ولا يبغضك إلا منافق، ونصوص كثيرة معروفة بين المسلمين. وله أصله المهم في القرآن الكريم، في الآيات القرآنية المباركة، ولا سيما ما ورد في سورة المائدة كما سبق الإشارة إليه، وفي سياق مهم. ونحن بحاجة إلى أن نستوعب أهمية هذا الأمر فيما يتعلق بهذا السياق، لأنه يعنينا في هذه المرحلة بشكل كبير جدا، ويعني المسلمين في كل مرحلة، لأنه كان سيجي الأمة مما وصلت إليه في وضعها وفي صراعها مع أعدائها من اليهود والنصارى. في القرآن الكريم في سورة المائدة أتى قول الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا تأكيد على مسألة الولاية وتقديم لها في القرآن الكريم، ولذلك يعتبر نص الغدير توأما لهذا النص القرآني المبارك وتفصيلا له. وأتى التوجيه الإلهي هنا والأمر من الله سبحانه وتعالى في موضوع الولاية لهذه الأمة بعد ذلك بقوله جل شأنه: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. السياق المهم لموضوع الولاية يبين لنا أهميتها كما قلنا بالنسبة لنا، أهميتها الكبيرة جدا في لأنها أتت في سياق التحذير من التولي لليهود والنصارى. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وفي سياق يبين لنا حتمية الصراع معهم، أنهم جهة تشكل خطورة حقيقية على هذه الأمة، تستهدف هذه الأمة بالعداء الشديد، بالاستهداف الشامل، وفق التفاصيل التي ذكرها القرآن عنهم، أنهم يريدون أن يحولوا هذه الأمة إلى أمة ضالة ضائعة في هذه الحياة، وأن تكون مجردة من شرف حمل الرسالة الإلهية، وأن تكون أمة مستعبدة مجهورة مغلوبة مستذلة، يسحقونها يقهرونها يظلمونها يفسدونها يضلونها، إلى آخر ما ورد في القرآن الكريم من التفاصيل التي تبين لنا كيف توجهات أولئك تجاه هذه الأمة بشكل عدواني رهيب جدا، وخطورتهم في أساليبهم في الإضلال والخداع، وأساليبهم في الإفساد والتمييع، وطبيعة الصراع معهم، وعن شرهم وخطورتهم الكبيرة على هذه الأمة. فمبدأ الولاية في الإسلام له أهميته القصوى في فاعلية الإسلام في حياة المسلمين، وفي تحقيق ثمرته في الوعد الإلهي في الدنيا والآخرة، ومن ذلك التحصين لهذه الأمة من التولي لأعدائها من اليهود والنصارى أولياء الشيطان، على مستوى الموالاة التي يترتب عليها نتائج عملية، الموالاة لليهود وأعوانهم من النصارى بعضهم أولياء بعض، كما قال الله عنهم: يتحركون بشكل منسق وجماعي لاستهدافنا كأمة مسلمة. الموالاة لهم ليست مجرد موقف سياسي مجرد لا يمتد أثره السلبي إلى شؤون حياتنا المختلفة على حساب مبادئنا الدينية وقيمنا الدينية وتعاليم الله لنا سبحانه وتعالى. الموالاة لهم نتائجها الخطيرة تمتد إلى كل شؤون حياتنا، لأنهم عادة يتجهون هم في إملاءاتهم على هذه الأمة بما يتدخلون به في كل شؤون حياتها، إلى مستوى المجالات التعليمية والتثقيفية والتربوية والخطاب الديني والالتزام الديني، وإلى مستوى الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والدين هذا ميدانه، ميدانه الشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومختلف شؤون الحياة. فالموالاة لهم يمتد أثرها في إملاءاتهم وفي سياسة الاسترضاء لهم إلى كل شؤون حياتنا، وهم يتجهون لاستهدافنا في ذلك وفق سياسة

0: هادفة تهدف إلى تجريدنا من كل عناصر القوة وإلى إزاحة كل ما له أهمية من الدين في أن نكون أمة مستقلة منيعة عزيزة قوية عصية عليهم عصية على نفوذهم وسيطرتهم وغير ذلك. فالمسألة خطيرة جدا، الموالاة لهم يترتب عليها نتائج عملية هي ارتداد عن مسيرة الدين لصالح الأعداء ولغير مصلحة الأمة، لما يضر بالأمة، لما يضعفها، لما يذلها، لما يشتتها، لما يقهرها، بما فيه إضلالها، بما فيه الإفساد لها، بما فيه التمييع لها، بما فيه الانحطاط لها، بما فيه التجريد لها من شرف حمل مسؤولية الرسالة الإلهية وإرث الأنبياء والرسل. هذا شيء خطير جدا، ولذلك يقترن مع الموالاة لهم اتخاذهم أولياء والتمكين لهم بأن يكونوا هم في موقع الأمر والنهي والتدخل في شؤون هذه الأمة والتوجيه لها، ولكن من موقعهم كأعداء، أي ليسوا ناصحين لهذه الأمة. هم أولئك الذين أخبرنا الله عنهم في القرآن الكريم، والله هو أصدق القائلين، أنهم لا يريدون لنا أي خير. وإذا كانوا لا يريدون لنا أي خير فمعناه أنهم يريدون لنا بديلا عنه كل شر. البديل عن الخير هو الشر. لا يريدون لنا أي خير وهم يريدون لنا كل شر، وهذا ما ينجحون فيه ويركزون عليه. وعلاقة الكثير من الأنظمة والحكومات وبالمعية معها شعوبها تحولت إلى هذه الحالة، يتلقون الإملاءات اليهودية، ومن صهاينة العصر الذين هم امتداد للحركة اليهودية في العالم. على هذا الأساس في كل مجالات الحياة في كل شؤونها، وهذه مسألة خطيرة للغاية، خطورتها رهيبة جدا على المسلمين، يعني هي الخطر الكبير جدا الذي يشكل تهديدا شاملا على أمتنا الإسلامية في الدين والدنيا. ولذلك لا ينبغي تجاهله إطلاقا، بل يفترض أن تكون الأمة حريصة جدا على الاهتمام بهذا الأمر، على ما يحصنها منه ويقيها منه، لأنه يترتب على ذلك ارتداد عن مبادئ الدين لأجلهم، يعني من أجل أعداء سيئين مجرمين حاقدين، وهم يركزون على إزاحة تلك المبادئ الدينية ذات الأهمية الكبيرة في تحصين الأمة من شرهم، في تقويتها لمواجهة خطرهم، في بنائها لتكون مستوى مواجهة التحديات والمخاطر الآتية منهم. لذلك حينما تستجيب الأمة فيتستجيب لهم بما هو شر عليها، بما يضعفها، بما يبعدها عن تأييد الله ورعايته، بما يجردها من كل عناصر القوة، والنتيجة هي المصادرة لحرية هذه الأمة، مصادرة استقلالها الذي ينبغي أن يكون على أساس من هويتها الإيمانية والإسلامية وانتمائها الديني، وتخسر بالتالي دينها ودنياها. والاستعباد للأمة، لأن هذه حالة استعباد، حينما يتحول واقع المسلمين إلى أمة خاضعة لأعدائها اليهود والنصارى، تخضع لإملاءاتهم لأوامرهم حتى على حساب دينها، فهم أولئك هم أعداء حاقدون جدا، يتجهون إلى استعباد هذه الأمة وإلى إذلالها. هم لا يحترمونها أبدا، لا يحترمون حتى من يواليهم بجدية بإخلاص إلى درجة الحب لهم، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وهو من يعلم السر في السماوات والأرض وهو العليم بذات الصدور. يعملون على قهر هذه الأمة وأن تكون أمة مغلوبة مجهورة ومستذلة، وهذا أمر واضح ومؤكد ولا شك فيه. ولذلك يفترض بهذه الأمة أن تكون حساسة جدا ومنزعجة للغاية تجاه مسألة التولي لليهود والنصارى، وتجاه مسألة أن يكونوا هم من يتحكمون في ولاية أمرها وفي شؤونها المختلفة، أن يكونوا هم في موقع القرار والأمر والنهي بكل ما هم عليه من سوء وإجرام وشر وفساد وإضلال، والتباين تام مع هذه الأمة على مستوى القيم والأخلاق، لأن أولئك يعادون المبادئ الإلهية، القيم الإلهية، الأخلاق الإلهية، التعليمات الإلهية التي أتى بها الله في رسالته وفي محتواها العظيم القرآن الكريم. فهذا التباين، هذا التباين يجعل المسلمين في الموقع الذي يفترض بهم أن يكونوا مباينين لأولئك الأعداء ولا يقبلوا بهم، يعني يكونوا هم فيما هم عليه من سوء وشر وطغيان وكفر وضلال وإفساد وحقد شديد على هذه الأمة، أن يكونوا في موقع الآمر لهذه الأمة، الناهي لهذه الأمة، المتدخل في كل شؤونها، لأن لهذا أيضا مخاطره الكبرى على هذه الأمة، ويفترض أن تحرص هذه الأمة على ما يحصنها من ذلك. والخلاصة أن التولي لهم والقبول بهم في موقع الآمر الناهي المتحكم بهذه الأمة الذي يفرض إملاءاته في كل شؤونها، والذي أيضا يريد من هذه الأمة أن تكون مؤيدة له، مستغلة له، مستباحة له، أن يكون ذلك، أن نعرف أن ذلك بكله يتجه بمن يقبلون به إلى الدخول تحت ولاية الطاغوت، ولاية الطاغوت التي متنافية تماما مع مسار الإيمان، انفصال عن التولي لله، دخول تحت ولاية الطاغوت الظلامية المفسدة التي مآلها إلى نار جهنم بما لا شك فيه، كما أكد الله في القرآن الكريم. ليس المفترض بهذه الأمة أن تكون حساسة ومعقدة تجاه الحديث عن ولاية الله، يعني البعض من أبناء هذه الأمة مجرد أن يسمع هذا العنوان يتعقد، يستاء، ينفر، ولا يريد أن يسمع أي شيء عن الموضوع، حتى في سياق الآيات القرآنية حينما تتلى على مسامعه لا ينسجم مع أي شيء يتعلق بهذا الموضوع، لا من القرآن ولا مما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سياق ما فصله على أساس القرآن الكريم، ولا في سياق الحقائق التي يشهد لها الواقع، لا يريد أن يسمع أي شيء عن هذا الموضوع. ولاية الله سبحانه وتعالى قدمت لنا في القرآن الكريم، وهو الشيء الذي ينبغي أن تركز عليه الأمة، كيف قدمت في القرآن الكريم وفي الثابت المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسنجد أنها قدمت لنا بشكل جذاب وعظيم، قائم أولا على أساس التكريم لهذا الإنسان. الله جل شأنه حينما قال في القرآن الكريم آية قرآنية إنما وليكم الله، يخاطب من؟ الذين آمنوا، من يتجهون على أساس الإسلام والإقرار بالرسالة الإلهية وبالقرآن الكريم وبالإسلام العظيم. هل أساء إلينا؟ هل هذا تعبير يسيء إلينا كمسلمين؟ إنما وليكم الله، هذا شرف كبير لنا جدا أن يكون الله سبحانه وتعالى وهو ربنا العظيم هو ولينا. الله سبحانه وتعالى الذي قال في القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم، الله سبحانه وتعالى الذي قال لنا في القرآن الكريم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، الله الذي قال لنا في القرآن الكريم ويتحدث لنا عن عظمة هذه الرسالة في قرآنها في مهمة رسولها وفي إطار ولاية الله سبحانه وتعالى، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، يهبنا من عزته، يهبنا من حمده، الله سبحانه وتعالى الذي هو أرحم الراحمين الرحيم بنا، الذي صدر سور كتابه الكريم بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وأكد في كثير من آياته المباركة على أنه يعلمنا ما يعلمنا ويأمرنا بما يأمرنا وينهانا عما ينهانا من منطلق رحمته بنا، وهو أرحم الراحمين. ومظاهر رحمته نراها متجلية تجليا عظيما في كل واقع حياتنا. الله ذو الكمال المطلق بعظمته بجلاله بكماله، وهو ملك السماوات والأرض، رب السماوات والأرض، الذي له الدنيا والآخرة، الذي بيده حياتنا وموتنا وإليه مصيرنا، هو ولينا. إنما وليكم الله. لماذا ينفر البعض حتى من سماع هذه العبارة، من سماع هذا العنوان؟ هذا المفهوم القرآني العظيم بالرغم من أنه جذاب وعظيم ومشرف وفيه تكريم لنا، تكريم كبير لنا لأهميته وتأثيره، لأنه يحررنا من العبودية للطاغوت، وجه بحملات دعائية كبيرة جدا من اليهود والنصارى والمنافقين، ويواجه باستمرار بحملات دعائية مسيئة لتشويهه بالدعايات الباطلة، بالأكاذيب والافتراءات، بالصد عنه، وأكثر من أي مفهوم آخر بين قائمة المفاهيم الإسلامية. بين كل المفاهيم الإسلامية هذا المفهوم يلقى من المحاربة والصد والتشويه ما لا يلقاه مفهوم آخر. حينما نتحدث عن ولاية الله، تحدث الله عنها كثيرا في القرآن الكريم، كل ما ورد عنها جذاب وعظيم ومؤثر. الله يقول في القرآن الكريم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا الإخراج من الظلمات إلى النور، إخراج بالهداية وبثمرة الهداية ونتائجها في الواقع، يعني ثمرة عظيمة ومهمة جدا. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فنجد النتيجة العظيمة المؤكدة لولاية الله سبحانه وتعالى، الإخراج من الظلمات إلى النور في هذه الدنيا وفي الآخرة الجنة، بينما البديل عنها تلقائيا هو ولاية الطاغوت. الخروج عن ولاية الله هو خروج إلى ولاية الطاغوت، وولاية الطاغوت هي شر، هي ظلم، هي إفساد، هي إضلال، هي انحراف، هي باطل، هي طغيان، ومآلها إلى جهنم. هي خسران للإنسان، لأنه يولي عليه أعداءه، يتولى أعداءه الذين لا يريدون له الخير. يقول الله سبحانه وتعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يعني لا تسمعوا لأعدائكم الكافرين، لا تخضعوا لهم، لا تطيعوهم، لأن يكونوا هم من يأمرونكم، من يفرضون عليكم في إملاءاتهم ما يبعدكم عن مبادئكم الدينية العظيمة المقدسة، عن تعاليم الله المباركة القيمة، عن الهدى العظيم الذي ينبغي أن تسيروا عليه في هذه الحياة، فينحرفوا بكم لإذلالكم، ليتمكنوا من قهركم، ليتمكنوا من السيطرة عليكم، من الإخضاع لكم، وهم أعداؤكم، وهم مصدر الشر وكفر وضلال وإفساد وطغيان وإجرام، ليسوا جهة خيرة. أما الله سبحانه وتعالى فهو ربكم الذي يتولاكم برعايته، ومن ذلك التأييد لكم والنصر لكم. فإذا حينما نعود إلى قول الله تعالى في الآية المباركة من سورة المائدة: إنما وليكم الله، هي تبين لنا صلة المؤمنين بولاية الله، أنها صلة كاملة وتام، يعني ليست مجرد إقرار في ولاية الله على الكون بالخلق والملك والتكوين والتدبير التكويني في حركة الشمس والقمر والمطر والنجوم ونحو ذلك مما كان يقر به حتى المشركون. الميزة في الإيمان والانتماء الإيماني هو أن الإقرار والإيمان بولاية الله سبحانه وتعالى يمتد إلى مسألة الهداية والتشريع ومختلف شؤون الحياة. أما مجرد الإقرار بأن الله هو الخالق للسماوات والأرض، وهو الذي يدير حركة هذا الكون في حركة نجومه وأقماره وما فيه من كل ما يتصل بأمور التكوين، حركة الرياح، حركة الشمس والقمر، حركة الليل والنهار الإحياء والإماتة وغير ذلك. هذا أمر يقر به اليهودي، يقر به النصراني، يقر به بقية المشركين حتى الوثنيين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا الإقرار ليس ما يمتاز به فقط المسلمون الذين يقرون بالرسالة الإلهية وبالقرآن الكريم، بل كان المشركون يقرون بأن الله هو الخالق الذي خلقهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فهم يقرون بذلك، لكنهم لا يريدون الإقرار بمقتضى بولاية الله سبحانه وتعالى في أمر التشريع. فالإقرار بولاية الله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير حركة الكون هو مشترك بين البشر، لكن ميزة المؤمنين هي الإيمان بولاية الله الكاملة التي تشمل مختلف شؤون الحياة بالهداية والتشريع والأمر والنهي، كما قال جل شأنه: ألا له الخلق والأمر. فهو بما أنه هو الخالق المالك الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون السماوات والأرض وشؤون هذا الكون على أرقى مستوى، وهو المالك الحصري الذي له الملك الحصري لكل هذا الكون، من له الحق في الأمر والنهي والتشريع لعباده وإدارة شؤون حياتهم المختلفة؟ ولهذا كانت نتيجة رفض الكافرين لولاية الله، كانت النتيجة أن يخضعوا لولاية الطاغوت، لولاية الشيطان، وأن يكون اتجاههم في هذه الحياة على أساس الأهواء، أهواء المجرمين والمضلين. فحينما نعود إلى الآية المباركة وهو يخاطبنا كمؤمنين: إنما وليكم الله فهو ربكم الذي يملك فيكم هذا الحق وهو الأولى بكم، هو ربكم الرحيم العظيم الكريم الذي يكرمكم، الذي يهبكم من عزته وحمده، الذي تسمو بكم ولايته على أرقى مستوى إن توليتموه، فهو إذن من ينبغي أن تتولوه بالإيمان به والمحبة له والالتجاء إليه والثقة به والتوكل عليه في كل أموركم والطاعة له والالتزام بهديه وتعليماته والامتثال لأمره ونهيه. هذا هو التولي لله سبحانه وتعالى، هذه الصلة الإيمانية التي تجعلنا نسير في هذه الحياة على أساس هديه وتعليماته، واثقين به، ملتجئين إليه، مطيعين له، مستقيمين على أمره ونهيه. إنما وليكم الله ورسوله، ورسول امتداد الولاية فيما يتعلق بالهداية وإدارة شؤون هذه الحياة في مجالاتها العملية، الامتداد للولاية إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من موقعه في الرسالة ومن موقعه في العبودية لله سبحانه وتعالى. فهو رسول من الله سبحانه وتعالى يبلغنا رسالة الله ويعمل على إقامتها في واقع حياتنا بما يحقق لنا هذا التولي الإيماني لله سبحانه وتعالى الذي هو طاعة لله، التجاء إلى الله، خضوع لأمر الله ونهيه، استجابة عملية لله سبحانه وتعالى. ولهذا لم تكن ولاية الرسول منفصلة أو مستقلة عن ولاية الله سبحانه وتعالى، إنما كانت امتدادا لولاية الله سبحانه وتعالى، ولكن كما قلنا من موقع الرسول في الرسالة، وهو موقع يتولى هو فيه التبليغ للرسالة الإلهية والعمل على إقامتها، وهو في موقع القدوة والأسوة في هذا الالتزام وهذا العمل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والآية قائمة على أساس هذه القيم العظيمة، رسول من الله يمتلك هذه الرحمة، هذا الحرص، هذا الاهتمام بأمركم، إطار ولاية الله التي عنوانها الكبير هو الرحمة بكم، هو إرادة الخير لكم، هو السعي بكم نحو ما فيه الفلاح والنجاح والفوز. فإذن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من موقعه في الرسالة ومن موقعه في العبودية لله، وكان ملتزما بأمر الله، متبعا لهدى الله سبحانه وتعالى، يقدم الأسوة والقدوة على أرقى مستوى في ذلك. الله علمه أن يقول: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قال له: اتبع ما أوحي إليك، اتبع ما يوحى إليك. ولهذا فامتداد مسار الهداية والأمر والنهي في مسيرة الرسالة الإلهية كان في القرآن والرسول. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هو القائم على هذا المشروع الإلهي الذي هو القرآن الكريم في الهداية به، في السير بالناس على أساسه، كما قال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. العمل على تطبيق هذه المهمة المتصلة بولاية الله سبحانه وتعالى. ولهذا فمسيرة الإسلام التي ينبغي أن يسير عليها المسلمون قائمة على أساس التمسك بالقرآن الكريم والاهتداء به والاتباع له في كل شؤون حياة المسلمين. يعني ليست المسألة أن نعود إلى ما كان عليه حال المشركين من الإقرار لله بالولاية التكوينية ثم الانفصال في مسيرة حياتنا عن كتابه الكريم، عن نبيه الكريم، عن ولايته الممتدة في مسيرة الهداية لنا على هذا الأساس، بل مسيرة الإسلام قائمة على أساس التمسك بالقرآن الكريم والاهتداء به والاتباع له في كل شؤون حياتنا، وأن يتحرك المسلمون في إطار ذلك للنهوض بمسؤولياتهم المقدسة الكبرى. المسلمون علاقتهم بدينهم ليست مجرد علاقة التزام عملي محدود، بل أكثر من ذلك رسالة تقديم النموذج المميز في الواقع البشري وحمل هذه الرسالة إلى العالمين. الرسول الخاتم محمد صلوات الله عليه وعلى آله قال عنه الله: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المسلمون أصحاب رسالة، أصحاب مهمة مقدسة عظيمة يجب أن يلتفتوا إليها، ألا ينحط بهم اليهود والنصارى إلى درجة أن يفقدوا حتى مسألة الالتزام بدينهم في داخل حياتهم، في ساحتهم، في واقعهم. انحطاط رهيب جدا من مقام أراده الله لهم أن يكونوا هم الأمة التي تحمل رسالة الله وتتحرك في أوساط العالمين، تدعو إلى الخير، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تجاهد في سبيل الله، تعمل على إقامة القسط في هذه الحياة. مهام عظيمة مقدسة مشرفة لهذه الأمة، وتحظى فيها بمعية الله، بتأييد الله، بالنصر من الله كما وعدها الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان لابد من امتداد هذه الولاية، لأن مسيرة المسلمين قائمة على هذا الأساس، ليست مسألة مؤقتة بعصر محدود، هي تلك المرحلة التي تحرك فيها رسول الله بالأمة قائما على هذا المشروع العظيم للتحرك بالمسلمين فيه. ولهذا أتى في الآية المباركة نفسها: والذين آمنوا، وأتى التفصيل في حديث الولاية في غدير خم الذي يبين هذا الامتداد. والذين آمنوا، امتداد مسيرة الهداية في الأمة في إطار الإيمان والمؤهلات الإيمانية الراقية، بدءا بالنموذج الأكمل والأرقى أمير المؤمنين علي عليه السلام من موقع الكمال الإيماني وموقع الهداية والاهتداء بالقرآن الكريم. علي الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: علي مع القرآن والقرآن مع علي. هذا التلازم الذي ثمرته تأتي في إطار هذه المهمة للأمة نفسها. علي الذي قال عنه رسول الله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. علي الذي قال عنه: علي مع الحق والحق مع علي. قال عنه: يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. نصوص كثيرة معروفة في الأمة بشكل عام، قال عنه في غدير خم ما قال في ذلك البلاغ العظيم: يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. وفي إطار السنة الإلهية الممتدة في عباد الله، كما قال الله لرسوله: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هدى وهدات، لا تنقطع مسيرة الولاية في الهداية للناس على أساس هدى الله ونوره، وتتجمد من بعد وفاة الرسول إلى قيام الساعة، وتتحول المسألة إلى مسألة فوضوية يدخل فيها المضلون والظلاميون والمنافقون المفسدون في الأرض، وصولا إلى أن يتصدر الواقع أعداء هذه الأمة من اليهود، فيتحول هم إلى جهة توجه هذه الأمة في كل شؤون حياتها، وتتحكم حتى بمناهجها الدراسية وخطابها الديني، وتتحكم عليها في مختلف شؤون حياتها. هذه كارثة وطامة وعمى خطير على الأمة جدا. ولهذا نحن نؤمن بأنها لم تتعطل مسيرة الهداية. الدور هنا للإمام علي عليه السلام من هذا الموقع، من موقع الكمال الإيماني الذي أهله للامتداد بهذه المسيرة في ولاية الله سبحانه وتعالى، في الهداية بالقرآن الكريم، في الهداية بالدين، في الحركة بالأمة على هذا الأساس، امتداد لولاية الرسول ممتدة لهذه الولاية التي قال عنها ورسوله، ثم قال: والذين آمنوا، ليست منفصلة أبدا عن ولاية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. لم تتعطل مسيرة الهداية ولم تكن محدودة للجيل المعاصر لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، بل لها امتدادها المتصل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ليست منفصلة عن، بل هي تحدد لنا حلقة الوصل به وامتداده في الأمة وفق المسار الصحيح. في إطار ذلك تتحرك الأمة المسلمة المتولية لله، وهي منفصلة عن ولاية الطاغوت ومتحصنة بولاية الله، للنهوض بمسؤولياتها الكبرى والمقدسة، فتحظى من الله بالتأييد والمعونة والنصر والتمكين والغلبة، لأنها تتحرك بهذه العناوين، بهذه القضايا، بهذه المسؤوليات المقدسة العظيمة، تحمل الحق وتتحرك به في مواجهة الباطل وأهله، تدعو إلى الخير وتلتزم به وتتحرك على أساسه في مواجهة الشر وأهله، تتحرك بالعدل والسعي لإقامة القسط في مواجهة الطغاة والطغيان والظلم والظالمين، وتتحرك بهذه العناوين الكبرى التي لها امتدادها في كل حياة الناس، ليست عناوين منفصلة عن واقع الحياة، عن ظروف الحياة، عن شؤون الحياة، بل هي ممتدة إلى كل شؤون الحياة، تسعى لهداية الناس بنور الله لإخراجهم من الظلمات. هذا يجعل الأمة في هذا الموقع الذي يحقق لها التولي لله، كما قال الله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. تكون حزب الله لأنها تحمل رسالة الله، قضية لها في هذه الحياة، تتحرك كما قلنا بالحق لمواجهة أهل الباطل، بالنور لمواجهة الظلاميين الذين يعملون على إضلال الناس وإفسادهم ونشر الفساد في الأرض، تعمل لإقامة العدل والقسط في مواجهة الطغاة والظالمين، وهكذا تتحرك بقضايا تصلها بالله، وهذا يحقق لها التولي لله وأن تكون حزب الله، فيتدخل الله لها بالتأييد، يمدها بالنصر، يمكنها من الغلبة لأعدائها. وهذا ما يسعى الأعداء اليهود والنصارى إلى إزاحة المسلمين عنه، يريدون أن تكون هذه الأمة مجردة من شرف حمل الرسالة وشرف النهوض بتلك المسؤوليات العظيمة، فتتخلى الأمة عن أعظم عناصر القوة وتنحط في اهتماماتها وتكون بالتالي قابلة للإضلال والإفساد والتمييع، والنتيجة هي أن تكون قابلة بالاستعباد والإذلال، وأن تفقد صلة الإيمان بالله وثمرة الإسلام في حياتها ووضعها. يكون انتماءها للإسلام انتماء ليس له ثمرة في حياتها، لا عدل ولا خير ولا عزة ولا كرامة ولا قوة ولا شرف، بل تأتي كل العناوين الأخرى. ثم في المقابل أيضا نشاهد كيف أن أولئك الأعداء اليهود والنصارى هم من يحاولون أن يحملوا هذا العنوان، عنوان النور في مواجهة الظلام والظلاميين، عناوين تعبر عن العدالة والحق، وهم أظلم الناس وأضل الناس وأفسد الناس، لأنهم يسعون إلى إضلال كل الناس، إضلال وإفساد المجتمعات البشرية ونشر كل الرذائل والجرائم والمفاسد فيها. لماذا يسعى اليهود لذلك؟ لأنهم يعملون على كل هذه الأشياء، يعني التجريد لهذه الأمة من شرف حمل الرسالة من العناوين العظيمة والمقدسة، إلى درجة أن يتحول واقع الكثير من أبناء الأمة إلى الخجل والنفور من هذه العناوين، وأن تكون من العناوين التي يعتبرها عناوين تعبر عن حالة التخلف، وعناوين ليست سائغة لدى الكثير من أبناء الأمة. وهذا الأعداء اليهود يتحركون في ذلك لأنهم أعداء بكل ما تعنيه الكلمة، ويوجهون عداءهم في إطار حركة عملية هادفة تصل بالأمة إلى الانهيار وإلى الحضيض، إلى أسوأ مستوى، مجردة من كل هذا الشرف، ثم قابلة للإفساد للإضلال، فاقدة لكل عناصر القوة، يعملون على اختراقها والوصول بها إلى التطويع لهم، أن تتحول هذه الأمة التي أراد الله لها أن تكون في هذا المستوى من الاستقلالية، والتي يترافق معها دور مشرف عظيم تتحرك فيه الأمة بهذا الدور، بهذا الشرف، شرف حمل الرسالة الإلهية والالتزام بها والنشر لها في العالمين، يتحول دورها إلى دور آخر، إلى أمة مطيعة لمن؟ لأعدائها الذين هم أسوأ الناس، شر البرية. الله وصفهم بالقرآن بأنهم شر البرية، وفعلا هم شر الناس، شر الخلائق أجمعين، شر بكل ما تعني الكلمة. أن تتحول هذه الأمة إلى أمة مطيعة لهم، مع التولي لهم، يعني مع التأييد لهم، مع المعية والنصرة والتقبل لهذا الدور لهم، يتحول هو إلى دور مقبول في هذه الأمة، أن يكونوا هم الجهة التي تأمر وتنهى، والجهة التي تؤيدهم الأمة في مواقفهم حتى في داخلها تجاه من لا يقبل بذلك. فيكون البعض من أبناء هذه الأمة أعدى عدو لهم هو من لا يقبل بالخضوع لليهود، بالطاعة لليهود والنصارى، بالاستسلام لليهود والنصارى، أعدى عدو لهم. وهذه كارثة جدا، لأنها تمكنهم من استغلال هذه الأمة والاستعباد لها بسهولة، ومن موقعهم كأعداء لا يريدون لهذه الأمة أي خير، وكل مشاريعهم هي عدوانية إجرامية، وكل أجندتهم ومخططاتهم هي استهداف لهذه الأمة بشكل تدميري، يضيع هذه الأمة ويجعلها تخسر دنياها وآخرتها ودينها. هذه كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. الشيء المؤسف جدا أننا نرى الكثير من الأنظمة والحكومات والنخب والأحزاب وكثيرا من القوى، نراها متقبلة لهذا الدور ولهذه العلاقة مع أمريكا وإسرائيل، مع اليهود الصهاينة، مع الغرب الذي يرزح تحت السيطرة الصهيونية، أن تكون علاقة قائمة على التبعية، على الطاعة، على التقبل للإملاءات، على التأقلم مع كل ما يأتي من أولئك، وعلى حساب الدين، على حساب القيم الإلهية، على حساب التعليمات الإلهية التي هي خير لهذه الأمة وعز وشرف لهذه الأمة، وفلاح ونجاة وصلة بالله، بولايته، برعايته، بنصره، بتأييده. وهذه كارثة، هذه طامة. ولهذا نجد التعاطي الواضح والصريح والمكشوف من كثير من الأنظمة والقوى قائم على هذا الأساس، يتحدثون عنه هم في وسائلهم الإعلامية عن محتوى لقاءاتهم باليهود والنصارى. محتوى هذه اللقاءات يمتد إلى مختلف شؤون الحياة، الشؤون السياسية، المواقف، الشؤون الثقافية، الشؤون التعليمية، الشؤون العسكرية، الشؤون الأمنية، مختلف شؤون هذه الحياة. والحالة فيها هي قائمة على أساس التلقي لتلك الإملاءات والتقبل لها والارتباط بأولئك الأعداء، بأمريكا، ببريطانيا، باليهود الصهاينة، بالغرب الذي يرزح في السيطرة الصهيونية، باليهود بشكل مباشر. في إطار ذلك، في إطار أن تكون هذه الأمة متقبلة لإملاءات وتوجيهات وتعليمات على مستوى المواقف، على مستوى التوجهات. ما الذي حكم موقف أكثر الحكومات والأنظمة من العدوان الإسرائيلي بشراكة أمريكية على قطاع غزة وارتكاب أبشع وأفظع الجرائم والتجويع من موقف الكثير في موقف الكثير من الأنظمة والحكومات، ومعها من معها؟ الذي حكم موقفهم هو الإملاءات الأمريكية والتعليمات الصهيونية أن يخذلوا فلسطين، أن يتفرجوا على كل ما يجري، أن يتركوا الشعب الفلسطيني في غزة يتضور جوعا ويموت الكثير من أبنائه من الجوع، أن يشاهدوا الانتهاكات الفظيعة جدا من إبادة جماعية، من قتل للأطفال الخدج والرضع ومن لا يزالون حملا في بطون أمهاتهم، ومن قتل في إبادة جماعية للكبار والصغار، ومن أبشع الجرائم الفظيعة. الذي حكم الموقف هو الإملاء الأمريكي، التوجيه الأمريكي، الخضوع للتوجيهات الصهيونية. التوجيهات الأمريكية الصهيونية مرتبطة باليهود، فهناك تقبل في واقع الأمة لأن يكون المتحكم في ولاية أمرها هم اليهود الصهاينة وأذرعهم في العالم، أمريكا وبريطانيا وإسرائيل والغرب الذي يرزح تحت الصهيونية ويتحرك تحت الراية الأمريكية. وهذه مسألة واضحة حتى في التعيينات، حتى في الشكل الهربي للحكومات والأنظمة. يتحول الأمر إلى أن يكون لهم تدخل مباشر في التعيينات، فمن لا يقبلون به يحارب ويقصى، يكون المعيار في العالم العربي بالدرجة الأولى وفي العالم الإسلامي في معظمه أن يكون من يقبل بهم من مسؤولين في حكومات وزعماء هم من هم مقبولين أمريكيا. وهذا رأيناه حتى في العراق في الآونة الأخيرة، رفض ترامب بشكل صريح مسألة أن يكون المالكي رئيسا للوزراء، وفعلا شطب من الترشيحات لأن الأمريكي لا يقبل به مع الوضع المتقدم في العراق، فما بالك بغيره، ما بالك بغيره. الحالة خاضعة بشكل كامل إلى درجة أن يتحول عنوان الشرعية مرتبط بالمقبولين أمريكيا، بالمقبولين أمريكيا. ومن ليسوا مقبولين أمريكيا وإسرائيليا لا شرعية لهم، حتى لو كانوا حكاما في بلدانهم ضمن أسس معينة سياسية في ذلك البلد أو ذاك، يعني حكومة ونظام قائم مقبول به شعبيا في بلد معين وحتى وفق ديمقراطية أو غيرها من العناوين السائدة في واقع الأرض. حينها إذا لم يكن مقبولا أمريكيا ولم يكن خاضعا ومواليا لأمريكا وإسرائيل متقبلا للولاية الصهيونية التي هي ولاية الطاغوت والشر والإجرام، فليس مقبولا به ولا شرعية له. أما من هو موالي لأمريكا وإسرائيل وخاضعا لهم وينفذ أجندتهم ويسعى لخدمتهم ويعبد نفسه لهم، فهو المقبول به كمسؤول أو حاكم أو زعيم. تدخل حتى في ولاية الأمر، يعني هم يتجهون إلى إحكام ولاية الأمر والسيطرة على هذه الأمة وغيرها من الشعوب. من الأخطاء الكارثية أن تتحول سياسة الاسترضاء لهم والتطويع والتدجين إلى أساسية لكثير من الحكومات وشعوبها، لأن هذا على حساب مبادئ الدين وقيمه، بل ليس فقط على مستوى أخلاق وقيم في مستوى معين، حتى على مستوى العلاقة بالقرآن الكريم فيما يبقى من الآيات القرآنية في المناهج الدراسية الرسمية وفيما لا يبقى. وهذا من أسوأ وأقبح وأفظع وأكثر وأجرم ما يحدث في بلدان عربية وإسلامية. تنزع آيات قرآنية وتزال وتحذف وتشطب وتلغى من مناهج دراسية رسمية استرضاء لليهود، أن تكون العلاقة معهم حتى على حساب ما يأتي في المناهج الدراسية من القرآن وما لا يأتي، ما لا يعتمد من القرآن الكريم في المناهج الدراسية وما يحذف، أي كارثة، كارثة بكل ما تعنيه الكلمة على مستوى العلاقة بالرسول بالمقدسات. والحال حال رهيب جدا، هذا الشيء مؤسف للغاية والشيء خطير جدا. ولذلك فمسار الإيمان بولاية الله والتولي الواعي العملي لله سبحانه وتعالى مهم للأمة في كمال دينها، في حمايتها من الاختراق في موقع الأمر والنهي وولاية أمرها. وهذا أخطر الاختراقات، يعني اليهود والصهيونية العالمية حينما تسعى إلى الاختراق للأمة في موقع ولاية الأمر فهو أكبر اختراق، لأنه الاختراق الشامل، الاختراق الذي يمكنهم من التحكم الكامل في شؤون هذه الشعوب في كل مجالات حياتها. أسوأ اختراق، أخطر اختراق، وأكبر اختراق يترتب عليه الاختراق من هذه الأمة في كل المجالات الثقافية والفكرية والأخلاقية والقيمية وفي مختلف المجالات من شؤون سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها، وبما يدمر هذه الأمة لأنهم أعداء، بما يفسدها، بما يضلها، بما يضيعها، بما يجردها من كل عناصر القوة، بما يحقق أهدافهم التي أهداف عدوانية ضد هذه الأمة ويحولها إلى حالة الاستعباد لولاية الطاغوت المستكبر. فهذه حالة خطيرة. مسار الإيمان بولاية الله والتولي الواعي العملي للأمة أن تتولى الله مهم لها في كمال دينها، في حمايتها من ذلك الاختراق، في تأهيلها لأن تكون حزب الله في دورها ومهامها وقضاياها ومسؤولياتها وما تحظى به من رعاية الله وهدايته وتأييده ونصره، فتحظى بالغلبة لأعدائها بدلا من أن تكون مقهورة مستذلة مغلوبة على أمرها، أن تكون هي الغالبة كما قال الله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من الواضح أنه كما يسعى اليهود والنصارى والكافرون لمحاربة ولاية الله سبحانه وتعالى هذا المفهوم المهم القرآني، يسعى معهم المنافقون أيضا في سعي دؤوب، في سعي دؤوب لإخضاع هذه الأمة للتولي لليهود والنصارى والموالاة لهم. وهذا جناية رهيبة على الأمة، الموالاة لأعدائها الأسوأ الأشر الأطغى المستهدفين لها، جناية رهيبة على الأمة في دينها ودنياها، وخسارة حتى لهم في نهاية المطاف. من المهم لأمتنا أن تصغي لله ولكتابه وهديه ولا تسمع للمنافقين ولا تصدقهم، فمسارهم في سعيهم لإخضاع هذه الأمة للموالاة لليهود والنصارى والخضوع في ولاية أمرهم لهم هو مسار كارثي على هذه الأمة، خطير جدا في الدين والدنيا والآخرة. الأعداء اليهود وشركاؤهم النصارى الذين معهم في إطار الصهيونية، في إطار الولاء لبعضهم بعض ضد هذه الأمة كما قال الله عنهم: بعضهم أولياء بعض، هم أعداء واضحون في سوءهم، في أنهم سيئون جدا. تقدم لك جرائمهم في فلسطين ولو على مستوى العامين الماضيين، ما بالك بكل ما سبق ذلك، ما بالك أيضا بما فعلوه على مستوى تاريخهم، على مستوى ما عملوه في أقطار أخرى وضد بلدان أخرى وضد قوى أخرى، ما كتب عنهم من كتب، ما نشرت عنهم من حقائق معروفة، كلها تكشف مدى السوء الذي هم عليه والشر والإجرام، وكذلك أهدافهم، تكشف أهدافهم العدوانية، تفاصيل الجرائم الرهيبة لهم كثيرة ويومية وهي مستمرة كما قلنا في فلسطين تجاه لبنان، واستمرت في فلسطين بشكل يومي من قتل واستباحة تامة لأمتنا في الإبادة الجماعية، جرائم الاغتصاب الفظيعة التي أصبحت سلوكا عدوانيا من ضمن السلوك المستمر الذي يوسعون دائرته إلى درجة أن ينشروهم مشاهد لجرائم الاغتصاب لرجال ونساء وأطفال وكبار وصغار، والتي يوثقونها وينشرونها، من احتلالهم للأوطان، من اغتصابهم للممتلكات، التفاصيل اليومية التي يسمعها الكثير من الناس واعتادوا على سماعها وتكشف حقيقتهم. هم كذلك، هم بذلك المستوى من السوء والإجرام، من الظلم والطغيان، لا يرحمون أحدا، يعتدون على الطاعن في السن، على الأعزل من السلاح، على الأسرة التي هي في منزلها ومسكنها، لا تقوم بأي شيء ضدهم. يستهدفون الناس في حياتهم، في أعراضهم، في ممتلكاتهم، يعملون ما يعملونه لمصادرة الأراضي واحتلال الأوطان وانتهاب الممتلكات. لن يكونوا تجاه أي شعب بأحسن منهم مما هم فيه تجاه الشعب الفلسطيني، ولا تجاه حرمة بقية المقدسات كالبيت الحرام ومكة والمدينة بأكثر مما هو عليه الحال تجاه المسجد الأقصى والقدس ومسجد الخليل. يا أبناء أمتنا الإسلامية، نحن في مرحلة مهمة والصراع في ذروته، ويتطلب ذلك درجة عالية من الوعي أولا ومن المسؤولية ثانيا. كل الخيارات التي تدفع إليها الأمة وفي مقدمتها مسار الخنوع والاستسلام لا نجاة فيه لهذه الأمة، هو مطمع للعدو، ومن البديهي أنه يمكن العدو من السيطرة على هذه الأمة، إضافة إلى أنه مخالف لكتاب الله وتعليمات الله وهداية الله. مسار النفاق والخيانة ليس مسار خير للأمة ولا نجاة فيه لها، هو تسخير للنفس والإمكانات والجهود في خدمة عدو لن يغير عداوته ولن يقدر لأحد ذلك. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنهم في القرآن الكريم بهذه الحقيقة: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. طيب، لو وصل الأمر إلى هذا المستوى، النتيجة الحتمية اليقينية لمسار النفاق والخيانة كما أخبر الله في القرآن الكريم هي الندم والخسران، كما قال الله: فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، وكما قال عنهم: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، لمن يتجهون لموالاة اليهود والنصارى. النجاة والعز والفلاح في التولي لله والانضواء تحت راية حزبه وأوليائه والتمسك بكتابه والثقة بوعده الحق، كما قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وكما قال تعالى عن مآلات وعاقبة الصراع مع اليهود الصهاينة المستكبرين المفسدين في الأرض: وإن عدتم عدنا. في هذه المناسبة المباركة وفي ختام هذه الكلمة نؤكد على بعض من النقاط المهمة. أولا، على مواصلة العمل في تعزيز الارتباط بالقرآن الكريم في إطار ولاية الله تعالى واتباع نوره وهديه المبارك والتحرر من ولاية الطاغوت الشيطانية التي يحمل رايتها في هذا العصر اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل. ثانيا، نؤكد ثباتنا على نهج القرآن الكريم في موقفنا من أعداء الإسلام والإنسانية اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، يعني موقفنا منهم هو موقف قرآني قائم على أساس ما أمرنا الله به وهدانا إليه في القرآن الكريم وما قدمه لنا في القرآن الكريم من حقائق تتعلق بذلك. هذا هو أساس موقفنا، وهذه حقيقة مؤكدة يقينية وواضحة وبديهية. موقفنا منهم ومن شرهم وإجرامهم وطغيانهم، من عدوانهم على أمتنا الإسلامية في فلسطين ولبنان وإيران، وعدوانهم على شعبنا اليمني واستباحتهم لسوريا، وخطرهم على الأمة بكلها، على هذه المنطقة بأجمعها، تحت عنوانهم المعروف إقامة إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط، خطورتهم على المقدسات الإسلامية بكلها بما في ذلك مكة والمدينة، وهي مسألة واضحة. فموقفنا منهم في الغداء لهم، في المواجهة لشرهم، لطغيانهم، لعدوانهم، لمؤامراتهم، لمخططاتهم، لأجندتهم الشيطانية العدوانية الظالمة، هو موقف قرآني، موقف أصيل بكل ما تعنيه الكلمة، موقف حق نعتز به، نتشرف به. نؤكد أيضا على جهوزيتنا للتصدي لهم بمعونة الله تعالى وبالثقة به في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطورات في إطار الوضع الراهن، ونحن على تنسيق تام مع إخوتنا المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة والقدس تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين وتجاه الإجراءات الأمريكية الظالمة والعدوانية وما يلزم تجاه ذلك. رابعا، نوجه نصيحتنا لكل القوى والجهات في منطقتنا بأن يحذروا من التوريط الأمريكي لهم للقتال في خدمة العدو الصهيوني، لأن الأمريكي هو يسعى فعلا إلى الوصول بهم إلى هذه النقطة، إلى أن يدخلوا في معركة شاملة في خدمة اليهود الصهاينة، في خدمة إسرائيل. هذا يشكل خطورة كبيرة عليهم لخدمة عدو يستهدف الجميع في كل شيء، ونتائج ذلك عليهم هي الخسارة والعار والخزي، والعواقب الخطيرة عليهم ختامها نار جهنم والعياذ بالله. هذا شيء مهم يجب أن نعيه، أن ندركه. ختاما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نكون من المتولين له، الصادقين في ولائنا وتولينا له وفي امتداد ولايته لرسوله والمؤمنين وفي مقدمتهم أمير المؤمنين علي عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، أن يرحم شهداءنا الأبرار، أن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج رام، إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر. الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على خير العمل. الله أكبر. الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

موسوعة

want

بعينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع

تستطع عليه صبرا.

0: أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذا الأسبوع ملزمة حديث الولاية، وأيضا ملزمة أمر الولاية. وفي ملزمة حديث الولاية بدأها رضوان الله عليه قائلا أنه من المفارقات العجيبة أن تأتي هذه الذكرى، ذكرى الولاية، والأمة الإسلامية والعرب بالذات مقبلون على فرض ولاية أمر من نوع آخر، ولاية أمر يهودية، ولاية أمر صهيونية. ثم قال: نحن عندما نحيي ذكرى إعلان ولاية الإمام علي عليه السلام، فإننا نعلن أن الدين حسب مفهومنا ووفق رؤيتنا وعقيدتنا أنه دين ودولة، وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يغادر هذه الحياة إلا بعد أن أعلن للأمة من الذي سيخلفه، من الذي سيكون بعده. ثم أيضا في إطار الحديث عن الولاية في ملزمة حديث الولاية قال: تسلسل حديث الغدير مع الترتيبات التي أعلن فيها الرسول ولاية الإمام علي عليه السلام تنسجم انسجاما كاملا مع لهجة تلك الآية الساخنة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني موضوع هام بالغ الأهمية. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله عندما نزلت هذه الآية الساخنة أثناء عودته من حجة الوداع في وقت الظهيرة، في وقت حرارة الشمس وحرارة الرمضاء، توقف هناك في مفترق الطرق في منطقة تسمى غدير خم ما بين مكة والمدينة، وهناك بدأ يرتب ترتيبات عاجلة وساخنة تنسجم مع سخونة هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وهناك في ذلك المفترق يأمر من تقدم أن يعود، أن يدعوهم ليعودوا، وانتظر من تأخر حتى وصل الجميع ورصت له أقتاب الإبل وصعد عاليا فوقها في وقت الظهيرة ولم يؤخر، لأن الأمر بعد ذلك التوجيه الإلهي الساخن في تلك الآية الساخنة، في تلك الآية القرآنية الساخنة، لا يحتاج

الأمم التي لا تعي، ليقول للأمة إني وأنا أبلغ عندما أقول لكم فمن كنت مولاه، فهذا علي مولاه، إنما أبلغ عن الله، ذلك أمر الله، ذلك قضاء الله، ذلك اختيار الله. وأيضا عندما قال فمن كنت مولاه فهذا علي، كلمة هذا، هذه الإشارة الهامة التي أشار بها الرسول إلى علي، هذه الإشارة هي التي يسعى الصهاينة اليوم إلى أن يمتلكوها بعد أن ضيعناها نحن. هم يريدون أن يقولوا للأمة هذا، هذا ولي أمركم. أوليس الجميع الآن ينتظرون من ستقول أمريكا له ليحكم؟ وأمريكا تريد أن تكون هي صاحبة الشرعية في أن تحدد من يحكم؟ إن كلمة هذا في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، تعني أن هذا هو اللائق بهذه الأمة التي يراد لها أن تكون أمة عظيمة تتحمل مسؤولية عظيمة يناط بها مهام جسيمة. والرسول يعبر في قوله عندما قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعبر عن الله. الرسول لم يكن أكثر من مبلغ عن الله بعد نزول قول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. أمريكا تريد أن يترسخ في مشاعرنا جميعا، في أذهاننا جميعا، أنها هي التي تملك أن تقول لنا هذا، هذا ولي أمركم. وسيمشي هذا، سيمشي هذا الذي تختاره أمريكا، لأننا ضيعنا قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشيرا إلى الإمام علي، هذا من كنت مولاه فهذا، أي علي، فهذا علي مولاه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أشار إلى علي فإنه في نفس الوقت الذي يشير إلى شخص علي إنه يشير إلى ولاية أمر الأمة، إلى ولاية الأمر المتجسدة قيمها ومبادئها وأهدافها ومقاصدها في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. إن جهل الأمة في ماضيها وحاضرها بولاية الأمر وأهمية ولاية الأمر هو الذي جعلها ضحية لسلاطين الجور، وهو نفسه الذي سيجعلها ضحية لأن يملك تعيين ولاية أمرها وتثقيفها بمعاني ولاية الأمر فيها، هم اليهود الصهاينة من الأمريكيين والإسرائيليين. إن الأمة أحوج ما تكون إلى ثقافة صحيحة بكل ما تعنيه الكلمة، وأن هذا الحديث، حديث الولاية مع تلك الآية القرآنية، تعطي ثقافة كاملة لهذه الأمة، تحصنها من الثقافة التي تقدم إليها لتكون قابلة لأن تفرض عليها ولاية أمر يهودية، الذي سيحصن الأمة من أن يفرض عليها ولاية أمر يهودية هو هذا الحديث، العودة إليه، تلك الآية، هذه الثقافة، إعلان الولاء للإمام علي عليه السلام ولمن يمثل امتدادا لعلي عليه السلام من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن اليهود اليوم يعملون على أن يقدموا أنفسهم كمخلصين للشعوب، ولديهم في الداخل في كل بلد عربي من يعمل على خلخلة مؤسسات أي دولة عربية حتى يخفق الجميع، ثم بالتالي يأتي اليهودي فيدير أوضاع البلاد بشكل أفضل ليقول الناس والله كان الأولين الذين هم يهود، ما هم هؤلاء، يعني يعملون على تشويه الحكومات الحالية لكي يضعون أنفسهم فيما بعد بدلا عنهم، فيرتاح الناس إليهم فيعملون على الفتك بالناس والناس راضون عنهم. اليهود أولا ثقفونا بثقافة أن تكون المقاييس لدينا هي الخدمات، فمن قدم لنا خدمات فليحكمنا وليكن ما كان، ثم بالتالي يكون هذا مدخلا لأن يصل إلى

0: ولاية أمر الأمة، وإلى من إلى أن يصل إلى أن يصل إلى حكم الأمة، من سيظلمها فيما بعد، من سيهينها، من سيدجنها، من سينهب ثرواتها. إنه يجب على هؤلاء الذين يحكمون هذه الأمة، وقبل أن يغادروا قصورهم أو قبل أن يغادروا هذه الحياة، حكام العرب يجب عليهم أن يثقفوا الأمة بثقافة حديث الولاية، بثقافة القرآن الكريم في موضوع أمر ولاية الأمة. لأنهم إذا لم يفعلوا، إذا لم يعملوا، فستفرض عليهم ولاية أمر من نوع آخر من قبل الأمريكيين والإسرائيليين، ولن يقبلوا ببقاء هؤلاء الحكام، ولن يكونوا إلا مجرد أداة يعمل لخدمتهم ثم يسقطونهم، كما وضح ذلك الشهيد القائد في محاضرات أخرى، كما حصل لانطوال لحد، وكما حصل لعدد ممن خدموهم وتعاونوا معهم، ثم في الأخير يزيحونهم ليضعوا أنفسهم بدلا عنهم. من المتوقع أن يكون الشيعة أكثر الناس وعيا، خاصة من يفهمون جيدا ماذا يعني علي، ماذا يعني حديث الولاية، ماذا يعني التشيع، ماذا يعني الدين، ماذا تعني مسؤولية ومهام هذا الدين بالنسبة لهذه الأمة. فإنهم هم من يحتمل أن يكونوا من يقفون في وجه أمريكا وإسرائيل، في وجه اليهود الذين يريدون أن يفرضوا علينا ولاية أمرهم. مفهومنا لولاية الأمر هو وحده الذي يمكن أن يحصن الأمة عن أن يري أمرها اليهود. أما المفاهيم الأخرى، من يقول أطع الأمير وإن قصم ظهرك وإن كان لا يهتدي بهدي ولا يستن بسنة، فإن هذا مما يهيئ الأمة لأن يلي الأمر اليهود أنفسهم، أن يلي أمرها اليهود أنفسهم. إذن لن يحصن الأمة من أن تفرض عليها ولاية أمر يهودية إلا المفهوم الحقيقي لولاية الأمر، إلا حديث الغدير، إلا إعلان الولاء للإمام علي عليه السلام. الديمقراطية لا تستطيع أن تحمينا من فرض ولاية أمر يهودية، فقط ثقافة حديث الغدير، فهم الشيعة، فهم أهل البيت لمعنى ولاية الأمر المستمد من القرآن والمستمد من حديث الولاية ومن أحاديث أخرى متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا المفهوم هو الكفيل بتحصين هذه الأمة حتى لا تقبل ولا تخنع لأولئك الذين يريدون أن يفرضوا عليها ولاية أمرهم، وهم اليهود الأمريكيون والصهاينة. واليهود الأمريكيون الصهاينة يريدون أن يتحكموا في أمر هذه الأمة، يريدون أن يقنعوا الأمة بأن من له الحق في أن يحدد من يحكمها وأن يلي أمرها هم اليهود، هم الأمريكيون، هم الإسرائيليون، ولن يحصن الأمة من هذا إلا ثقافة حديث الغدير. إن عيد الغدير، وهذه أبرز النقاط من أمر الولاية وما ذكرناه في السابق، هي من أبرز ما جاء في حديث الولاية. وهنا في أمر الولاية قال: إن العيد الذي هو عيد، أو هو العيد الذي هو فرح بنعمة من نعم الله، الذي هو ذكر لله، كعيد الأضحى المبارك، كعيد الفطر المبارك، كعيد الغدير، هذه أعياد عظيمة مباركة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نحن نحتفل في كل سنة بيوم الغدير، وهي عادة جرينا عليها وسار عليها أسلافنا جيلا بعد جيل، لأهمية إحياء هذه المناسبة أولا، أنها نصر لله تعالى، وثانيا نصر لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودفاع عن مقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا نصر للإمام علي عليه السلام. نحن نحييها نصر لله ونصر لرسوله، دفاع عن مقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونصر للإمام علي عليه السلام. وقد قال الرسول في حديث الغدير: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. ونحن عندما نحيي عيد الغدير عيد الولاية نحن ننصر رسول الله وننصر عليا عليه السلام. وما قاله الرسول وكلنا جميعا وكل واحد منكم يحضر هذا المقام ويشارك في هذا العيد إنه بلا شك وبمشيئة الله يكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بلغه في يوم الغدير، وسيدخل ضمن دعوة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما قال في علي: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. ما قاله الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في يوم الغدير هو خطاب للأمة كلها، لكن أولئك كان أمامهم ما يحجزهم عن أن يقفوا هذا الموقف الذي وقفه شيعة علي جيلا بعد جيل. إنما حال بينهم وبين التولي لعلي إنهم تولوا أبا بكر وعمر، فهم يرون أن الاستجابة لدعوة رسول الله التي أعلنها في مثل هذا اليوم يوم الغدير ستكون على حساب أبي بكر وعمر، إذن فكل شيء لا قيمة له إذا كان سيمس بمقام أبي بكر وعمر، حتى وإن اصطدم مع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله واصطدم مع القرآن. عندما تتولى عليا فإن تولي عليا عليه السلام هو مفتاح لأبواب الهداية بالقرآن، وستجد نفسك لا تصطدم مع آية قرآنية، لكن الآخرين هم من يتقافزون على الآيات القرآنية لأنها تمس بمقام فلان ومقام فلان، فمن أجل ألا تمس مقام فلان يقفز على آية قرآنية ويتجاوز أمرا إلهيا ويتجاهل حديثا متواترا كحديث الغدير من أجل فلان وفلان. إنها نعمة عظيمة علينا أن نكون نحن الشيعة من اختصنا الله بهذه العقيدة الصحيحة المنسجمة مع كتاب الله ومع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. إن من لا يعلنون ما أعلنه الرسول في هذا اليوم هم من يصمون الله في حكمته وفي عدله وفي رحمته، هم من يضيفون النقص إلى الله، لأن الله لا يمكن أن يترك الأمة هملا من بعد رسول الله دون أن يحدد هو وأن يختار هو من يحكم أمرهم من يتولى أمرهم، وهو الذي تدخل في قضية غنم نفشت في حرث قوم. عندما نجتمع في مثل يوم الغدير نحن نقول إن الإسلام دين ودولة، ومن الله جاء الإسلام هكذا نظاما شاملا للحياة كلها، لا يمكن أن يغفل جانبا من جوانبها ولا أن يفسح ولا قيد أنمله للضالين والمضلين والظالمين أن يتحكموا على رقاب الأمة. هذا أبرز ما جاء. نسأل الله التوفيق والسداد والثبات والرشاد، نسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، وكل عام وأنتم بألف خير، وعيد أضحى مبارك، وعيد يوم ولاية أيضا مبارك يتكلل بنصر إلهي عظيم وبفرج عاجل. الرحمة والخلود والمجد للشهداء الأبرار والشفاء للجرحى والفرج العاجل القريب للأسرى والنصر المؤزر لشعبنا اليمني العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم. لك

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم السمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. في هذه الذكرى العظيمة، ذكرى الولاية، يجب أن يعرف الإنسان المؤمن وكل إنسان في هذه الحياة أنه بين ولايتين في هذه الحياة. إما أن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، وإلا فهو عرضة للولاية الشيطانية لولاية اليهود والنصارى. ولا يوجد إنسان لا يتولى، لأن الولاية فطرة فطر الله الناس عليها. كل الناس يتولون لطرف هنا أو طرف هناك، ولن يخرج الإنسان من الحياة إلا وهو متولي، ويوم القيامة سيحشر مع من تولى. وبسبب الولاء يذكر الله سبحانه وتعالى أن الناس سيحاسبون يوم القيامة جماعيا، تكون للإنسان ذنوب فردية خاصة به، وتكون لديه ذنوب جماعية خاصة بالجماعة التي انطلق معها وفي إطارها، وتلك الذنوب ناتجة عن الولاء، لأن الإنسان يوم القيامة يأتي مع من تولى، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. هذا الإمام قد يكون مؤمن وقد يكون إمام غير مؤمن، لأن الله ذكر أن إبراهيم إماما، إني جاعلك للناس إماما، وذكر أن فرعون وهامان والجبابرة وطغاهم أئمة، فقال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. والولاية القرآنية الإيمانية هي حصانة تحصن الإنسان من ولاية اليهود والنصارى. أما إذا بقي الإنسان فارغا، ليس لا يرسخ في نفسيته في مشاعر هذه الولاية الإلهية القرآنية، فإن اليهود والنصارى يعملون من خلال إعلامهم، من خلال وسائل التأثير، على أن يحشروا في قلب كل إنسان ولايتهم. نحن اليوم في واقع صراع بيننا وبين اليهود والنصارى، بيننا وبين أهل الكتاب، أمريكا وإسرائيل على رأسهم. هذا الصراع صراع مقدس، مسؤولية حملنا الله إياها، ليس صراعا سياسيا وصراعا اقتصاديا وصراعا محصورا في جهة معينة فقط، لا، هو صراع مقدس إيماني، لأن الله ومن أمرك بذلك؟ كيف تصبح للأشياء قدسية؟ إذا أمر الله بها، أو اهتم الله بها، أو فضلها، أو عظمها، أو شرفها، إذن تصبح لها قدسية. فصراعنا لأهل الكتاب معناه مواجهة للظلم، لأنهم ظالمون، وقال الله عنهم أنهم ظالمون. مواجهتنا لهم هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر الذي يتحركون به، ونهي عن الفساد الذي يتحركون به. كذلك نحن أمة مسؤولة، حملها الله مسؤولية حمل الهدى والنور للبشرية. فنحن حينما نتحرك بالهدى الإلهي نحن نواجه ضلال، نواجه باطل أهل الكتاب. ولا بد في صراعنا هذا وفي حركتنا هذا أن نبقى متصلين بهدى الله بشكل مستمر، لكي نحظى بالغلبة بالنصر من الله سبحانه وتعالى. نحن نواجه الظلام وهم يحملون الظلام، ونحن نحمل النور من الله سبحانه وتعالى. بينما لو تأملنا فإن اليهود والنصارى يحاولون أن يظهروا أنفسهم أنهم أهل النور. كان بوش الابن يقول أنه يواجه محور الشر. من هو محور الشر؟ من يتصدى لأمريكا. كان في تلك المرحلة يرى على رأسهم إيران والعراق. واليوم ترامب نفسه يقول أنه ينطلق في مسار عيسى عليه السلام، بمعنى أنه يحمل النور، ويقول أننا نحن من نحمل الظلام، الإرهاب كما يقول. يحاول نتنياهو قال في بداية معركة طوفان الأقصى أن المعركة اليوم بين النور والظلام، وهو يقول أنهم هم يحملون النور اليهود، والمسلمون يحملون الظلام. والله تعالى يقول لنا أننا نحن أهل النور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. إذا نحن نتحرك لنحمل النور للبشرية لأنهم أهل الظلام والظلمات والباطل، وهم يحاولون أن يربطوا تحركهم بأسس دينية وأيضا عناوين جذابة وبراقة، عناوين سياسية أو جغرافية أو عناوين حقوقية، وأنهم يتحركون لنشر السلام في الأرض ضد الإرهابيين، أنهم يسعون لنشر الديمقراطية ضد الدكتاتورية، وهكذا يسعون إلى أن يلصقوا بأنفسهم العناوين الجذابة والبراقة، ويحاولوا أن يبعدونا عن العناوين الدينية، عناوين النور والهدى، العناوين الدينية بالذات يحاولوا أن يبعدونا عنها. لا، لماذا؟ لأنك حينما تبتعد عن هذه العناوين الدينية الإيمانية تبتعد عن الله، تنفصل عن الله، معنى ذلك أنك تنفصل عن معونة الله، عن قوة الله، عن تأييد الله، عن توفيق الله. أيضا نحن حينما نتحرك تحت عنوان الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، هذه عناوين عظيمة، هذه العناوين ترفع المعنويات. أنت تتحرك لإقامة العدل في الحياة، هذه مهمة حملك الله إياها، إقامة القسط في الحياة، إقامة الحق، إقامة الخير، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، التصدي للظلم والشر، هذه عناوين حملك الله إياها، فأنت تتحرك بمعنوية عالية، تصبح القضية كبيرة لديك. هم يحاولون أن يجعلوا القضية قضية جغرافية، مثلا النزاع على فلسطين، على منطقة تسمى القدس، وكأنها عبارة عن شريعة بين فلان وفلان على قطعة أرض، هكذا يريدون أن تكون القضية. لا، عنواننا ديني إيماني حملنا الله إياه، نحن نتحرك بروح معنوية عالية، نطلب التأييد والنصر من الله سبحانه وتعالى. فالولاية الإلهية تحصن الأمة من كل المؤثرات، وتربط الأمة بالله، بهدى الله، بنور الله، بتأييد الله، بنصر الله، وتجعل كل حركتها على أساس هدى الله وعلى أساس تعليماته. حينما نتحرك لنواجه منهجهم. ما هو منهجهم؟ منهجهم الطغيان، الظلم، الانحراف، التجاوز لأمر الله سبحانه وتعالى، التجاوز لهدى الله، التجاوز للحق، للعدل، للخير، التجاوز لكل شيء، عبارة عن ظلم، ضلال، إجرام، طاغوت، طغيان، هذا هو منهجهم. ولذلك حينما نتحرك نحن نتحرك لنواجه الظلام والظلم الذي يتحركون على أساسه. الله تعالى أيضا بيّن في كتاب العزيز ما هي ثمرة الولاية الإلهية، فيقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ما هو النور؟ النور يتمثل في قيم، في مبادئ، في أخلاق، النور يتمثل في الحق والخير، النور هو نور الإسلام، نور القرآن. اليوم العدو يعمل من خلال ولاية الشيطانية أن يجرد الأمة من كل معاني الحق والخير، ويلبسها هو بصورة مزيفة، ويتجه بالأمة نحو الارتداد، نحو ما يجعلها عرضة للضربات الإلهية، فيصبح هو المسيطر على كل شيء في هذه الحياة، بينما ثقافة القرآن، ثقافة الإسلام تمنع الأمة أن تقبل بالطغيان، أن تخضع لليهود والنصارى. ولا يمكن لأي مسلم أن يلتقي مع اليهود والنصارى، من يلتقي مع اليهود والنصارى هم النفاق وحركة النفاق. المشروع الصهيوني اليوم هو مشروع عالمي، مشروع سيطرة عالمي، والقرآن يحملنا مشروع عالمي. هذا المشروع هو الوحيد الذي يستطيع أن يتصدى لمشروع اليهود العالمي، لكن هذا هو مفتاح النصر عليهم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يريدون أن ينهوا قضية فلسطين، يريدوا أن يبعدوا كل من يقف مع فلسطين، محور الجهاد والمقاومة، اليمن، إيران، من يتصدى لهم يريدون أن يزيلهم تماما، ليتسنى لهم السيطرة على ما بين النيل والفرات، ليقيموا كيانهم الغاصب الإجرامي الكبير الذي يسيطر من خلاله على العالم كله. ولذا هم يرون أن محور الجهاد والمقاومة عائق، المجاهدين في فلسطين عائق، المجاهدين في لبنان عائق، وكل من يدعم المقاومة والجهاد في سبيل الله هو عائق. إذن يجب أن يزال، يتحقق مشروعهم الإجرامي. فيجب أن تكون نظرتنا قرآنية، فهمنا قرآني، تقييمنا قرآني، أن نتحرك وفق ما رسم الله سبحانه وتعالى، لا نتحرك لمواجهة اليهود والنصارى عاطفيا، ولكن وفق ما نشاهد من ظلمهم وإجرامهم، وفق ما أمرنا الله سبحانه وتعالى نتحرك ضدهم، باعتبار أنهم خطر على البشرية كلها، نتحرك ضدهم باعتبار أنهم أعداء لله، أعداء للكتب، للأنبياء، لكل خير جاء من الله سبحانه وتعالى. المسلم حينما يصدق إعلامهم وينسى كلام الله ويخدع نفسه ويبعد نفسه عن العناية الإلهية، يجب أن ننظر إليهم وفق ما رسم الله وبين الله سبحانه وتعالى. من ينظر إلى اليهود باعتبار أنهم فئة يمكن السلام معهم أو التفاهم معهم أو التعايش معهم، فهو في واقع غباء وهو يخدع نفسه. المرحلة اليوم بيننا وبينهم مفصلية، لا يمكن أن نتعايش معهم ولا يمكن أن يتعايشوا معنا حتى لو رضينا نحن أن نتعايش معهم. وإذا لا خيار لنا إلا خيارين، إما الخضوع لهم واتخاذهم أولياء، القبول بولايتهم، بسيطرتهم، بإملاءاتهم، وهذا نتيجة الخزي والخسارة في الدنيا والآخرة، وإما أن نتولى الله ورسوله والذين آمنوا وعلى رأسهم الإمام علي عليه السلام، فنتحرك لجهادهم لمواجهتهم، وهذا الخيار حدده الله وأمر به الله ووعد عليهم النصر والتأييد والغلبة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم ذي الخلق العظيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وعلينا معهم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 41 إلى 43 من سورة مريم، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا تؤكد للناس بأن علاقة الإنسان بربه تعلو على كل علاقاته الأسرية والوطنية، بل إن علاقته بالله هي التي توجه علاقته بالأسرة والأهل والعشيرة والوطن وكل المصالح الدنيوية. ذلك أن الإنسان حين يؤمن بربه ويؤمن أنه المالك المسيطر والمعبود المحمود وحده، فإنه يمضي في حياته منطلقا من أن حبه لله يفوق كل حب، حتى الآباء والأبناء والأموال والديار. إنه لا شك يفي بعهده مع الله ويتبع هدى الله ويذعن لأمره ويهتدي إلى صراط سوي في كل معاملاته وعلاقاته. وبهذا فإن من الطبيعي والمنطقي أن لا يخون أسرته ولا عشيرته ولا وطنه، ولا يفرط في عهد صالح مع وطنه وأهل دياره، بل ولا يبدر منه إلا ما ينفع ويفيد، ولا يمكن إلا أن يكون مرشدا للحق وناصحا إلى الصراط السوي. وعليه فإن الخونة للأوطان والعشيرة والأهل إنما هم أولئك الذين يخونون عهودهم مع الله، وهم أولئك الذين لا يتقون الله ولا يذكرونه. وبهذا ندرك أن إبراهيم عليه السلام في حواره الحنون مع أبيه وفي نصيحته الصادقة له إنما كان يريد له ما يفيد وينفع، وأشفق عليه مما لا يضر ولا ينفع. يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ إن هذا هو منتهى الحرص على مصلحة أبيه، وأعلى مراحل النصح النزيه، وأروع مظاهر الصدق والإخلاص. إنه يستغرب على أبيه الذي ينتظر منه أن يكون رائدا إلى الحق وأن يكون مربيا إلى الصلاح، يستغرب منه أن يخضع عبدا لما لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، بل ولا يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب لنفسه خيرا. إذن فإن من يعبده فهو ينحط بنفسه إلى أسفل السافلين، ويتجرد من إنسانيته التي خلقت في أحسن تقويم، فيا له من عمى وخسران وانحطاط وهوان وضلال يتجاوز الحيوان. وهكذا يتضح لنا أن على الإنسان المؤمن حين يدرك مظاهر الفساد في المجتمع من حوله، وحين يتضح له ضلال الناس عن طريق الصلاح وانحرافهم عن طريق الحق، فإن واجبه أن يكشف مواقع الفساد ويبين مكامن الضلال، ويدعو إلى تصحيح المسار ويصدع فيهم بالحق ولا يخاف الأخطار. هذا هو واجب كل مؤمن يدرك الإعوجاج والخطأ. ومن يهتدي إلى الحق ويتضح له طريقه فإن عليه أن يهدي سواه إليه. نعم، إن هذا هو مسلك الشجعان، وهذا سبيل طلائع الإنسان إلى صراط الرحمن، حتى ولو كان ذلك يتعارض مع مصالح آبائهم وأبنائهم وأهلهم وعشائرهم. فإن لم يقم النابهون بهذا بقي الناس في ضلالهم يتخبطون، واستمر الفاسدون والمنحرفون في طغيانهم يعمهون، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أيها الإخوة، هذا بعض ما نقبسه من الآية الأولى والثانية مما حكاه الله عن إبراهيم عليه السلام الذي يصفه الله بقوله إنه كان صديقا نبيا، ولنا أسوة حسنة في إبراهيم الذي جاء ربه بقلب سليم. على أن هناك قبسا آخر نقبسه بإذن الله من الآية الثالثة مما نحن بصدده، هي قوله تعالى حاكيا عن إبراهيم مع أبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ها هو إبراهيم عليه السلام يتقدم خطوة أخرى أجرأ من الأولى، ويدشن مرحلة جديدة أوسع من سابقتها، فهو في المرحلة الأولى يستنكر مسلك أبيه في عبادة ما لا يسمع ولا يبصر واعتماده على ما لا يغني عنه شيئا، لكنه في المرحلة الثانية يرى الناس وأباه في مقدمتهم قد أصروا على خطأهم وظلوا سواء السبيل وأضلوا الناس والجيل معهم. يراهم إبراهيم كذلك في حين أنه يدرك الطريق السوي ويعرف السبيل إلى السلام، ويميز الظلام من النور بما آتاه الله من علم، وهنا يعلن أنه قد أوتي من العلم ما لم يأتهم، وأنه يمتلك من القدرات ما لا يمتلكون. ومن كان كذلك فإن من حقه أن يرشح نفسه لمركز الريادة، وأن يطلب منهم اتباعه ليهديهم صراطا سويا وطريقا آمنا نقيا، وليوصلهم إلى طاعة الرحمن وترك عبادة الشيطان، وليدنيهم من أن يكونوا أولياء لله وأعداء للشيطان، ويقيهم من عذاب الرحمن وفتنة الشيطان. إن هذا الموقف من إبراهيم عليه السلام ليس حبا للسلطة والسيطرة، ولكنه حب للناس، وليس طمعا في المال والثراء، ولكنه طمع في هداية الناس إلى طريق سواء، وليس رغبة في الوجاهة، ولكنه خوف على أبيه ومن معه من المتاهة والضلالة. إذن فهو واجب يقوم به إبراهيم عليه السلام، ومسؤولية يضطلع بها، وأمانة يؤديها، ووفاء بعهد الإيمان والعبودية لله. لقد بنى إبراهيم طلبه من أبيه ومن في شاكلته على اتباعه، بنى طلبه على سبب هام يوجب الاتباع، وهو أنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك، وعلل طلبه بعلة ونتيجة نافعة هي أهدك صراطا سويا. وعليه فإننا نفهم من هذا الموقف النبوي الصدوق الصادق من إبراهيم أن اتباع العلماء واجب، وأن من واجب العلماء هداية الناس بعلمهم، ودعوة الناس إلى اتباعهم، وإعلان استعدادهم لحمل هذه المسؤولية بدون أن يطلبوا على ذلك جزاء ولا شكورا. ذلك أنه حين يقود العلماء مسيرة الحياة والناس، فإنهم يهدونهم إلى الصراط السوي، ويوصلونهم إلى شاطئ النجاة والأمان، ويدلونهم على واحات الحب والسلام، وينصبون لهم رايات التقوى والإيمان، ويظللون حياتهم بظل الرخاء والاطمئنان. لقد كان موقف إبراهيم عليه السلام نابعا من أن مما آتاه الله من يقين، ومما آتاه من رشد وتصديق، ومما جاءه من علم وتحقيق. كل هذا أوجب عليه ريادة الناس إلى الحق والرشد، وفرض عليه أن يعلن للمجتمع قيادته إلى صراط سوي، وتحريرهم من عبادة العباد إلى عبادة الله، وإخراجهم من ظلمات الأوهام والظنون إلى نور الحق واليقين، ومن متاهة الباطل والخزعبلات إلى نور يرفعهم من الوهدة السافلة التي أوردتهم في أسفل سافلين. إنه يريد أن يرتفع بهم إلى معارج الحق والآيات التي ترفع الناس إلى عليين. فكان في موقفه شجاعا صادقا وناصحا حاذقا، وبرا بأبيه، ومخلصا للناس وللمجتمع من حوله. وإن لنا في إبراهيم أسوة حسنة،

0: إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي تابعتم في الحلقة الماضية
1: علي هذا وراجي احنا اليوم مضيوفين
2: مضيوفين عند من يا يحيى
1: حاكم عزيز ضيق الحجاج كله
3: كيف يا شيخ خالد تراني ما قدرت افهم تستضيفون الزيود يا شيخ والله ترى اخر شيء كنت اتوقع منه
4: هذه سياسة السلطان انت ما تعرف
1: ونجرة وجيزة
5: مناطق واسعة يا نقب حسين ما دخل ابن سعود فيها
4: السيود سيدات شرسي ولو تحالفوا مع الاحتياجين وهالأسير الخطر علينا رح يصير كبير
6: والله.
4: كبير يا شيخ
6: صدقت يا شيخ خالد واجب علينا نقضي عليهم ونوصل رسالة قوية إمام اليمن يلزم

تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 17.

0: تحرك وفد الرحمن من حجاج بيت الله الحرام من مدينة أبها بعد أن استضافهم وأمنهم حاكم عسير النجدي عبد العزيز ابن إبراهيم، مواصلين مسيرتهم الإيمانية نحو الديار المقدسة.
1: يا عتيبة، والله ما هم بالمسلحين، تكون المهمة سهلة وفيها خير كثير، غنيمة ما بعدها غنيمة. إيه يا عتيبة، إيه يا قلب الأرواح.
0: وفي الطريق كانت ترقبهم عيون الغدر والحقد والطمع والإرهاب.

0: بعد أن أجمع عليهم الملأ أمره، وفي انتظار إشارة من فرعون العصر والزمان سلطان قرن الشيطان عبد العزيز بن سعود.
1: حكي علي، سمع البزي زامل من حق زمان، قال محمد يعجبنا هالزوامل.
2: ما قلت يا محمد ما تشي من زامل.
3: أي زامل في كلام على البنادق.
2: حاضر يا محمد، يسمع دكور وصفرات المجاري، طح لزاجي كبريت وكسيره ملاح، يا طاير حوم اللحوم خلف المحاجي من وقع صبيان الفلاح.
1: خلاص كله معاه كله.

0: مية محمد عجبك؟
1: الشلح حالي يا جد، لكن ما فهمتش.
0: سترات المجاري والبندق يا محمد. البندق
2: وضح لزاجي يا سعام، باروت شديد الاشتعال.
1: أيوة فاهم فهمته. أسمعكم دقوا لا صفرات المعاجي. ما لكم يا بانتو جدي رساي
0: شلو مع الثلاث محمد شلو.

0: ما شاء الله ما شاء الله، اليوم دوامه حماسية. هذا محمد الفزي يشتي زوامل، ما نقول له، نقول له مرحبا.
1: أتعلم يا باه البندق هو سفرات المجاري.
0: هيا يا محمد.
1: البندق هو سفرات المجاري وطاح لزاجي، يعني البارود الذي بيشتغل قوية.
0: جي يا محمد، جي لا تعب جدك هدر، جي يا محمد. جد يا نقيب عشان تحدي
2: محمد رجع ما شاء الله عليه، وبعد ما حد بيسلينا في الطريق الا هو.
0: الله يهديه ويصلحه
3: رجع، ما عاد به.
0: الله يصلحه ويحفظه ويشد بهضه. وانت ايش في حاجك يا خال من زي
3: مال الزيت يا يحيى؟
0: ما بالله رجعت له الحمى يا خال، مريض مضروح ما عاد بيقدر يحرك.
3: مسكين، الله يشفيه ويكتب اجره. اين هو ذا الحين؟
0: اروحوا فوق جمال حمادي، ما قصر معها الصوت، هو مشروعي مضاف جبول من امس.
3: الله يشفيك يا حاج زين، انا بسر الله ما توقف القافله ان شاء الله.
0: ان شاء الله
3: ان شاء الله ان شاء الله. حرمت جفني
4: المنام ببعدكم.

إذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام إلى النبي

0: أشكال
1: الحمد لله كده نشكل يا فاطمة. مسامحي والله قد ثقلت عن شكول
0: أمانة على الشيخ خديجة. كيف تجيت تحجين أنتي وحمي؟ تعب عليش
1: علينا نذر الله إذا وحم تسير حج.
0: ها الله يكتب الأجر ويتقبل. أنتي عاد جلسي معي وما تتشاكل إن شاء الله.
1: إن شاء الله الله يبارك فيش يا فاطمة. وبعدها قولي لي أنتي كيف لما سافرتي مع زوجك وبنش؟
0: نويت الحج وارحم الراحم يسر وسهل من عنده.
1: وأنا ما معي إلا صالح. قلت له رجلي على رجلك لحياة أو لموت.
0: الله يتقبل ونوصل بالسلامة إن شاء الله. هيفتهني يا خديجة ولا تهمني حاجة.

0: بسير بسير عينيك يا حجي علي بسير. آه إليك حجي علي ابسر يا حجي علي ابسر سر على قدامك. يعلم الله من حرق البيوت ودمر هذا القرى.
1: الوهابيين يا حج أحسن، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلوا. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. قد دخلوها للمسجد القتل والدمر هذا.
1: الوهابيين هم هكذا، كلما دخلوا بلاد قتلوا الرجال والنساء والأطفال، دمروا البيوت، لأن الناس عندهم مشركين حسب اعتقادهم.
0: إنه من هو أمير عسير الذي بيحارب الوهابيين؟
1: الحسن بن عايض من آل الشهري.
0: من آل الشهري. أكيد هذا البيوت المدمرة والمزارع المحرقة. مزارعهم وبيوت. مساكين شردوهم. من أين جاء المذهب الوهابي هذا؟
1: الإنجليز يا حج أحسان، ما منهم إلا البلاوي.
0: قاتلهم الله. الحين قل لي كم باقي لو ما نوصل حجاز؟ قصدي لو ما نوصل مكة.
1: باقي نص المسافة إن شاء الله.
0: أو أو أو أو أو. الطريق طويلة يا أخي علي.
1: عادك وعاء، كان ما قصدك. باقي جاهنا جبال وديان يا حج أحسان، الله يتقبل
0: يا رب. قرر

0: اسمك خالد بن جامع، اسم يثير الرعب في النفوس، والله سلطك على المشركين وأصحاب البدع.
1: هي حياتي فدا السلطان والدين يا شيخ عبد العزيز.
0: شف يا شيخ خالد، حنا توكلنا على الله ونوينا نطهر البلاد من شر الزيوب.
1: نعم هذا الكلام وهذا الرأي يا شيخ، نعم الرأي.
0: بس ما ودي أحد منهم يخبر، اقضوا عليهم كلهم يا شيخ كلهم.
1: أبشر أبشر بالخلاص يا شيخ عبد العزيز، هذه المعركة ما منها خوف، بالعكس فيها فوائد كثيرة وغنائم عظيمة.
0: اللهم اجعلهم وأموالهم غنيمة لنا يا رب.

0: أقول يا شيخ خالد.
1: سمي يا شيخ عبد العزيز.
0: أخوان اللي كانوا مساجين تراهم رهن إشارتك، وإن شاء الله إن توبتهم على يدك، وأكيد بتحتاجهم.
1: هي بالله نحتاجهم، هي بالله أكيد يا شيخ، أكيد نحتاجهم يا شيخ.

0: الله تبارك. ما سير حاجة.
1: اطرحوه في الخيمة وخرجوا لك ما بارد.
2: والله انه حامي يا شيخ حسين مثل ان اسال الله له السلامة.
0: يا الله تبارك.

0: يا شوعي هذا حمر وصليب ترتر قال الدكتور تدي له حمر وتدهنه بصليب.
1: خلوه يرقد شويه عندنا عنده لا تقلقوش علي زيد جسمك قوي ما شاء الله
2: وهو دحنا جنبك عندما يقوم اشارتك علي
0: وعليها يا شوعي يا منعاه زيد في ذمته
1: ابشروا بعزكم باذن الله.
0: الله يشفيه الله يشفيه قومه بالسلامه.
2: ايامي يا احمدي كيف زيد؟
0: ما اقول لك يا اخي يحيى زيد تعب قوي الله يشفيه.
2: نعم
0: ويقل عثرته.
2: نعم تعب قوي قوي يا احمدي.
0: ايوه يا اخي يحيى تعب قوي قوي بنقول لك.
2: لا حول ولا قوه الا بالله. ما عاد قال الدكتور؟
0: قال الدكتور انه بهلم من الحمى ماشي عيديح علينا.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. ندعي له ندعي له يا جماعة بالشفاء نتوسل بالفاتحة إن الله يشفيه ويعافي.
0: يا الله
2: يا رب يا الله
0: يا الله يشفيه ويعافي يا
2: الله. بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله
0: الحمد لله الحمد لله
2: مالك يا متين اهدم الصراط
0: يا
2: رب
0: الله يشفي الله
2: يشفي ويعافي. يا خلوني اكفزتي لما بارد من اقرب بيك حاضركم.
0: ها يا عمي هي ما ينفعش الخراق وحده.
2: زيد يا زيد زيد يا زيد يا زيد يا خبر
0: مال زيد مال بيصير شوعي خلوني اشرب شماده. يا الله استر يا الله استر
2: جيل الخيمة حق زيد
0: شوعي ماله
2: زيد مدري ماله
0: ما به. يا الله استر يا رب
2: زيد
0: زيد
2: يا زيد يا زيد
0: يا زيد
2: الظهر انه ما
0: زيد
2: يعني دي بحش
3: يا الله يا الله
4: يا الله
3: يا الله
4: يا الله
2: زيد
0: زيد زيد
2: يا زيد يا زيد
0: زيد
2: ما هو الخبر حقكم هذا؟
0: ما
2: يا زيد

يتقبل منه. شهيد شهيد إن شاء الله يا يا

0: لا إله إلا الله. الدنيا والله ما تسوى شيء. الله يرحمك يا زين.
1: الله يرحمه. ما نش مصدق إن زيد مات. والله إنه كان وفي ورجاء.
0: الله يرحمه. الله يرحمه ويمسى عليه. شيد شيد إن شاء الله. أنت عرفته يا أخي أحمد؟
2: لا أمانة ما عرفته.
0: ذيك الذي كان ينتبه للجمل حقك يا أحمد فايل.
2: الله يكتب لها الأجر ويجعله مع الشهداء الأبرار. إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: الموت حتى علينا كلنا، والبقاء لله الواحد القهار.
1: بس أش يعرف ليش دفنتوا الفاس حقه معي يا شيخ حسين؟
0: لأنه حقه يا أحمد، وما بش معه ورث إن رجع لهم.
3: الله صدق يا أخا، كان يعتبر الفاس حقه جزء من جسمه ما يرضى يدل حد.
1: الله يرحمه. من راح يكون يفلق لنا الحطب يا يحيى؟ وما راح يكون يقول يا الله بدي حطب، يا الله يا الله ارحم زيد يا الله.
0: يا احمد خلاص ما كان هالهجع عليه. الله يرحمه. خلاص يا احمد
1: الله يرحمه. الله يرحمه. انا ما عرفته إلا حين سافرنا جمعة. عرفت إنه خدو ووفي وأمي، وما قد فعلت ليش أي حاجة.
0: لا ما قصرت معي أنت يا حمادي. الله يكتب أجرك. والله إنك رجال جيد.
1: الله يرحمه. أماني يا خبرة نقرأ له الفاتحة لا روحه وإلى روح سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله يرحمه.
0: بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله
2: رب العالمين. الحمد لله مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
1: إياك الصراط المستقيم.
2: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: تابعونا في الحلقة المقبلة.
1: صوت الرصاص.
2: أي الرصاص؟
1: حتى مساعة شيء.
2: أيوة،
1: كانت إشارة عسكرية يا علي.
2: قصدك إشارة عسكرية بين الوهابيين؟
3: أخي يحيى، أين عايز لنا نجيب حسين؟
4: عايز يقابل أمير الحاج يا حمادي.
3: ها، من أجل إطلاق الرصاص حق أمس العشي؟
5: سلطان عبد العزيز يبيها عملية نظيفة، ما من وراها مشاكل أبدا مع الإمامة.
6: في وادي تنوم يا شيخ، وادي تنوم مكان زين ومناسب.
7: يا عم حمادي،
4: كم يا شو عجلسنا في سعطة؟ 10 أيام أو 8 أيام؟
7: مدري والله، ما عاد أنا متأكد. نسيت يا عمي،
4: أنتظرنا اليوم سبت يا شوعي، يعني 16 ذو القعدة.
8: خمس رجال قتال،
2: نجيب حسين، يا نجيب حسين.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: صاد على رسول الله.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: نجيب حسين،
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: يا نجيب حسين،
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: مالك نجيب حسين؟
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: كنتم مع تميمة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزام، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
9: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
10: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلا، ارحل من كل محافظات بلدنا.
9: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
11: وسيبقى نبض قلبي يا منيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
9: وستهتف الحناجر من جديد. برع يا استعمار،
12: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
9: برع يا استعمار،
12: برع ولا الليل يكويك التيار، برع ولا الليل يكويك التيار.
9: برع يا استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار، من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
13: انهارت حصون اليهود وانكسر غرورهم تحت ضربات سيف ذي الفقار الذي ارتفع ليسقط عروش الباطل والطغيان والشرك. وفي قلب الصراع اليوم ستبقى اليمن القلعة الإيمانية الراسخة التي تحطمت وستتحطم على أسواره مؤامرات اليهود والمنافقين. وولاية الإمام علي عليه السلام ستظل روح الرسالة المحمدية ورمز الحق والعدل والنهج الإيماني اليمني في مواجهة الطغاة والمستكبرين حتى موعد النصر بإذن الله.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. عدن وبقية المحافظات المحتلة تغرق في مستنقعات الأزمات والجرع الخانقة في ظل انعدام الخدمات وانقطاع الكهرباء ولهيب حرارة الصيف الحارقة، وحكومة مرتزقة تثقل كاهل المواطنين برفع أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي.
2: يا مسؤولين تحس بما يعاني المواطن ما تحسوش؟ يا مسؤولين اتقوا الله في المواطن. يا مسؤولين كم بيكون المواطن؟ يا مسؤولين ارحموا معاناة المواطن، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وتحاسبون. للأسف لا حياة لمن تنادي، الله يحسب بكم جميعا.
3: تعيش مدينة عدن المحتلة هذه الأيام أوضاعا خدمية كارثية إثر تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتراجع ساعات التشغيل إلى مستويات قياسية بالتزامن مع موجة حر شديدة وارتفاع تصاعدي في معدلات الرطوبة. وأفاد سكان محليون بأن ساعات تشغيل التيار الكهربائي تراجعت لتصل إلى نحو ساعتين فقط مقابل 9.5 ساعات من الانقطاع المتواصل، الأمر الذي حول حياة المواطنين إلى معاناة يومية لا تطاق ودفع بالعشرات من الأسر والأطفال إلى افتراش أرضيات المراكز التجارية أو المولات بحثا عن أجواء باردة تخفف عنهم وطأة القيظ.
0: حضرموت المحافظة النفطية هي الأخرى تشهد تدهوراً في الأوضاع المعيشية والخدمات في ظل الجرعة الأخيرة لحكومة الفنادق. وقوات الاحتلال السعودي تغرق المحافظة بعناصر وقوات باكستانية بدلاً من الميليشيات الإماراتية.
4: أفادت مصادر محلية على ضي تحركات عسكرية أجنبية غير مسبوقة تمثلت في وصول ضباط وجنود باكستانيين إلى مواقع وتمركزات تابعة للقوات السعودية في محافظتي حضرموت وشبوة، مما أثار حالة من الترقب والاحتقان في الأوساط المحلية. وكشفت المصادر أن القوات الباكستانية تتمركز جنبا إلى جنب مع القوات السعودية في مقرها بمحيط المنطقة العسكرية الأولى، بالإضافة إلى معسكر جثمة الاستراتيجي. وفي سياق متصل أكدت مصادر ميدانية وصول قوات باكستانية أخرى إلى مطار عتق بمحافظة شبوة، وذلك عبر طائرتين عموديتين إحداهما مخصصة لنقل الجنود والأخرى طائرة قتالية. وتشير المعلومات إلى أن هذا التواجد يأتي ضمن خطة سعودية لاحتلال القوات الباكستانية أو لإحلال قوات باكستانية بديلة عن القوات الإماراتية المنسحبة.
0: جرائم الاحتلال تتوسع وصراع الأدوات يثير الرعب وينشر الفوضى في المناطق المحتلة، وجرائم القتل والاختطاف تتكرر بحق المسافرين.
5: رصاصة جديدة تعيد فتح جرح لم يلتئم. من عبد الملك السنباني إلى إبراهيم القباطي تتكرر المأساة على الطرقات ذاتها، وتبقى حياة المواطنين رهينة فوهات البنادق ونقاط التفتيش. إبراهيم شاب في 17 من عمره، عاد من صنعاء ليقضي إجازة العيد بين أهله، لكن رحلته انتهت قتيلاً قبل أن تكتمل فرحته بلقاء أهله، ليتحول عرس ابن عمه الذي كان يخطط لحضوره إلى عزاء، ولتفجر هذه الحادثة غضباً واسعاً في القبيطة، وتعيد إلى الواجهة شكاوى متصاعدة من ممارسات بعض النقاط العسكرية التابعة لمرتزقة الرياض وأبوظبي، التي يتهمها الأهالي بالتضييق على المواطنين وفرض الجبايات والتعامل العنيف مع المسافرين.
6: دخل عدا أمر تبع الطرق أطول
7: الله
6: يعني هكذا يبنى رباشين أبعدن أقول له بوصر عدنا رباشين رباشين رباش العدن ورباش للعد
7: يا بلغ أبو زرع بلغ والله يا جماعة أني محمل دامر قال والله لو أنت محمل إيش ما محمل 4000
5: هذه الحوادث تأتي في وقت يجبر فيه آلاف اليمنيين على قطع مسافات طويلة عبر طرق برية محفوفة بالمخاطر نتيجة القيود المفروضة على المطارات والموانئ والمنافذ واستمرار الحصار على الشعب اليمني، وهو ما يجعل المرضى والمغتربين والمسافرين أكثر عرضة للمخاطر والانتهاكات والابتزاز على امتداد الطرق الواقعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة الموالية للتحالف السعودي. وفيما يطالب أهالي القبيطة بالعدالة ومحاسبة المتورطين، يبقى السؤال حاضراً: كم ضحية أخرى يحتاجها هذا المشهد المأساوي قبل أن تفتح المطارات والمنافذ أمام المسافرين وتتوقف المآسي المتكررة على الطرقات؟
0: في سقطرى احتقان شعبي ومطالب بإسقاط ميليشيات الانتقال وأدوات الإمارات بالأرخبيل.
8: على وقع تصاعد الاحتقان الشعبي في أرخبيل سقطرى، خرج مشايخ وأعيان المحافظة ببيان شديد اللهجة حمل رسائل غضب وتحذير من واقع يقولون إنه بات يهدد أمن المحافظة واستقرارها في ظل استمرار سيطرة المجلس الانتقالي على مفاصل الأرخبيل. يكشف هذا البيان أن حالة الاحتقان داخل سقطرى لم تعد مجرد تذمر من تردي الخدمات، بل تحولت إلى مطالب علنية بإعادة ترتيب المشهد الإداري والأمني بالكامل في محافظة تبدو اليوم أمام اختبار حساس بين الحاجة إلى فرض القانون واستعادة الاستقرار وتصاعد الغضب الشعبي من واقع يصفه أبناء الأرخبيل بأنه يزداد تدهوراً يوماً بعد آخر.
0: إبقاء المحافظة المحتلة في حالة الانهيار والصراع والجرع استراتيجية سعودية لنهب الموارد والثروات ومنع قيام دولة مستقلة، والاقتصاد سلاح أمريكي سعودي لتجويع الشعب اليمني وإخضاعه والهيمنة عليه.
9: بعيداً عن قصف الطائرات والمدافع، تدور في اليمن حرب أخرى لا تقل فتكاً، حرب صامتة استهدفت أقوات المواطنين واقتصاد البلاد عبر منظومة قرارات مالية وسياسات نقدية هدامة في سبتمبر 2016، وبدعم وضوء أخضر أمريكي صدر قرار نقل وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، ورغم التعهدات الدولية التي قدمت للأمم المتحدة بالاستمرار في صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في كافة المحافظات.
10: نحن نعد بضمان دفع المرتبات للموظفين والموازنات التشغيلية للمرافق الخدمي،
9: إلا أن التحالف والحكومة الموالية له قطعوا الرواتب فوراً، مما حرم ملايين الأسر من مصدر دخلها الوحيد. لم يتوقف الأمر عند قطع الرواتب، بل جرى إغراق السوق اليمني بطباعة تريليونات الريالات من العملة الغير مغطاة. وحسب آخر تقرير لمركزي عدن، فإن حجم القاعدة النقدية بنهاية مارس الماضي تجاوزت 4,644,000,000,000 ريال. هذا الإجراء تسبب بانهيار تاريخي للقيمة الشرائية للريال وارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، كما منع التحالف بقيادة السعودية تصدير الغاز المسال اليمني.
11: محمد صالح بن عديو أن الإمارات ترفض الخروج من ميناء بلحاف وتسليمه، نافيا وجود أي مباحثات معها في هذا الشأن.
9: واستحوذت السعودية على عوائد النفط الخام اليمني من 2016 حتى أغسطس 2022، حيث جرى تحويل هذه المبيعات إلى حسابات في البنك الأهلي السعودي. هذه الكلفة الإضافية تحملها المواطن اليمني البسيط في قوته اليومي. هذه السياسات لم تكن عفوية، بل كانت ترجمة حرفية لتهديدات أمريكية أثناء المفاوضات بضرب الاقتصاد للضغط أكثر على صنعاء.
12: هي تأتي تتويجا لحرب مستمرة على المستوى الاقتصادي يمارسه عدونا منذ أن أعلن السفير الأمريكي لنا في الكويت بأنه سيعمل على أن يكون 1,000 ريال لا يساوي الحبر الذي عليه. تولى الملف الاقتصادي المسؤولين أمريكيين وبريطانيين، لا سعودي ولا إماراتي ولا مرتزق. الذي يدير هذا الملف هو الأمريكي والبريطاني.
9: حتى عام 2026 لا يزال الملف المالي والرواتب يمثلان حجر العثرة أمام أي سلام حقيقي.
1: براعي استعمار، براعي استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: جارة السوء، لعنة الاحتلال. منذ عام 2015 تقود مملكة الشر السعودي عدواناً وحرباً عبثية على بلادنا ضمن تحالف يقوده العدو الصهيوني أمريكي في إطار أهداف استعمارية لم تعد خافية على أحد. وتحول ذلك التدخل من عملية عسكرية محدودة إلى صراع مفتوح واحتلال مباشر متعدد الأهداف والغايات، لا سيما في جنوب الوطن الذي أصبح يمثل الوجه الأكثر قبحاً للعدو السعودي القذر، وما يمارسه من شيطنة لإغراق تلك المحافظات بمستنقعات الفوضى والإرهاب.
13: في الوقت الذي تحاول فيه السعودية إعادة تقديم وجودها في اليمن كدور خدمي وإنساني، تكشف الوقائع الميدانية أن ما يجري هو توسع منظم للسيطرة على الجزر والموانئ والمواقع الاستراتيجية التي كانت الإمارات تفرض نفوذها عليها خلال السنوات الماضية قبل أن تنتقل اليوم إلى المظلة السعودية.
14: جزيرة ميون قلب باب المندب والكنز المدفون فيها.
13: بهذه العبارة يختصر الإعلام السعودي نظرته إلى الجزر اليمنية بوصفها كنوزا مدفونة ينبغي استخراجها والاستحواذ عليها، وهو توصيف ينسجم مع تحركات عسكرية ولوجستية متسارعة في ميون وسقطرة والمكلا وحضرموت. هذا الفهم هو ما يفسر أيضا جوهر الخلاف السعودي الإماراتي في اليمن، صراع لم يكن يوما حول إعادة شرعية مزعومة بل حول النفوذ والغنائم والمواقع الحساسة، والتحركات السعودية في المواقع الحيوية تثبت ذلك وتثبت كل ادعاءات العمل الإنساني.
14: من باب المندب اليمن،
15: من حقول النفط بمنطقة المسيلة بهضبة حضرموت،
16: من سقطرة
17: تحديدا حيث أنت في باب المندب وفي جزيرة ميون هذه الحاكمة لباب المندب،
16: في ميناء المكلا والذي يشكل أهمية اقتصادية كبيرة.
15: هنا معنا للحديث عن تأمين هذا الميناء أركان قطاع حفر السواحل في ميناء المكلا.
13: تغطيات متكررة تركز على الجغرافيا والموقع والثروة أكثر مما تتحدث عن الإنسان ومعاناته، وسنوات من الإعلان عن مشاريع وهمية لم يكن الترويج لها سوى وسيلة لتجميل الاحتلال والتغطية على جرائمه.
18: لقناتي العربية والحدث محمد العرب من مطار مأرب الدولي.
13: وكعادتها تحاول السعودية التغطية على أطماعها عبر قصص إنسانية مبتذلة ومتكررة تقدم كدليل على الحرص على الخدمات، لكنها لا تصمد أمام الوقائع.
14: كان هناك حادث سير لشخص ولديه نزيف في المخ، صادفنا ونحن قادمون إلى الجزيرة الدكتور كان على متن الطائرة التي أقلتنا إلى سقطرة. قام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن باستدعاء هذا الطبيب، وبالتالي أجرى هذه العملية الذي كان الدور الكبير فيه للبرنامج السعودي لدعم وتنمية الإعمار، حيث أحضر هذا الاستشاري من المكلا بالسيارة إلى المهرة ومن هناك بالطائرة التي أقلتنا إلى هنا لإنقاذ حياة هذا الشخص.
13: روايات يتم تضخيمها إعلاميا في محاولة لتصوير الوجود السعودي كعملية إنقاذ لا كسيطرة ونفوذ واحتلال لأجمل الجزر والمواقع الاستراتيجية في العالم. وفي جزيرة ميون يتضح الهدف بشكل أوضح، حيث يعاد تسويق أهمية الموقع بذريعة حماية الملحة.
14: من خلال هذا الممر يمر ثلث اقتصاد العالم، وكلفت بتأمين هذه الجزيرة لردع القرصنة.
13: غير أن الواقع يقول شيئا آخر، حماية الملاحة الإسرائيلية ومحاصرة اليمن والتحكم بأحد أهم الممرات البحرية في العالم. تثبت كل هذه الشواهد أن السعودية لا تنظر إلى اليمن من زاوية إنسانية بل من زاوية مصالح استراتيجية تعمل على تحقيقها تحت الإشراف الأمريكي وبما يخدم أمن الكيان الإسرائيلي.
0: مع تراكم الوقائع والأحداث لم يعد دور السعودية ينطوي تحت إعادة الشرعية، بل تصاعدت الكلفة الإنسانية والاقتصادية وتضاعفت فاتورة الإجرام السعودي، لتفتح الباب أمام الكثير من التساؤلات عن طبيعة هذا الدور الخبيث وخطورته وما تمارسه في المحافظات اليمنية الجنوبية المحتلة على وجه الخصوص. وقد كشفت الكثير من الأحداث والمستجدات عن الوجه القبيح للسعودية، والذي سنقف أمام أهمها مع ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج بالراعي استعمار، الدكتور عارف العامري، أمين سر حزب جبهة تحرير الجنوب، منسق علاقات التواصل بين الأحزاب المناهضة للعدوان. أهلا بكم دكتور عارف معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
19: أهلا وسهلا بالشيخ الكريمة،
0: حياكم الله دكتور عارف. دكتور، هل انتهى الدور الوظيفي للرياض بوفاة الخائن هادي وانتهت شرعية السعودية التي ادعت أنها جاءت من أجل إعادتها وأصبح عليها اليوم الخروج من اليمن وإعادة الحقوق والإعمار والسلام بعد سنوات من الدم والخراب؟ وكيف يمكن قراءة واقع المرتزقة في ظل ما تمارسه السعودية من تسلط وجبروت في المحافظات المحتلة؟
19: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بداية أختي الكريمة، التحية لكم والطاقم الفني العامل في إذاعة صنعاء، وهي موصولة إلى كافة المستمعين والمتابعين. بالطبع اليوم بعد هذه، وهو كان القشة التي كانت تمسك بها السعودية أو نظام العدو السعودي في وشرعنت من خلاله ومن خلال قراراته حرب وحصار على اليمن دامت أكثر من 10 أعوام، وما تزال حتى اليوم وهي تحتل أجزاء من المناطق أو المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية، وتنهد قدرات وثروات ومقدرات أبناء الشعب اليمني. إذن بنهاية هذه الشرعية والتي شرعنت لها الحرب والعدوان على اليمن، يفترض أن تنتهي كافة المهام السعودية ومهام أيضا أنظمة تعالف العدوان ككل، إلا أنها كانت قد سبقت بالتشكيل ما يسمى بالمجلس الرئاسي وتنازل الخائن هذه عن كافة مهامه وتسليمها لهذه السلطة، وهي بالطبع لا تعتبر شرعية كون الرئاسة في اليمن هي انتخابات دستوريا وليست تعيينات. وبالطبع فإن هذا يعتبر الجزء الغير شرعي الذي تحاول أن تصل به السعودية إلى الشرعية، إلا أن تناسى أو تتقاضى عن الدستور اليمني النافذ.
0: نعم، نحن لو نظرنا أيضا للأمر دكتور هادي لم يكن رئيس شرعي، لأن فترة الرئاسة الخاصة به كانت قد انتهت، ولكن جاء العدوان وكما قلتم يعني هادي تنازل، أو بالأصح ولم يتنازل ولكن تم استلاب القرار منه، لأنه يعني حتى قرار الحرب لم يكن القرار بيده، وإنما فوجئ به أن السعودية قررت أن تبدأ العدوان على بلادنا. إذن المرتزقة دكتور، كيف يمكن أن تقرؤون واقعهم في ظل ما تمارسه السعودية من تسلط وجبروت في المحافظات المحتلة؟ يعني إذا كان هادي حتى عند دفنه لم يقبل أن يعود يدفن في اليمن، ولكنه قبر بمقابر هناك في العاصمة السعودية الرياض.
19: طبعا هو نعلم جيدا بأن كافة التشكيلات سواء كانت ميليشيات أو مجالس أو حكومات أو غيرها من التشكيلات التي شكلتها أنظمة تحالف العدوان، وخاصة نظام العدو السعودي ونظام العدو الإماراتي، ليس لها أي مبرر تواجد اليوم في المحافظات اليمنية والجنوبية والشرقية المحتلة، وكما أنها ليست أساسا لا مجالس ولا ميليشيات ولا نخب ولا أحزمة ولا أي مكون شرعي قانوني ينتمي إلى أو يستند إلى قانونية تامة في هذه التشكيل. إذن كل هذه القرارات التي تصدر عن النظام السعودي أو النظام الإماراتي أو أنظمة تحالف العدوان بشكل كامل أو بشكل عام ليست شرعية ولا يؤخذ بها، إلا أنها تفرض سلطتها كما يقول أو كما يقال بسلطتها بسلطتها، وهي تبذل الغالي والنفيس من أجل أن يعترف بما تقدمه في وأن تشرع تواجدها عن طريق ما يسمى بالبترو دولار. النظام العدو السعودي ونظام العدو الإماراتي وبعد أن شكلوا عدد من الميليشيات هم كانوا يريدوا فصل أو تنفيذ مخططات وأجندات ومشاريع لا تمت أو لا تخدم حتى مصالح السعودية أو الإمارات، ولكنها تخدم الإدارة الأمريكية وتخدم النظام الأنجلو صهيوني من خلال إشعال الفتلة وإقلاق المنطقة وزيادة وتيرة الحروب أو في هذه المنطقة، وخاصة في الجغرافية اليمنية باعتبارها باعتبار أن لها ساحل أو شريط ساحلي طويل جدا وممرات تجارية عالمية، إلا أنها فشلت في هذه في إدارة هذه الملفات وإدارة هذه المشاريع، وحتى اليوم هي لم تستطع أن تنفذ أو تصل إلى مبتغاها من خلال هذه المخططات.
0: نعم دكتور، خلال الأيام الماضية استخدمت السعودية قوات من جنسيات متعددة إلى حضرموت ومناطق أخرى بهدف تعويض خروج الميليشيات الإماراتية، وكان من أبرز تلك القوات وجود قوات باكستانية. ما الذي تحاول السعودية فرضه في تلك المحافظات من خلال هذه القوات؟ وهل أصبحت عاجزة عن إدارة تلك المحافظات عسكريا بعد إغراقها بعد أن أغرقتها بالميليشيات والجماعات الإرهابية؟ وهل سيتم تسليم الملف الأمني والعسكري للقيادة باكستانية؟ كيف تقرؤون ذلك؟
19: نحن نعلم جيدا بأن التواجد الأجنبي اليوم للقوات الأجنبية سواء كانت الباكستانية أو البريطانية أو الأمريكية أو غيرها من القوات التي تستند إليها أو يستند إليها نظام العدو السعودي، لأنها كانت بعد أن أسقطت هيبة مرتزقتها وعملائها وأذنابها سواء كانت الأجنحة العسكرية أو الأجنحة السياسية والاقتصادية بالسماح لما يسمى بالميليشيات الميليشيا انتقال الميليشيا في عدد من المحافظات اليمنية والجنوبية الشرقية المحتلة، ومن ثم الوقوف ضد هذا المجلس، ومن ثم استقطاب أو الاستعانة بعدد من اليوم بعد كان هناك توقيعات يسمى بالاتفاقيات ما بين النظام السعودي وما بين النظام الباكستاني، وهما يسمى باتفاقية الدفاع مشترك، إلى أنها لا يحق لها تتواجد هذه القوات الباكستانية كونها الأراضي ليست أراضي سعودية لتستند إليها في مواثيقها أو في ميثاقها أو في عقودها أو اتفاقياتها مع أي جيوش في العالم. إذن لا شرعية للتواجد الباكستاني في المنطقة حتى وإن دفعتها أو استجلبتها السعودية إلى المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية، وعلى الباكستانيين والبريطانيين

0: الأرض تتبع السعودية حتى يأتوا إليها. دكتور، مخاوف السعودية من انهيار الأوضاع في المحافظات المحتلة تتزايد في ظل عودة الإمارات للتصعيد عبر ميليشياتها وفصائلها، كما تتزايد في ظل انهيار الخدمات وتفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية في المناطق المحتلة. وهنا دائما ما يتكرر السؤال نفسه، أين ذهبت تلك الوعود السعودية المتعلقة بالتنمية والدعم والرخاء؟ وهل أصبحت عاجزة وغير قادرة على تأمين احتياجات تلك المحافظات ودعمها ماليا، أم أنها، ونقصد هنا السعودية، تسعى لإغراق تلك المحافظات بالأزمات والفوضى لتبقى ورقة بيدها لما بعد الاتفاق مع صنعاء؟
1: هو هنا جيدا الأنظمة المحتلة والأنظمة الاستعمارية عندما تزرع الفتنة، سواء أو كانت اجتماعية أو ثقافية أو حتى اقتصادية وسياسية وعسكرية، وكان من خلال التواجد الإماراتي السعودي في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية كان هناك لكل مخطط معين أو أجندة معينة، وإن كان المعلن هو استعادة الشرعية أو استعادة أو عودة النظام الشرعي بحسب زعمه، إلا أنه بعد أن تضاربت المصالح، بعد أن علم كل بنوايا النوايا المبيتة من الطرف الآخر، بدأت تظهر أو تطفو على السطح العديد من الاختلافات والاختلالات ما بين النظامين سياسيا أو عسكريا أو حتى أمنيا. والنظام العدو السعودي كان يخطط لمخططات معينة، وهو كان يريد أن يفصل أي حدود لليمن مع أي من دول العالم سوى السعودية، بينما كانت تخطط الإمارات لمخططات أكبر ومشروع استيطاني من خلال بناء عدد من القواعد العسكرية والاستعانة بالكيان الإسرائيلي والقوات البريطانية، وهي تختم بذلك تلك الأنظمة أو تلك الكيانات، ومن ثم إنشاء عدد من الميليشيات واللغب والأحزمة الأمنية والمجالس الشعبية أو الاجتماعية. من هنا استطاعت أن تتصل إلى إيجاد شرخ أو فجوة مجتمعية بين أبناء الوطن الواحد، والتي كانت تحاول أن تستخدمه فيما إذا كان هناك أي وصول إلى قرارات أو إلى ما يسمى بتقرير المصير. ولكن كما أسلفنا بأنه عندما حصل تضارب المصالح أو تصادم المصالح، بدأت تظهر الخلافات الجوهرية بين هذين النظامين، وهي خلافات أزلية ليست وليدة اليوم، ولكن منذ تأسيس ما يسمى بالنظام الإماراتي قبل حوالي 50 سنة، وعندما استطاعت السعودية أن تجتزئ عدد أو تجتزئ جغرافية كبيرة من هذه الولايات الإماراتية. إذن اليوم كل تلك النخب وكل تلك الميليشيات هي اليوم لا تبت حتى للشرعية بأي سنة، ولكنها تستند إلى أموال مشبوهة أو إلى مخططات وأجندات خارجية لا تخدم سوى مصالح عالمي. فعجز النظام السعودي اليوم لأنه يواجه كم كبير من القواعد التي شكلتها وزرعتها وانشأتها الإمارات داخل المحافظات اليمنية الجنوبية الشرقية، وهي من دعمتها ومولتها سواء كانت بالمال أو بالسلاح.
0: دكتور عارف، ثروات منهوبة وخدمات منهارة ومعاناة تتضاعف في ظل وجود الاحتلال وتوسع دائرة الصراع، ليس بسبب عطل فني أو خلل إداري، بل يعكس سياسة ممنهجة تديرها واشنطن وتنفذها السعودية. كيف يمكن قراءة حجم النفوذ الأمريكي المباشر في إدارة المشهد السياسي والاقتصادي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي؟
1: نحن نعلم جيدا بأن هذه الكيانات أو هذه الكيانات المزروعة في خاصرة الأمة العربية والإسلامية، وخاصة إذا ما تحدثنا عن الأنظمة العربية المطلة على الخليج الفارسي، ليست سوى زراعة بريطانية أو صناعة أمريكية، وهي جاءت من أجل أن تخدم مصالح الكيان الصهيوني والبشري التوسعية الاستيطانية التوسعية. إذن الإدارة الأمريكية هي من تدير هذه الحرب وهذه المعركة وهذا الحصار على أبناء الشعب اليمني، وهي من تزرع الفتنة حتى بين الفرقاء أنفسهم.

0: حتى بين أنظمة تحالف العدوان أنفسهم، وهي من تفرض عليهم أجندات ومشاريع محددة يقومون هم ليس لا لا, لا ناقة لهم فيها ولا جمل، لأنهم يقومون بتنفيذ تلك المشاريع وتلك الأجندات المملاة عليهم أمريكيا أو أنجلو صهيونيا. إذا اليوم باتت هذه الأنظمة تأتمر بقرارات صادرة عن البيت الأبيض أو عن تل أبيب أو حتى من لندن لخدمة مصالحها الاستعمارية التوسعية لدى تلك الأنظمة الاستعمارية، ولا يوجد أو لم تستفيد هذه الأنظمة العربية في المنطقة، لم تستفيد من كل تلك المشاريع الأمريكية سوى أنها تنفذ وتمول المخطط الأمريكي الإسرائيلي.
1: نعم، يمكن الآن يعني التدخل الأمريكي أصبح مباشر عندما عجزت الأدوات العربية المتمثلة بالسعودية والإمارات في إدارة المشهد في المحافظات الجنوبية المحتلة، خصوصا أنهم أثبتوا فشل ذريع رغم أنهم يمتلكون الكثير من المقومات، ولكنهم عجزوا في مواجهة صنعاء حتى وهم يمتلكون كل أسباب القوة. يعني الشريط الساحلي الممتد، المحافظة التي تمتلك النفط، التي تمتلك الغاز، نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يحققوا أي انتصار على أرض الواقع، يعني حتى في مختلف الجبهات، ومنيو بخسائر كبيرة جدا، بدليل أن الأوضاع في المحافظة الجنوبية المحتلة سيئة جدا، سواء الخدمية من الناحية السياسية، من الناحية الاقتصادية، من كل الجوانب.
0: اليوم نحن نشاهد ما يحدث في المحافظات الأمنية الجنوبية والشرقية من أول الانفلات أمني، نقص حاد أو عدم توفر للخدمات الأساسية وخاصة التعليم والمياه والكهرباء والصحة، ورغم أنها جغرافية لم تحاصر ولا تحاصر ولديها كافة الموارد الطبيعية، سواء كانت الطبيعية أو غيرها من الموارد الأخرى، الطيب والجمارك والموانئ وإيرادات الموانئ والطيران وفتح المطارات، وأيضا استيراد وتصدير الغاز والنفط، إلا أن كل تلك المبالغ هي تتحكم بها أنظمة تحالف العدوان وخاصة نظام العدو السعودي، بينما لا تقدم أي من الخدمات من تلك الأموال الطائلة والمنهوبة على مدى أكثر من 10 سنوات، لم تقدم أي خدمة لأبناء الشعب اليمني خاصة في تلك المنطقة. اليوم يعاني أبناء المحافظة اليمنية الجنوبية والشرقية من انقطاعات في الكهرباء وانقطاعات في المياه وعدم توفر السلع الأساسية، وذلك أيضا مع ارتفاع سعر الدولار الجمركي الذي فرض أسعار خيالية على أبناء تلك المحافظات المحتلة، بينما لا يتوفر لهم حتى أنهم لم يستلموا حتى الآن مستحقاتهم القانونية سواء من مرتبات أو حوافز أو غيره. إذن لم تأتي أو أي نظام استعماري أو استيطاني أو لديه مشاريع تارب إطار القانون والدستور اليمني، لا تأتي سوى بالدمار والخراب لأبناء الجمهورية اليمنية، سواء كانت في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية المحتلة أو المحافظات الشمالية والغربية والحرة التي لم تحتل.
1: نعم، سؤال الأخير لكم دكتور عارف، جرائم دول العدوان وميليشياتها ومرتزقتها أصبحت واضحة وجلية في المحافظات المحتلة كما تحدثتم آنفا، يعني هناك ثروات منهوبة، هناك فوضى أمنية، هناك ارتفاع كلفة المعيشة وانعدام لأبسط مقومات الحياة يعني السوية والمحترمة، يعني للمواطنين أيضا، حكومة فاسدة وتنهب الثروات وتقوم بسرقتها لمصلحة دول الاحتلال ولمصلحة المسؤولين شخصيا، يعني أيضا الاغتيالات التي تتم بشكل كبير جدا، هناك أيضا دائرة صراع مفتوح ومتوسع وقوات مرتزقة تأتي بها السعودية من الخارج لضبط الأمن الذي عجزت عن ضبطه لوحدها، والمواطن للأسف هو الذي يدفع الثمن لوحده. كيف يمكن للوعي الشعبي دكتور عارف أن يغير من طبيعة الحال السيء والمأساوي الذي أصبح المواطنون يعيشونه في المحافظات المحتلة؟ وهل الآن الأوان لاقتلاع الاحتلال من جذوره وعودة الحق لأصحابه في محافظتنا المحتلة بثورة عارمة تشتت المحتل وعملائه ومرتزقته كما فعلها الآباء في عام 1963 وكذلك في 1967 ضد الاستعمار البريطاني؟
0: نعم سيدتي الكريمة، هذا الطرح من الأهمية بمكان أن يطرح وأن ينشر وأن يتم العمل به في كافة القارئ العربي أو المطلع العربي أو المشاهد أو المتابع العربي، تمكنه من تفكيك الخطاب الإعلامي الغربي واستعادة قدرته على التساؤل النقدي، يعني يقول من يتكلم بمن يتكلم وما الجهة التي تتحقق او تحقق ما تحقق من صحه هذه المعلومات. اذا يجب ان نعلم بانه في العقدين الاخيرين لم يعد ميزان القوه الدوليه يقاس بعدد الدبابات او حجم الصفات فقط، بل اصبحت القدره على التحكم بتدفق المعلومات واداره الوعي المجتمعي هي المعيار الاكثر اهميه. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أدركت ذلك بالطبع مبكرا، فحاولت حولت ما يقال بالمنصات التواصل الاجتماعي والقنوات الإخبارية الكبرى إلى أدوات استراتيجية للتأثير في الجمهور العالمي وتصميم سيناريوهات متغيرة ومتجددة تخدم أجندتها، وبالتالي هي عملت على تشكيل عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى، مثلا مثل إذا ما تحدث على سبيل الذكر فيسبوك تويتر أو إكس أو ما يسمى جوجل واليوتيوب والإنستغرام، وهي ليست مجرد منصات تجارية بل أصبحت بنية تحتية عالمية للمجال العام الرقمي التي سيطرت أمريكا على هذه البنية مما منحتها قدرات غير مسبوقة في التاريخ، أبرزها التحكم بالخوارزميات التي تحدد ما يراه المستخدمون في جميع أنحاء العالم. هذه الخوارزميات التي تميل إلى تضخيم المحتوى، ما يسمى بالمحتوى العاطفي والمثير للجدل والانقسام، وعندما تستهدف واشنطن دولة معينة يتم توجيه هذه الخوارزميات لدفع المحتوى السلبي والمغرض ضدها. إذن يجب أن يكون هناك منصات عربية كما حدث اليوم ويحدث اليوم من خلال جبهة الجهاد والمقاومة، كيف استطاعت أن تنتصر المنابر الإعلامية والمواقع التواصل الاجتماعي والإذاعات وغيرها، كيف استطاعت أن تنتصر على السياسة الإعلامية الأمريكية الموجهة والتي كانت من خلالها تؤثر على السكان المحليين في أي مجتمع تحاول أن تستهدفه، إلا أننا اليوم بهذا الوعي وبهذه الثقافة وبهذه العقيدة التي بتنا نتمتع بها في جبهة الجهاد والمقاومة يجب أن يتمسك بها اليوم أبناء المحافظات اليمنية والجنوبية والشرقية، ويجب أن ننشرها في تلك المحافظات حتى تكون لديهم نفس الثقافة ونفس الهوية ونفس العقيدة في مواجهة المشاريع التي تحاول أن تنفذها الإدارة الأمريكية والنظام الإنجلوصيوني في اليمن.
1: نعم، إذن سنشهد الأيام القادمة بمشيئة الله ثورة، لأن الوضع في المحافظات الجنوبية الشرقية المحتلة بات وضعا مأساويا لا يمكن لأحد أن يتحمله، خصوصا مع وجود قوات من خارج اليمن أو من خارج حتى دول الاحتلال جاءت بها السعودية من أجل ضبط الأمن وسلمتها للأسف المنشآت الحيوية في تلك المحافظات. لابد لنا من ثورة يعني تكون مساوية للثورة التي قام بها الأحرار في 63 و67 ضد الاستعمار البريطاني. وفي الختام نقول مهما تعاظمت مشاريع الهيمنة والاستعمار وتعالى ضجيجها وتكاثرت جيوشها وتوغلت أدوات بطشها وإجرامها فإنها إلى زوال وستنكسر بلا شك أمام إرادة الشعب وعزيمة كل الأحرار والشرفاء، كما انكسرت هيبة وجبروت قوى الطغيان والاستكبار العالمي، وسيبقى اليمن القوة التي لا تعرف الانكسار بفضل الله تعالى ولن تساوم على الدين والكرامة والسيادة. في ختام اللقاء أشكركم كثيرا دكتور عارف. عارف العامري أمين سر حزب جبهة تحرير الجنوب منسق علاقات التواصل بين الأحزاب المناهضة للعدوان، مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج براء يستعمر.
0: شكرا لك شيخ الكريم وشكرا على استضافتك.
1: شكرا لكم في أمان.
2: براء يستعمر، براء يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
1: وفي براء يستعمر قاوم،
3: قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم.
1: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
4: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
1: مقاومة الاحتلال ومواجهة الفوضى والتضليل الإعلامي والسياسي تحتاج إلى وعي صادق وموقف حازم، والاعتماد على الهوية الإيمانية كأساس للقرار والسيادة هي الطريق إلى الخلاص من كل أشكال الاحتلال والاستعمار، والمواقف الصادقة في مواجهة الهيمنة الخارجية هي سبيل النجاة وحرية الشعوب والأوطان.
5: نحن حسمنا خيارنا واتخذنا قرارنا وحددنا موقفنا ببصيرة وعلى بصيرة، البصيرة التي نستشفها ونستهديها ونقتبسها ونأخذها من كتاب الله تعالى ومن إدراكنا السليم لهذا الواقع الذي نعيشه. ولهذا نحن نعي حقيقة هذه المعركة ونعي خطورة التفريط فيها، وأننا لو فرطنا فيها لكانت القواعد العسكرية للأمريكيين والبريطانيين والإسرائيليين في وسط صنعاء، ولكانت في مختلف بلدنا في كل المناطق الاستراتيجية من هذا البلد، ولأذلوا شعبنا ولأهانوا وقهروا شعبنا، ولما بقي لنا لا كرامة ولا حرية ولا استقلال. ولكننا نرى اليوم كم أننا نعيش العزة ونجسد الحرية موقفا صادقا وموقفا حرا وموقفا قويا. هذه الروح الثورية وهذا التحرك الصادق هو الذي سيصل بنا إلى النتيجة الحتمية التي وعدنا الله بها، وهي النصر. والله سبحانه وتعالى لن يخلف وعده، هو القائل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بهذه الروح الثورية والجهادية وبهذه البصيرة سنحرر كل بلدنا ونستعيد كل المناطق التي احتلها الأعداء من أجل أن يخضعوها للأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، وسنضمن لبلدنا أن يكون حرا مستقلا لا يخضع لأي احتلال من أي عدو خارجي، ولا يخضع لأي وصايا لا تحت البند السابع ولا تحت البند التاسع ولا تحت أي بند من البنود التي تكتب بأقلام الجائرين وبإملاءات الطغاة والمستكبرين. بهذه الروح الثورية والجهادية وبهذه البصيرة لا يمكن أن نستذل ولا أن نضام ولا أن نقهر ولا أن نداس ولا أن نخضع للتبعية لأعدائنا من الكافرين والمنافقين. بهذه الروح الثورية والجهادية والبصيرة لن نكون شحاتين على أبواب أمراء آل سعود ولا آل نهيان ولا أي أحد في هذا العالم، سنكون شعبا حرا كريما عزيزا.
1: إرادة الشعب اليمني قادرة على إسقاط الاحتلال السعودي الإماراتي وأدواته، كما أسقطت الاحتلال البريطاني وأذلته. واليمن لن يبقى كعكة تتقاسمه أطماع القوى الاستعمارية وتنهب ثرواته. وقرار صنعاء اليوم هو العنوان الأبرز لحرية اليمن وسيادته واستقلاله، كما سيبقى براعي الاستعمار هتاف كل الأحرار حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن.
2: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
6: وسيبقى نبض قلبي يمنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا.
2: وستهتف الحناجر من جديد، برّع استعمار،
7: برّع استعمار، برّع من أرض الأحرار،
2: برّع يستعمار،
7: برّع ولا الليل يكويك التيار، برّع ولا الليل يكويك التيار،
2: برّع يستعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين، لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يستعمار، من أعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم قل هذه سبيلي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. بعد ما تحدثنا في الحلقات السابقة حول خطورة الانحراف في الولاء وكيف نتائجه في الدنيا، نتائج خطيرة جدا، أما نتيجته في الآخرة هو جهنم وبئس القرار. يعني لما تعرف الحقيقة وتعرف أهمية الموضوع نفسه ومع ذلك تتعامل مع الموضوع باستخفاف، معناها أنت بتودي نفسك للهاوية، يعني تأدي بنفسك إلى التهلكة. لما نشاهد تلك الخطورة كلها، يعني القضية الولاء المنحرف أنها نتيجتها إلى جهنم فإنه منهم، تصبح أخلاقك أخلاقهم، تشترك في جرائمهم، كل الموضوع الذي ذكرناه في الحلقتين السابقة مع ذكر الآيات والشواهد وغيرها، هنا هل الله سبحانه وتعالى يمكن أن يتركنا هملا دون أن يوضح لنا من نتولى؟ إذا كان الله ما تركنا من قضية مواريث ومن قضية آداب معينة، دخول الحمام وخروجه ومن أشياء، مع ذلك ادالنا الله آداب معينة، تشريعات غيرها في أشياء فرعية بسيطة، هل يمكن يتركنا بدون ما يهدينا ويبين لنا سنته في الهداية؟ مستحيل على الإطلاق يا أخوة، على الإطلاق تماما. الله سبحانه وتعالى له سنن، له سنن كونية في تنظيم الكون، وله سنن في هداية البشرية. سنن الله الكونية مثلما الله سبحانه وتعالى نظم الكون بدقة متناهية، الكون منظم بدقة متناهية من الذرة إلى المجرة، بيمشي بنظام دقيق جدا، دقيق للغاية، وقوانين عجيبة يعني جدا. الله سبحانه وتعالى أودع سنن، يعني مثلا قانون الجاذبية، القوانين الفيزيائية والرياضية، الله سبحانه وتعالى أودعها في هذا الكون. البشر شاهدوا الطير كيف بيطير، صنعوا الطائرات عندما يعني اكتشفوا القوانين والسنن الذي بتتحكم به. شاهدوا الغواصات كيف بتغوص، نفس القضية. شاهدوا قرون الاستشعار لدى الحيوانات والحشرات كيف تستشعر الكائنات الحية من مسافات بعيدة، صنعوا الرادارات. وهكذا يا أخوة، البشر عندما تعاطوا بإيجابية مع سنن الله الكونية فعلوا ثورة صناعية وطلعوا للفضاء واستفادوا فائدة كبيرة جدا. ولكن البشر فيما يتعلق بسنن الله في هداية البشرية تعاملوا معها بجحود ورفض وكبرياء، أين وصلوا فيما يتعلق بالجوانب الأخلاقي والإنساني؟ تحت مستوى الحيوانات، تحت مستوى الحيوانات بكل ما تعنيه الكلمة من معنى يا أخوة، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ولذلك لاحظوا الموضوع هذا مهم جدا نستوعبه. دائما الله عندما يتكلم عن تنظيمه للكون وإدارة لهذا الكون وتدبير لهذا الكون ينتقل إلى قضايا تشريعية. الساعة الذي بيقول لنا مثل ما أنا دبرت شؤون الكون أنا أيضا أدبر شؤون الإنسان، لكن تدبير شؤون الكون وتدبير شؤون الحيوانات والأشجار يختلف عن تدبير شؤون الإنسان. الشجر والبقر والكون ما هوش بحاجة يعني نفس السنن الذي إيش يتحرك على أساس الإنسان. الإنسان له سنن بالذات فيما يتعلق بسنة الله في الهداية في موضوع ولاية الأمر وفي موضوع قيادة البشر. هناك سنة لله وهي لا بد من قائد ولا بد من منهج، لا بد من قائد ولا بد من منهج. هذا مسألة مهمة جدا. ودائما كما نقول يا أخوة، سنن الله سبحانه وتعالى المبادئ الأساسية في الدين والإسلام فطرية، ما احناش بحاجة ندخلها بالصميل إلى عقول الناس. هناك قابلية في أعماق فطرة الإنسان، إذا قدم لها الحق بجاذبيته وبطريقة جيدة وبتقديم جيد يقبل. فسنة الله في الهداية، أهمية القائد والمنهج، هذا مسألة فطرية. على مستوى الأسرة الواحدة لا بد من رب أسرة ولا بد من دستور مصغر، يعني يربي أبناء وأسرته، افعلوا لا تفعلوا، هذا عيب، هذا ما يجوز، هذا جي على مستوى القبيلة لابد من شيخ ولابد من شور وقول وأعرف يعني. جي على مستوى المحافظة لابد من محافظ ولابد من قوانين. جي على مستوى الدولة لابد من رئيس ولابد من دستور. جي على مستوى أمم متحدة لابد من أمين عام ولابد من مواثيق. الله سبحانه وتعالى عندما جاء بسنته في الهداية لم يأتي بشيء غريب على البشر، جاء بشيء البشر بيمارسه، يعني حجة، يعني سنن الله حجة على البشر، يعني ما جاء بشيء غريب بحيث يقول والله هذا ما استوعبناه وجاء معقد وصعب، لا لا، حجة عليكم، سنن الله، مبادئه، قيمه، حجة عليكم، لأن في واقعكم ما يشهد لصحته، أنكم بحاجة إلى قائد وبحاجة إلى منهج. ولكن الكبرياء والعناد والكفر جعلكم ترفضوا ما يأتي من جهة الله الذي خلقكم، الذي رزقكم، الذي له ملك السماوات والأرض، الذي له الحق، إنه هو الذي يشرع، وعلى الله قصد السبيل، إن علينا للهدى، الله الذي له الحق. يعني لاحظوا ذا حين لما يجوا بالشركة معينة مالكها واحد، يقوم واحد من الشارع يدخل للمكتب ويقوم يتميدر ويدي قرارات من غرفة المدير، لما يجي المالك المدير إيش هيقول؟ هيقول إيش دخلك، أنا المالك، يعني أنا المالك لهذا الشركة، وإيش دخلك تتفيضل وتدي هذا القرارات؟ يا أخو إحنا بنقبل في حق الله ما لا نقبل في حقنا. الله هو ملك السماوات والأرض، هو ملك السماوات والأرض، وهو من له حق التشريع، وهو من له حق أن يأمرنا ويوجهنا، وهو من له حق أن نطيع من طاعته من طاعته، وأن نتحرك خلف من يختارهم لنا أولياء وهدى. المشكلة هنا يعني أن احنا نؤمن بأنه لابد من قائد ولابد من منهج، لكن ما نشتي القائد الذي يختاره الله وفق معايير إلهية، مثل ما بيقول الله سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا إني جاعلك للناس إماما إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم. ما نشتي يعني القيادة الذي الله اختارها بمواصفات إلهية، ولا نشتي الهدى الذي يأتي من جهة الله، وعلى الله قصد السبيل إن علينا للهدى. ما نشتي، هي مشكلتنا تية. إذن البشر كلهم ما يستطيعوا ينفكوا من تي المعادلة، أنه لابد من قائد ولابد من منهج. لكن الفارق بيننا وبينهم ما هي معايير اختيار القائد الأعلى، وما هي المضامين، من أين نقبل التشريعات والمضامين والهدى؟ من جهة الله. فلما نجي نشوف المعايير في اختيار القائد الأعلى في النظام الديمقراطي، بنشوفه لا يحمي مقام ولي الأمر، من يقوم مقام رسول الله في تربية البشرية والناس، ما يحمي من الأمراض الاجتماعية، لأن النظام الديمقراطي من الطبيعي أن يكون سكير، عربيد، مجرم، خسيس، نذل، جبان، مطعور رجولة، زير، نساء، كل القذارات بالإمكان تكون فيه. هل مثل هذا الشخص يمكن أن يبني أمة ويربي مجتمع ويعز الناس؟ ولا معايير اختيار القيادة الأعلى، القائد الأعلى بالنظام الملكي، أهم شيء أنه أخو الملك ولا أحد أقارب الملك ولا ابن الملك، يعني اللي هو أكبر تبعي مثل سلمان ولا مثل بن زايد ولا مثل هذا النوعيات، ولا مثل نظام الخلافة السني الذي هو الخط الأحمر إلا أن يعلن كفرا بواحا، يعني لو فيه كل عيوب، كل العيوب وكل القذارات، كل القذارات التي تظهر في ذهنك، أهم شيء أنه إلا أن يعلن كفرا بواحا، لا يجي هو يبوح بالكفر، يعلن الخروج من الملة يعني علانية أمام الناس. هل هذا النوعيات يمكن أن تبني أمة أو تبني مجتمع يا أخوة؟ أليست مشكلتنا الآن فيما يحصل في غزة مشكلتنا في ولاة أمورنا؟ المشكلة في ولاة الأمر ذولية. عندما تكون عملية اختيار ولاة الأمر وفق هذا الأنظمة الثلاثة، الديمقراطية، الملكية، الخلافة السنية، كيف بتكون النتائج؟ مثل هذا العينات الذي بنشوفها، 54 رئيس دولة خامدين تحت الإسرائيلي، ما وقف إلا السيد عبد الملك الذي هو وفق منهج الله في الولاية الإلهية. فمعايير اختيار القائد الأعلى في نظام الولاية القرآني يعتمد على مبدأ الكمال الأخلاقي والإيماني والإنساني، أن يكون من يلي أمرنا هو الأزكى، هو الأعلم، هو الأشجع، هو وارث الكتاب، هو الأهدى، لأن الله بيقول لنا في القرآن الكريم: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. يعني كيف تدي لي واحد ما هوش وارث كتاب، يعني ما هوش هناك من هو أعلم منه، بل بعضهم جاهل ما هوش داري بيش الإسلام. إذن هنا الفارق يا أخوة، ما هي معايير اختيار القائد العلا؟ يجب أن تكون بهذا الشكل في مبدأ الكمال الأخلاقي والإيماني والإنساني. إذن هذا الفارق بيننا وبين غيرنا، ولذلك نحتفل بيوم الولاية في ذكرى إمامة الإمام علي، لأن هناك مسألة جوهرية، لأن يوم الولاية هو يوم يعني رفع النبي يد الإمام علي. هنا النبي بيثبت نظرية الإسلام السياسية، أن من يلي أمر الأمة يجب أن يكون الأرقى والأشجع والأعلم بكتاب الله والوارث لكتاب الله والمدبر والمخطط والأحكم يجب أن تكون هكذا. عندما ضيعت الأمة هذا الحقيقة تاهت تماما في كل المجالات، تاهت وضعت في كل المجالات يا أخوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصلنا وإياكم، يهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: كنتم مع قل هذه سبيلي.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين، حياكم الله. أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات، في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الأحداث التي تعطينا دروسا وعبرا وعظات مهمة يمكن التعامل بها وتوظيفها في التعامل مع الواقع المعاصر. الدرس الأول، رأينا أن الأدب والشعر هما سلاح الأمم في توثيق المآسي الكبرى وتحريض الأجيال على عدم النسيان والمطالبة بالحق. وقد تبين لنا كيف تفاعل الشعراء اليمنيون مثل العلامة الضحياني وكالسيد الذاري مع مجزرة تنومة بقصائد خالدة تصف الفاجعة وتحرض على الثأر وتخلد ذكرى الشهداء. هذا يعلمنا أن التوثيق الأدبي للجرائم لا يقل أهمية عن التوثيق القانوني، بل قد يبقى أثره في الضمير الجمعي أطول وأعمق، ولهذا خلدت، يعني كان عاملا أساسيا من العوامل التي حفظت هذه ذكرى هذه المجزرة هو هذا الأدب. الأدب كان عاملا أساسيا من عوامل حفظ هذه المجزرة، وحتى أدب المدارة والمدرة هي تلك التي تربط بالحبل وتعلق ويتدره فيها ويتحرك فيها أماما وخلفا، ثم تقال بعض الأشعار أثناء التحرك. هذا الأدب، وكانت تذكر فيه طبعا مجزرة تنومة، وقد وصلتني قطعة من هذا، حفظت هذه القضية في كثير من الذاكرة اليمنية. وفي واقعنا المعاصر كثير من المآسي تتعرض لمحاولات طمس بسبب غياب الأعمال الأدبية والفنية التي تخلدها. أي مجتمع يريد الحفاظ على ذاكرة الجرائم التي وقعت بحقه يجب أن يشجع الشعراء والأدباء والمفكرين على توثيقها بأساليب مؤثرة تصل إلى القلوب قبل العقول. والدرس الذي نستفيده أنه عندما يموت الأدب تموت الذاكرة، وعندما يموت الشعراء قبل توثيق المأساة تموت معهم الفرصة في بقاء القضية حية. الدرس الثاني، أن ربط القضايا الوطنية الكبرى كالمجازة بالقضايا الأممية كفلسطين، قضايا الأمة جميعا كفلسطين، هذا يخلق وعيا أوسع ويمنع العزلة والانكفاء. وقد رأينا أن السيد يحيى العلامة يحيى بن علي الذاري كان لا يأسى إلا على أمرين، قتال الصهاينة في فلسطين وقتال آل سعود الوهابيين. هذا الربط يعكس نظرة استراتيجية مفادوها أن العدو الوهابية التكفيرية والعدو الصهيوني وجهان لعملة واحدة تهدد الأمة وتثخن القتل فيها. في واقعنا المعاصر كثير من الشعوب تنشغل بقضاياها المحلية وتنسى أن أعدائها مترابطون، فتخسر فرصة بناء تحالفات عابرة للحدود. إن أي مقاومة حقيقية يجب أن تدرك أن التحدي مشترك، وأن التكفيريين والصهاينة يخدم بعضهم بعضا في تدمير الأمة، ولهذا يجب مواجهتهم بالتعاون بالتحالف. والدرس الذي نستفيده أن من يفصل قضيته عن قضايا الأمة الكبرى يخسر نصف المعركة، والوعي بالعدو المشترك هو بداية الطريق إلى النصر. الدرس الثالث، مواجهة العدو التكفيري تبدأ بكشف جذوره ونتائجه. فالنص يبين أن الشعراء لم ينظروا إلى المجزرة كحادثة قتل فقط، بل ربطوها بعقيدة التكفير والاستباحة. فالفكر الذي يكفر المسلمين ويمتهن حرمة دمائهم هو المقدمة الطبيعية للمذابح والنهب والوحشية، ولهذا كانت القصائد تفند عقائد القتلة وتكشف خطورتهم على الإسلام والمسلمين. وفي واقعنا لا تكفي إدانة العنف بعد وقوعه، بل يجب تفكيك الفكر الذي ينتجه ويبرره. فمحاربة المجازر التكفيرية تبدأ من محاربة ثقافة التكفير نفسها وثقافة الكراهية نفسها ونزع القداسة عنها وفضحها. الدرس الرابع الذي نستفيده أن القضايا الكبرى تحتاج إلى موقف جامع يتجاوز المناطق والفئات. ورأينا أن الدرس يبين لنا أن الشعراء خاطبوا اليمنيين والمسلمين عموما، ودعوا القبائل والجهات المختلفة إلى موقف موحد. فالمجزرة لم تقدم بوصفها مصابا محليا، بل طعن في جسد المسلمين وكرامة الأمة كلها. وهذا يعلمنا أن المظلومية الكبرى لا يجوز حصرها في منطقة أو في أسرة أو في فئة أو في مذهب بعينها. وفي واقعنا ينبغي تحويل القضايا الجامعة إلى عامل وحدة وليس إلى مادة للمزايدة أو الانقسام. والأمة التي تتوحد حول دمائها وكرامتها تصبح أقدر على الانتصاف لنفسها وحماية مستقبلها. وكنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا لماذا حملت قصائد الإرياني، الشاعر الإرياني والحجري أيضا، ابن سعود مسؤولية مباشرة عن المجزرة، مجزرة الحجاج، وفندت ذرائع التكفير والاستباحة. وأيضا سألنا وقلنا ماذا قال القاضي الحجري عن كلب الجحيم، من هو كلب الجحيم الذي يذبح أولاد النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وشيعتهم ويطرحهم للذيب والنسر، وماذا عن دعوته للإمام يحيى بأن يصول صولة حيدرية ويفرض معونة على البلاد لتجهيز الجيوش. وسألنا أيضا وقلنا لماذا تحولت القصائد اليمنية بعد تنومة إلى نداء تعبئة وجهاد وليس مجرد رثاء للشهداء والبكاء عليهم. والواقع أن عددا من الشعراء الآخرين الذين شاركوا في وصف هذه الواقعة، ومنها القصيدة الثالثة أو الرابعة، وكنا قد تقريبا مررنا على بعض من القصائد في الحلقة السابقة، الآن مع قصيدة القاضي العلامة يحيى ابن محمد الإرياني المتوفى في عام 1362 هجرية، وكان أحد أبرز علماء اليمن في عهد الإمام يحيى، وهو والد الرئيس الأسبق عبد الرحمن الإرياني. طبعا القاضي العلامة يحيى الإرياني وصف هذه المجزرة بأنها جناية على الإسلام كجناية أهل الكفر، وأنها نتيجة جهلهم بالإسلام، نتيجة جهل النجديين بالإسلام. وألقى في القصيدة بمسؤولية على ابن سعود نفسه، واعتبرها غدرا ضد وفد بيت الله، واعتباره لابن سعود أنه هو المسؤول المباشر، هذا كان اعتبارا في محله كما تقدم لنا في الحلقات الماضية. ورأى هذا الشاعر العلامة القاضي يحيى الإرياني أن السبب هو انطلاق القتلة من أن الحج بدعة وأن الحجاج كفار، واعتبر أن ذلك جحد لآيات الكتاب، بينما أوضح الشاعر أنهم أي النجديون ينمقون في تكفيرهم للأمة كل باطل، وأكد أن دين الشهداء هو دين النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبيّن أن سبب قتلهم للحجاج هو اعتقادهم حل دمائهم، وحذرهم من تكفير المسلمين ووبخهم على نهبهم أموال الحجاج، ثم هددهم بأن الإمام يحيى سيسوق إليهم جنودا تجعل معمورة مدينتهم الرياض خرابا. وهذا جزء من القصيدة، أو سنقرأ ربما القصيدة كلها. يقول فيها: جنيت على الإسلام يا ابن سعودي جناية ذي كفر به وجهودي، جناية من لم يدري ما شرع أحمد ولا فاز من عذب الهدى بورودي، بقاصمة الإسلام بغية هدمه وتقويض ركن من علاه مشيدي، أفي وفد بيت الله تغدر عنوة وهم في حمى الإسلام خير وفودي، أتغدر هذا الغدر في خير فتية وتقتلهم من ركع وسجودي، وقد أمنوا في حجهم ومسيرهم فتغدرهم والغدر غير حميدي، أما تتقي الرحمن جل جلاله بسفك دماء واعتداء حدودي، فبين لنا ماذا الذي قد أباح من دماء بني الإسلام كل شهيدي، أتزعم أن القصد للحج بدعة وأن وجوب الحج غير سديدي، وتجحد آيات الكتاب جميعها وتزعم أن النص غير مفيدي، أم الكفر للحجاج قد كنت مثبتا بزور وبهتان لديك بعيدي، تضل بهذا كل من ليس عالما وكل غبي في الأنام بليدي، تنمق في تكفيرهم كل باطل وحكم بلا علم به وشهودي، ودينهم التوحيد، دين هؤلاء الحجاج الذين قتلتهم، ودينهم التوحيد لا يخلطونه بأفعال سوء في البرية سودي، ودينهم أن يعبدوا الله وحده تعالى بلا شرك به وجحودي، وذلكم دين النبي محمد ومن لم يكن عن هديه بشرودي، وما اعتقدوا في ساكن القبر ميتا كما قد زعمتم من عقائد تودي، دعوا الزور في تكفيركم كل مسلم بشبه خيال لا اعتذار حقودي، ونهبكم الأموال جرم محرم به صرتم للنار شر وقودي، فمن ذا الذي في دينكم قد أباحها لآخذها من طارف وتليدي، ألا فارجعوا للحق واتبعوا الهدى فإن جزاء البغي غير بعيدي، وكونوا على علم بأن إلهنا لذي البغي من كل البرية مودي، وأن أمير المؤمنين الذي سمى على رغم ذي ضغن وكل حسودي، له من جنود المسلمين عصابة أسود لدى الهيجاء أي أسودي، ولا بد فورا أن يسوق إليكم جنودا من الأبطال إثر جنودي، ويصبح معمور الرياض بلاقعا وصاحبه في الأرض شر طريدي. هكذا قال العلامة القاضي يحيى ابن محمد الإرياني رحمه الله، والد الرئيس الأسبق عبد الرحمن الإرياني. أما القصيدة الرابعة فهي قصيدة القاضي العلامة المؤرخ الكبير محمد بن أحمد الحجري المتوفى في عام 1380 هجرية، وقد سأل في هذه القصيدة تقريرا عن سببية قتل الحجاج، أهو الكفر بدين الله أم الاغترار بحلم الله؟ ثم دعا لأخذ الثأر بلغة قوية وعاصفة، وحث الإمام بأن يصول صولة حيدرية وأن يسير القادة والجيوش من آل هاشم ومن أشياعهم من قبائل اليمن المختلفة، وعدد كثيرا منها من القبائل اليمنية، من قبائل همدان ومن قبائل مذحج ومن قبائل الأشاعرة وعك ومن قبائل حمير، عدد معظم القبائل اليمنية، واقترح خطة عملية على الإمام بفرض معونة مالية على البلاد، إذ آن للأموال أن تتبدد وللخيل أن تغزو، مذكرة أن الشهداء قتلوا وهم ما بين قانة وملبن. ولم يقفل الشاعر مطالبته الشعوب الإسلامية بالدفاع عن دينهم ضد هؤلاء المعتدين، وطالبهم بشن الغارات معتبرا المعتدين خوارج وكلاب النار، وأن الله وعد المجاهدين لهم بالنصر، وحثهم بخطاب محفز يستنهض الهمم ويحرك النخوة. وهذه القصيدة كتبها هكذا القاضي العلامة المؤرخ محمد بن أحمد الحجري المتوفى في عام 1380 هجرية، كتب رحمه الله هذه القصيدة وعنونها بقوله: بسم الله المستعان على من صد عن حرم الله واستحل ما حرم الله. يقول فيها: أكفرا بدين الله يا أخبث العدا، سقيت ضيوف الله كأسا من الردى، وأغمدت سيف البغي في كل مسلم، مصل مزك مؤمن طاب مقصدا، أغرك تمهيل الإله وحلمه، جهلت وآثرت الضلال على الهدى، فيا رب عجل بالنكال لمن بغى، يا حي يا قهار يا قاصم العدا، وخذ عاجلا بالثأر للوفد منهم، وبحولك يا من بالكمال تفرد، وأيد أمير المؤمنين وكله نصيرا، على من للقبيح تعمد إمام الورى، يخاطب الإمام يحيى أمير المؤمنين الإمام يحيى، إمام الورى صل صولة حيدرية تغادر حزب الظالمين مبددا، وسير نجار الحرب من آل هاشم وأشياعهم، واجمع بهم من تمرد، وضم جناح آل غيلان إنهم مرازبة للحرب تخشاهم العدا، وكل همام من بكيل وحاشد أسود الشرى، لا يفرقون من الردى كأرحب ركن الحرب في كل موطن، وسفيان أنصار الأئمة سرمدا، وخولان والأبطال يام ورازح ونهم وأهنوم، ومن طاب محتدا أولئك همدان بن زيد هم هم، لهم همم لا ترتضي الأفق مقعدا، ولا تنسى أرباب البسالة مذحجا، وأقيالهم كالحارثيين والحدا، وحمير أبناء الملوك وقيفة، ومن حل أمصار البلاد ومن بدا، وفتيان عك والأشاعر إنهم أحابيش طعن بالصوارم والمدى، وعين على كل البلاد معونة، المعونة ما يفرق به على الناس من معونة، كل فرد يدفع مبلغ كذا لكي تكون معونة أو مجهود حربي، وعين على كل البلاد معونة، فقد آن للأموال أن تتبدد وللخيل أن تغزو، وكل نجيبة من النوق أن تسمد سمودا معددة، وكل معد للقتال إلى متى فغايته ما دون ذا أن يجرد، أيمنع وفد الله عن حج بيته ويقتلهم كلب الجحيم تعمدا، كلب الجحيم يعني القتلة المتعمدون ابن سعود ومن معه، أيمنع وفد الله عن حج بيته ويقتلهم كلب الجحيم تعمدا، ويذبح أولاد النبي وحزبه ويطرحهم للذيب والنسر والحدى، وهم يا دفاع الله ما بين قانة ملب، ومن أمسى لذي العرش ساجدا، فيا ملة الإسلام قوموا بهمة، فيا ملة الإسلام قوموا بهمة، على دينكم ترقون مجدا وسؤددا، وشنوا عليهم غارة بعد غارة، تحوزون فخرا في الزمان مخلدا، أليسوا كلاب النار في قول أحمد، وأنتم على البرهان من سامع الندى، فلا تيأسوا من غارة الله، إنه سينصركم نصرا عزيزا مؤيدا، ويمنحكم فتحا قريبا معجلا، ويورثكم أرض الذي ظل واعتدى على قومكم، يا غارة الله جهرة، فهل فيكم من باذل نفسه فدا، ألستم لها ميم الفخار، وبأسكم شديد على من صار للحق جاحدا، وآباؤكم من قد علمتم إباءهم، فكل فخار ما خلا فخرهم سدى، وأنتم بحمد الله جذوة نارهم، فيا حبذا نهر الحمية موردا، سلام عليكم إن أخذتم بثأركم وجرعتم الأعداء غيظا مؤبدا، ولا زلتم للمجد أهلا ومعقلا والعز ركنا ثابت الأصل أسعدا. هذه هي قصيدة العلامة المؤرخ القاضي محمد بن أحمد الحجري، وطبعا على هذه القصيدة الطابع التاريخي واضح جدا عندما عدد القبائل اليمنية، وهو مؤلف مجموع بلدان اليمن وقبائلها وغيره من المؤلفات، وأيضا مساجد صنعاء وغيرها. قال هذه القصيدة الرائعة. أيضا من القصائد التي قيلت في ذلك العصر, وهي قصيدة قصيرة طبعا لا تخرج عن نفس ومضمون القصائد السابقة, هي قصيدة العلامة أحمد بن يحيى محمد بن محمد الخباني الذاري المتوفى في عام 1977 هجرية, يقول فيها أو في أولها: تعهدني هم فأرق أجفاني, فصحر أحشائي لوافح نيراني, لآت أتى من نحو نجد منبئ بأمر مهول قد قضى كل وسناني, تساقط وفد الله تحت صوارم لقوم أولي بغي وجور وبهتان, وألقاهم صرعى تمج دماؤهم وأشلاهم نهبا لطير وسرحاني. هكذا إلى أن قال في ختامها: أو أيرضى بوفد الله تودى نفوسهم على غير جرم غير ظلم وعدواني.
0: تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
1: والآن إلى إضاءة من تراجم الناجين من مجزرة تنومة. أولهم السيد عبد الوهاب ابن يحيى ابن محمد ابن علي ابن أحمد زين العابدين الذاري الخباني, توفي طبعا بعد 1380 هجرية, وهو من قرية منصورة الذاري من محافظة إب. أيضا من الناجين الحاج علي ابن حسن سعد من قرية معمار خصروف من بني مطر محافظة صنعاء, عاد بخبر استشهاد الشهيد على علي النصرة وولده كما تقدم, وخادمهما علي مدينة وغيرهم من الحجاج, وقد نجا هذا الحاج بسبب انغماسه بين الدماء والقتلى. ولما فر كما روي طبعا رمى ملابسه من فوقه, أو ربما سلبت ملابسه مثله مثل غيره من الحجاج الذين مر ذكرهم, إلا ما ستر العورة منها حتى يسلم من أذى قطاع الطرق, شأنه في ذلك شأن كثير من الحجاج الناجين. أيضا من الناجين الحاج علي صالح المرشحي من أهالي مدينة كحلان عفار محافظة حجة, وأيضا من الناجين الحاج علي بن عبد الله البارقي من قرية بيت رفيق وادي قبا أو وادي قبا بلاد القبائل الحيمة الداخلية محافظة صنعاء, يقال بأنه اختبأ بين جثث الشهداء حتى ذهب العدو فعاد إلى بلده. وأيضا من الناجين الحاج علي بن محمد بزدان من مدينة حوث محافظة عمران, وآل بزدان من شيعة أهل البيت في منطقة حوث. لما استشهد أخوه الحاج صغير تمرغ هو بين الدم وانبطح بين القتلى, وعاد بعد عناء ومشكة وأخبر بما جرى للحجاج. طبعا أهل حوث يروون الحادثة عنه, وقد تعمر ولم يمت إلا في سنة 1399 هجرية, وهذه المعلومات من إفادة السيد العلامة مؤرخ مدينة حوث ومؤرخ اليمن السيد العلامة قاسم بن الحسن بن القاسم السراجي, رواية عن والده العلامة الحسن بن القاسم السراجي رحمة الله عليه, وعن ولد الناجي أيضا الحاج حسين بن علي بزدان الملقب شوتري, وعن كثير من أهل حوث هذه يعرفون هذه القصة. أيضا من الناجين الحاج الأستاذ غالب الحرازي من أهالي بيت الحرازي آنس, طبعا كان وكيل شريعة وكان رفيقا للطبيب حمادي التركي من أهالي صنعاء, وهو الذي روى كيفية مقتل رفيقه كما تقدم. أيضا من الناجين السيد محسن بن يحيى بن عبد الرب بن علي الشامي من السادة أهالي قرية الخربة مديرية السدة محافظة إب, نجا من مذبحة الحجاج وعاد إلى بلده بعد مرور سنة كاملة من المجزرة, ثم سكن قرية المقالح طبعا كان فقيهها وخطيبها وإمام مسجدها, ثم توفي تقريبا في عام 1959. هذه الإفادة من إفادة ولده الأستاذ حسان الشامي, وحفيده مصمم كتابنا مجزرة الحجاج الكبرى وغيره من الكتب الأستاذ محمد بن حسان الشامي. أيضا من الناجين الحاج مصلح بن أحسن البشيمي الحاضري من بيت حاضر من سنحان, نجا هو ووالده من المجزرة, وهذه من إفادة القاضي الأستاذ الأخ عبد الوهاب المحبشي, رواية عن بعض من أدركهم من بيت حاضر. والآن إلى الأسئلة الختامية, وهي: كيف حول البردوني تنومة من واقعة تاريخية إلى رمز شعري للغدر والدم والذاكرة اليمنية الجريحة؟ أيضا لماذا عاد شعراء يمنيون معاصرون كالشاعر الأستاذ العلامة عبد الحفيظ الخزان والشاعر الأستاذ حسن الشرفي رحمه الله إلى استدعاء تنومة عند الحديث عن جرائم لاحقة؟ والسؤال الثالث: ما الذي تكشفه هذه القصائد عن استمرار جرح تنومة في الوجدان اليمني بعد قرن كامل من المجزرة؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها إن شاء الله في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نتعرف وإياكم مستمعينا على درجات الحرارة وأحوال الطقس معنا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ عبد القادر السهلي. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا ومرحبا بكم، جمعتكم مباركة، حيكم وحي كل المستمعين بأعطي بارقة التحية.
0: كل التحية لك. ماذا في جديد أحوال
1: الطقس؟ استعرض وإياكم اتجاه الطقس متوقع من شهد الله تعالى. أكثر ما يميز الطقس في هذه الأيام هو ارتفاع درجات الحرارة خاصة على الصحارى والهضاب الداخلية وكذا المرتفعات والسواحل، حيث وصلت يوم أمس أقصى درجة حرارة وأعلى درجة حرارة في محافظة المهرة إلى 45 درجة مئوية. طبعا ارتفاع درجات الحرارة وكذا الرطوبة النسبية لها أثر سيء خاصة على القاطنية المناطق الساحلية، لذا وجب أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد لفترة طويلة خلال فترة الظهيرة تحت إشعاع الشمس المباشرة. أيضا في فترة ما بعد الظهر قد شكل سحب ركامية خاصة على المرتفعات الجبلية الغربية، ربما يصعد صاحب الرعد أحيانا، وبالتالي تهطل أمطار متفرقة قد تدفق السيول على أثرها، وبالتالي وجب أخذ الحيطة والحذر وعدم تواجد الأخوة المواطنين في تلك المناطق في الشعاب والوديان، وكذا عدم عبور الجسور الأرضية وكذا مجاري السيول. تنشط هذه الأيام الرياح الموسمية خاصة على قبل سقطرة والمناطق الشرقية وشرق خليج عدن، تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج، وبالتالي وجب تنبيه الأخوة مرتادي البحر والصيادين بضرورة أخذ الحيطة والحذر. درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم الصغرى للمغازين بمشيئة الله تعالى، في صنعاء 31 العظمى، الصغرى 14، عدن 39 30، تعز 34 18، على كل 36 28.
0: أخ عبد القادر السهلي من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، نظرا لضيق الوقت نكتفي بهذا المقدار، شكرا جزيلا لك وكل التحية. في أمان الله. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضرتكم نشرة الأخبار.

البداية بالعناوين. قائد الثورة يحذر الدول من التورط في القتال خدمة للصهيوني ويؤكد جاهزون لأي جولة من جولات التصعيد. المقاومة اللبنانية تتصدى لطائرة معادية وتستهدف دبابات وتجمعات وتموضعا قياديا للعدو الإسرائيلي. الأمين العام لحزب الله يدعو إلى إيقاف مهزلة المفاوضات المباشرة، والحرس الثوري الإيراني يشدد على أنه لن يتحقق أي هدوء في المنطقة إذا لم ينسحب الصهاينة من لبنان. CNN تكشف مشاهد جديدة توضح حجم الأضرار الحقيقية على متن حاملة الطائرات جيرلارد آر فورد. إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. جدد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التأكيد على جهوزية الشعب اليمني للتصدي للأعداء في أي جولة من جولات التصعيد وأي تطورات في إطار الوضع الراهن. وقال في كلمة له أمس بمناسبة يوم الغدير للعام 1447: نؤكد جهوزيتنا للتصدي للأعداء بمعونة الله وبالثقة به، وفي أي جولة من جولات التصعيد وأي تطورات في إطار الوضع الراهن، ونحن على تنسيق تام مع إخوتنا المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة والقدس تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين، وتجاه الإجراءات الأمريكية الظالمة والعدوانية وما يلزم تجاه ذلك. وأوضح أن هذا الموقف يشمل مواجهة الأعداء وشرهم وإجرامهم وطغيانهم وعدوانهم على الأمة الإسلامية في فلسطين ولبنان وإيران، وعدوانهم على الشعب اليمني واستباحة سوريا، وخطرهم على الأمة كلها وعلى المنطقة بأجمعها، حيث يتحرك العدو تحت غطاء مشاريع معلنة تهدف إلى إقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط، بالإضافة إلى خطرهم على المقدسات الإسلامية بكلها بما فيها المقدسات في مكة والمدينة، مؤكدا أن هذا هو موقف الحق في مواجهة شرهم وطغيانهم وعدوانهم ومؤامراتهم ومخططاتهم وأجندتهم الشيطانية العدوانية الظالمة. وهو موقف قرآني أصيل وموقف حق يعتز به ويتشرف به، ووجه نصيحته لكل القوى

الولاية الإمام علي عليه السلام في عيد الغدير الأغر، وجسدت الحشود المحتفلة مستوى التفاعل الشعبي الواسع مع هذه المناسبة العظيمة التي يحييها اليمنيون منذ فجر الإسلام، كتعبير عن تمسكهم بمبدأ الولاية وتجديد ولائهم لله ورسوله والإمام علي وارتباطهم العميق بالدين الإسلامي الحنيف. وتقاطرت الحشود الجماهيرية إلى ساحات الولاية استجابة لله ورسوله وتسليما وإعلانا لما أعلنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الغدير بقوله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. واكتظت ساحات الاحتفال بالجماهير الحاشدة التي رددت الأهازيج الشعبية المعبرة عن الابتهاج والفرح بذكرى يوم الولاية والمؤكدة على التمسك بمبدأ التولي الصادق لله ورسوله والإمام علي، وجددت ولاءها لله عز وجل ولمن أمر بتوليهم من المسلمين وبراءتها من أعداء الله، معبرة عن اعتزازها بهذه المناسبة وما تمثله من دلالات إيمانية في تاريخ ووجدان الشعب اليمني. وتضمنت المهرجانات الاحتفالية كلمات وفقرات متعددة عبرت عن عظمة ذكرى الولاية التي يحتفل بها الشعب اليمني ضمن موروثه الإيماني جيلا بعد جيل، وترسيخ الهوية الإيمانية والثقافة القرآنية والصمود والثبات في مواجهة أعداء الأمة. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين وقوف الجمهورية اليمنية الكامل إلى جانب حزب الله في اتخاذ القرار المناسب تجاه اتفاق العار الموقع بين السلطة في بيروت وكيان العدو الإسرائيلي. وأوضحت أن قرار الاستسلام من قبل تلك السلطة ليس بجديد، وهو امتداد لمؤامرات استمرت منذ تشكيلها إلى اليوم، وشددت على أن الحل الأمثل الذي أثبت جدواه طوال العقود الماضية هو الجهاد والمقاومة حتى يتحقق وقف العدوان وإنهاء الاحتلال كيان العدو الصهيوني لجميع الأراضي اللبنانية. وفي السياق، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها تصدت لمسيرة إسرائيلية من نوع هرمز في أجواء القطاع الغربي جنوب لبنان بصاروخ أرض جو أجبرتها على المغادرة، واستهدفت 3 دبابات وتجمعات لآليات وجنود جيش العدو في الأطراف الجنوبية لبلدة يحمر الشقيف وفي بلدة القنطرة بصليات صاروخية، كما استهدفت موضعا قياديا تابعا لجيش العدو في محيط قلعة الشقيف التاريخية بمسيرتين انقضاضيتين وتجمعا لآليات وجنود جيش العدو في بلدة القنطرة بصليتين صاروخيتين وبسرب من المسيرات الانقضاضية، كما استهدفت تجمعات أخرى لجيش العدو عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يحمر وبلدة رشاف بالمسيرات الانقضاضية. إلى ذلك، دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم المسؤولين في لبنان إلى إيقاف المهزلة والإهانة التي تسمى بالمفاوضات المباشرة لتكونوا أقوى بالتفاف كل شعبكم حول خيار الدولة ذات السيادة بإرادتكم التي سيخضع لها الأعداء حتما. وقال: لم نعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان والرد على عدوانه، ما دام العدوان مستمرا فسنواجهه بكل ما أوتينا من قوة وسنطاله حيث نقرر ونستطيع، وما دامت قرانا غير آمنة تقصف وتهدم ويقتل شعبنا فلن تكون المستوطنات آمنة. وأضاف: يجب أن يكون وقف إطلاق النار شاملا فلا تجزئة بين الجنوب وباقي لبنان، ولا حرية القتل للعدو الإسرائيلي في لبنان، وما دام الاحتلال موجودا فالمقاومة مستمرة. ولفت إلى أن نتيجة المفاوضات المباشرة العبثية والمذلة والمخزية للبنان هي المرفوضة جملة وتفصيلا من شرائح واسعة من الشعب اللبناني، جاء بإعلان واشنطن الذي يرسم المبادئ الأساسية التي تراها أمريكا وإسرائيل لخضوع لبنان لمشروع إسرائيل الكبرى. بدوره، شدد الحرس الثوري الإيراني على أنه لن يتحقق أي هدوء في المنطقة ما لم يتم الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، مشيرا إلى أن لبنان لا تزال تتعرض لهجمات وحشية من قبل كيان العدو الصهيوني الغاصب، ولم تؤثر مواقف الرفض والإدانة الصادرة من المؤسسات الدولية والدول والشعوب في سلوك حكام تل أبيب المتعطشين للدماء، كما أن تدخلات الولايات المتحدة التي تدعي السعي إلى إحلال السلام لم تسفر إلا عن مزيد من جرائم الإبادة والقتل. وأوضح بالقول: كان شرطنا الأساسي لقبول وقف إطلاق النار في الحرب الإقليمية هو وقف إطلاق النار في جميع الجبهات بما فيها لبنان. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن تواصل العدوان الوحشي من قبل العدو الإسرائيلي على غزة ما أدى إلى عشرات

0: الشهداء والجرحى هو امتداد لحرب الإبادة المتواصلة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على أن تقاعس المجتمع الدولي وعدم اتخاذه إجراءات رادعة بحق العدو هو ما يشجع حكومة مجرم الحرب نتنياهو على مواصلة هذه الاعتداءات. وطالبت الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤوليتها الأساسية والقانونية لوقف جرائم العدو الممنهجة، ودعت شعوب العالم الحرة إلى تكثيف حراكها وفعاليتها نصرة للشعب الفلسطيني وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة ومحاسبتهم أمام المحاكم الدولية. كشفت شبكة CNN عن مشاهد جديدة تظهر أن أضرار الحريق الذي اندلع على متن حاملة الطائرات الأمريكية جيرلارد آر فورد في أثناء مشاركتها في عمليات ضد إيران، مبينة أن الحريق أشد وأكثر تدميرا مما حاولت البحرية الأمريكية تصويره. ونقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي في تقرير لها اليوم قوله إن نظام إخماد الحرائق على متن الحاملة فورد فشل في العمل، مما أجبر البحارة على مكافحة الحريق بجهودهم الذاتية. وأشار المسؤول إلى أن حاملة الطائرات قد تحتاج إلى عام كامل على الأقل قبل أن تصبح جاهزة للإبحار مجددا، مؤكدا أن الحريق أثر بشكل مباشر على قدراتها التشغيلية وأن البحرية الأمريكية تعمدت التقليل علنا من حجم الأضرار الفعلية. مستمعينا، نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها. قائد الثورة يحذر الدول من التورط في القتال خدمة للصهيونية ويؤكد جاهزون لأي جولة من جولات التصعيد. المقاومة اللبنانية تتصدى لطائرة معادية وتستهدف دبابات وتجمعات وتموضعا قياديا للعدو الإسرائيلي. الأمين العام لحزب الله يدعو إلى إيقاف مهزلة المفاوضات المباشرة، والحرس الثوري الإيراني يشدد على أنه لن يتحقق أي هدوء في المنطقة إذا لم ينسحب الصهاينة من لبنان. وCNN تكشف مشاهد جديدة توضح حجم الأضرار الحقيقية على متن حاملة الطائرات جيرالد آر فورد. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا، قدمنا لحضرتكم نشرتنا الإخبارية الأولى، ونستمع الآن إلى تسجيل لكلمة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المناسبة العظيمة الدينية المباركة، مناسبة الغدير ويوم الولاية، أتوجه إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز وإلى كل أمتنا الإسلامية بأطيب التهاني والتبريك. وشعبنا العزيز أحيا هذه المناسبة في هذا اليوم المبارك إحياء عظيما في مختلف المحافظات الحرة، كما يحييها في كل عام، لأنها من المناسبات الدينية الأصيلة ومن الموروث الإيماني لشعبنا اليمني المسلم العزيز، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ولذلك فهذه المناسبة ليست طارئة على شعبنا العزيز، بل هو يحييها عبر الأجيال وعلى مدى قرون من الزمن في إطار انتمائه الإيماني الأصيل والراسخ، ويستمر على ذلك باعتبارها مناسبة عظيمة ذات أهمية كبيرة من جوانب متعددة نشير إلى بعض منها. وهو شعب يهتم بالمناسبات الدينية، وفي مقدمتها ذكرى المولد النبوي الشريف وغيرها من المناسبات الدينية. يستفيد من عطاء المناسبات في ترسيخ الإيمان الواعي في الحفاظ على الهوية الإيمانية، ويستفيد منها في مكتسباتها المهمة من الوعي والبصيرة وترسيخ المفاهيم القرآنية الصحيحة والاستفادة من عطائها التربوي وغير ذلك، وكذلك يعطيها أهمية لأنها من التقدير لنعم الله تبارك وتعالى والاعتراف بعظمة دينه جل شأنه وامتن به على عباده، كما قال جل شأنه في القرآن الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يوم الغدير الحادثة والنص والبلاغ التاريخي العظيم فيه هو من الحقائق التاريخية الثابتة بالاتفاق بين المؤرخين والمحدثين والتراث الإسلامي بشكل عام، فليست قضية مشبوهة أو محل شك وارتياب. لذلك فهو إحياء لمناسبة أصيلة مؤكدة هي من الحقائق التاريخية الثابتة بلا شك. وأهمية مناسبة الغدير هذا اليوم الأغر يوم الولاية من جوانب كثيرة كما أسلفنا في مقدمتها: الاحتفاء بهذه المناسبة باعتبار الشهادة بكمال الدين وتمام النعمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في يوم الغدير وفي مناسبة الولاية. وهذا من التقدير لنعمة الله سبحانه وتعالى، لأن كمال الدين وتمام النعمة أمر يترتب عليه الخير كله في الدنيا والآخرة إن اتجهت الأمة في مسيرة حياتها على هذا الأساس، بدلا من أن تتجه اتجاها منقوصا في دينها وقد أكمله الله لها، واتجاها منقوصا في التعامل مع نعم الله الكبرى. وفي مقدمتها هذه النعمة، نعمة كمال الدين في أمور مهمة ذات تأثير كبير في حياة الناس وفي فاعلية وحيوية الدين بكل تفاصيله ومجالاته الممتدة إلى شؤون حياة الناس وإلى واقع الأنفس. فالأمة إذا اتجهت الاتجاه الكامل تحظى فعلا بتمام النعمة في كل مجالات حياتها: نعمة العزة، نعمة التحرر من ولاية الطاغوت، نعمة الكرامة الإنسانية، نعمة الخير والبركات التي وعد الله بها في الدنيا، نعمة الفوز العظيم بما وعد الله به في الآخرة، نتائج ذات أهمية كبيرة جدا للإنسان. فالاحتفاء والشهادة لله بكمال دينه وتمام نعمته هذا من المهم جدا من الفوائد لهذه المناسبة المباركة حينما تقام بشكل واع. من أهم ما في المناسبة أنها توثيق للبلاغ التاريخي الذي بلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتثالا لأمر الله، وأتى الأمر به في القرآن الكريم في الآية المباركة التي سنتلوها ونتحدث على ضوئها، بما يعطي هذا البلاغ أهمية كبيرة جدا واستثنائية إلى درجة أن يقول عنه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا البلاغ العظيم الذي تدل الآية المباركة على عظمته وأهميته القصوى يستحق منا العناية به وبتوثيقه بالحديث عنه وبأن يكون من الأمور المهمة في هذه المناسبة أن نتحدث عنه، أن نذكره للناس وأن نتحدث عنه. رسول صلوات الله عليه وعلى آله أيضا كان حريصا على ذلك، وهو الذي قال لتلك الجموع من الحجيج وهم عشرات الآلاف قال لهم فليبلغ الشاهد منكم الغائب. ولهذه المسألة أهميتها الكبيرة. فعملية التوثيق والإعلان لهذا البلاغ والحديث به وعنه من الفوائد المهمة لهذه المناسبة، لأنه في واقع الحال وإن كان من الحقائق الثابتة الدامغة التي ليس فيها شك ولا ارتياب، لكنه يحارب في معناه، في مدلوله، في مضمونه، في كيفية الاستفادة منه في واقع الأمة، يحارب لفصل الأمة عن الاستفادة منه وتجميده. أيضا من الفوائد المهمة لهذه المناسبة الشهادة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه امتثل أمر الله وبلغ هذا البلاغ العظيم، وهو استشهد تلك الجموع الحاضرة التي بلغها أولا بهذا البلاغ الذي بلغ ليبقى يتردد في الأجيال. قال لهم وهو يخاطبهم ويستشهدهم: ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال: اللهم فاشهد. فهو استشهد شهادة الله عليهم بأنه قد بلغ هذا البلاغ العظيم. ثم أيضا مع ذلك، مع عملية الشهادة للنبي بالبلاغ والحديث عن هذا البلاغ التاريخي العظيم عن محتواه، هناك أهمية كبيرة جدا في إقامة هذه المناسبة تتمثل في الترسيخ لمفهوم الولاية كما هو في القرآن الكريم، بما يحصن الأمة الإسلامية من الموالاة لليهود والنصارى ومن التولي لهم كجهات في موقع الأمر والنهي والتوجيه والتحكم بالأمة في كل مجالاتها. والقرآن الكريم ركز على هذه المسألة في مفهوم الولاية إلى درجة أن يجعل هذا الموضوع بكله في هذا السياق، يعني جعل موضوع الولاية في القرآن الكريم في ما يتعلق بسورة المائدة، وإلا فموضوع الولاية حظي باهتمام كبير في سور أخرى وآيات كثيرة، ولكنه في هذا السياق أيضا أتى به في سورة المائدة في سياق الحديث عن خطورة التولي لليهود والنصارى والموالاة لهم. التولي لهم بالتعامل معهم كجهات أمر ونهي وقرار في واقع الأمة، يأمرون وينهون ويتحكمون بشؤونها ويفرضون إملاءاتهم عليها ويتخذون قراراتهم في مختلف شؤونها، والموالاة لهم بالتأييد لهم، بالوقوف معهم، بالمناصرة لهم، بالمعية، المعية في التأييد في الموقف وغير ذلك. هذا يشكل خطرا كبيرا جدا على الأمة ويخضعها تلقائيا لولاية الطاغوت، يبعدها عن التولي لله إلى ولاية الطاغوت بكل ما هو شر وخطر عليها وانحراف رهيب جدا. وهذا من النقاط التي سنسلط الضوء عليها إن شاء الله، نركز عليها في الحديث في السياق نفسه. في سياق الآية المباركة أيضا في سورة المائدة أتى أيضا الترسيخ لمفهوم الولاية في القرآن الكريم في دوره في عزة ومنعة وحماية الأمة، الأمة الإسلامية، وفي تعزيز صلتها بالله تعالى لتكون من حزبه الموعود بالغلبة في مواجهة الخطر الآتي من اليهود وأعوانهم من النصارى، كما في الآية المباركة: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والأمة كذلك في أمس الحاجة إلى ذلك. فنجد الصلة المهمة لهذه المناسبة بواقعنا وفي ظروفنا وفي واقع حياتنا وفي طبيعة التحديات والمخاطر التي تواجهها أمتنا. لذلك فهي مناسبة ذات أهمية كبيرة تتصل بواقعنا على مستوى الواقع والتحديات والأخطار، تتصل بمبادئنا الإسلامية ذات الأهمية الكبيرة في ديننا تستحق منا الاهتمام بها والعناية بها والاستفادة منها، بمقابل أن الأمة في بعض البلدان تهتم بمناسبات تافهة، بعضها مناسبات يهودية ذات محتوى فاسد يفسد النفوس ويرسخ حالة الولاء لليهود والارتباط بهم. عودة إلى البلاغ التاريخي العظيم، باعتبار أنه كما قلنا من الفوائد المهمة لهذه المناسبة أن يتم الحديث عنه والتذكير به، هذا مهم جدا. والبلاغ التاريخي العظيم له ارتباط بحجة الوداع، حجة الوداع التي حج فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة العاشرة للهجرة، وكانت حجة تميزت بأمرين: الأول النفير العام لها وبشكل غير مسبوق، فرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله حرص وعمل على أن يكون الوافدون للحج من المسلمين بأكبر عدد ممكن، عمل استدعاء عاما ونفيرا عاما للحج في ذلك العام، وأكد على ذلك وأرسل الكثير من الرسل إلى كثير من المناطق والقبائل يستنفرها للحج، وفعلا تحقق ذلك بأن كان الحج في ذلك العام بشكل غير مسبوق في تاريخ العرب على الإطلاق فيما قبله، يعني لم يسبق أن حضر الحج ذلك العدد الكبير من الناس في تاريخ الحج الإسلامي من عصر نبي الله إبراهيم إلى زمن خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مقارنة بعدد السكان آنذاك. السكان في الجزيرة العربية في بعض التقديرات كانوا يقدرون بما يقارب 500,000 إنسان، فأن يكون الحجيج ما يقارب 100,000 أو أكثر هذه نسبة كبيرة من الحجاج، عدد كبير جدا. وهذه ميزة لتلك الحجة، النفير العام، الاستدعاء الواسع للمسلمين ليشاركوا ويحضروا في ذلك الحج، لأنه سيقدم فيه تعليمات مهمة جدا. والميزة الثانية لتلك الحجة هي أنها مثلما سميت بحجة الوداع، ودع النبي صلوات الله عليه وعلى آله فيها أمته، وهذا كان نبأ محزنا جدا، ولكنها سنة الله في عباده كما قال جل شأنه: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال جل شأنه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كل من عليها فان، سنة الله في كل عباده كما هو حال الرسل والأنبياء من قبله صلوات الله عليهم أجمعين. فكان وداعه لأمته وإشعاره لهم بقرب رحيله كان في سياق التأكيد على الترتيبات المهمة الضامنة لمستقبل الأمة، ليس فقط هكذا لمجرد إخبارهم ليحزنوا، بل لهذا ارتباط بهذه المسألة بالذات، لأنه سيقدم لهم من التعليمات المهمة ما فيه الضمانة لمستقبلهم فيما بعده صلوات الله عليه وعلى آله، لأن هذا الموضوع هو الموضوع المهم الذي يبرز في مثل تلك الحالة حينما يتحدث عن قرب رحيله ويقول لهم: إني أوشك أن أدعى فأجيب، ويقول لهم: ولعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فهو في هذا السياق في إطار تعليمات وترتيبات تضمن مستقبل الأمة ما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يتركه رحيله من فراغ كبير جدا في واقع الأمة لا يمكن أن يترك فيه الأمة هملا وتكون تداعيات ذلك كبيرة جدا على واقع الأمة بتقصير في هداية الله أو في حكمة الله سبحانه وتعالى فيما يقدمه لعباده. ده حصل من جانب الأمة، هي انحراف أو متغيرات تتحمل هي المسؤولية، أما الله فلا تقصير عنده، ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله ليس من جانبه أي تقصير. فما قدمه النبي من تعليمات في إطار وداعه لأمته كان كما قلنا يتعلق بمستقبلهم، وفعلا بمثل ما نبه عليه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وأخبرهم به من قرب رحيله، لم يتم 3 أشهر إلى حين رحيله من دار الفناء من هذه الدنيا بعد عودته من الحج ومن غدير خم، لم تطل الفترة، يعني توفي صلوات الله عليه وعلى آله على اختلاف الروايات في آخر شهر صفر أو بداية شهر ربيع من العام الذي يليه، يعني عاد في شهر ذي الحجة وبقي إلى شهر محرم وشهر صفر. في حجة الوداع قدم النبي صلوات الله عليه وعلى آله تعليمات مهمة جدا على مستوى التعليمات المتصلة بالحج، وعلى مستوى التعليمات المتعلقة بعلاقة الأمة فيما بينها في وضعها الداخلي، وأعلن في خطبة الوداع أيضا في يوم عرفة في خطبة حجة الوداع أعلن إعلانا مهما يتعلق بأنه تارك في هذه الأمة الثقلين، قال لهم إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا. ثم تحدث عن الثقلين: كتاب الله حبل ممدود من السماء، طرف بيد الله وطرف بأيديكم، وحث على الاعتصام بكتاب الله وأثنى عليه، ثم قال ما بعد ذلك: وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. في عودة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من حجة الوداع، وحينما وصل الجحفة، وفي الجحفة في موضع منها يدعى بغدير خم، وهذا الموضع قبل أن يتفرق الحجيج باتجاه بلدانهم المختلفة، نزل على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. محتوى هذه الآية المباركة يدل على أمر بالغ الأهمية في تأثيره على مستوى ما قد بلغه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرسالة كلها، والذي قد بلغه، والمسألة كما قلنا في آخر أيام حياته، الذي قد بلغه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرسالة إلى ذلك الزمن إلى تلك المرحلة بالتحديد هو العقائد، هو الشرائع، عقائد الإسلام في مقدمتها التوحيد ومبادئه الكبرى، والأسس الإيمانية الكبرى في مقدمتها التوحيد لله ومعرفة الله وما يتصل بذلك، وكذلك فيما يتعلق بشرائع الإسلام كاملة، وأيضا فيما يتعلق بالمواقف، المواقف من أعداء الإسلام في إطار عملي، في إطار حركة جهادية لضرب أعداء الإسلام الذين حاربوا الإسلام وصدوا عن سبيل الله وتحركوا بكل عدوانية لمنع إقامة دين الله ولمحاربة رسالة الله، قد بيّن المواقف تجاههم في إطار عملي بالجهاد ضدهم بالمحاربة لهم، ونصره الله عليهم، واجه مشرك العرب، واجه اليهود، واجه قوى الكفر النصرانية آنذاك وغير ذلك. لذلك فالآية القرآنية عندما يقول الله فيها وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هناك أمر له تأثيره على مستوى ما قد تم تبليغه من الرسالة، إن لم يتم تبليغه فسيؤثر على ما قد بلغ. هذا يكفينا في أن نستوعب إذا تأملنا الأهمية البالغة لهذا الأمر. ثم حينما قال له أيضا: والله يعصمك من الناس، هذا أيضا يدل على أن الموضوع حساس جدا لدى الناس. في البداية أولئك الذين سيتلقون هذا البلاغ، ذلك المجتمع الذي سيتلقى في البدء هذا البلاغ، أنها مسألة حساسة لديهم، وحساسيتها عامة، يعني ليست مثلا لدى الكافرين فقط أو لدى المنافقين فحسب أو لدى فئات معينة، حساسيتها عامة، يعني في واقع البشر وبشكل عام هذا الأمر حساسيته الكبيرة عندهم، وهم حساسون جدا تجاهه في ردود فعلهم وفي مستوى مواقفهم وما ينتج عن ذلك. وهذا هو الواقع، سنلحظ ذلك إن شاء الله في سياق الحديث عن هذه المسألة. الله عندما قال لرسوله صلوات الله عليه وعلى آله والله يعصمك من الناس، أعطاه دفعة مهمة وطمأنة بالتأييد له في هذا البلاغ، وفي أن لا يكون هناك ردة فعل ذات تأثير خطير في ما بعد إعلان هذا البلاغ الله يعصمك من الناس، فهو سيحظى بالتأييد في عملية التبليغ لهذا البلاغ. وهذا الموضوع سيتضح لنا من خلال النص النبوي ما هو، ويتضح لنا أيضا كم هو حساس في واقع البشر عبر الأجيال وفي كل زمان ومكان. ودائما الموضوع الأكثر حساسية بين الناس بمختلف فئاتهم، يعني موضوع ولاية الأمر وموضوع الولاية هو الموضوع الأكثر حساسية عند أي قوم بكل فئاتهم، يعني عند السياسيين منهم، عند الثقافيين، عند من يتحركون بصفة أهل علم، من يتحركون بصفة اجتماعية، الكل بالنسبة لهم هذا الموضوع هو الأكثر حساسية، وردود الفعل فيه والتعامل معه والتشدد فيه هو أكثر من أي موضوع آخر. هذه مسألة معروفة بشكل واضح في واقع الناس. ما هو هذا البلاغ؟ ما هو هذا المحتوى؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك، في آخر حياة النبي صلوات الله عليه وعلى آله الذي قد بلغ القرآن، بلغ الشرائع، بلغ العقائد، بلغ المواقف، بلغ معظم الدين، لم يكن هناك استثناءات في بعض التفاصيل والله أعلم البسيطة جدا يعني مقارنة بغيرها. على كل، حينما نزلت هذه الآية المباركة على الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قام على الفور بإجراءات للترتيب لإقامة هذا البلاغ وإعلان هذا البلاغ. كانت إجراءات عجيبة تتناسب مع هذا الخطاب في الآية المباركة الذي يعطي الموضوع بالغ الأهمية، ترتيبات والإجراءات من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لإعلان هذا البلاغ كانت أيضا كلها تصب في اتجاه التحسيس والإشعار بأهمية هذا البلاغ، وأن ما سيتم تبليغه أمر مهم جدا. أمر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بالاجتماع الفوري للحجيج والاجتماع الطارئ العام، وفي وقت وقبيل الظهيرة يعني في شدة الحر في ذلك اليوم، أمر من قد تقدموا من الحجيج أن يعودوا على الفور، وللمتأخرين أن يبادروا لحضور الاجتماع العام. عمل على التجهيز في الساحة في ذلك الموضع، موضع غدير خم، في ساحة مفتوحة مستوية، وأمر بتجهيز مكان الإعلان بكنس ما تحت عدد من الأشجار من الشوك، دوحات هناك أشجار قمة ما تحتهن، وتم رص أقتاب الإبل بأمر من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهي من الدلائل على كثرة الحجيج والحاضرين، أن يسوى منها منبر لإلقاء البلاغ. حضر المسلمون الحجيج بأجمعهم من قد تقدموا من تأخروا، واستعدوا لصلاة الظهر، وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الظهر حينما دخل وقت الظهر. بعد صلاة الظهر كان المسلمون ينتظرون لسماع خطاب تاريخي استثنائي يتضمن أمرا مهما للغاية استدعى التعامل معه من النبي صلى الله عليه وعلى آله بكل ذلك الاهتمام وتلك العناية. وصعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فوق أجتاب الإبل ومعه علي عليه السلام أخذه معه وخطب خطبة عظيمة، لأنه في العادة يأتي التركيز على موضع الشاهد منها والجموع مصغية. في الخطاب نفسه أكد على ما ذكره في حجة الوداع من قرب رحيله من هذه الدنيا دار الفناء، أبلغهم أيضا من جديد بأنه تارك فيهم الثقلين. وصل إلى محتوى البلاغ المهم فقدمه بما يلفت النظر إليه أنه هو الموضوع الرئيسي للخطبة نفسها، فقال صلى الله عليه وعلى آله: يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي، وأخذ بيد علي عليه السلام ورفعها مع يده، فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. رسول صلوات الله عليه وعلى آله مع هذا البلاء استشهد الحاضرين الحجيج هم بعشرات الآلاف على أنه بلغ. ألا هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم فاشهد. أمرهم أيضا أن يبلغ الشاهد منهم، يعني الحاضر الغائب من لم يحضروا، ليصل هذا البلاغ إلى كل المسلمين. ما بعد هذه الخطبة وما بعد نزول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من على أجتاب الإبل واستقراره في الموضع نفسه، نزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من المعلوم أنه لا يمكن أن نقول أن هذه الآية المباركة قد نزلت ما قبل قوله عن ذلك الأمر المهم: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني لا يستقيم بأي حال أن يكون قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم نزل في موضع آخر قبل أن يبلغ النبي ما أمره الله بإبلاغه، والذي قال عنه الله: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كيف يمكن كمال الدين وهناك نقص له هذه الأهمية في البلاغ والتبليغ؟ هذا البلاغ المهم أهميته الكبرى أنه حدد للأمة الإسلامية مسارا مستقبليا مضمونا إن التزمت به تحظى بكمال الإسلام في واقعها وبثمرته العظيمة، لأن الإسلام دين له ثمرته في نفوس الناس، في السمو بهم وفي واقع حياتهم. هذا ما سنشير إلى بعض منه في هذا السياق. الثمرة العظيمة التي وعد الله بها في القرآن الكريم فيما يتعلق بهذه الدنيا وفيما يتعلق بالآخرة. البلاغ التاريخي في الغدير له سابقات مهمة جدا من النصوص التي تؤكد على مقام أمير المؤمنين علي عليه السلام في الأمة، مثل قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ونصوص أخرى: علي مع القرآن، والقرآن مع علي، علي مع الحق، والحق مع علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، ونصوص كثيرة معروفة بين المسلمين. وله أصله المهم في القرآن الكريم، في الآيات القرآنية المباركة، ولا سيما ما ورد في سورة المائدة كما سبق الإشارة إليه، وفي سياق مهم ونحن بحاجة إلى أن نستوعب أهمية هذا الأمر فيما يتعلق بهذا السياق، لأنه يعنينا في هذه المرحلة بشكل كبير جدا، ويعني المسلمين في كل مرحلة، لأنه كان سيجي الأمة مما وصلت إليه في وضعها وفي صراعها مع عدائها من اليهود والنصارى. في القرآن الكريم في سورة المائدة أتى قول الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهذا تأكيد على مسألة الولاية وتقديم لها في القرآن الكريم، ولذلك يعتبر نص الغدير توأما بهذا النص القرآني المبارك وتفصيلا له. وأتى التوجيه الإلهي هنا والأمر من الله سبحانه وتعالى في موضوع الولاية لهذه الأمة بعد ذلك بقوله جل شأنه: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. السياق المهم لموضوع الولاية يبين لنا أهميتها كما قلنا بالنسبة لنا، أهميتها الكبيرة جدا في لأنها أتت في سياق التحذير من التولي لليهود والنصارى. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وفي سياق يبين لنا حتمية الصراع معهم، أنهم جهة تشكل خطورة حقيقية على هذه الأمة، تستهدف هذه الأمة بالعداء الشديد بالاستهداف الشامل وفق التفاصيل التي ذكرها القرآن عنهم، أنهم يريدون أن يحولوا هذه الأمة إلى أمة ضالة ضائعة في هذه الحياة، وأن تكون مجردة من شرف حمل الرسالة الإلهية، وأن تكون أمة مستعبدة مجهورة مغلوبة مستذلة، يسحقونها يقهرونها يظلمونها يفسدونها يضلونها إلى آخر ما ورد في القرآن الكريم من التفاصيل التي تبين لنا كيف توجهات أولئك تجاه هذه الأمة بشكل عدواني رهيب جدا، وخطورتهم في أساليبهم في الإضلال والخداع، وأساليبهم في الإفساد والتمييع، وطبيعة الصراع معهم، وعن شرهم وخطورتهم الكبيرة على هذه الأمة. فمبدأ الولاية في الإسلام له أهميته القصوى في فاعلية الإسلام في حياة المسلمين وفي تحقيق ثمرته في الوعد الإلهي في الدنيا والآخرة، ومن ذلك التحصين لهذه الأمة من التولي لأعدائها من اليهود والنصارى أولياء الشيطان على مستوى الموالاة التي يترتب عليها نتائج عملية، الموالاة لليهود وأعوانهم من النصارى بعضهم أولياء بعض كما قال الله عنهم، يتحركون بشكل منسق وجماعي لاستهدافنا كأمة مسلمة. الموالاة لهم ليست مجرد موقف سياسي مجرد لا يمتد أثره السلبي إلى شؤون حياتنا المختلفة على حساب مبادئنا الدينية وقيمنا الدينية وتعاليم الله لنا سبحانه وتعالى. الموالاة لهم نتائجها الخطيرة تمتد إلى كل شؤون حياتنا، لأنهم عادة يتجهون هم في إملاءاتهم على هذه الأمة بما يتدخلون به في كل شؤون حياتها، إلى مستوى المجالات التعليمية والتثقيفية والتربوية والخطاب الديني والالتزام الديني، وإلى مستوى الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والدين هذا ميدانه الشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومختلف شؤون الحياة. فالموالاة لهم يمتد أثرها في إملاءاتهم وفي سياسة الاسترضاء لهم إلى كل شؤون حياتنا، وهم يتجهون لاستهدافنا في ذلك وفق سياسة هادفة تهدف إلى تجريدنا من كل عناصر القوة وإلى إزاحة كل ما له أهمية من الدين في أن نكون أمة مستقلة منيعة عزيزة قوية عصية عليهم عصية على نفوذهم وسيطرتهم وغير ذلك. فالمسألة خطيرة جدا، الموالاة لهم يترتب عليها نتائج عملية هي ارتداد عن مسيرة الدين لصالح الأعداء ولغير مصلحة الأمة، لما يضر بالأمة، لما يضعفها، لما يذلها، لما يشتتها، لما يقهرها، بما فيه إضلالها، بما فيه الإفساد لها، بما فيه التميع لها، بما فيه الانحطاط لها، بما فيه التجريد لها من شرف حمل مسؤولية الرسالة الإلهية وإرث الأنبياء والرسل. هذا شيء خطير جدا، ولذلك يقترن مع الموالاة لهم اتخاذهم أولياء والتمكين لهم بأن يكونوا هم في موقع الأمر والنهي والتدخل في شؤون هذه الأمة والتوجيه لها، ولكن من موقعهم كأعداء، أي ليسوا ناصحين لهذه الأمة. هم أولئك الذين أخبرنا الله عنهم في القرآن الكريم، والله هو أصدق القائلين، أنهم لا يريدون لنا أي خير. وإذا كانوا لا يريدون لنا أي خير، فمعناه أنهم يريدون لنا بديلا عنه كل شر. البديل عن الخير هو الشر. لا يريدون لنا أي خير، وهم يريدون لنا كل شر. وهذا ما ينجحون فيه ويركزون عليه. وعلاقة الكثير من الأنظمة والحكومات وبالمعية معها شعوبها تحولت إلى هذه الحالة، يتلقون الإملاءات اليهودية، ومن صهاينة العصر الذين هم امتداد للحركة اليهودية في العالم. على هذا الأساس في كل مجالات الحياة، في كل شؤونها، وهذه مسألة خطيرة للغاية، خطورتها رهيبة جدا على المسلمين، يعني هي الخطر الكبير جدا الذي يشكل تهديدا شاملا على أمتنا الإسلامية في الدين والدنيا. ولذلك لا ينبغي تجاهله إطلاقا، بل يفترض أن تكون الأمة حريصة جدا على الاهتمام بهذا الأمر، على ما يحصنها منه ويقيها منه، لأنه يترتب على ذلك ارتداد عن مبادئ الدين لأجلهم، يعني من أجل أعداء سيئين مجرمين حاقدين، وهم يركزون على إزاحة تلك المبادئ الدينية ذات الأهمية الكبيرة في تحصين الأمة من شرهم، في تقويتها لمواجهة خطرهم، في بنائها لتكون مستوى مواجهة التحديات والمخاطر الآتية منهم. لذلك حينما تستجيب الأمة فيتستجيب لهم بما هو شر عليها، بما يضعفها، بما يبعدها عن تأييد الله ورعايته، بما يجردها من كل عناصر القوة، والنتيجة هي المصادرة لحرية هذه الأمة، مصادرة استقلالها الذي ينبغي أن يكون على أساس من هويتها الإيمانية والإسلامية وانتمائها الديني، وتخسر بالتالي دينها ودنياها. والاستعباد للأمة، لأن هذه حالة استعباد، حينما يتحول واقع المسلمين إلى أمة خاضعة لأعدائها اليهود والنصارى، تخضع لإملاءاتهم، لأوامرهم، حتى على حساب دينها، فهم أولئك هم أعداء حاقدون جدا، يتجهون إلى استعباد هذه الأمة وإلى إذلالها. هم لا يحترمونها أبدا، لا يحترمون حتى من يواليهم بجدية بإخلاص إلى درجة الحب لهم، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وهو من يعلم السر في السماوات والأرض، وهو العليم بذات الصدور. يعملون على قهر هذه الأمة وأن تكون أمة مغلوبة، مجهورة ومستذلة، وهذا أمر واضح ومؤكد ولا شك فيه. ولذلك يفترض بهذه الأمة أن تكون حساسة جدا ومنزعجة للغاية تجاه مسألة التولي لليهود والنصارى، وتجاه مسألة أن يكونوا هم من يتحكمون في ولاية أمرها وفي شؤونها المختلفة، أن يكونوا هم في موقع القرار والأمر والنهي بكل ما هم عليه من سوء وإجرام وشر وفساد وإضلال، وتباين تام مع هذه الأمة على مستوى القيم والأخلاق يعني أولئك يعادون المبادئ الإلهية، القيم الإلهية، الأخلاق الإلهية، التعليمات الإلهية التي أتى بها الله في رسالته وفي محتواه العظيم القرآن الكريم. فهذا التباين، هذا التباين يجعل المسلمين في الموقع الذي يفترض بهم أن يكونوا مباينين لأولئك الأعداء ولا يقبلوا بهم، يعني يكونوا هم فيما هم عليه من سوء وشر وطغيان وكفر وضلال وإفساد وحقد شديد على هذه الأمة، أن يكونوا في موقع الآمر لهذه الأمة، الناهي لهذه الأمة، المتدخل في كل شؤونها. يعني لهذا أيضا مخاطره الكبرى على هذه الأمة، ويفترض أن تحرص هذه الأمة على ما يحصنها من ذلك. والخلاصة أن التولي لهم والقبول بهم في موقع الآمر الناهي المتحكم بهذه الأمة الذي يفرض إملاءاته في كل شؤونها، والذي أيضا يريد من هذه الأمة أن تكون مؤيدة له، مستغلة له، مستباحة له، أن يكون ذلك، أن نعرف أن ذلك بكله يتجه بمن يقبلون به إلى الدخول تحت ولاية الطاغوت، ولاية الطاغوت التي متنافية تماما مع مسار الإيمان، انفصال عن التولي لله، دخول تحت ولاية الطاغوت الظلامية المفسدة التي مآلها إلى نار جهنم بما لا شك فيه كما أكد الله في القرآن الكريم. ليس المفترض بهذه الأمة أن تكون حساسة ومعقدة تجاه الحديث عن ولاية الله، يعني البعض من أبناء هذه الأمة مجرد أن يسمع هذا العنوان يتعقد، يستاء، ينفر، ولا يريد أن يسمع أي شيء عن الموضوع، حتى في سياق الآيات القرآنية حينما تتلى على مسامعه لا ينسجم مع أي شيء يتعلق بهذا الموضوع، لا من القرآن ولا مما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سياق ما فصله على أساس القرآن الكريم، ولا في سياق الحقائق التي يشهد لها الواقع، لا يريد أن يسمع أي شيء عن هذا الموضوع. ولاية الله سبحانه وتعالى قدمت لنا في القرآن الكريم، وهو الشيء الذي ينبغي أن تركز عليه الأمة، كيف قدمت في القرآن الكريم وفي الثابت المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسنجد أنها قدمت لنا بشكل جذاب وعظيم، قائم أولا على أساس التكريم لهذا الإنسان. الله جل شأنه حينما قال في القرآن الكريم آية قرآنية إنما وليكم الله، يخاطب من؟ الذين آمنوا، من يتجهون على أساس الإسلام والإقرار بالرسالة الإلهية وبالقرآن الكريم وبالإسلام العظيم. هل أساء إلينا؟ هل هذا تعبير يسيء إلينا كمسلمين؟ إنما وليكم الله، هذا شرف كبير لنا جدا أن يكون الله سبحانه وتعالى وهو ربنا العظيم هو ولينا. الله سبحانه وتعالى الذي قال في القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم، الله سبحانه وتعالى الذي قال لنا في القرآن الكريم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، الله الذي قال لنا في القرآن الكريم ويتحدث لنا عن عظمة هذه الرسالة في قرآنها في مهمة رسولها وفي إطار ولاية الله سبحانه وتعالى، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، يهبنا من عزته، يهبنا من حمده. الله سبحانه وتعالى الذي هو أرحم الراحمين الرحيم بنا، الذي صدر سور كتابه الكريم بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وأكد في كثير من آياته المباركة على أنه يعلمنا ما يعلمنا ويأمرنا بما يأمرنا وينهانا عما ينهانا من منطلق رحمته بنا، وهو أرحم الراحمين، ومظاهر رحمته نراها متجلية تجليا عظيما في كل واقع حياتنا. الله ذو الكمال المطلق بعظمته بجلاله بكماله، وهو ملك السماوات والأرض، رب السماوات والأرض الذي له الدنيا والآخرة الذي بيده حياتنا وموتنا وإليه مصيرنا هو ولينا، إنما وليكم الله. لماذا ينفر البعض حتى من سماع هذه العبارة، من سماع هذا العنوان؟ هذا المفهوم القرآني العظيم بالرغم من أنه جذاب وعظيم ومشرف وفيه تكريم لنا، تكريم كبير لنا لأهميته وتأثيره، لأنه يحررنا من العبودية للطاغوت، وجه بحملات دعائية كبيرة جدا من اليهود والنصارى والمنافقين، ويواجه باستمرار بحملات دعائية مسيئة لتشويهه بالدعايات الباطلة، بالأكاذيب والافتراءات، بالصد عنه، وأكثر من أي مفهوم آخر بين قائمة المفاهيم الإسلامية. بين كل المفاهيم الإسلامية هذا المفهوم يلقى من المحاربة والصد والتشويه ما لا يلقاه مفهوم آخر. حينما نتحدث عن ولاية الله، تحدث الله عنها كثيرا في القرآن الكريم، كل ما ورد عنها جذاب وعظيم ومؤثر. الله يقول في القرآن الكريم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا الإخراج من الظلمات إلى النور إخراج بالهداية وبثمرة الهداية ونتائجها في الواقع، يعني ثمرة عظيمة ومهمة جدا. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فنجد النتيجة العظيمة المؤكدة لولاية الله سبحانه وتعالى الإخراج من الظلمات إلى النور في هذه الدنيا وفي الآخرة الجنة، بينما البديل عنها تلقائيا هو ولاية الطاغوت. الخروج عن ولاية الله هو خروج إلى ولاية الطاغوت، ولاية الطاغوت هي الشر، هي ظلم، هي إفساد، هي إضلال، هي انحراف، هي باطل، هي طغيان، ومآلها إلى جهنم. هي خسران للإنسان، لأنه يولي عليه أعداءه، يتولى أعداءه الذين لا يريدون له الخير. يقول الله سبحانه وتعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يعني لا تسمعوا لأعدائكم الكافرين، لا تخضعوا لهم، لا تطيعوهم، لأن يكونوا هم من يأمرونكم، من يفرضون عليكم في إملاءاتهم ما يبعدكم عن مبادئكم الدينية العظيمة المقدسة، عن تعاليم الله المباركة القيمة، عن الهدى العظيم الذي ينبغي أن تسيروا عليه في هذه الحياة، فينحرفوا بكم لإذلالكم، ليتمكنوا من قهركم، ليتمكنوا من السيطرة عليكم، من الإخضاع لكم، وهم أعداؤكم، وهم مصدر الشر وكفر وضلال وإفساد وطغيان وإجرام، ليسوا جهة خيرة. أما الله سبحانه وتعالى فهو ربكم الذي يتولاكم برعايته، ومن ذلك التأييد لكم والنصر لكم. فإذا حينما نعود إلى قول الله تعالى في الآية المباركة من سورة المائدة: إنما وليكم الله، هذه تبين لنا صلة المؤمنين بولاية الله، أنها صلة كاملة وتام، يعني ليست مجرد إقرار في ولاية الله على الكون بالخلق والملك والتكوين والتدبير التكويني في حركة الشمس والقمر والمطر والنجوم ونحو ذلك مما كان يقر به حتى المشركون. الميزة في الإيمان والانتماء الإيماني هو أن الإقرار والإيمان بولاية الله سبحانه وتعالى يمتد إلى مسألة الهداية والتشريع ومختلف شؤون الحياة. أما مجرد الإقرار بأن الله هو الخالق للسماوات والأرض وهو الذي يدير حركة هذا الكون في حركة نجومه وأقماره وما فيه من كل ما يتصل بأمور التكوين، حركة الرياح، حركة الشمس والقمر، حركة الليل والنهار، الإحياء والإماتة وغير ذلك، هذا أمر يقر به اليهودي، يقر به النصراني، يقر به بقية المشركين حتى الوثنيين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا الإقرار ليس ما يمتاز به فقط المسلمون الذين يقرون بالرسالة الإلهية وبالقرآن الكريم، بل كان المشركون يقرون بأن الله هو الخالق الذي خلقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض

هو مشترك بين البشر، لكن ميزة المؤمنين هي الإيمان بولاية الله الكاملة التي تشمل مختلف شؤون الحياة بالهداية والتشريع والأمر والنهي، كما قال جل شأنه: ألا له الخلق والأمر. فهو بما أنه هو الخالق المالك الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون السماوات والأرض وشؤون هذا الكون على أرقى مستوى، وهو المالك الحصري الذي له الملك الحصري لكل هذا الكون، من له الحق في الأمر والنهي والتشريع لعباده وإدارة شؤون حياتهم المختلفة؟ ولهذا كانت نتيجة رفض الكافرين لولاية الله، كانت النتيجة أن يخضعوا لولاية الطاغوت، لولاية الشيطان، وأن يكون اتجاههم في هذه الحياة على أساس الأهواء، أهواء المجرمين والمضلين. فحينما نعود إلى الآية المباركة وهو يخاطبنا كمؤمنين: إنما وليكم الله، فهو ربكم الذي يملك فيكم هذا الحق، وهو الأولى بكم، هو ربكم الرحيم العظيم الكريم الذي يكرمكم، الذي يهبكم من عزته وحمده، الذي تسمو بكم ولايته على أرقى مستوى إن توليتموه. فهو إذن من ينبغي أن تتولوه بالإيمان به والمحبة له والالتجاء إليه والثقة به والتوكل عليه في كل أموركم والطاعة له والالتزام بهديه وتعليماته والامتثال لأمره ونهيه. هذا هو التولي لله سبحانه وتعالى، هذه الصلة الإيمانية التي تجعلنا نسير في هذه الحياة على أساس هديه وتعليماته، واثقين به، ملتجئين إليه، مطيعين له، مستقيمين على أمره ونهيه. إنما وليكم الله ورسوله، ورسول امتداد الولاية فيما يتعلق بالهداية وإدارة شؤون هذه الحياة في مجالاتها العملية، الامتداد للولاية إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من موقعه في الرسالة ومن موقعه في العبودية لله سبحانه وتعالى. فهو رسول من الله سبحانه وتعالى يبلغنا رسالة الله ويعمل على إقامتها في واقع حياتنا بما يحقق لنا هذا التولي الإيماني لله سبحانه وتعالى، الذي هو طاعة لله، التجاء إلى الله، خضوع لأمر الله ونهيه، استجابة عملية لله سبحانه وتعالى. ولهذا لم تكن ولاية الرسول منفصلة أو مستقلة عن ولاية الله سبحانه وتعالى، إنما كانت امتدادا لولاية الله سبحانه وتعالى، ولكن كما قلنا من موقع الرسول في الرسالة، وهو موقع يتولى هو فيه التبليغ للرسالة الإلهية والعمل على إقامتها، وهو في موقع القدوة والأسوة في هذا الالتزام وهذا العمل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولاية قائمة على أساس هذه القيم العظيمة، رسول من الله يمتلك هذه الرحمة، هذا الحرص، هذا الاهتمام بأمركم في إطار ولاية الله التي عنوانها الكبير هو الرحمة بكم، هو إرادة الخير لكم، هو السعي بكم نحو ما فيه الفلاح والنجاة والفوز. فإذن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من موقعه في الرسالة ومن موقعه في العبودية لله، وكان ملتزما بأمر الله، متبعا لهدى الله سبحانه وتعالى، يقدم الأسوة والقدوة على أرقى مستوى في ذلك. الله علمه أن يقول: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قال له: اتبع ما أوحي إليك، اتبع ما يوحى إليك. ولهذا فامتداد مسار الهداية والأمر والنهي في مسيرة الرسالة الإلهية كان في القرآن والرسول، الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هو القائم على هذا المشروع الإلهي الذي هو القرآن الكريم في الهداية به، في السير بالناس على أساسه، كما قال: كتاب أنزلناه إليك

0: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. العمل على تطبيق هذه المهمة المتصلة بولاية الله سبحانه وتعالى. ولهذا فمسيرة الإسلام التي ينبغي أن يسير عليها المسلمون قائمة على أساس التمسك بالقرآن الكريم والاهتداء به والاتباع له في كل شؤون حياة المسلمين. يعني ليست المسألة أن نعود إلى ما كان عليه حال المشركين من الإقرار لله بالولاية التكوينية ثم الانفصال في مسيرة حياتنا عن كتابه الكريم، عن نبيه الكريم، عن ولايته الممتدة في مسيرة الهداية لنا على هذا الأساس. بل مسيرة الإسلام قائمة على أساس التمسك بالقرآن الكريم والاهتداء به والاتباع له في كل شؤون حياتنا، وأن يتحرك المسلمون في إطار ذلك للنهوض بمسؤولياتهم المقدسة الكبرى. المسلمون علاقتهم بدينهم ليست مجرد علاقة التزام عملي محدود، بل أكثر من ذلك رسالة تقديم النموذج المميز في الواقع البشري وحمل هذه الرسالة إلى العالمين. الرسول الخاتم محمد صلوات الله عليه وعلى آله قال عنه الله: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المسلمون أصحاب رسالة، أصحاب مهمة مقدسة عظيمة يجب أن يلتفتوا إليها، ألا ينحط بهم اليهود والنصارى إلى درجة أن يفقدوا حتى مسألة الالتزام بدينهم في داخل حياتهم، في ساحتهم، في واقعهم. انحطاط رهيب جدا من مقام أراده الله لهم أن يكونوا هم الأمة التي تحمل رسالة الله وتتحرك في أوساط العالمين، تدعو إلى الخير، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تجاهد في سبيل الله، تعمل على إقامة القسط في هذه الحياة. مهام عظيمة مقدسة مشرفة لهذه الأمة، وتحظى فيها بمعية الله، بتأييد الله، بالنصر من الله كما وعدها الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان لابد من امتداد هذه الولاية، لأن مسيرة المسلمين قائمة على هذا الأساس، ليست مسألة مؤقتة بعصر محدود. هي تلك المرحلة التي تحرك فيها رسول الله بالأمة قائما على هذا المشروع العظيم للتحرك بالمسلمين فيه. ولهذا أتى في الآية المباركة نفسها: والذين آمنوا، وأتى التفصيل في حديث الولاية في غدير خم الذي يبين هذا الامتداد. والذين آمنوا، امتداد مسيرة الهداية في الأمة في إطار الإيمان والمؤهلات الإيمانية الراقية، بدءا بالنموذج الأكمل والأرقى أمير المؤمنين علي عليه السلام من موقع الكمال الإيماني وموقع الهداية والاهتداء بالقرآن الكريم. علي الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: علي مع القرآن والقرآن مع علي. هذا التلازم الذي ثمرته تأتي في إطار هذه المهمة للأمة نفسها. علي الذي قال عنه رسول الله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. علي الذي قال عنه: علي مع الحق والحق مع علي. قال عنه: يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. نصوص كثيرة معروفة في الأمة بشكل عام قال عنه في غدير خم ما قال في ذلك البلاغ العظيم: يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. وفي إطار السنة الإلهية الممتدة في عباد الله كما قال الله لرسوله: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هدى وهدات، لا تنقطع مسيرة الولاية في الهداية للناس على أساس هدى الله ونوره، وتتجمد من بعد وفاة الرسول إلى قيام الساعة، وتتحول المسألة إلى مسألة فوضوية يدخل فيها المضلون والظلاميون والمنافقون المفسدون في الأرض، وصولا إلى أن يتصدر الواقع أعداء هذه الأمة من اليهود، فيتحولهم إلى جهة توجه هذه الأمة في كل شؤون حياتها وتتحكم حتى بمناهجها الدراسية وخطابها الديني، وتتحكم عليها في مختلف شؤون حياتها. هي كارثة وطامة وعمى خطير على الأمة جدا. ولهذا نحن نؤمن بأنها لم تتعطل مسيرة الهداية. الدور هنا للإمام علي عليه السلام من هذا الموقع، من موقع الكمال الإيماني الذي أهله للامتداد بهذه المسيرة في ولاية الله سبحانه وتعالى، في الهداية بالقرآن الكريم، في الهداية بالدين، في الحركة بالأمة على هذا الأساس، امتداد لولاية الرسول ممتدة لهذه الولاية التي قال عنها ورسوله، ثم قال والذين آمنوا، ليست منفصلة أبدا عن ولاية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. لم تتعطل مسيرة الهداية ولم تكن محدودة للجيل المعاصر لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، بل لها امتدادها المتصل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ليست منفصلة عنه، بل هي تحدد لنا حلقة الوصل به وامتداده في الأمة وفق المسار الصحيح. في إطار ذلك تتحرك الأمة المسلمة المتولية لله وهي منفصلة عن ولاية الطاغوت ومتحصنة بولاية الله للنهوض بمسؤولياتها الكبرى والمقدسة، فتحظى من الله بالتأييد والمعونة والنصر والتمكين والغلبة، لأنها تتحرك بهذه العناوين، بهذه القضايا، بهذه المسؤوليات المقدسة العظيمة، تحمل الحق وتتحرك به في مواجهة الباطل وأهله، تدعو إلى الخير وتلتزم به وتتحرك على أساسه في مواجهة الشر وأهله، تتحرك بالعدل والسعي لإقامة القسط في مواجهة الطغاة والطغيان والظلم والظالمين، وتتحرك بهذه العناوين الكبرى التي لها امتدادها في كل حياة الناس، ليست عناوين منفصلة عن واقع الحياة، عن ظروف الحياة، عن شؤون الحياة، بل هي ممتدة إلى كل شؤون الحياة، تسعى لهداية الناس بنور الله لإخراجهم من الظلمات. هذا يجعل الأمة في هذا الموقع الذي يحقق لها التولي لله، كما قال الله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. تكون حزب الله لأنها تحمل رسالة الله قضية لها في هذه الحياة، تتحرك كما قلنا بالحق لمواجهة أهل الباطل، بالنور لمواجهة الظلاميين الذين يعملون على إضلال الناس وإفسادهم ونشر الفساد في الأرض، تعمل لإقامة العدل والقسط في مواجهة الطغاة والظالمين، وهكذا تتحرك بقضايا تصلها بالله، وهذا يحقق لها التولي لله وأن تكون حزب الله، فيتدخل الله لها بالتأييد، يمدها بالنصر، يمكنها من الغلبة لأعدائها. وهذا ما يسعى الأعداء اليهود والنصارى إلى إزاحة المسلمين عنه، يريدون أن تكون هذه الأمة مجردة من شرف حمل الرسالة وشرف النهوض بتلك المسؤوليات العظيمة، فتتخلى الأمة عن أعظم عناصر القوة وتنحط في اهتماماتها، وتكون بالتالي قابلة للإضلال والإفساد والتمييع، والنتيجة هي أن تكون قابلة بالاستعباد والإذلال، وأن تفقد صلة الإيمان بالله وثمرة الإسلام في حياتها ووضعها، يكون انتماءها للإسلام انتماء ليس له ثمرة في حياتها، لا عدل ولا خير ولا عزة ولا كرامة ولا قوة ولا شرف، بل تأتي كل العناوين الأخرى. ثم في المقابل أيضا نشاهد كيف أن أولئك الأعداء اليهود والنصارى هم من يحاولون أن يحملوا هذا العنوان، عنوان النور في مواجهة الظلام والظلاميين، عناوين تعبر عن العدالة والحق، وهم أظلم الناس وأضل الناس وأفسد الناس، لأنهم يسعون إلى إضلال كل الناس، إضلال وإفساد المجتمعات البشرية ونشر كل الرذائل والجرائم والمفاسد فيها. لماذا يسعى اليهود لذلك؟ لأنهم يعملون على كل هذه الأشياء، يعني التجريد لهذه الأمة من شرف حمل الرسالة من العناوين العظيمة والمقدسة إلى درجة أن يتحول واقع الكثير من أبناء الأمة إلى الخجل والنفور من هذه العناوين، وأن تكون من العناوين التي يعتبرها عناوين تعبر عن حالة التخلف، وعناوين ليست سائغة لدى الكثير من أبناء الأمة. وهذا الأعداء اليهود يتحركون في ذلك لأنهم أعداء بكل ما تعنيه الكلمة، ويوجهون صداعهم في إطار حركة عملية هادفة تصل بالأمة إلى الانهيار وإلى الحضيض، إلى أسوأ مستوى، مجردة من كل هذا الشرف، ثم قابلة للإفساد، للإضلال، فاقدة لكل عناصر القوة، يعملون على اختراقها والوصول بها إلى التطويع لهم، أن تتحول هذه الأمة التي أراد الله لها أن تكون في هذا المستوى من الاستقلالية، والتي يترافق معها دور مشرف عظيم تتحرك فيه الأمة بهذا الدور، بهذا الشرف، شرف حمل الرسالة الإلهية والالتزام بها والنشر لها في العالمين، يتحول دورها إلى دور آخر، إلى أمة مطيعة لمن؟ لأعدائها الذين هم أسوأ الناس، شر البرية. الله وصفهم بالقرآن بأنهم شر البرية، وفعلا هم شر الناس، شر الخلائق أجمعين، شر بكل ما تعني الكلمة. أن تتحول هذه الأمة إلى أمة مطيعة لهم، مع التولي لهم، يعني مع التأييد لهم، مع المعية والنصرة والتقبل لهذا الدور لهم، يتحول هو إلى دور مقبول في هذه الأمة، أن يكونوا هم الجهة التي تأمر وتنهى، والجهة التي تؤيدهم الأمة في مواقفهم حتى في داخلها تجاه من لا يقبل بذلك. فيكون البعض من أبناء هذه الأمة أعدى عدو لهم هو من لا يقبل بالخضوع لليهود، بالطاعة لليهود والنصارى، بالاستسلام لليهود والنصارى، أعدى عدو لهم. وهذه كارثة جدا، لأنها تمكنهم من استغلال هذه الأمة والاستعباد لها بسهولة، ومن موقعهم كأعداء لا يريدون لهذه الأمة أي خير، وكل مشاريعهم عدوانية إجرامية، وكل أجندتهم ومخططاتهم هي استهداف لهذه الأمة بشكل تدميري، يضيع هذه الأمة ويجعلها تخسر دنياها وآخرتها ودينها. هذه كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. الشيء المؤسف جدا أننا نرى الكثير من الأنظمة والحكومات والنخب والأحزاب وكثيرا من القوى نراها متقبلة لهذا الدور ولهذه العلاقة مع أمريكا وإسرائيل، مع اليهود الصهاينة، مع الغرب الذي يرزح تحت السيطرة الصهيونية، أن تكون علاقة قائمة على التبعية، على الطاعة، على التقبل للإملاءات، على التأقلم مع كل ما يأتي من أولئك، وعلى حساب الدين، على حساب القيم الإلهية، على حساب التعليمات الإلهية التي هي خير لهذه الأمة وعز وشرف لهذه الأمة وفلاح ونجاة وصلة بالله، بولايته، برعايته، بنصره، بتأييده. وهذه كارثة، هذه طامة. ولهذا نجد التعاطي الواضح والصريح والمكشوف من كثير من الأنظمة والقوى قائم على هذا الأساس، يتحدثون عنه هم في وسائلهم الإعلامية، عن محتوى لقاءاتهم باليهود والنصارى. محتوى هذه اللقاءات يمتد إلى مختلف شؤون الحياة، الشؤون السياسية، المواقف، الشؤون الثقافية، الشؤون التعليمية، الشؤون العسكرية، الشؤون الأمنية، مختلف شؤون هذه الحياة. والحالة فيها هي قائمة على أساس التلقي لتلك الإملاءات والتقبل لها والارتباط بأولئك الأعداء، بأمريكا، ببريطانيا، باليهود الصهاينة، بالغرب الذي يرزح في السيطرة الصهيونية، باليهود بشكل مباشر، في إطار ذلك، في إطار أن تكون هذه الأمة متقبلة لإملاءات وتوجيهات وتعليمات على مستوى المواقف، على مستوى التوجهات. ما الذي حكم موقف أكثر الحكومات والأنظمة من العدوان الإسرائيلي بشراكة أمريكية على قطاع غزة وارتكاب أبشع وأفظع الجرائم والتجويع من موقف الكثير، في موقف الكثير من الأنظمة والحكومات، ومعها من معها؟ الذي حكم موقفهم هو الإملاءات الأمريكية والتعليمات الصهيونية، أن يخذلوا فلسطين، أن يتفرجوا على كل ما يجري، أن يتركوا الشعب الفلسطيني في غزة يتضور جوعا ويموت الكثير من أبنائه من الجوع، أن يشاهدوا الانتهاكات الفظيعة جدا من إبادة جماعية، من قتل للأطفال الخدج والرضع ومن لا يزالون حملا في بطون أمهاتهم، ومن قتل في إبادة جماعية للكبار والصغار، ومن أبشع الجرائم الفظيعة. الذي حكم الموقف هو الإملاء الأمريكي، التوجيه الأمريكي، الخضوع للتوجيهات الصهيونية، التوجيهات الأمريكية الصهيونية مرتبطة باليهود. فهناك تقبل في واقع الأمة لأن يكون المتحكم في ولاية أمرها هم اليهود الصهاينة وأذرعهم في العالم، أمريكا وبريطانيا وإسرائيل والغرب الذي يرزح تحت الصهيونية ويتحرك تحت الراية الأمريكية. وهذه مسألة واضحة حتى في التعيينات، حتى في الشكل الهربي للحكومات والأنظمة. يتحول الأمر إلى أن يكون لهم تدخل مباشر في التعيينات، فمن لا يقبلون به يحارب ويقصى، يكون المعيار في العالم العربي بالدرجة الأولى وفي العالم الإسلامي في معظمه، أن يكون من يقبل بهم من مسؤولين في حكومات وزعماء هم من هم مقبولين أمريكيا. وهذا رأيناه حتى في العراق في الآونة الأخيرة، رفض ترامب بشكل صريح مسألة أن يكون المالكي رئيسا للوزراء، وفعلا شطب من الترشيحات لأن الأمريكي لا يقبل به مع الوضع المتقدم في العراق، فما بالك بغيره، ما بالك بغيره. الحالة خاضعة بشكل كامل إلى درجة أن يتحول عنوان الشرعية مرتبط بالمقبولين أمريكيا، بالمقبولين أمريكيا، ومن ليسوا مقبولين أمريكيا وإسرائيليا لا شرعية لهم، حتى لو كانوا حكاما في بلدانهم ضمن أسس معينة سياسية في ذلك البلد أو ذاك، يعني حكومة ونظام قائم مقبول به شعبيا في بلد معين وحتى وفق ديمقراطية أو غيرها من العناوين السائدة في واقع الأرض. حينها إذا لم يكن مقبولا أمريكيا ولم يكن خاضعا ومواليا لأمريكا وإسرائيل متقبلا للولاية الصهيونية التي هي ولاية الطاغوت والشر والإجرام، فليس مقبولا به ولا شرعية له. أما من هو موالي لأمريكا وإسرائيل وخاضعا لهم وينفذ أجندتهم ويسعى لخدمتهم ويعبد نفسه لهم، فهو المقبول به كمسؤول أو حاكم أو زعيم. تدخل حتى في ولاية الأمر، يعني هم يتجهون إلى إحكام ولاية الأمر والسيطرة على هذه الأمة وغيرها من الشعوب. من الأخطاء الكارثية أن تتحول سياسة الاسترضاء لهم والتطويع والتدجين إلى أساسية لكثير من الحكومات وشعوبها، لأن هذا على حساب مبادئ الدين وقيمه، بل ليس فقط على مستوى أخلاق وقيم في مستوى معين، حتى على مستوى العلاقة بالقرآن الكريم فيما يبقى من الآيات القرآنية في المناهج الدراسية الرسمية وفيما لا يبقى. وهذا من أسوأ وأقبح وأفظع وأكثر وأجرم ما يحدث في بلدان عربية وإسلامية، تنزع آيات قرآنية وتزال وتحذف وتشطب وتلغى من مناهج دراسية رسمية استرضاء لليهود، أن تكون العلاقة معهم حتى على حساب ما يأتي في المناهج الدراسية من القرآن وما لا يأتي، ما لا يعتمد من القرآن الكريم في المناهج الدراسية وما يحذف، أي كارثة، كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. على مستوى العلاقة بالرسول، بالمقدسات، والحال حال رهيب جدا، هذا الشيء مؤسف للغاية وشيء خطير جدا. ولذلك فمسار الإيمان بولاية الله والتولي الواعي العملي لله سبحانه وتعالى مهم للأمة في كمال دينها، في حمايتها من الاختراق في موقع الأمر والنهي وولاية أمرها، وهذا أخطر الاختراقات. يعني اليهود والصهيونية العالمية حينما تسعى إلى الاختراق للأمة في موقع ولاية الأمر، فهو أكبر اختراق، لأنه الاختراق الشامل، الاختراق الذي يمكنهم من التحكم الكامل في شؤون هذه الشعوب في كل مجالات حياتها. أسوأ اختراق، أخطر اختراق، وأكبر اختراق يترتب عليه الاختراق من هذه الأمة في كل المجالات الثقافية والفكرية والأخلاقية والقيمية وفي مختلف المجالات من شؤون سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها، وبما يدمر هذه الأمة لأنهم أعداء، بما يفسدها، بما يضلها، بما يضيعها، بما يجردها من كل عناصر القوة، بما يحقق أهدافهم التي أهداف عدوانية ضد هذه الأمة، ويحولها إلى حالة الاستعباد لولاية الطاغوت المستكبر. فهذه حالة خطيرة. مسار الإيمان بولاية الله والتولي الواعي العملي للأمة أن تتولى الله مهم لها في كمال دينها، في حمايتها من ذلك الاختراق، في تأهيلها لأن تكون حزب الله في دورها ومهامها وقضاياها ومسؤولياتها وما تحظى به من رعاية الله وهدايته وتأييده ونصره، فتحظى بالغلبة لأعدائها بدلا من أن تكون مجهورة، مستذلة، مغلوبة على أمرها، أن تكون هي الغالبة كما قال الله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من الواضح أنه كما يسعى اليهود والنصارى والكافرون لمحاربة ولاية الله سبحانه وتعالى، هذا المفهوم المهم القرآني، يسعى معهم المنافقون أيضا في سعي دؤوب، في سعي دؤوب لإخضاع هذه الأمة للتولي لليهود والنصارى والموالاة لهم. وهذا جناية رهيبة على الأمة، الموالاة لأعدائها الأسوأ، الأشر، الأطغى، المستهدفين لها، جناية رهيبة على الأمة في دينها ودنياها، وخسارة حتى لهم في نهاية المطاف. من المهم لأمتنا أن تصغي لله ولكتابه وهديه، ولا تسمع للمنافقين ولا تصدقهم. فمسارهم في سعيهم لإخضاع هذه الأمة للموالاة لليهود والنصارى والخضوع في ولاية أمرهم لهم هو مسار كارثي على هذه الأمة، خطير جدا في الدين والدنيا والآخرة. الأعداء اليهود وشركاؤهم النصارى الذين معهم في إطار الصهيونية، في إطار الولاء لبعضهم بعض ضد هذه الأمة كما قال الله عنهم: بعضهم أولياء بعض، هم أعداء واضحون في سوءهم، في أنهم سيئون جدا. تقدم لك جرائمهم في فلسطين ولو على مستوى العامين الماضيين، ما بالك بكل ما سبق ذلك، ما بالك أيضا بما فعلوه على مستوى تاريخهم، على مستوى ما عملوه في أقطار أخرى وضد بلدان أخرى وضد قوى أخرى، ما كتب عنهم من كتب، ما نشرت عنهم من حقائق معروفة، كلها تكشف مدى السوء الذي هم عليه والشر والإجرام، وكذلك أهدافهم، تكشف أهدافهم العدوانية، تفاصيل الجرائم الرهيبة لهم كثيرة ويومية، وهي مستمرة كما قلنا في فلسطين وتجاه لبنان، واستمرت في فلسطين بشكل يومي من قتل واستباحة تامة لأمتنا في الإبادة الجماعية، جرائم الاغتصاب الفظيعة التي أصبحت سلوكا عدوانيا من ضمن السلوك المستمر الذي يوسعون دائرته إلى درجة أن ينشروهم مشاهد لجرائم الاغتصاب لرجال ونساء وأطفال وكبار وصغار، والتي يوثقونها وينشرونها من احتلالهم للأوطان، من اغتصابهم للممتلكات، التفاصيل اليومية التي يسمعها الكثير من الناس واعتادوا على سماعها، وتكشف حقيقتهم. هم كذلك، هم بذلك المستوى من السوء والإجرام، من الظلم والطغيان، لا يرحمون أحدا، يعتدون على الطاعن في السن، على الأعزل من السلاح، على الأسرة التي هي في منزلها ومسكنها، لا تقوم بأي شيء ضدهم، يستهدفون الناس في حياتهم، في أعراضهم، في ممتلكاتهم، يعملون ما يعملونه لمصادرة الأراضي واحتلال الأوطان وانتهاب الممتلكات. لن يكونوا تجاه أي شعب بأحسن منهم مما هم فيه تجاه الشعب الفلسطيني، ولا تجاه حرمة بقية المقدسات كالبيت الحرام ومكة والمدينة بأكثر مما هو عليه الحال تجاه المسجد الأقصى والقدس ومسجد الخليل. يا أبناء أمتنا الإسلامية، نحن في مرحلة مهمة والصراع في ذروته، ويتطلب ذلك درجة عالية من الوعي أولا ومن المسؤولية ثانيا. كل الخيارات التي تدفع إليها الأمة وفي مقدمتها مسار الخنوع والاستسلام لا نجاة فيه لهذه الأمة، هو مطمع للعدو، ومن البديهي أنه يمكن العدو من السيطرة على هذه الأمة، إضافة إلى أنه مخالف لكتاب الله وتعليمات الله وهداية الله. مسار النفاق والخيانة ليس مسار خير للأمة ولا نجاة فيه لها، هو تسخير للنفس والإمكانات والجهود في خدمة عدو لن يغير عداوته ولن يقدر لأحد ذلك. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنهم في القرآن الكريم بهذه الحقيقة: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. طيب، لو وصل الأمر إلى هذا المستوى، النتيجة الحتمية اليقينية لمسار النفاق والخيانة كما أخبر الله في القرآن الكريم هي الندم والخسران، كما قال الله: فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين، وكما قال عنهم: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، لمن يتجهون لموالاة اليهود والنصارى. النجاة والعز والفلاح في التولي لله والانضواء تحت راية حزبه وأوليائه والتمسك بكتابه والثقة بوعده الحق، كما قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وكما قال تعالى عن مآلات وعاقبة الصراع مع اليهود الصهاينة المستكبرين المفسدين في الأرض: وإن عدتم عدنا. في هذه المناسبة المباركة وفي ختام هذه الكلمة نؤكد على بعض من النقاط المهمة. أولا، على مواصلة العمل في تعزيز الارتباط بالقرآن الكريم في إطار ولاية الله تعالى واتباع نوره وهديه المبارك والتحرر من ولاية الطاغوت الشيطانية التي يحمل رايتها في هذا العصر اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل. ثانيا، نؤكد ثباتنا على نهج القرآن الكريم في موقفنا من أعداء الإسلام والإنسانية اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، يعني موقفنا منهم هو موقف قرآني قائم على أساس ما أمرنا الله به وهدانا إليه في القرآن الكريم وما قدمه لنا في القرآن الكريم من حقائق تتعلق بذلك. هذا هو أساس موقفنا، وهذه حقيقة مؤكدة يقينية وواضحة وبديهية. موقفنا منهم ومن شرهم وإجرامهم وطغيانهم، من عدوانهم على أمتنا الإسلامية في فلسطين ولبنان وإيران، عدوانهم على شعبنا اليمني واستباحتهم لسوريا، وخطرهم على الأمة بكلها على هذه المنطقة بأجمعها تحت عنوانهم المعروف إقامة إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط، خطورتهم على المقدسات الإسلامية بكلها بما في ذلك مكة والمدينة، وهي مسألة واضحة. فموقفنا منهم في العداء لهم، في المواجهة لشرهم، لطغيانهم، لعدوانهم، لمؤامراتهم، لمخططاتهم، لأجندتهم الشيطانية العدوانية الظالمة، هو موقف قرآني، موقف أصيل بكل ما تعنيه الكلمة، موقف حق نعتز به نتشرف به. نؤكد أيضا على جهوزيتنا للتصدي لهم بمعونة الله تعالى وبالثقة به في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطورات في إطار الوضع الراهن، ونحن على تنسيق تام مع إخوتنا المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة والقدس تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين وتجاه الإجراءات الأمريكية الظالمة والعدوانية وما يلزم تجاه ذلك. رابعا، نوجه نصيحتنا لكل القوى والجهات في منطقتنا بأن يحذروا من التوريط الأمريكي لهم للقتال في خدمة العدو الصهيوني، لأن الأمريكي هو يسعى فعلا إلى الوصول بهم إلى هذه النقطة، إلى أن يدخلوا في معركة شاملة في خدمة اليهود الصهاينة، في خدمة إسرائيل. هذا يشكل خطورة كبيرة عليهم لخدمة عدو يستهدف الجميع في كل شيء، ونتائج ذلك عليهم هي الخسارة والعار والقزي، والعواقب الخطيرة عليهم ختامها نار جهنم والعياذ بالله. هذا شيء مهم يجب أن نعيه وأن ندركه. ختاما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نكون من المتولين له، الصادقين في ولائنا وتولينا له، وفي امتداد ولايته لرسوله والمؤمنين، وفي مقدمتهم أمير المؤمنين علي عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا، هذا كان تسجيلا لكلمة قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يوم أمس بمناسبة ذكرى الولاية.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

في حضرة الجمعة. تسابيح وابتهالات.

0: اطمئنان وسكينة. حضرة الجمعة، فترة مباشرة على الهواء، ترويح للنفس وتصفية للذهن. يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي.
1: في حضرة الجمعة معكم إعدادا وتقديما أماني عامر. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، جمعة مباركة وجمعة جامعة ودعوة سامعة. أهلا ومرحبا بكم، وتهاني للتبريكات والتبريكات للقيادة الثورية والسياسية والشعب اليمني وشعوب أمتنا العربية والإسلامية بمناسبة عيد الغدير.
0: في حضرة الجمعة

في هذه المناسبة العظيمة الدينية المباركة، مناسبة الغدير ويوم الولاية، أتوجه إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز وإلى كل أمتنا الإسلامية بأطيب التهاني والتبريك. وشعبنا العزيز أحيا هذه المناسبة في هذا اليوم المبارك أحياء عظيما في مختلف المحافظات الحرة، كما يحييها في كل عام، لأنها من المناسبات الدينية الأصيلة ومن الموروث الإيماني لشعبنا اليمني المسلم العزيز، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ولذلك فهذه المناسبة ليست طارئة على شعبنا العزيز، بل هو يحييها عبر الأجيال وعلى مدى قرون من الزمن في إطار انتمائه الإيماني الأصيل والراسخ، ويستمر على ذلك باعتبارها مناسبة عظيمة ذات أهمية كبيرة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. اللهم قد قبلنا أمرك ونهيك، وأطعنا لنبيك، وسلمنا ورضينا، فنحن موالي إمامنا الأعظم علي بن أبي طالب عليه السلام ورضوانه كما أمرت، نواليه ونعادي من يعاديه، ونبرأ ممن يبتبرأ منه، ونبغض من أبغضته، ونحب من أحبه. وعلي صلى الله عليه مولانا كما قلت، وإمامنا بعد نبينا صلى الله عليه وآله كما أمرت. الحمد لله الذي هدانا بمحمد النبي صلى الله عليه وآله، وشرفنا بوصيه وخليفته، وشرفنا بوصيه وخليفته في حياته وبعد مماته، أمير المؤمنين صلى الله عليه. اللهم إن محمدا صلى الله عليه وآله نبينا كما أمرت، وعليا وصينا صلى الله عليه مولانا كما أقمت، ونحن مواليه وأولياؤه. ربنا سمعنا وأطعنا، ربنا ثبت أقدامنا وتوفنا مع الأبرار، مسلمين مصدقين لأوليائك، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

ربنا آمنا بك وصدقنا نبيك وولينا وليك والأولياء من بعد نبيك ووليك مولى المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وأعلام الهدى من بعد الرسول النذير المنذر السراج المنير. شهدنا بمنك ولطفك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت ربنا، وأن محمداً عبدك ورسولك نبينا، وأن علياً أمير المؤمنين ولينا ومولانا. فلك الحمد على ما مننت به علينا من الإخلاص بوحدانيتك، وجدت علينا بموالاة وليك الهادي من بعد نبيك النذير المنذر، ورضيت لنا الإسلام دينا بموالاتنا، وأتممت علينا نعمتك بالذي جددت لنا عهدك وميثاقك، وذكرتنا ذلك وجعلتنا من أهل الإخلاص والتصديق لعهدك وميثاقك ومن أهل الوفاء بذلك، ولم تجعلنا من الناكثين والمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، ولم تجعلنا من المغيرين والمبدلين والمحرفين، ومن الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وصدهم عن السبيل والصراط المستقيم. فلك الحمد متواترا يا أرحم الراحمين.

اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في يومنا هذا الذي أكرمتنا فيه بالوفاء لعهدك الذي عهدت إلينا والميثاق الذي واثقتنا به من موالاة أوليائك والبراءة من أعدائك، وتيمم علينا نعمتك وتجعله عندنا مستقرا ثابتا لا تسلبناه أبدا ولا تجعله عندنا مستودعا، فإنك قلت فمستقر ومستودع، فاجعله مستقرا ثابتا يا رب العالمين. وارزقنا نصر دينك مع ولي هاد من أهل بيت نبيك، قائما رشيدا هاديا مهديا من الضلالة إلى الهدى، واجعلنا تحت لوائه وفي زمرته شهداء صادقين في سبيلك وعلى نصرة دينك، إنك على كل شيء قدير.

وأهمية مناسبة الغدير هذا اليوم الأغر يوم الولاية من جوانب كثيرة كما أسلفنا في مقدمتها. الاحتفاء بهذه المناسبة باعتبار الشهادة بكمال الدين وتمام النعمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في يوم الغدير في مناسبة الولاية. وهذا من التقدير لنعمة الله سبحانه وتعالى، لأن كمال الدين وتمام النعمة أمر يترتب عليه الخير كله في الدنيا والآخرة إن اتجهت الأمة في مسيرة حياتها على هذا الأساس، بدلا من أن تتجه اتجاها منقوصا في دينها وقد أكمله الله لها، واتجاها منقوصا في التعامل مع نعم الله الكبرى. وفي مقدمتها هذه النعمة، نعمة كمال الدين في أمور مهمة ذات تأثير كبير في حياة الناس وفي فاعلية وحيوية الدين بكل تفاصيله ومجالاته.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. جدد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التأكيد على جهوزية الشعب اليمني للتصدي للأعداء في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطور في إطار الوضع الراهن، وقال في كلمة له أمس بمناسبة يوم الولاية عيد الغدير: نؤكد جهوزيتنا للتصدي للأعداء بمعونة الله وبالثقة به في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطورات في إطار الوضع الراهن. ووجه نصيحته لكل القوى والجهات في المنطقة بالحذر من توريط الأمريكي لهم في القتال خدمة للعدو الصهيوني، معتبرا ذلك يشكل خطرا كبيرا عليهم ويخدم عدوا يستهدف الجميع، حيث ستكون نتائجه خسارة وعار وخزيا وعواقب خطيرة وختامها نار جهنم والعياذ بالله. استشهدت فتاة فلسطينية وأصيب 16 مدنيا فجر اليوم في 4 انتهاكات جديدة للعدو الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، كما استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص جيش العدو الإسرائيلي في قرية بيتين شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم المسؤولين في لبنان إلى إيقاف المهزلة والإهانة التي تسمى المفاوضات المباشرة، لتكونوا أقوى بالتفاف كل شعبكم حول خيار الدولة ذات السيادة بإرادتكم التي سيخضع لها الأعداء حتما. وقال: لم نعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان والرد على عدوانه، وما دام العدوان مستمرا فسنواجهه كل ما أوتينا من قوة وسنطاله حيث نقرر ونستطيع، وما دامت قرانا غير آمنة تقصف وتهدم ويقتل اللبناني فلن تكون المستوطنات آمنة. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون العسكرية محسن رضائي في حديث للتلفزيون الإيراني أن طهران على أهبة الاستعداد لأي تصعيد، محذرا الاحتلال الإسرائيلي من مغبة أي خطوة خطأ باتجاه الضاحية الجنوبية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران حققت إنجازات استراتيجية وحولت الحرب إلى نقطة قوة، مشددا على أن الهيكل الأمني للمنطقة يجب أن يبنى بجهود دولها بعيدا عن التدخلات والقواعد الأمريكية التي تحولت إلى عامل زعزعة للاستقرار. دان الرئيس الكوبي ميغيل دياز الخطوة التصعيدية الأمريكية تجاه بلاده، وكذا أن هذه التدابير القسرية التي طبقت في الأسابيع الأخيرة تضاف إلى انعدام البصيرة السياسية لدى واشنطن، وتستهدف بشكل مباشر إلحاق الضرر بالشعب الكوبي. وشدد الرئيس الكوبي على أن عدوان الحكومة الأمريكية وانحرافها سيصطدم بعزمنا على مواجهة أسوأ السيناريوهات ومقاومة هذا الهجوم الإمبريالي. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: في حضرة الجمعة.

مستمعينا الأعزاء، هكذا كانت هي احتفالات الشعب اليمني يوم أمس وليلة الأمس بفضل الله سبحانه وتعالى بعيد الغدير. الاحتفالات عمت جميع المحافظات الحرة من صعدة ومن الحديدة، صنعاء وحجة، تعز والمحويت وريمة وإب وذمار والبيضاء ومارب وطالع. بفضل الله سبحانه وتعالى كان هناك يوم أمس خروج كبير، وتدفقت هذه الحشود الجماهيرية إلى عشرات من الساحات والميادين في مشهد غير مسبوق بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا المشهد يؤكد ثبات الشعب اليمني وإيمانه بالله سبحانه وتعالى وتوليه للإمام علي عليه السلام. هناك مجموعة من الرسائل التي توجهت بهذا الخروج، وهي تتجاوز حدود المناسبة التي خرج من أجلها الشعب اليمني إلى التأكيد على ثبات اليمن في موقعه الإيماني والوطني ورفضه لمشاريع الهيمنة والاستتباع، وتمسكه أيضا بخيار العزة والاستقلال الذي تعزز وترسخ منذ انتصار ثورة 21 من سبتمبر بفضل الله سبحانه وتعالى وإلى اليوم. نشاهد في كل عام تزداد زخم هذه الاحتفالات وهذه الفعاليات وهذا الخروج المليوني بفضل الله سبحانه وتعالى في المحافظات اليمنية. تزداد عدد الساحات، يزداد عدد المشاركين في هذه الساحات، ومجرد الخروج في عيد الغدير لا يعتبر فقط خروج، هو يعتبر انتماء وتولي للإمام علي عليه السلام، للرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، واتباع النهج القرآني والتولي لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، والثبات على الموقف الذي وقفه الشعب اليمني إرضاء لله ولرسوله واقتداء واهتداء بالإمام علي عليه السلام.

الخط في أمانة العاصمة. على مدار 3 أيام تم تجهيز الساحة. الليالي الماضية تم إحياء الساحة هذه بأهازيج وبرعها استقبال لهذا اليوم العظيم الذي كان فيه كمال الدين، كمال الدين وبلاغ هذه النعمة الذي أبلغ بها سيدي رسول الله صلى الله عليه. في هذا اليوم في نفس هذا التوقيت بين حر الشمس، اليوم أبناء مديريات آزال والتحرير وصنعاء القديمة يتوافدون إلى هذه الساحة ليشاركوا ويبلغوا ويكونوا مبلغين لبلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبناء الأمة كافة بأن النجاة، بأن خط وسبيل النجاة هو هذا الخط، خط التولي لله ورسوله وللإمام علي ومن في امتداده من أعلام الهدى في زماننا هذا السيد المولى عبد الملك بدر الدين يحفظه الله. هناك لجان تنظيمية ما يقارب 600 تنظيمي يقوموا بالعمل، ومع ولدينا لجان أمنية منتشرة في إطار الساعة هذه يقومون بعمل بما يخدم ضيوف الإمام علي في هذه الساعة.

0: مستمعينا الأعزاء، في إطار الخروج المليوني لإحياء يوم الولاية بفضل الله سبحانه وتعالى في محافظات الجمهورية اليمنية، كان يوم أمس خروج للولايات الحماية الرئاسية. الزميل محسن الشعبي كان موجود في هذه الفعالية ورصد لنا هذا التقرير من هناك.
1: تحت شعار إحياؤنا يوم الغدير يأتي امتدادا بالثبات على النهج المحمدي وتجديدا للولاء للإمام علي عليه السلام، وبرعاية الأخ قائد اللواء 314 من مدرع حماية رئاسية العميد حمود علي الفراسي، تقيم قيادة اللواء فعالية ثقافية خطابية شعرية، وذلك إحياء واحتفاء بقدوم مناسبة يوم الولاية.
2: عاش حتى على شاشات التلفزة أن يعلن ولاءه لأولئك الأنجاز. نحن اليوم لا نتحاشى بأن نعلنها واضحة. الكلمة الترحيبية للأخ العميد الركن أحمد صالح الجدري رئيس أركان اللواء، فليتفضل.
3: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود، النصر
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ضيوفنا الكرام، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اليوم الأغر كلا باسمه وصفتي، وفي هذه المناسبة العظيمة والمجيدة التي تجلى فيها معانا الإيمان والارتباط الصادق ذكرى يوم الولاية تحت شعار من كنت مولاه فهذا علي مولاه، نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات للقائد مسيرتنا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظ الله، وإلى رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وإلى قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان وقيادة ألوية الحماية الرئاسية وكل مجاهد في قوات المسلحة الباسل وكافة أبناء الشعب اليمني العظيم الحاضرون جميعا، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة ونشكر لكم تلبيتكم الدعوة وحضوركم الكريم لمشاركتنا في هذه الفعالية التي تزيدنا اعتزازا وفخرا. وبهذه المناسبة العظيمة ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أيها الحاضرون الأعزاء، إن يوم الولاية والغدير هو استنادا للرسالة السماوية وامتدادا للنهج المحمدي الأصيل وتجديد الارتباط وتجدر العملي بمنهج الحق والعدل الذي جسده الإمام علي عليه السلام. وأحيانا لذكرها يوم الولاية ليس مجرد احتفالا عابرا، بل هو محطة إيمانية عظيمة تستلهم منها الدروس والعبر من سيرة ومواقف الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام. إنه يوم يجسد معاني التولي الصادق والالتزام بأوامر الله. ورسوله ويعزز من وحدتنا وصمودنا. ويوم الغدير هو يوم الفصل بين الحق والباطل، وهو اليوم الذي تتميز فيه الأمة بمنهج الولاء عن سائر الأمم. نقف اليوم لتجديد العهد والولاء، مستشعرين المسؤولية الملقاة على عاتقنا في التمسك بالنهج القويم والاقتداء بالشجاعة والقيم والمبادئ العظيمة التي أرسى الإمام علي عليه السلام. نكون أمة حية واعية بتقديس من نور الهداية، نتجاوز ثقافة الولاية حدود تتجاوز ثقافة الولاية حدود الذكرى التاريخية العابرة لتكون منهجا حيا يجدد العهد ويرسخ المبادئ الكبرى، كما أن جوهرة الولاية تكمن في ولاية الله ورسوله كونها المرجعية المطلقة والسبيل الأوحد لضمان استقامة الأمة ووصول مسيرتها. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إن موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله هو طريق الخلاص وسبيل الكسب معونة الله ونصره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولى منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اليوم يسعى اليهود والنصارى ومن تحارب معهم للدفع الأمة نحو القبول، نحن القبول بالتبعية والهيمنة والإخضاعها وسلب سيادتها، كما تتعرض هويتنا الفكرية والأخلاقية لأشرس حملات التشويه والمس، وإن الاعتصام بالمنظومة الإلهية هي الحصن الحصين

0: مستمعينا، أيضا في إطار الاحتفال بفعاليات ذكرى يوم الغدير ويوم الولاية، كان هناك فعالية للمربع الشمالي في شعب بني الحارث مديرية الثورة لإحياء يوم الولاية عيد الغدير.
1: أسعد الله بالخير صباحكم مستمعينا، مستمعي إذاعة صنعاء تحيا اليمن. ابتهاجا واحتفالا بذكرى يوم الغدير الأغر عيد ولاية الإمام علي عليه السلام، واستجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذره. اليوم المربع الشمالي بأمانة العاصمة مديرية الثورة ومديرية شعوب ومديرية بني الحارث يحيون هذه الذكرى. حدثونا اليوم عن هذه الفرحة وهذا العيد، عيد الولاية، عيد الغدير المبارك. كيف يبتهج الشعب اليمني بهذه المناسبة في حين أن كثير من شعوب عربية منبطحة توالي أمريكا وإسرائيل، ونحن نوالي الله ورسوله والإمام علي ومن والاه؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. هذا اليوم هو يوم فرحة للمسلمين عامة جميعا، هذا هو يوم الأغر عيد الغدير المبارك الذي أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم بقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغ رسالته والله يعصمك من الناس. فأنزل الله عليه سبحانه وتعالى في ذلك المكان في غدير خم أن ولى الله سبحانه وتعالى وبارك الله الإمام علي عليه السلام بقوله: إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا اليوم هو يوم فرحة للمسلمين عامة، يفرحوا في هذا اليوم، يبتهجوا في هذا اليوم، يكون هناك الفرح والبرع والمزية والمواعظ والابتهاج بهذا اليوم السعيد، يوم عيد الغدير العظيم الذي ولى الله سبحانه وتعالى وتوج الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يولي الإمام علي على هذه الأمة. ولو هذه الأمة يعني أتمرت ما أمرها الله سبحانه وتعالى وأمرها رسوله صلى الله عليه وسلم لكان الحال غير هذا الحال الذي حال الأمة اليوم، متشتتة متفرقة متبعثرة الأمة، لأنها لم تتولى ذلك الإمام العظيم الزاهد المؤمن التقي النقي وهو مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. مع الانتصارات العظيمة على هذا العدو الصهيوني الأمريكي، ومع الضرب والدمار في أخوتنا في فلسطين في قطاع غزة، لكن يفرح المسلمين في هذا اليوم وبانتصارات العظيمة الذي يقودها شعبنا العزيز وقائدنا المفدل السيد العظيم عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. فالأمة عليها أن تتبع الإمام علي عليه السلام وأن تفرح وأن تقتدي بهذا اليوم السعيد، وأن يجعل هذا اليوم لليمنيين. طبعا اليمنيين يقيموا هذا اليوم منذ سنين طويلة ومئات السنين وهم يقتدون، لأنهم متعلقين بالإمام علي عليه السلام منذ أن جاء إلى اليمن الإمام علي عليه السلام، أرسله رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأسلموا في يوم واحد. اليمنيين تعلقهم بالإمام علي وتعلقهم برسول الله قديم الزمن، ليس من اليوم ولا من الأمس، ولكن يجب علينا أن أن أن نفعل هذا اليوم كثيرا، وأن ننطلق من منطلق هذا اليوم بدروس عظيمة وجهاد عظيم وقوة عظيمة وعزة عظيمة، وأن نجعل من هذا اليوم كمناسبة للجهاد في سبيل الله، للجهاد في سبيل الله وليس للبرع وغيره، إنما للجهاد في سبيل الله والتحرك في سبيل الله، لأننا اليوم نخوض أشرس معركة مع هذا العدو الأمريكي الإسرائيلي السرطاني المحض الذي يقتل شعبنا في فلسطين والذي يدمر شعوب أمتنا، ولكن إن شاء الله سيزول من الوجود بإذن الله سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
1: معنا في هذه اللحظات مساعد قائد القوات الجوية والدفاع الجوي العميد أحمد الباشا شرف الدين، أسعد الله بالخير صباحكم، وحدثونا اليوم عن هذه الفرحة وعن هذا الابتهاج الكبير في هذا اليوم.
3: العميد الركن أحمد مساعد أحمد شرف الدين مساعد قائد القوات الجوية والدفاع الجوي لشرطة التوجيه. نعم، الاحتفال بولاية الإمام علي كرم الله وجهه في الجنة هو يعتبر سنة إلهية، حيث قال سبحانه وتعالى في محكم آياته في سورة المائدة: بلغ لمحمد صلى الله عليه وسلم، والبلاغ لمحمد هو بلاغ لكل الأمة الإسلامية ولكل المؤمنين. قال تعالى: بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهذه سنة إلهية يجب الاحتفاظ بها ويجب العمل بها دائما في كل زمن وفي كل مكان. والاحتفال بهذه المناسبة بيوم البلاغ حيث جمع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بعد حجة الوداع في مكان اسمه غدير خم، جمع الناس جميعا الذي كانوا قد مضوا وسبقوا والذين هم متأخرين إلى مكان يسمى غدير خم، وارتفع على أكتاف الإبل ثم رفع بجانبه الإمام علي كرم الله وجهه في الجنة فقال: ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم فوالي من والاه وعادي من عاداه. وسارت المذاهب كلها، مذاهب الإسلام كلها على هذا النحو، وعرضوا الحديث بكل السير النبوية وبكل الكتب بمختلف مذاهبها ومشاربها على أن هذا الحديث حديث صحيح ذكر بكل الكتب والسير. وعلى ضوء ذلك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من احتفل بهذا العيد في هذا المكان في غدير خم، ونحن بموجب ذلك نعمل بسنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة واجب العمل بها في كل في كل عام. وذلك لأنه هناك شياطين في الأرض يذهبون دائما للتغرير على الناس ولتجهيل الناس إلى وجعلهم إلى أن يوالوا ولاية أخرى، ولاية للشيطان. فلا بد الاحتفال بهذا حتى يعلم الناس جميعا الصغير والكبير والناس جميعا بأن هناك ولاية لله سبحانه وتعالى وهناك ولاية للشيطان، وأنه يجب علينا أن نوالي الله سبحانه وتعالى، لأننا سنسأل عنه يوم القيامة عن هذا الولاء، وسنقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى فيما هل والينا الإمام علي كرم الله وجهه الذي هو امتداد لولاء رسول الله، وولاء رسول الله امتداد لولاية الله سبحانه وتعالى. فلا بد من العمل به ولا بد من إكمال الدين، لأنه في كل نهاية عيد من أعياد الله سبحانه وتعالى احتفال بما قدمه الإنسان من عمل صالح. وهكذا بالنسبة لولاية الإمام علي، هو في رأس كل سنة احتفال بما قدمنا من عمل صالح وولاء لله سبحانه وتعالى ومناصرا لدينه، والولاء لله ومناصرا لدينه ومناصرا لرسول الله ومناصرا لأهل بيت رسول الله ومناصرا للوطن الذي وجب علينا أن نناصره ونؤيد ونؤازر ونحميه من اليهود والنصارى وكل العملاء والخونة الذين يذهبون دائما للقضاء على دين الله وعلى الوطن. فيجب علينا الولاء للإمام علي كرم الله وجهه لأنه إكمال للدين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: معنا في هذه اللحظات الأستاذ المجاهد محمد مداعس، رئيس اللجنة التنظيمية في الكلية الحربية لهذه الفعالية الكبرى، ومدير عام المؤسسة اليمنية، المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي. أسعد الله بالخير صباحكم. طبعا هناك رجال مجهولين قاموا بهذا التنظيم المميز في استقبال هؤلاء الوفود، حبذا أن تحدثونا عن مدى التنظيم لاستقبال هذه الحشود لأكثر من 3 مديريات وغير من يحضر من أمانة العاصمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا في البداية نشكر حضوركم. حقيقة أنه الشعب اليمني يرتبط بولاية أمير المؤمنين علي ارتباط وثيق، وهذا يدل على أصالته وهويته. تم تحضير لهذه الساحة لـ3 مديريات: مديرية الشعوب وبني الحارث ومديرية الثورة، وتم الإعداد والتجهيز لها، وها هي اليوم تستقبل ضيوف الإمام علي. نحن عندما نرتبط بالإمام علي نرتبط بتلك القيم التي تمثلت في شخص الإمام علي: إيمان علي وشجاعة علي وإخلاص علي وتواضع علي، وكل تلك القيم التي في مثل هذا اليوم في يوم 18 من ذي الحجة عندما رفع يد الإمام علي رسول الله في تلك المراسيم التي أعدها في يوم غدير خم في 18 من ذي الحجة، وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وانصر من نصره واخذل من خذله. نحن نحتفل بكمال الدين، نحتفل بكمال النعمة، لأن يوم الولاية هو يوم صمام أمان لكي لا تكون الأمة لتتولى أعوان الشياطين أمريكا ومن يسير في فلكهم. وها نحن اليوم تمر الأمة بمنعطف خدير، نرى أن من يتولون الإمام علي هم من يوقفون المواقف الذي تبيض الوجيه، أما أولئك الذين يتولون أمريكا وإسرائيل يسارعون يضبعون مع إسرائيل ويتركون أبناء غزة ويوقفون المواقف التي تسود الوجوه. وإن شاء الله اليمنيين يظلون على هذا الدرب موالون للإمام علي، متولون الله ورسوله وللإمام علي، كما أخبر الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
1: في الأخير نشكر ضيوفنا الكرام، كما هو الشكر موصول لمستمعي إذاعة صنعاء، تحيا اليمن.

0: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية في حضرة الجمعة الثانية في إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفي إطار هذه الفترة الصباحية المباشرة التي نتحدث فيها عن يوم الولاية وعيد الغدير، تحدث السيد القائد في خطابه يوم أمس بأن إحياء هذه المناسبة المباركة يعتبر إحياء مهم جدا، ويعتبر من الموروث الإيماني الأصيل للشعب اليمني المسلم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ففي هذه الاحتفالات تتجلى هذه الحكمة الإيمانية، ويتجلى هذا الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى والتمسك بهذه الهوية الإيمانية. وما أجمل تلك الشعوب التي تتمسك بهويتها، خاصة عندما ترتبط هذه الهوية بالإيمان، يكون لها ثمرتها في واقع الميدان، ويكون لها نتائجها المثمرة على الشعب اليمن، الإيمان والحكمة بإذن الله سبحانه وتعالى. في هذا الإطار مستمعينا معنا عبر الهاتف الناشط الثقافي الأستاذ حسن خيران. أهلا وسهلا بك أستاذ حسن، جمعة مباركة.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا، وجمعة مباركة وعيد مبارك، وكل عام أنتم بخير.
0: كل التحية لك أستاذ حسن. دلالات استمرار إحياء هذه المناسبة عبر الأجيال واعتبارها من الموروث الشعبي الإيماني للشعب اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا خروج الشعب اليمني بالأمس خروج إيماني عظيم يجسد معنى حبه وولائه وارتباطه بولاية الله وولاية رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله وولاية الإمام علي عليه السلام. طبعا هذا الخروج المشرف لهذا الشعب اليمني هو مصداق لقول رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. الإيمان الذي تجسد في ارتباط الشعب اليمني وارتباط فعالياته واحتفاءاته بكل ما له صلة بواقعه الإيماني المرتبط، سواء كان برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والشعب اليمني يحتفي أعظم احتفال وأعظم مناسبة لدى الشعب اليمني هي ذكرى المولد النبوي على صاحبها وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهنا نأتي إلى ذكرى الغدير، هذه الذكرى العظيمة التي الشعب اليمني يحافظ ويخلد هذا الحديث النبوي العظيم الذي أرساه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وحدد مساره رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بأمر من الله لهذه الأمة الإسلامية لكي لا تضيع لا تتيه، ولتجيب على الكثير من الأسئلة التي عندما غابت وغاب مفهوم الولاية اتجه العالم واتجهت الأمة الإسلامية إلى غياب الكثير من الأسئلة. ومن هذه الأسئلة: ماذا بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله؟ ماذا سيحصل بعد رسول الله؟ من سيلي أمر هذه الأمة؟ من أسئلة كثيرة في واقع حياة الناس أجاب هذا الحديث، ويجيب الشعب اليمني باحتفائه بالكبير والعظيم والمشرف بهذا اليوم، يجيب على الكثير من التساؤلات، وأيضا ليعيد الأمة الإسلامية إلى مفترق الطرق التي سببها اليوم اختلاف وتمزق وتشرذم لهذه الأمة الإسلامية إلى أكثر من مئات الطوائف والأحزاب والفئات، التي قد تكون نتاج انحراف خطير لهذه الأمة، وأدت إلى وجود كيانات تكفيرية ومنحرفة عن هذه الأمة الإسلامية. ولذلك الشعب اليمني يحتفي بهذا اليوم ليحافظ على أصالة هذا الإيمان، ليحافظ على نجاة هذا الإيمان الذي خلده رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأن أول من احتفل بهذا العيد وهذه المناسبة هو رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله عندما جمع الأمة. وهناك بعض الروايات تقول أنه أكثر من 120,000 حاج جمعهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ليبلغهم بهذا النص الإلهي العظيم، النص المهم الذي ليس كما بعده النص الذي يحدد مسار هذه الأمة من بعد وفاة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وذلك عندما صعد رسول الله في هذا اليوم المبارك وقال الحديث المهم: أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. هذا الحديث تليه ماذا بعد الإمام علي عليه السلام؟ قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعكرتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، ليوضح للأمة المسار من بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ليوضح للأمة ماذا تذهب، وأيضا ليقول للناس: ليس كل من يدعي الإسلام وكل من يتحدث عن الإسلام هو المصدر لهذا الإسلام. وضح للأمة وبين للأمة هذه المسارات المهمة والحقيقية التي الأمة الإسلامية بحاجة إليها.
0: نعم أستاذ حسن، في خطاب السيد القائد يوم أمس اعتبر بأن مناسبة الغدير هي مناسبة من الموروث الإيماني وليست مناسبة طارئة يعني على الشعب اليمني. لماذا اعتبرها هكذا؟ ما هو الارتباط التاريخي والانتماء الشعب اليمني لهذه المناسبة؟
1: طبعا الشعب اليمني لديه أصالة وعراقة، ويكفيه أن أول ما دخل الإسلام على يد الإمام علي عليه السلام، ومن حبه وارتباطه بالإمام علي عليه السلام جعل الشعب اليمني من هذا اليوم المبارك عيد يحتفي به ويذكر الناس به ويذكر حتى الأمة الإسلامية به. الشعب اليمني هو أول من بدأ هذه الاحتفائيات بحب رسول الله وحب أهل بيت رسول الله وحب الإمام علي عليه السلام. ولذلك كان عندنا تسمى هذه الاحتفائية بيوم النشور، والبعض يقول عيد الغدير، والبعض يقول يوم الولاية. هنا كانت في البلاد الشعب اليمني يحتفي بها القاصي والداني. وأنا بالأمس أتكلم مع والدي، ووالدي عمره أكثر من 95 سنة، وهو يقول أنهم كانوا يخرجون كان يخرج الشعب اليمني بكله ليحتفي بهذا اليوم المبارك، وكان يحدث فيها الفرائحيات والأهازيج والأناشيد والزوامل، وكان يوم من أيام الله، كان يقول الوالد يوم من أيام الله. هذه من الأشياء المهمة. الشعب اليمني ارتبط بهذا اليوم الذي يعيده إلى الولاية الإلهية، ولاية الله سبحانه وتعالى علينا. الشعب اليمني يريد أن يرتبط بالله سبحانه وتعالى في عبوديته، ولذلك هناك مفترق طرق في هذه الأيام. الكثير من الناس يتحدث عن يوم الولاية، ونحن نحتفي بيوم الولاية، ويريد أن يتحدث بالسوء عن هذا اليوم المبارك والعظيم. الشعب اليمني لم يأبه بكل الدعايات وكل الأحداث التي يريدها أن يختلقها العدو وكل المنافقين والمخططين لهذا اليوم المبارك، ولكن الشعب اليمني من واقعه الإيماني خروج مشرف في كثير من المناطق، ورأينا خروج يبيض وجوه هذا الشعب اليمني أمام هذا اليوم المبارك والعظيم. ولذلك الشعب اليمني تشرب حب الإمام علي، تشرف حب وولاءه للإمام علي عليه السلام، وحب وولاءه لأهل البيت عليهم السلام. ولذلك نرى الشعب اليمني الكثير في مناطقهم يعملون ويعدون بأيام لهذا باستقبال هذا اليوم المبارك، ويعيدون أمجاد أجدادنا الذين هم ارتبط اسمهم باسم الإمام علي عليه السلام. ولذلك أول ما دخلنا الإسلام على يد الإمام علي كان الكثير من الأسر، وترى لا تخلو أسرة إلا ولديها علي في بيتها، ولديها حتى أن بعض الأسر تجد إلى السادس والسابع جد علي ابن علي ابن علي ابن علي. لا يسموا المساجد إلا باسم الإمام علي، لا يسمون بعض الأحداث ضربة علي، بئر علي، كلها مرتبطة بالإمام علي لولائهم وارتباطهم بالإمام علي عليه السلام. هناك حدث طارئ حدث لمن يبغضون ولاية الإمام علي ولا يريدون أن يسمعوا الإمام علي عليه السلام، ولا زالت أبواقهم إلى اليوم من يرفضون ولاية الإمام علي عليه السلام، ولكن الشعب اليمني أثبت قوته ومنعته وارتباطه بالإمام علي عليه السلام بخروجه العظيم والمشرف بالأمس. هذا الخروج الذي بيض الله وجوه كل من خرج وكل من احتفى. الشعب اليمني كلما حرض أعداء الإمام علي على الإمام علي عليه السلام على هذا اليوم كلما ازداد خروجا وازداد عنفوانا وازداد حبا وارتباطا للإمام علي عليه السلام، لأنهم يعرفون دعوة النبي صلوات الله عليه وعلى آله: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره. الشعب اليمني يخرج لنصرة الإمام علي، ليحوز نصر الله سبحانه وتعالى. واخذل من خذل، كل من تخاذل عن الإمام علي سيخذله الله سبحانه وتعالى. الأبواق يتحدثون عن يوم الولاية، ولكننا لا نسمعهم أن يتحدثوا عن عيد الهلوين الذي نراه في دول الخليج، دول ما تسمى بالإسلام، من يعارضون ولاية الإمام علي عليه السلام. هنا عندما نرتبط بالإمام علي عليه السلام نحن نرتبط بولاية الله، لكن هؤلاء يرتبطون بعيد الشيطان. نرى وجوه الشيطان ومصاصين الدماء وأشكال شيطانية، ولا نسمع هؤلاء الذين يتكلمون عن احتفائية الغدير وعن أن لماذا لا ينفقون لها للفقراء والمساكين. لا نسمعهم يتحدثون عندما كانت هناك أعياد وطنية، وعندما يحتفي دول الخليج بالتبرج والانبضاح والانحطاط، ولا نسمعهم عندما يحتفلون بعيد الشيطان عيد الهلوين. لا نسمعهم يتكلمون، بل يبلعون ألسنتهم. ولكن عندما يأتي عيد ولاية الإمام علي عليه السلام نسمعهم يتكلمون ويخرجون بأفواه قبيحة ونبرات قبيحة تنم عن نفاقهم الذي قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهو يوضح للأمة الإسلامية مفترق الطرق: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. البغض يتجلى في حربهم للإمام علي، حربهم لكل فعالية ترتبط بالإمام علي عليه السلام. يختلقون المسميات والأعذار والأهواء والإغراءات وكل الأسماء الشيطانية التي يربيهم أعداء الإمام علي عليه السلام، ويكلمونهم أعداء الإمام علي عليه السلام من اليهود والنصارى ويتكلمون بها ليثبطوا الناس. لكن الشعب اليمني هيهات هيهات أن يرتبط إلا بأطهر الناس، لأن الشعب اليمني من أطهر الشعوب ومن أقدس الشعوب ومن أشرف الشعوب.
0: نعم أستاذ حسن، تحدث السيد القائد عن أهمية الاستفادة من عطاء المناسبات الدينية وخاصة في عيد الغدير في الترسيخ الإيماني والعطاء التربوي. أثر هذه المناسبة اليوم في ترسيخ القيم والمبادئ الإسلامية التي حملها الإمام علي عليه السلام؟
1: طبعا عندما يرتبط الناس بالإمام علي عليه السلام يرتبطون بكمال الإيمان، بكمال الأخلاق، بكمال المبادئ، بكمال كل شيء. ولذلك الارتباط بالإمام علي عليه السلام هو الارتباط بكل شيء. عندما نرتبط بالإمام علي نحن نرتبط بأسمى مخلوق بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، الذي كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله دائما ما يوضح للناس من هو الإمام علي وكيف كان الإمام علي وكيف تربى الإمام علي. ولذلك عندما يكون قدوتك الإمام علي عليه السلام في طهارته، في إيمانه، في أخلاقه، في جهاده، في كل شيء، في صبره، في تسليمه لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وللرسالة الإلهية، هنا ستكون وستحوز من القيم والإيمان والأخلاق الأشياء الكثيرة جدا. عندما نرتبط بالسمو والأخلاق تكون أخلاقنا فيها سمو أخلاق. ولذلك الإمام علي عليه السلام هو كامل الإيمان، هو من اختاره الله سبحانه وتعالى، ولا يختار الله سبحانه وتعالى إلا من هو فيه الكمال الإيماني، فيه الاصطفاء والإيمان الحقيقي الذي الأمة الإسلامية بحاجة إليها. ولذلك عندما نعود إلى الرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كيف كان تربيته للإمام علي عليه السلام، وكيف كان الإمام علي يتجسد فيه عبوديته وارتباطه العملي بالله سبحانه وتعالى، وجسدها القرآن الكريم في النموذج الأكمل والأرقى للإمام علي عليه السلام. لذلك عندما يرتبط الناس بمسيرة الإمام علي بموقعه في كمال الإيمان يرتبطون بكمال الإيمان ويحظون بالعون والارتقاء والقيم والأخلاق، ويحظون أيضا بالعون والتأييد الإلهي. يرتبط إيمانهم بواقع إيماني كامل مرتبط بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا الله سبحانه وتعالى يوفقهم لأن يذهبوا ويسيروا في طريق الهدى وطريق الحق. أما من يرتبط بغير الإمام علي عليه السلام فإنه يحظى من الأخطاء ويحظى من الانحرافات والضلال الكثير والكثير. هناك خط، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، خط واحد. ولذلك إما أن تكون مع هذا الخط أو تكون في خط آخر، خط يمثل الضلال والانحراف ويمثل الابتعاد عن القيم والأخلاق والإيمان الذي يريده الله سبحانه وتعالى. ولذلك على الأمة الإسلامية أن تعرف أن ارتباطها بالإمام علي عليه السلام يمثل ضمانة لصفاء الدين ونقاء الإيمان ونقاء الأخلاق والقيم والمبادئ. ولذلك من يتشرب حب الإمام علي وولائه للإمام علي سيتشرب الارتباط بالله سبحانه وتعالى والعلاقة الصحيحة بالله. كان الإمام علي عليه السلام في علاقته بالله يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. كان رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أيضا من الأشياء المهمة أن الإمام علي ارتبط بالقرآن الكريم، والقرآن هو يعطي من الإيمان الكثير، يعطي من الأخلاق الكثير، يعطي من الأشياء الكبيرة جدا. ولذلك عندما نرتبط بالإمام علي نحن نرتبط بالقرآن الكريم. ارتباطنا بالقرآن الكريم هو أهم ارتباط. لا نرتبط بأهواء آخرين ولا نرتبط بأهواء قد يضلونا ويبعدونا عن الصراط المستقيم. الله هو الذي يهدي إلى صراط الله، إلى صراطه المستقيم عبر كتب الله سبحانه وتعالى. لذلك قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: علي مع القرآن والقرآن مع علي. هذا المبدأ العظيم، إذا أردت أن تدخل إلى القرآن فادخل عليه من بوابة الإمام علي. إذا أردت العلم فعليك بالإمام علي: علي أنا مدينة العلم وعلي بابها. هذه من الأحاديث الكثيرة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والمهمة في الارتباط بالإيمان الحقيقي. وذلك الشعب اليمني ارتبط بهذا الإيمان لأنه شعب الإيمان والحكمة الذي قاله رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: ولم يرضى إلا بالإمام علي وليا ونموذجا يحتذى به. لأنه لا يمكن أن يكتمل الشعب اليمني إيمانه وصفاءه ونقاءه إلا عندما يكون بهذه القيادة العظيمة والربانية، هذا الإمام العظيم. نعم. الذي قال فيه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: برز الإيمان كله للشرك كله.
0: نعم. أستاذ حسن، نأتي إلى نقطة مهمة جدا في موضوع الولاية، وهي أن يحصن الأمة من التولي لليهود والنصارى والموالاة لهم.
1: طبعا عندما نعود إلى سياق الآيات القرآنية التي نزلت فيها قول الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، كانت في سياق الحديث عن اليهود والنصارى. لأن الله سبحانه وتعالى هو يعرف أن هناك انحراف خطير لهذه الأمة الإسلامية، أن اليهود والنصارى يريدون أن يخترقوا هذه الأمة الإسلامية. ولذلك في سياق التحذير عن التولي، في سياق تبيين حتمية الصراع مع هؤلاء الأعداء وأنهم يشكلون خطورة، ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات التفاصيل الكثيرة في القرآن الكريم. ولذلك في هذه الآيات قدم مبدأ الولاية الإلهية، أن له أهمية قصوى في فعالية الإسلام وجدوائيته وثمرة في تحصينهم من التولي لليهود والنصارى. وأيضا على مستوى الموالاة، هناك الكثير من الناس يتجه إلى التولي لليهود والنصارى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس مجرد موقف سياسي فقط، بل يمتد أثره إلى مختلف شؤون حياة الناس، إلى مبادئهم الدينية والإسلامية وإلى تعاليم الله سبحانه وتعالى. الموالاة نتيجة خطيرة للابتعاد عن الولاية الحقيقية الذي أرادها الله سبحانه وتعالى. الموالاة يترتب عليها نتائج عملية هي ارتداد عن مسيرة الدين لصالح الأعداء، وأيضا يقترن بالموالاة اتخاذهم أولياء، أولياء في واقع الحياة، وأن يتمكنوا في موقع الأمر والنهي. وذكر السيد القائد حفظه الله مثال مهم للمالكي عندما ارتبط الشرعية وشرعية الولاية في واقع الناس باليهود والنصارى بأمريكا، هي التي تقول لا لمن يلي أمر هذه الأمة، وهي التي تقول نعم. ولذلك هنا عندما يرتبط ويبتعد الناس عن ولاية الله سبحانه وتعالى ويرتبط باليهود والنصارى، هنا سيضعف وستتجه الأمة إلى الارتباط بها في قراراتها في كل شيء، ولا يبقى للأمة استقلالية. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا موضوع حساس، الأمر يكون لهم، القرارات تكون لهم. ولذلك هنا الولاية الحقيقية التي نريدها ويريدها الله سبحانه وتعالى وقدمها الله سبحانه وتعالى هي ولاية من نوع آخر، ولاية تكون مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه هي الولاية التي لا بد أن نسير بها ونذهب بها ونتحرك حياتنا وفي كل مواقف.
0: نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات لهذا الشعب وأن يؤتي ثمر هذه الاحتفالات والولاية والائتمام والاستمرار بإذن الله سبحانه وتعالى في مواجهة الأعداء بتولينا للإمام علي عليه السلام والرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، التي هي امتداد لولاية الله سبحانه وتعالى. أستاذ حسن، أي كلمة أو إضافة أخيرة لك قبل أن نختم لقاءنا؟
1: طبعا أتوجه إلى الشعب اليمني، شعب الإيمان والحكمة، أن يعود إلى الإمام علي حقيقة في رمز إسلامي عظيم قدمه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، رمز يقتدى ويحتذى به، وأن يعرفوا أن هناك خطان. لا يمكن أن يقول الإنسان أنه سيبقى ماسك مثل ما يقولوا العصي من الوسط، لا، هناك خطان، إما أن تكون مع الله ورسوله والإمام علي وعلام الهدى، واليوم يمثلها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وروحي له الفداء، يمثل هذا الامتداد والخط بطهارته، بجاذبيته، بقوته، بعنفوانه، بعزيمته، بعزته، بكرامته، وأيضا إما أن تكون مع ولاية الأمر الأخرى، ولاية أمر أمريكا وإسرائيل التي هي ولاية الشيطان، ولاية أعداء هذه الأمة الإسلامية، ولاية إبستون وجزيرة إبستون وجزر نفس جزيرة إبستون، مصاصين الدماء وآكلين لحوم الأطفال ومغتصبي الأطفال وقتلة الأطفال ومستبيحين كل شيء. إما أن تكون في هذا الخط، وإما أن تكون في خط هؤلاء الشياطين الذين تتولاهم أمريكا وتأمرهم وتنهاهم ويسيرون مع أمريكا حيث ما تريد، ولا يريدون أن يسيروا مع الله سبحانه وتعالى. ولدينا نماذج إسلامية كثيرة جدا في واقع الأمة الإسلامية من الانحرافات والابتعاد عن ما يريده الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأمة الإسلامية عليها أن تفهم أنها في مفترق طرق، وأنها تعرف أن هذه محطة للعودة الصادقة إلى ولاية الله سبحانه وتعالى بخطها وبمفتاحها، ولا مجال للدخول إلى ولاية الله إلا بامتدادها الطبيعي. الله، نحن نقول في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ من أولياء الله والصالحين وأعلام دينه والأنبياء والصديقين، إلا هؤلاء أعلام الدين الذين يمثلون رموز الإسلام الحقيقي، ولذلك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اليهود والنصارى ومن والاهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هؤلاء إذا لم يكونوا هؤلاء هم المغضوب عليهم والضالين، فمن سيكون المغضوب عليهم والضالين؟ كل من غضب الله عليه من اليهود والنصارى والفاسقين والمنحرفين أخلاقيا وقيميا والضالين في أفكارهم ومعتقداتهم، هم هؤلاء خط الانحراف والتضليل والزيف والابتعاد عن هدى الله. ولذلك أدعو الأمة الإسلامية إلى تصحيح مفاهيمها ومعتقداتها من خلال المصادر الرئيسية التي رسمها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما أحب ويرضى، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
0: اللهم صل على محمد وعلى آله. شكرا جزيلا لك النشط الثقافي الأستاذ حسن خيران. إذن مستمعينا الأعزاء، الاحتفال بهذه المناسبة هي شهادة بكمال الدين. الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاحتفالنا بعيد عيد الغدير هو شهادة بكمال الدين، والاحتفاء بهذه النعمة يعتبر خير لنا في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على هذا الخط وعلى هذا النهج، وأن يهدينا الصراط المستقيم.

هذا البلاغ المهم أهميته الكبرى أنه حدد للأمة الإسلامية مسارا مستقبليا مضمونا إن التزمت به تحظى بكمال الإسلام في واقعها وبثمرته العظيمة، لأن الإسلام دين له ثمرته في نفوس الناس، في السمو بهم وفي واقع حياتهم.

0: أهدى
1: في أمسية تقيمها مديرية هندا للاحتفال بيوم الولاية عيد الغدير. في هذه الجولة سنأخذكم للتعرف على كيف يحيي أبناء همدان هذه المناسبة العظيمة رجالا كبارا وصغارا أطفالا وشيبا وشبانا.

0: اهتدينا وانتصرنا.
1: في حضرة الجمعة كان معكم إعدادا وتقديما أماني عامر، ومن الإخراج جميلة الورافي. دمتم بخير.

0: يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار.

البداية بالعناوين. قائد الثورة يحذر الدول من التورط في القتال خدمة للصهيوني ويؤكد الجهوزية لأي جولة من جولات التصعيد. وشهيد 16 جريحا في غزة واقتحامات واسعة بالضفة الغربية المحتلة. مقتل جندي وإصابة آخرين بمسيرة للمقاومة جنوب لبنان. ورضائي يحذر الاحتلال الصهيوني من أي خطوة تجاه الضاحية الجنوبية في بيروت ويؤكد جهوزية الصواريخ لردع أوسع. الرئيس الكوبي يندد بالعقوبات الأمريكية الجديدة ويؤكد استعداد بلاده لمواجهة أسوأ السيناريوهات ومقاومة هذا الهجوم الإمبريالي. إلى التفاصيل. جدد قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التأكيد على جهوزية الشعب اليمني للتصدي للأعداء في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطورات في إطار الوضع الراهن. وقال في كلمة له أمس بمناسبة يوم الغدير: نؤكد جهوزيتنا للتصدي للأعداء بمعونة الله وبالثقة به في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطورات في إطار الوضع الراهن، ونحن على تنسيق تام مع إخوتنا المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة والقدس تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين وتجاه الإجراءات الأمريكية الظالمة والعدوانية وما يلزم تجاه ذلك. وأوضح أن هذا الموقف يشمل مواجهة أعداء الأمة وشرهم وإجرامهم وطغيانهم وعدوانهم على الأمة الإسلامية في فلسطين ولبنان وإيران، وعدوانهم على الشعب اليمني واستباحة سوريا، وخطرهم على الأمة كلها وعلى المنطقة بأجمعها، حيث يتحرك العدو تحت غطاء مشاريع معلنة تهدف إلى إقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوساط، بالإضافة إلى خطرهم على المقدسات الإسلامية بكلها بما فيها المقدسات في مكة والمدينة. وأكد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن هذا هو موقف الحق في مواجهة شرهم وطغيانهم وعدوانهم ومؤامراتهم ومخططاتهم وأجندتهم الشيطانية العدوانية الظالمة، وهو موقف قرآني أصيل وموقف حق يعتز به ويتشرف به. ووجه نصيحته لكل القوى والجهات في المنطقة بالحذر من توريط الأمريكي لهم في القتال خدمة للعدو الصهيوني، معتبرا ذلك يشكل خطرا كبيرا عليهم ويخدم عدوا يستهدف الجميع، حيث ستكون نتائجه خسارة وعار وخزي وعواقب خطيرة وختامها نار جهنم والعياذ بالله. هذا وشهدت العاصمة صنعاء أمس والمحافظات الحرة مهرجانات احتفالية حاشدة ابتهاجا بذكرى يوم ولاية الإمام علي عليه السلام عيد الأقدير الأغر. وجسدت الحشود المحتفلة مستوى التفاعل الشعبي الواسع مع هذه المناسبة العظيمة التي يحييها اليمنيون منذ فجر الإسلام، كتعبير عن تمسكهم بمبدأ الولاية وتجديد ولائهم لله ورسوله والإمام علي وارتباطهم العميق بالدين الإسلامي الحنيف. وتقاطرت الحشود الجماهيرية إلى ساحات الولاية واستجابة لله ورسوله وتسليما وإعلانا لما أعلنه رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الغدير بقوله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. واكتظت ساحات الاحتفال بالجماهير الحاشدة التي رددت الأهازيج الشعبية المعبرة عن الابتهاج والفرح بذكرى يوم الولاية والمؤكدة على التمسك بمبدأ التولي الصادق لله ورسوله والإمام علي. وجددت ولاءها لله عز وجل ولمن أمر بتوليه من المسلمين وبرأتها من أعداء الله، معبرة عن اعتزازها بهذه المناسبة وما تمثله من دلالات إيمانية في تاريخ ووجدان الشعب اليمني. وتضمنت المهرجانات الاحتفالية كلمات وفقرات متعددة عبرت عن عظمة ذكرى الولاية التي يحتفل بها الشعب اليمني ضمن موروثه الإيماني جيلا بعد جيل، وترسيخ الهوية الإيمانية والثقافية والقرآنية والصمود والثبات.

في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، طالت 13 مواطنا فلسطينيا على الأقل بينهم طفل. فيما أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن تواصل العدوان الوحشي من قبل العدو الإسرائيلي على غزة ما أدى إلى عشرات الشهداء والجرحى هو امتداد لحرب الإبادة المتواصلة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على أن تقاعس المجتمع الدولي وعدم اتخاذه إجراءات رادعة بحق العدو هو ما يشجع حكومة مجرم الحرب نتنياهو على مواصلة هذه الاعتداءات. وطالبت الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤوليتها السياسية والقانونية لوقف جرائم العدو الممنهجة، ودعت شعوب العالم الحرة إلى تكثيف حراكها وفعالياتها نصرة لشعبنا الفلسطيني وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة ومحاسبتهم أمام المحاكم الدولية. أقرت وسائل إعلام العدو بمقتل جندي صهيوني وإصابة عدد آخر من الجنود إثر استهداف نفذته مسيرة للمقاومة الإسلامية ضد قوة إسرائيلية جنوب لبنان. وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن مسيرة مفخخة انطلقت من الأراضي اللبنانية وأصابت تجمعا للجنود الاحتلال ما أدى إلى هلاك جندي وإصابة آخرين. وفي سياق متصل أعلن جيش الاحتلال إصابة 63 ضابطا جنديا خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان على مدى الأربع الأيام الماضية. وبحسب معطيات جيش العدو ارتفعت حصيلة خسائره منذ استئناف العدوان على لبنان في 2 مارس إلى 27 قتيل و 1243 جريح من الضباط والجنود، بينهم 72 إصابتهم خطيرة و 139 إصابتهم متوسطة. يأتي ذلك في ظل مواصلة قوات الاحتلال اعتداءاتها على القرى والبلدات اللبنانية من خلال الغارات الجوية والتوغلات الميدانية واستهداف البنى التحتية في انتهاك متواصل لما يسمى باتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 من إبريل 2026. وآخر ضحايا تلك الغارات اليوم حيث استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في غارات العدو الإسرائيلي على الدوير وحبوش بجنوب لبنان. وسياسيا، دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم المسؤولين في لبنان إلى إيقاف المهزلة والإهانة التي تسمى مفاوضات مباشرة لتكون أقوى بالتفاف كل شعبكم حول خيار الدولة ذات السيادة بإرادتكم التي سيخضع لها الأعداء حتما. وقال: لم نعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان والرد على عدوانه، ما دام العدو مستمر فسنواجهه بكل ما أوتينا من قوة وسنطاله حيث نقرر ونستطيع، وما دامت قرانا غير آمنة وتقصف وتهدم ويقتل الشعب اللبناني فلن تكون المستوطنات آمنة. وأضاف: يجب أن يكون وقف إطلاق النار شاملا، فلا تجزئة بين الجنوب وباقي لبنان، ولا حرية القتل للعدو الإسرائيلي في لبنان، وما دام الاحتلال موجودا فالمقاومة مستمرة. ولفت إلى أن نتيجة المفاوضات المباشرة العبثية والمذلة والمخزية للبنان هي المرفوضة جملة وتفصيلا من شرائح واسعة من الشعب اللبناني، جاءت بإعلان واشنطن الذي يرسم مبادئ السياسة التي تراها أمريكا وإسرائيل لخضوع لبنان لمشروع إسرائيل الكبرى. وبدوره أكد مستشار قائد ثورة الإسلامية في إيران للشؤون العسكرية محسن رضائي في حديث للتلفزيون الإيراني أن طهران على أهبة الاستعداد لأي تصعيد، محذرا الاحتلال الإسرائيلي من مغبة أي خطوة خطأ باتجاه الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال رضائي: كان يكفي أن يخطو العدو أي خطوة تجاه الضاحية الجنوبية حتى نحول شمال الأراضي المحتلة إلى جحيم، وبقوة تفوق أضعاف ما شهدته حرب الأربعين يوما، مشددا على أن جميع الصواريخ كانت جاهزة لهذا السيناريو. وجدد رضائي تحذير إيران للاحتلال بضرورة الانسحاب من لبنان سريعا، مؤكدا أن يدنا لا تزال على الزناد. وفي الشأن الإقليمي، أشار رضائي إلى أن أمير قطر وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بدأ موائمة مواقفهما والتكيف مع المتغيرات والواقع الجديد بصورة جيدة للغاية. وفي المقابل، انتقد رضائي مواقف الإمارات والبحرين والكويت، معتبرا أنها لا تزال تعتقد أن النفوذ الأمريكي سيبقى بالقوة نفسها، ومشددا على أن مضيق هرمز تحول إلى عامل ردع يعادل في قدرته عشرات قنابل نووية. بدوره أكد

0: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران حققت إنجازات استراتيجية وحولت الحرب إلى نقطة قوة، مشددا على أن الهيكل الأمني للمنطقة يجب أن يبنى بجهود دولها بعيدا عن التدخلات والقواعد الأمريكية التي تحولت إلى عامل زعزعة للاستقرار. كشفت شبكة CNN عن مشاهد جديدة تظهر أن أضرار الحريق الذي اندلع على متن حاملة الطائرات الأمريكية جيلاريلد آر فورد في أثناء مشاركتها في عمليات ضد طهران، مبينة أن الحريق كان أشد وأكثر تدميرا مما حاولت البحرية الأمريكية تصويره. ونقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي في تقرير لها اليوم قوله إن نظام إخماد الحرائق على متن حاملة فورد فشل في العمل، مما أجبر البحارة على مكافحة الحريق بجهودهم الذاتية. وأشار المسؤولون إلى أن حاملة الطائرات قد تحتاج إلى عام كامل على الأقل قبل أن تصبح جاهزة للإبحار، مجددا أن الحريق أثر بشكل مباشر على قدراتها التشغيلية، وأن البحرية الأمريكية تعمدت التقليل علنا من حجم الأضرار الفعلية. دان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الخطوة التصعيدية الأمريكية تجاه بلاده، وأكد أن هذه التدابير القسرية التي طبقت في الأسابيع الأخيرة تضاف إلى انعدام البصيرة السياسية لدى واشنطن، وتستهدف بشكل مباشر إلحاق الضرر بالشعب الكوبي. وشدد الرئيس الكوبي على أن عدوان الحكومة الأمريكية وانحرافها سيصطدم بعزمنا على مواجهة أسوأ السيناريوهات ومقاومة هذا الهجوم إمبريالي. نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها. قائد الثورة يحذر الدول من التورط في القتال خدمة للصهيوني ويؤكد الجهوزية لأي جولة من جولات التصعيد. شهيدة 16 جريحا في غزة واقتحامات واسعة بالضفة الغربية المحتلة. ومقتل جندي صهيوني وإصابة آخرين بمسيرة للمقاومة جنوب لبنان. رضائي يحذر الاحتلال الصهيوني من أي خطوة تجاه الضاحية الجنوبية في بيروت ويؤكد جهوزية الصواريخ لردع أوسع. الرئيس الكوبي يندد بالعقوبات الأمريكية الجديدة ويؤكد استعداد بلاده لمواجهة أسوأ السيناريوهات ومقاومة هذا الهجوم الإمبريالي. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الثانية، دمتم بخير.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
7: بينكتب رسالة حب واعتذار.
6: لمن؟
7: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف شوارع.
6: ما رأيك تغني لهن؟
7: وهذا يسبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
6: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
7: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
6: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
7: كلام في محله.
2: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: بالاستثمار الصحيح يمكن للبلدان تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين جودة حياة مواطنيها. معا لتشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار. أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: قمامة الجيران الطيبين
6: مالها؟
7: هذه جملة طر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
6: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان للقلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
7: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
6: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب، وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق، وشكلها تغم النفس.
7: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل. المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
6: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
7: كلام صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
6: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
7: كلام في محله، مع تحيات
2: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
9: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك.
10: كما أمركم الله بذلك.
4: الهيئة العامة للزكاة.
5: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
9: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
11: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم:
12: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
11: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد بن عبد الله مسك الختام، صلى الله تعالى عليه وعلى الأنبياء الكرام وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع المؤمنين وعباد الله الركع السجود. ثم أما بعد، إخوتنا وأحبابنا في الله من العائدين الفائزين، كل عام وأنتم بخير، جعل الله عيدكم عيد خير وبركة وسعادة. وفي هذه الأيام المباركات التي الناس ينشطون فيها للعبادة، وإن كان في ناس يغفلون بسبب العيد، لكن ثمة عباد لله عز وجل ينشطون في الأعياد أكثر لله، لأن في ناس كثير يغفلون فهم يستغلون هذه الفرصة في العودة إلى الله عز وجل. وأنتم في أيام العيد وفقكم الله، ما الذي ينبغي أن نفعل؟ ما هي الأعمال التي ينبغي أن نعملها في هذه الأيام المباركات، وخاصة أن نحن نشارك الحجاج؟ فالحجاج الآن هناك يذبحون الهدي وينحرون بين يدي الله، وأنتم حصل عندكم ذبح الأضاحي، وحصل عندكم أيضا تفقد الأيتام والفقراء والمساكين ومناصرة المجاهدين والمرابطين في الجبهات. هذا العيد ينبغي أن يكون هكذا، أيام العيد ينبغي أن تكون كلها أفعال خير وأعمال بر وإحسان. حول هذا الموضوع نستضيف فضيلة شيخنا العلامة الشيخ محمد الباشك. أهلا شيخ محمد،
2: حياكم الله
1: بارك. حياكم الله ورضي عنكم، كيف أحوالكم؟ إن شاء الله بخير،
2: الله القبول،
1: الله يرضى عليكم. كيف يعني ترون وضعنا في العيد مع وجود أيضا آلام، وجود آلام في أمتنا في فلسطين وفي العالم الإسلامي كله، كيف يجب للمسلم أولا أن يقضي هذه الأيام، وكيف يستغل هذه الأوقات بدلا من الغفلة يأخذها بالطاعة؟ تفضلوا وفقنا وإياكم.
2: نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحميد المجيد الولي الحميد المبدئ المعيد، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وخيار صحبه. مما لا شك فيه أن المؤمن يستغل الحياة كلها، وكل يوم لا نعصي الله فيه فهو عيد، كما يقول مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أزكى السلام وكرم الله وجهه الشريف، كل يوم لا نعصي الله فيه فهو عيد. فالعيد فرصة للناس أن يتذكروا نعم الله عليهم،
1: الله،
2: وأن يصلوا أرحامهم، وأن يعرفوا الميزة في هذه الأمة.
1: نعم،
2: أن هذه الأمة تميزت أن جميع أحوالهم وسلوكهم وأفعالهم جميعها طاعة لله تبارك وتعالى. نعم، عبادة،
1: إن صلاتي
2: ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. وقوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، في دلالة أن جميع أحكامنا عبادات،
1: الله،
2: وجميع معاملاتنا عبادات، وجميع أحوالنا يجب علينا أن نستشعر فيها أنها لله تؤدى.
1: نعم،
2: فنحن عبيده وفي مملكته، والذي يسيركم في البر والبحر. ويقول سبحانه وتعالى في سورة يونس: وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وهذه الآية تسمى آية الرقابة.
1: نعم،
2: ولذا الحق سبحانه وتعالى ذكر بعدها الأولياء فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بمعنى الذين راقبوا الله في جميع سلوكهم في كل أحوالهم فأخذوا بركة الأمر. ولذا قال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يأتي الإيد، وكما أسلفتم في المقدمة المباركة، والأمة الإسلامية تعاني حربا ضروسا من قبل أعدائها الأمريكان واليهود ومن معهم من الأعراب والمنافقين والمتخاذلين. ولذا حق علينا أن نعرف ونعي أنه يجب علينا أن لا ننسى مآسي أهلنا المجاهدين الذين فقدوا آباءهم، ومنهم من فقدوا أمهاتهم أولادهم وأهليهم في غزة وفي لبنان وفي إيران وفي العراق، وكذلك عندنا في اليمن، فما تزال آثار العدوان ظاهرة علينا، رغم أنه قد خف أثره، ولكن ما تزال آثاره من الحصار والعدوان والدمار موجودة. فيجب علينا جميعا أن نعلم أن الله مغير الأحوال، وأنه لا بد أن يأتي اليوم الذي نرى فيه الإز والأمان والانتصار، ولا بد أن نرى زوال أمريكا أم الكفر والفساد في الأرض، وبريطانيا الخبيثة، وكذلك دولية اليهود والإمارات والأعراب، واثقين بنصر الملك الكبير الجليل، وسيكون أكبر أعيادنا يوم الانتصار،
1: الله،
2: لقوله تبارك وتعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وأن أعيادنا دون الانتصار ما تزال ناقصة في أثرها من ناحية الفرحة والسرور والأنس بها، وأن أعظم تكبير نكبره يوم أن نكبر في المسجد الأقصى فتمتلئ ساحاته من أخيار الأمة ونرى آيات الانتصار تترى، ولكننا في طريق هذا الانتصار الكبير يجب علينا أن نصل أرحامنا، لأن من هم المهيئين للنصر؟ من هم الذين أهل أن ينصرهم الله؟ الذين يصلون أرحامهم
1: الله.
2: الذين يهتمون بضعفائهم، لقول الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم وفقرائكم. وقد لأن الله سبحانه وتعالى قاطع الرحم في كتابه، والرسول صلوات الله عليه وآله وسلم بين أن الرحم تشكو إلى الله القطيعة والجفاء. ومن مجموع الأحاديث وقبل ذلك الآية الكريمة التي تتكلم عن صلة الأرحام فإنها فريضة وليست فضيلة. ويجب أن تؤديها لمن تحب ولمن لا تحب ولمن حتى مسك منهم الضر. فلقوله
1: هل عسيتم
2: إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. فلذلك ولأنا خطورة.
1: نعم.
2: ما معنى اللأنة؟
1: الطرب.
2: كانوا أهلا لدخول النار، الطرد من رحمة الله، وأهلا لدخول جهنم. فالإنسان يؤهل نفسه لطاعة الله.
1: نعم.
2: لا يؤهل نفسه لجهنم أجرنا. نعم. الله منها. وقطيعة الأرحام تؤهل للخزي في الدنيا ولعذاب مقيم في الآخرة ولشر في الدنيا كبير، وهو أن المجتمع الذي بينهم القطيعة مجتمع حياتهم نكد.
1: الله.
2: والله سبحانه وتعالى قال ومن أعرض عن ذكري فإن له مئشة ضنكا.
1: نعم.
2: ومن معاني المئشة الضنك أن يتربص الأقارب بعضهم البعض.
1: الله.
2: فعندما تحصل القطيعة وتحصل الأداوة يكون كل منهم يتربص بالآخر ويكيد له ويسيء إليه. أما صلة الأرحام فتدل على النفوس الكبيرة.
1: نعم.
2: والنفوس المؤمنة، وأنني أصل فلان وفلان وإن أساء لله تبارك وتعالى، وأن علينا أن تكون أخلاقنا عالية، فلو أن كل إنسان بادر الإساءة بالإساءة فأين مكارم الأخلاق؟
1: نعم.
2: وأين التقوى وأين الشهامة وأين المروءة؟ فالمقصود من كلامي هذا أن يجب علينا، وهذه كلمة ننصح بها إخواننا جميعا في جميع القرى والمدن، أن نعلم أن صلة الأرحام ليست مكافأة.
1: نعم.
2: ليس أن نكافئ المحسن إلى إحسانه.
1: من زارنا زرنا.
2: لا لا. يجب علينا أن حتى من أعرض عنا أن نذهب إليه.
1: الله. ومن أساء إلينا
2: أن نحسن إليه. وهذه هي المكارم الأخلاق.
1: نعم.
2: أما إن كانت مجرد مكافأة ورد جميل ورد معروف.
1: هذا زي صاحب الدين والقضاء الدين.
2: أي ليست. نعم. لا تدل على مكارم الأخلاق.
1: نعم.
2: فالذي نصح به أنفسنا وإخواننا جميعا أن له لا يجوز أبدا أن تأتي هذه الآيات وفي المجتمع قطيعة رحم، لأن أكثر ما يسأل إليه اليهود غرس الأداوات بين المسلمين.
1: الله.
2: ولذا نجد أن في مسيرتنا المباركة أن شعار البراءة واللعنة وجهناه لليهود والأمريكان مباشرة.
1: نعم.
2: ولم نوجهه لأي فئة من الفئات وإن حسبت على المسلمين، مما يدل أننا يجب أن نكون كبارا في.
1: نعم.
2: تعاطينا مع الأحداث وفي فهمنا المجريات الأمور. أيضا التكبير والتهليل والتسبيح من أعظم الأعمال التي تدل على زينة العيد.
1: الله.
2: ولا عيد بدون ذكر الله.
1: الله.
2: ولا عيد إلا بطاعته. والعيد لا إن الغفلة.
1: نعم.
2: والعيد لا يعني ضياء الأوقات فيما لا ينفع، ولا إني سمرات الليل على التخازين والأغاني. لا، يجب على الناس نعم يصبروا ولكن يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبحوه. ولذا فإن خير المجالس.
1: نعم.
2: وأفضلها، وقد هيأ الله ملائكة من لدنه يسيرون في الأرض يتفقدون الطرقات، مهمتهم الوحيدة أن يحضروا مجالس الذكر.
1: الله.
2: إن لله ملائكة سيارين، وفي رواية ملائكة طوافين. ما مهمتهم يا رسول الله؟ قال صلوات الله عليه وآله وسلم يتفقدون مجالس الذكر.
1: الله.
2: يحضرون مجالس الذكر ويرفعون تقريرهم إلى الملك الحي الذي لا ينام أن فلان وفلان وفلان اجتمعوا على ذكرك.
1: نعم.
2: فما أشرف هذه الأسماء التي ترفع إلى مالك الملك.
1: الله. الله.
2: إذا الإنسان
1: كشف عظيم.
2: كشف عظيم، أعظم. نعم. كشف، أعظم كشف في الوجود أن يرفع اسمك أيها الأبد الضعيف البسيط إلى مالك الملك ومجري الفلك، أنك وأنت وصاحبك وفلان وفلان اجتمعتم على ذكر الله.
1: الله.
2: هذا هو الكشف الأعظم. نعم. الذي لا تغيره السنين ولا يتلاءب به أحد من المخلوقين ولا ينمحي أبدا.
1: نعم.
2: وهي دلالة أن علينا إذا أردنا كشوفا ترفع فيها أسماؤنا.
1: نعم.
2: وفيها البر بآبائنا، لأنه فيها فلان ابن فلان فعلينا أن نجلس في مجالس الذكر وأن نتواصى بها، وأن نعلم أن من يطرقها ويحضرها من ملائكة الله الكرام أكثر عددا ممن يحضرها من البشر. فالحرص على مجالس الذكر خصوصا في هذه الأيام المباركة يدل على زكاء النفوس
1: الله،
2: ويدل على صفاء النفوس.
1: نعم.
2: وعلى رقيها وسموها. والله سبحانه وتعالى بيّن أن من تزكى مصيره الجنان، جنان الدنيا براحة البال، وجنان الآخرة بجنات مفتحة لهم الأبواب.
1: الله.
2: فأسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن تكون مجالسه آمرة بذكر الله،
1: الله،
2: والتهليل والتسبيح والتكبير، كلمات اختص الله بها لنفسه.
1: الله.
2: ورسولنا صلوات الله عليه وآله وسلم يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس. والحديث في فضلها كثيرة، أنها 100 مرة منها تدفع الإنسان 70 بابا من البلاء أدناها القتل. ولا ينبغي للإنسان العاقل أبدا لا ينبغي له أن يمر عليه 24 ساعة لم يتلو آية ولم يسبح.
1: الله.
2: بل أن وردت روايات عن أهل البيت
1: الله.
2: أن من مرت عليه 5 صلوات ولم يقرأ بسورة الإخلاص يناديه منادي من السماء: يا فلان صلي فإنك لم تصلي.
1: الله.
2: لأن
1: الله.
2: الإخلاص هي ثلث القرآن.
1: نعم.
2: وفيها من أسماء الله ما لم يرد في القرآن إلا فيها الأحد والصمد.
1: نعم.
2: فهي دلالة أن الله يريد منا أن نستشعر عظمته ورقابته، وأن نتلذذ بذكره، وأن نأنس بذكره. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا يوجد القلوب أنس ولا سرور ولا جنة إلا ذكر الله.
1: الله.
2: والمحافظة على ذكر الله خصوصا مع وجود حالات من الفقر والصراعات بين الأمم في الأرض وزوالها، زوال استشعار مآسي الحياة بذكر الله تبارك وتعالى. فإذا أراد الإنسان جنة وجنة فعليه بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى مع صلة رحمه وتقديم الخير لخلق الله، ويبر الخواطر فلا تجرح ولا تسيء ولا تحتقر. ومن أراد الآداب فعليه بسورة الحجرات التي جمع الله فيها الآداب، وكذلك الهمزة، وكذلك سورة القلم. ونهانا الله تبارك وتعالى أن نسيء إلى بعضنا لبعض، وأمرنا بمكارم الأخلاق ومحاسنها. بل يقول سبحانه وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وباطنه هي النوايا الخبيثة، أجرنا الله من ذلك. ولذا نأمل من جميع الأخوة المشاهدين والمستمعين أن تكون المجالس ما أجمل، أن يجلسوا على كتاب من ذكر الله، من تفسير القرآن الكريم، الملازم المباركة التي جمعت وأوأت حول الأحداث وغيرها، فالناس يجلسوا ويذكروا الله تبارك وتعالى. فإن الشيطان يكون مسيطرا على الغافلين.
1: الله.
2: وهو قائد الغافلين وإمامهم إلى النار.
1: الله.
2: وما من مجلس كانت فيه الغيبة والنميمة إلا وجدوا ندما كبيرا في الدنيا قبل آخرة.
1: الله.
2: ولذا لا يرتقي إلى مراتب المجد من كان همه أعراض الخلق.
1: الله.
2: إنما يرتقي إلى مراتب المجد من يهتم بخير الأمة وقضايا المسلمين. فنصيحتي للنفس والجميع،
1: يعني الذي يفضي الإيمان إلى قلبه لا يتتبع عورات الناس.
2: أيوة، يترفع.
1: نعم.
2: ما يجد وقت اصلا.
1: بل يا معشر من اسلم بلسانه،
2: يعني نعم
1: ولم يفضل ايمانك لا تتبع عورات المسلمين.
2: فان من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته ولو كان في قعر داره.
1: الله الله.
2: ولذا من اير مسلما بالذنب لم يمت حتى يفعله.
1: الله.
2: هذه صحيح ومشاهد والله.
1: الله
2: في
1: الله.
2: الواقع
1: يعني واقع.
2: من أير مسلما بذنب لم يمت حتى يفعله.
1: نعم.
2: وإن هناك درجات من التقوى والفضيلة لا يعرفها نمام ولا يصل إليها مغتاب.
1: نعم.
2: وإنما يصل إليها من طهر لسانه من أعراض المسلمين.
1: نعم.
2: ولذا أكثر الناس سلامة للصدر وأمانا نفسيا، وحتى يأتي نومه كنوم الطفل بكل سهولة، هم الذين لا يذكر الناس إلا بخير.
1: نعم.
2: أما من يتكلمون في أعراض الناس
1: سليمة.
2: نعم سليمة، يشعر براحة.
1: نعم.
2: نفسية.
1: نعم.
2: لأنه يلقى الله تبارك وتعالى وهو بريئا من الخوض في أعراض الناس.
1: الله.
2: بل إن أحد الصالحين سمع رجل يتكلم في أحد المسلمين، قال: أفيسلم منك اليهود ويسلم منك المحاربين الإسلام ويسلم منك المسلمين؟ إذا أردت تتكلم تكلم في اليهود
1: والذين يعتدوا على المسلمين تحارب المسلم نفسه.
2: مصيبة. ولذلك من
1: أنت عون لليهود.
2: الذين يتحدثون في أعراض الناس لا يرتقون إلى مراتب الجهاد.
1: لا إله إلا الله.
2: كره الله بآثم فثبطهم.
1: الله.
2: فمعنى التثبيط انشغلوا بالتفاهات من الأمور. وروى إمامنا وسيدنا الحسن بن علي عن جده المؤتمن قوله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين: إن الله يحب لكم مآلي الأمور ويكره لكم سفاسفها.
1: الله.
2: فمن صفات أهل الإيمان والتقوى أن يترفعوا. أما ليليق بهم
1: أن يبحثوا عما يكسبون بين يدي الله.
2: وعلي أن أجلس في مجالسي أتحدث في القضايا التي تنفع. إما مشروع تجاري نناقشه مشروع أو مشروع زراعي أو قضايا في المجتمع أو في القرية، نعم في القرية التي نحن فيها نعم، أو نسأل أمل خيري، نعم. نتواصل بالخير، نتواصل بما فيه المصلحة العامة، نعم. أما من يجلسون في الغيبة والنميمة فليعلموا أن بينهم وبين المجد بونا كبيرة، وأنهم لن يرتقوا إلى مراتب المجد ولا إلى النفوس، النفوس الكبيرة تترفع أما لا يليق بها، نعم. ولذا نصيحة نفسي والجميع أن نعلم أن لنا ملائكة كراما يحضرون مجالسنا، وأن من مهام الملائكة يوم القيامة يوم
1: يفر المرء نستنسخ
2: نعم. ومش هذا بس، ويخبر المسلم يوم القيامة إن لك حق عند فلان، لك مظلمة عندما يجد الإنسان في صحيفة أماله حسنات لم يعملها،
1: نعم،
2: وسيئات تنمحى عنه، فكان فلان وفلان يتكلمون فيك بسوء، نعم. يوم تبلى السرائر، أجارنا الله من شر ذلك اليوم، الله. ونصيحة نفسي والجميع ألا نغفل أن هذه الآية يوم تبلى السرائر آية خطيرة، نعم. هي وقوله تعالى ألم تعلم بأن الله يرى، فما أجمل
1: أن نستشعر ما في القبور والله وحصل
2: ما في الصدور،
1: الله.
2: فالله سبحانه وتعالى يحصي،
1: نعم.
2: يعني حي ورقيب قريب لا يغفل،
1: جل جلاله
2: وأظم ذاتا وصفات، فله الكمال والجمال والجلال، يريد منا أن نكون قريبين من مرضاته، فنسأل إلى ما فيه مصالحنا،
1: نعم.
2: فأسأل الله أن يطهر ألسنتنا، نعم. ونواينا ونوايانا من كل سوء مكروه، وأن يجعلنا ممن فيهم الخير المؤمن من صفاته، نعم. أنك الغيث أينما حل نفع،
1: الله.
2: المؤمن دائما ينفع، دائما نفاء مبتسما، فيه الصفات الجميلة والصفات النبيلة،
1: نعم.
2: حتى الصبر صبرا جميلا لا شكوى فيه ولا ضجر،
1: الله.
2: فنسأل الله الألي القدير أن نرى آيات الانتصار، وأن نكون أهلا لأن نكون من الجيش الذي يفتحون القدس الشريف،
1: نعم.
2: وأن يكون لدينا الهمة الآلة لوحدة الأمة وإزتها، وأن نرى اليوم التي ليس به الذي ليس فيه بين المسلمين حدود،
1: يا رب.
2: أسوأ شيء عندما نرى 57 دولة لكل دولة قائد وجيش وحدود، وبينما نحن أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فعبدون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فنسأل الله العلي القدير أن يصلح شأن هذه الأمة، ونجي أن مع سيدنا محمد وأهل بيته في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولا ننسى في الأياد المرابطين في الجبهات،
1: الله.
2: فالمرابطين في الجبهات لهم حق علينا،
1: نعم.
2: فندعو إلى الزيارات، زيارة أسرهم والاهتمام بهم، وزيارة أسر الشهداء، فكل خير نحن فيه ببركات دماء الشهداء، لا نغفل عن زيارة أسر الشهداء ولا ننساهم أبدا، هذا واجب، نعم. على الحكومة، واجب على الشعب وعلى المواطنين في كل منطقة، نسأل الله القبول،
1: يا رب يا الله. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ محمد الباشق، ونبقى مع هذا الفاصل.
3: يسألونك
1: عدنا، ألو مرحبا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي جبري وشيخي محمد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله أختنا، بارك الله تعالى فيك يا أختنا،
4: وانت والله يديمكم منارة وتاجا على رؤوسنا شيخي جبري وشيخي محمد وعلماء اليمن،
1: حياكم الله.
4: أولا نقول لأبنائنا الله يثبتهم ويثبت ظهرهم ويحفظ السيد القائد تاج على رؤوسنا يا رب العالمين. سؤالي مشايخي الأفاضل الأول، وهو على البدع اللي ظهرت على مجتمعنا، ونحن نعرف ما كان مجتمعنا لا سمعنا أعراس ولا شيء لساعاته، وكل واحد يتروح بيته. اليوم الإزعاج بما تحويها الكلمة من قريح من ضبيع وما أدراك، ما رأيكم شيخي محمد؟
1: بارك الله فيكم، تتكلم أنه عاداتنا جاءت فينا بدع، ففي الأعراس في الحج في الكذا القوارح كثيرة، والطبل والصياح والميكروفونات المزعجة، هذا فضلا أن أعراس النسوان تأتي امرأة بتغني ويسمعوا الحارة كلهم صوتها أينما كان، يقال أن صوت المرأة عورة. تفضلوا.
2: بارك الله في الأخت السائلة على سؤاله، وهي دائما تطرق القضايا الاجتماعية المهمة، فننصح أولياء الأمور وننصح الجهات المسؤولة في كل منطقة، وننصح الإخوة في الإرشاد والأخوة الخطباء في كل منطقة أن يولوا اهتماما لهذه الأمور التي لا يجوز أن نتشبه بأحوال الكافرين. المفروض في الأعراس كما نعرفه يكون
1: نعلن
2: يسر
1: نعلن
2: يعلن النكاح وبعد الإشاء نعرف حسب ما عرفنا في آداتنا بعد صلاة الإشاء تروح العروسة وخلاص وانتهى يكفيهم من العصر إلى بعد الإشاء أما طول الليل وثلاثة أيام أو يجلسوا أيام طويلة نعم ما ينبغي لا ينبغي أبدا أولا فيها تشبه بالكافرين ثانيا أن فيها إهدار للأوقات وضياء لها أيضا بلغنا أن بعض الأعراس للأسف الشديد تلبس بعض الأخوات الملابس لا تليق لا تليق بهم ولا يجوز لهم لبسها يجب أن نستمر على الحياء والحشمة الذي عرفنا عليه مجتمعاتنا والذي نصح به أولياء الأمور أنه يجب علينا أن نسأى أن تكون ملابس مؤدبة ملابس ساترة وملابس التي تليق بالمجتمع اليمني وبالمرأة اليمنية كما ننصح دائما العقال في كل منطقة وأصحاب القاعات أن يبينوا هناك مواصفات معينة وشروط معينة لمن يحضر هذه القاعة ومن ضمنها الوقت لا ينبغي إلى منتصف الليل أنا الذي عرفته في زماننا في أراسنا إلى بعد الإشاء وتروح العروسة خلاص فأما ثلاث أسبوع بعض الأماكن ربما بلغن أنها 4 أيام أو 5 أيام يجلس العرس وهذا لا ينبغي إحنا نعرف كان عندنا في تهامة 2 يوم العرس فقط وخلاص أما هذه الزيادة من الوقت ففيها ضياء أوقات وخسارة أموال وبذخ لا داعي له وحالة الناس ضعفاء في ضعفاء معروف
1: ممكن العروس والعروسة بعد 2 يومين ما بيش معهم صبوح
2: نعم يتحملوا ديون قد يتحملوا ديون لا داعي لها ويتحملوا فننصح الجميع أن نتق الله في أنفسنا ولا نتشبه بأدائنا ويجب علينا إذا
1: ما معكم من مال فاحفظوا لأنفسكم
2: للأريس والأروسة
1: نعم يشتروا أداة البيت ويتكسوا ويعملوا عمل طيب
2: بل كم من مشاكل سببها الديون التي أتحملها في أيام العرس
1: أيام العرس قال مرأة مخلصة مع بش معها ذهب ولا الزوج جاء أيضا قد محمل ديون ربما نام في غرفة ثانية لأنه ما عادش همه عند مرأته قد همه عند قضاء الدين نعم إضافة أنه قد يجي الصبحية على قولهم وما بيش معهم صبوح هذا غلط ينبغي أن الإنسان يضرب حسابه ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين إضافة للإزعاج والإيذاء والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات فلا يجوز ولا يصح بارك الله فيكم شكرا على هذه النصيحة نعم يا أختاه
4: طبعا السؤال الثاني شيخ محمد وهو يتكون من النساء الذي يذهبن إلى الحدائق ويطلعن يلعبن فوق المدارس وما أدراك والعوائق مليانة الحديدة والشيشات وأيضا البترة والمكياج والمتيش والحركات يعني هذا كيمنيين يعني إحنا نعرف أن المرأة اليمنية لها مكانة كبيرة المرأة المسلمة بشكل عام شيخي محمد
2: الذي نصح به
4: نعم هذه هي الحياة وهذه هي حرية يعني الحياة ما رأيكم ما هي الحياة للمرأة المسلمة
2: الحياة للمرأة المسلمة حياة
1: الحياة
2: والحياة والحياة قرينان والحياة والإيمان قرينان نعم
1: والنبي كان أشد حياء
2: وهو سيد الخلق
1: صلى الله عليه وآله
2: وسلم ويربي على مكارم الأخلاق
1: لكن حدائق وكأنك في أوروبا نعم
2: الحدائق يجب أن ننصح أن يكون هناك أماكن خاصة للنساء وأماكن خاصة للرجال
1: نعم
2: ولا يجوز المرأة دائما أبدا أن تظهر زينتها أمام الأجانب أبدا بل الذي ننصح به أن يكون هناك تنظيم للحدائق وتوسيع لها بحيث أماكن خاصة بالرجال وأماكن خاصة بالنساء وفينبغي للمرأة عندما تكون في مكان خاص مع أهلها فقط تأخذ حريتها من ناحية اللعب وممارسة الألعاب المعينة أما كما ذكرت الأخت السائلة وفي أماكن وهناك من ينظر من الأجانب فلا يجوز يجب الحشمة ويجب الحياء وننصح القائمين على الحدائق أن يكون أما يحد وقت للرجال وهذا أعتقد هو الحاصل وقت للنساء بحيث لا يكون هناك اختلاط ولا يكون هناك نظر الإنسان ينظر إلى ما لا يحل له فهذا الذي نصح
1: أو مكان للرجال أو مكان للرجال
2: مكان للنساء أو أوقات
1: أو حتى لو ذا يعني التزام بالحشمة
2: نعم. نعم أقل شيء هذا نعم. أقل شيء هذا يجب أن ننصح به
1: مرحبا يا أختنا
4: طبعا مشايخ الأفاضل نحن نعرف أن نحن في ظل عدوان وحصار ودام له اليوم 12 سنة ونحن صابرين وثابتين ولا بإذن الله نحن منتصرين من أول غارة غارت علينا سمير صهيون وآل سلول وآل مردخاي هنا سؤالي شيخي محمد لما نجي مثلا نقول العدوان وما أدراك وأفعاله ومنتج من الشعب اليمني ونحن في ذكرى قتل الحجاج اليمنيين استشهادهم على
1: ذكرى تنومة.
4: نعم. مجزرة تنومة.
1: نعم.
4: كيف سألتكم شيخي محمد؟
1: نسمع.
2: أولا يجب علينا أن نفهم، بارك الله فيك أختي السائلة، يجب علينا أن نفهم أن العلاقة بيننا وبين الأعداء علاقة قديمة، وأن العدوان على اليمن لم يكن وليد اللحظة، وعلى الدين. نعم. ومرتبطين، من اعتدوا على الدين اعتدوا على اليمن.
1: نعم.
2: لأن الرسول صلوات الله عليه وآله وسلم وصفنا بأننا شعب المدد.
1: نعم.
2: وصفنا بأننا شعب الإيمان والحكمة والفقه، وأثنى علينا ثناء كبيرا صلوات الله عليه وآله وسلم.
1: نعم.
2: وما ذكر أننا أول ما نشرب على الحوض.
1: نعم.
2: إلا للصبر الذي نعانيه في هذه الحياة.
1: الله.
2: ولذا يجب على شبابنا.
1: نعم.
2: ولا نسائنا أن يكون لدينا وعي أن عدونا يسعى إلى تمزيق صفوفنا.
1: الله.
2: ويسعى إلى أشغالنا بتفوافه الأمور.
1: نعم.
2: ويسعى إلى تمزيق صفوفنا وإثارة الأداء والبغضاء فيما بيننا.
1: الله.
2: فيجب علينا أن نعي ويكون لدينا ثقافة الوعي، لأن من أعظم الأسس ومن أعظم ثوابت الجهاد.
1: نعم.
2: ثبات الجبهة الداخلية، ولا تثبت الجبهة الداخلية إلا بالوعي والبصيرة. والإمام زيد عليه السلام يقول: البصيرة البصيرة ثم الجهاد. ومن البصيرة أن تعرف عدوك، وأن تعرف ماذا يخطط له، وأن نعلم أن مؤامرات كبيرة ودسائس كثيرة، وأنهم يسعون لحربنا اقتصاديا وأخلاقيا، الحرب النائمة قبل أن يسعوا لحربنا عسكريا. فما أجمل أن يكون لدينا هذا الوعي، وفي مجالسنا لا نغفل عن معرفة عدونا، ونسأل تحصين مجتمعنا من دسائسهم ومكرهم، ونعلم أن يجب علينا أن يكون لدينا يقين بالانتصار. من أقوال الشهيد القائد رضوان الله عليه سيد حسين بدر الدين الحوثي يقول: من ظن أن الباطل يغلب الحق فقد أساء الظن بالله.
1: الله.
2: هذه حكمة عظيمة.
1: نعم.
2: فننصح أنفسنا ونصح شعبنا وشاباتنا وشبابنا جميعا أن يكون لدينا وعي ويقين بالانتصار، وأن هذه المرحلة سيأتي بعدها فرج كبير
1: بإذن الله تعالى. نعم.
4: بإذن الله. طبعا مشايخ الأفاضل، السؤال على الوقف من أم ولا تقول لكم: الوقف تكتسموها الأخوة، وهن الأخوات جعلوا كل واحدة ثنتين بين واحد من أجل البنات ما يتحركن. والوقف هذا شيخي محمد برأس السنة أنه يجروا الغلة ويدرسوا بهدري. طلعنا الاكتسان هذا اللي كل واحد ما بلدي تقول له مكلفة تحدي، قال أنا ما أعرفش ولا صرفش ولا الدولة حاجة ما هي شيء، والوقف يتقاسمه والمكارب ناشي برغم أن احنا متعلمات. كل مرأة يمنية اليوم أصبحت متعلمة، وعد عدي حق الوقف أحسن من الرجل. ولكن هنا نجي للحيلة والإحتيال شيخي محمد، هل للمرأة وقف أم لا؟
2: وقف التلاوة إذا كان مقصود به الحيلة فهو باطل، ويجب إن كان دريس أن يشارك فيه الجميع، الذكور والإناث. فالذي نصح به الآباء أو الأجداد الذين يوقفون أن يتقوا الله في أنفسهم، ولا يجوز لهم أن يضروا ببناتهم أو حفيداتهم، فإن من أسباب سوء الخاتمة أن الإنسان يضر بوصية الله أو بمزؤوم وقف يضر به بعض ورثته. ويجب علينا أن لا نغفل أبدا أبدا أبدا أن أعظم أعمال البر وحدة الأسرة.
1: نعم.
2: أما أن تمزق الأسرة وتفرق الأبناء والأحفاد بحجة وصف أو غيره، ما كان فيه حيلة فهو باطل.
1: نعم.
2: للقائد النبوي الشريف لا ضرر ولا ضرار. نعم.
1: الثلث فله. نعم. في ذلك.
2: لكن أيضا يجب أن لا يراء في حيلة،
1: لا يقولش يعني، ولا ما يقولش ويحرم النساء ولا الذكور دون الإناث، هذا غلط،
2: ما يجوز أبدا.
3: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الأكارم، ننتقل بحضراتكم الآن إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء، لننقل لحضراتكم من هناك شعائر صلاة الجمعة وخطبتيها ومع الزملاء هناك.
2: أن تكون أراضي مؤينة، لا تكون معطلة، يستفيد الناس منها،
1: لا يضيعوها لأن حق دريس يفلتوها.
2: نعم.
1: ينبغي أن يكون كل واحد من عنده يستثمر، مرأة تستثمر في مكانها وتدي حق الوقت، والرجل يستثمر ما يدي حق الوقت، لكن ما يقولش مرأة.

0: الموافق للخامس من شهر يونيو 400,000 للهجرة، الموافق للخامس من شهر يونيو 2026 عبر قناة اليمن الفضائية من صنعاء وعبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام من صنعاء، يتجدد اللقاء بكم في هذا المحفل المبارك وهذا المكان المقدس نستذكر فيه آيات الله العظيمة والباهرة والتي نستمد منها الهداية والعون والتوفيق في مواجهة أعتى عدوان وحصار أمريكي إسرائيلي على بلادنا وعلى بلدان المسلمين الشرفاء الأحرار الذين يجاهدون هذا العدو ويقاتلونه امتثالا لأمر الله. الإخوة المؤمنون، وقد أحيينا يوم أمس الخميس 18 من شهر ذي الحجة لعام 47,400,000 للهجرة الذكرى السنوية ليوم الغدير عيد الولاية الذي احتفينا به في مختلف محافظات ومديريات الجمهورية اليمنية الحرة. إن أهمية يوم الولاية تتمثل في أنه يمثل إكمالا للدين وإتماما للنعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كذلك تتمثل أهمية إحياء يوم الولاية في أنه يعد يوم فرح وشكر لله سبحانه، لأنه يحمل قيم الإسلام التي تكفل العزة والسعادة والنصر والتمكين في الدنيا والفلاح في الآخرة. كذلك من أهمية يوم الولاية أن الاحتفال بهذه الذكرى تعد عملية توثيقية لنقل بلاغ النبي عبر الأجيال، محافظا على نص من أهم النصوص الإسلامية رغم المحاربة الشرسة من قوى معادية من داخل الإسلام ومن خارجه. كذلك يمثل يوم الغدير إعلانا إلهيا لولاية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام كامتداد للرسالة النبوية. أيضا من أهمية إحياء يوم الولاية أن هذا الإحياء هو إعلان بيان الإسلام لنظام متكامل لا يقبل التجزئة. كما نلفت عناية حضراتكم إلى أن اليوم الجمعة 19 من شهر ذي الحجة يصادف الذكرى السنوية لرحيل السيد العلامة المجاهد بدر الدين ابن أمير الدين ابن الحسين ابن محمد الحوثي رضوان الله تعالى عليه في مثل هذا اليوم في عام 1431، والذي انتقل إلى جوار ربه فجر يوم الخميس. الإخوة المؤمنون في كل مكان، سنستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة طيبة مباركة مما تيسر من سورة الإسراء.
1: بسم الله.

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الإخوة المؤمنون، بإحيائنا ليوم الولاية وعيد الغدير، نحن نشهد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل عام وفي كل مناسبة وفي كل مقام نتحدث فيه عن هذا النص النبوي، عن هذا البلاغ النبوي. نشهد للرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم بأنه قد بلغ، وهذه الشهادة لها أهميتها ويبنى عليها التزامات عملية في واقع الحياة، إذ أن إحياء هذه المناسبة ليس من باب العصبية المذهبية، وإنما من باب المسؤولية العملية بامتثالنا لمنهج القرآن الكريم، لمنهج أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب الذي تربى في القرآن الكريم في بيت النبوة في بيت الوحي منذ صغره. فإحياؤنا لهذه المناسبة يمثل التزاما عمليا والتزاما أخلاقيا دينيا بنشر هذا الدين وإيصال هذه الرسالة العظيمة إلى

العالم وتجسيدها سلوكا واقعا في الجهاد وفي الصلاة وفي الحج وفي غيرها من العبادات التي نتعبد الله ونعبد أنفسنا بها لله سبحانه وتعالى. نؤكد على أهمية الوقفات الشعبية المهمة بعد صلاة الجمعة في جميع المساجد في أمانة العاصمة وفي مديريات الجمهورية وفي محافظات الجمهورية اليمنية الحرة. أهمية الإنفاق في سبيل الله ولو بأقل القليل في هذه الظروف الصعبة والحالكة، ولو بأقل قليل 100 ريال بالاتصال بالأرقام 180 و170 و150 لدعم القوة الصاروخية والتصنيع العسكري، وكل ذلك عند الله عظيم ومقبول بإذن الله سبحانه وتعالى. كما أن من واجب الإعلاميين أن يهتموا وأن نهتم جميعنا بإحياء الذكرى السنوية لرحيل السيد العلامة المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه، والذي يصادف اليوم 19 من شهر ذي الحجة من كل عام. ننتقل وإياكم ونستمع إلى خطبة الجمعة من الرحاب الطاهرة والتي سيلقيها فضيلة العلامة المجاهد حمدي بن يحيى زياد، وقبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة بصوت المؤذن هلال ابن حمود السفرجل.

0: الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الخالق العظيم المدبر الحكيم الرازق الكريم. الحمد لله الحليم الكريم العلي العظيم رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ومن فيهن ومن بينهن ومن تحتهن ومن فوقهن رب العرش العظيم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا ضد له ولا مثيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله تعالى وعبد الله تعالى حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، يا عباد الله، نهنئكم بمناسبة عيد الولاية، ونبارك للجميع أن جعله الله تحت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. وإن اليمن عبر التاريخ، تاريخ الإسلام، لفي إطار رسول الله وآله والإمام علي وذريته في كل زمان ومكان. هذا هو الفضل العظيم، هذه هي الهداية، هذا هو اليقين، وهذا هو التوفيق. ثانيا، يا عباد الله، نتواصى بتقوى الله، فهو خير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ونتواصى بالوحدة الإسلامية على القرآن، فهي النعمة الكبرى والعظمى أن تكون الأمة جسدا واحدا تحمل دينها وتتمسك بربها وتلتزم بقرآنها. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها المهتدون الموفقون، إن الأمة التي تحافظ على التبليغ لأنها تفقه عن ربها دينه جل جلاله، جل جلاله، لهي ناجحة ورابحة في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. روي عن بعض الصحابة أنهم قالوا: كنا حجاجا مع رسول الله فنزلت عليه هذه الآية، فما بلغ بعدها إلا إمامة علي، بل ويكاد ينعقد إجماع أهل البيت على أن الآية نزلت في شأن التبليغ لإمامة أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وسلام الله عليه دائما وأبدا. ومن أجل أن يرتاح المعاند نقول له: حتى من لم يقل أن الآية لها صلة بالتبليغ، فإن الأمة مجمعون على أن كل ما جاء في حجة الوداع يجب تبليغه فقد بلغه، والآية تنص على تبليغ كل ما ذكر ونص عليه النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، ومن جملة ذلك حديث غدير خم. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه جاءت في سورة المائدة في حجة الوداع وبعد التبليغ. وحتى من لم يعمل بإجماع أهل البيت ورواية أبي سعيد وفلان وفلان، فإنه يقول كل ما نص عليه النبي في حجة الوداع في عرفات وفي منى وفي كل مكان وفي غدير خم هو من إكمال الدين وإتمام النعمة. يا أمة الدين، حينما نحيي هذه المناسبة لا نحييها كانتماء سياسي وتعصب مذهبي وتعنت فكري، وإنما لأننا نفهم أهميتها في الإسلام. فإحياء المناسبة معنى ذلك أننا حرب على الطاغوت في كل زمان ومكان، معنى ذلك أن الإسلام دين ودولة، معنى ذلك أننا لا نقبل بالطاغوت ولا بالمشركين ولا باليهود ولا بالنصارى ولا بالمجوس ولا بالملحدين، ولا نحكم إلا رب العالمين والقرآن ومن له صلة بالدين نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله. هذا هو المعنى. يعني يوم الولاية كأنه يوم للقرآن وللصلاة وللصيام وللعدل وللحق وللزكاة وللحج وللفضل وللحشمة ولبناء الأمة في كل مجالاتها. الأمة إذا قبلت باليهود والنصارى يفرضون ولايتهم عليها ضاعت، وإذا قبلت بالفاجرين حكاما عليها انتقص دينها. قال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ألا ترون أن الأمة حينما قبلت بالطغاة انتقص دينها عبر الأزمان؟ من ذا يقول أن الفساد لا ينشر في أمة الإسلام وفي ديار الإسلام؟ من قبل أن نخلق والآباء والأجداد يتحدثون عن نشر الفساد بسبب ولاة السوء. ملئت الأرض باللواط والزنا والخمور والفجور والربا والسفور والفساد بسبب الطاغوت. ولما جاء اليهود والنصارى أرادوها كفرا بواحا وأرادوها فسادا علنيا، وأرادوا أن يخرجوا الإنسانية إلى حدود البهيمية وإلى أسوأ من ذلك. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا إله إلا الله، كم نجادل بالقرآن فلا نرى الطرف الآخر يفقه حديثا. كلما قلنا يترتب على الولاء لليهود والنصارى يترتب على ذلك ضياع الدين ونشر الظلم، فمن والاهم شارك في دماء الأمة وشارك في نشر الكفر والفساد. لا يردون علينا بأن هذا حقيقة، وإنما يقولون هذه علاقات سياسية من أجل النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي. قلنا نفقه قولكم، نحن نرى مع رسول الله وآله مع الحق والمحقين نرى النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي والنهضة في جميع مجالاتها، وإن قدمت الأمة تضحيات في فترة ما لكنها تسير إلى الغايات بنجاح وفلاح. لكن هل تفقهون قولنا أن الذي يوالي اليهود والنصارى فكأنه قال أنا شريك في دماء المسلمين بالملايين في كل مكان، فأعلن الظلم والطاغوت، وكأنه قال أنا مع اليهود والنصارى في عدم الإسلام وفي نشر الفساد وفي نشر كل شيء وكل منكر، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي القوم الظالمين. يصبح ظالما لأمته في دمائها وأعراضها وأموالها هذا المرتزق، ويصبح أيضا مفسدا في الأرض ينشر الفساد وينشر الكفر. أولئك الذين في صف العمالة والتطبيع، هل ترون جهة منها تتبنى المحافظة على الإسلام والحشمة والصيانة والدين والأخلاق والقيم، أم أنهم يرفعون راية العلمانية وينحلون ويتعرون ويصنعون العجائب والغرائب؟ لكنك لا ترى أحدا في ولاية رسول الله وعليه إلا وهو مع الصلاة ومع الصيام ومع الزكاة ومع الحج ومع الجهاد ومع الحشمة ومع الصيانة ومع القبيلة ومع الدين ومع الأخلاق. فنحيي يوم المناسبة لنقول لا نقبل واليا علينا إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، إلا عليا وذريته إلى قيام الساعة، ولا نبتغي واليا أبدا أبدا. يوم الولاية هو ليس يوما لأسرة ما أو لجهة ما، لأنه حتى الهاشمية يجب عليها أن تتولى القائمة بالحق وأن لا تحسده وأن لا تقوم ضده وأن تكون معه. ورحم الله الإمام المرتضى في الأزهار، قال لم حينما ذكر شروط الإمامة قال لم يسبقه مجاب، فلو قام أكبر العلماء من ذرية الإمام علي وأهل البيت ونادى بالدعوة والإمامة وقد سبقه قائم بالحق لكانت رايته راية ضلالة عند أهل البيت. القضية دين والتزام من جميع الأمة. يا عباد الله، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إن من يميل إلى الطاغوت وإلى اليهود والنصارى في قلبه مرض، في قلبه زير، ليست حساسية عصبية مجزأة، وإنما في قلبه مرض، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا الذي يقول أنا أوالي أمريكا سياسيا من أجل المصالح ومن أجل الاستقرار لكني أنا مع الصلاة والصيام، كذاب كذاب. هذا يحب التعري، يحب الانحلال، يحب الفساد، يحب الشر، لا يبالي بنشر كل فساد، لا يبالي بالتضييع والتمييع، لأن لا مشروع للأجنبي إلا الفساد في الأرض. كانوا يضحكون علينا بأنهم ينشرون الديمقراطية والحريات الشخصية ويبنون دولاً فيها نهضة وأمن مستتب وقضاء عادل، وكنا بعيدين عن القرآن فصدقناهم، فلما وطأت أقدامهم بلدان العرب والمسلمين دمروا البلدان وصنعوا فيها العجائب والغرائب والفساد الأكبر. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. يا أمة الدين، فعسى الله أن يأتي بالفتح، قدمها على الأمر الذي من عنده، لأن الأمة إذا انبرت للجهاد فلا بد من فتوحات، وقد يأتي الله بأمر من عنده، بعذاب من عنده، ليضرب المسلمين النائمين وليضرب المتغطرسين الفاجرين. الله قد أرانا فيهم كورونا فقتل منهم الملايين، ليقول لنا هم لا يعجزون الله، لا يفوتون على الله، فعليكم أن تكونوا صادقين مع الله لأن الله معكم. ومن يخشى الدوائر السياسية والاقتصادية هذا هو كذاب، إنما في قلبه مرض، في قلبه بغض للإسلام، في قلبه انحراف. قال الله تعالى ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. قالوا في زمن الصراع قد ينطلي على الناس الدعايات والتضليل، لكن حينما يأتي الله بالانتصارات والفتوحات يتجلى في قلب كل مسلم من هو الفاجر، من هو الضال، من هو المؤمن، من هو الصادق. ما كنا نظن أن أولئك الذين ملأوا الدنيا والمساجد بكلمات الإسلام والدعوة إلى الدين سينحازون إلى الأجنبي. كان المفروض جدلا لو كانوا مذهبيين أن يكونوا ضد الكفار، ولهم مشروع ضد الكفار حتى ولو كانوا ضدنا، أما أن يكونوا ضدنا ومع الكفار فهذه لا تقبل، مستحيل وألف مستحيل أن يكونوا مؤمنين وهم مع ترامب ومع اليهود، يذبحون أمتهم ويناصرونها على الفساد. قال الله تعالى مطمئنا لكم يا عباد الله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والله واسع عليم. اطمئنوا يا أمة الدين، وإن كان المنافقون كالبحر المتلاطم مع أمريكا، فاعلموا أن الله سيأتي بأناس مخلصين من كل قرية من كل بلاد يناصرون الدين ويجاهدون ببسالة وإخلاص. لا تنخدع حينما ترى الهزائم للأمة والتراجعات. سيأتي من هو مؤهل وجدير بالانتصارات والفتوحات. في يوم خيبر هزم من حمل الراية أولا، وفي اليوم الثاني هم هزم من حمل الراية، حتى قالوا لا طاقة لنا باليهود، نقدر على حرب العرب، أما اليهود فلا يقدر أحد على حربهم. فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا غاضبا وقد تغير لونه قائلا: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار يفتح الله على يديه. 80 عاما يا عباد الله، والأمة تحت أقدامي، اليهود والنصارى بأصحاب الفخامة والجلالة والسمو والسلطان، ولما انبر المخلصون من أولاد الإمام علي في إيران وفي لبنان وفي اليمن تغيرت المعادلات، وحسب الكفار للأمة 1000 حساب، لأنهم لا يحاربون بالإمكانيات اللوجستية وإنما بالإيمان، لا يعتمدون على كثرة الرجال وإنما يعتمدون على العلي المتعال، يراهنون بالله ويتحركون بصبر وتجلد، يحبهم ويحبونه. والله لعظيم محبتنا للإمام علي وذريته نشعر أن الله يحبنا، ونعرف ذلك في رواحنا وغدونا وحياتنا وأعمالنا وعافيتنا، يحبهم ويحبون. أذلة على المؤمنين، قالوا: ترى المؤمنين في تواضعهم لبعضهم كتواضع الولد لوالده، وترى المؤمنين في شدتهم على الكافرين والمنافقين كالوحوش الضارية، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله الأكرمين. أما بعد، يا عباد الله، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أبو ذر يحلف يمينا، أبو ذر الغفاري: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. يقول: سمعت بهاتين وإلا صمتا، رأيت عيني وإلا عمية، إلى قوله أن سائلا دخل المسجد فطلب المصلين فلم يعطه أحد شيئا، وكان الإمام علي راكعا فأشار بخاتمه فأخذ خاتمه فخرج ولقيه النبي، قال: هل أعطاك أحد شيئا؟ قال: أعطاني ذاك، وأومأ إلى علي. قال: قد بشرني جبريل وهنأني بما أنزله الله في علي، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. كثير من الصحابة وجاءت من عشرات الطرق وإجماع أهل البيت على ذلك، حتى من لم يقول أنها خاصة في تزكية الإمام علي فهو سيقول لا بد للأمة أن تتولى عليا قبل غيره، فهو أول الناس إيمانا وهو صاحب الحق. حينما اندلع الصراع في البيت الإسلامي فكان الإمام علي على الحق بإجماع الأمة في كل تياراتها. يا أمة الدين، حديث الغدير أجمعت عليه الأمة، وهو أقوى حديث على وجه الأرض بإجماع من يتخصص في الحديث وله علم. أما صاحب الجهل فلا تسمع لقوله لا يفرق بين رأسه وقدمه ولا بين الناقة والجمل ولا يعرف شيئا، هذا لا يشرف الإنسان حتى أن يتحدث معه. أنا أقول لكم يا أمة الدين، لا تهتموا لألسنة الطاعنين والمتقولين، فنحن في هداية من الله، ونحن في يقين، ونحن في معرفة، ونحن في فضل من الله. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. حبنا وتولينا للإمام علي ولأعلام الهدى هداية من الله، فكيف يستطيع الجاهل أن يخرجنا من الهداية؟ كيف يستطيع أن يجعلنا تحت ولاية الكافرين والفاجرين؟ كيف يستطيع أن يقول لا إن الله قد اصطفى لكم فلانا وفلانا وفلانا تقاتلون في سبيل الله، وقد اصطفى الله لنا عليا وأعلام الهدى لمواجهة الكافرين والطاغين كما اصطفى طالوت في زمنه. الاختيار لله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله تعالى فلا وربك، الواو حرف جر وقسم، ربك مقسم به مجرور، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نحن نبلغ رسالة الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. العلامة الرباني بدر الدين الحوثي الذي شغل حياته بهذا التبليغ، انظروا إلى آثاره في الدنيا وإخلاصه لرب العالمين، لأنه ما أحب الملذات والمآكل الدنيوية. رب أعلاما يفتحون الأرض بإخلاصهم ويسكنون الجبال والوديان ويسيرون في الأرض مهاجرين من أجل إعلاء كلمة الله وإعزاز الدين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن رصت إليه له أكتاب الإبل ولديه عشرات الآلاف من الحجاج، ألست بكم أولى من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فمن كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه، وعادي من عداه، وانصر من نصر، واخذل من خذله. نحن على يقين أن الله يوالينا بولايتنا للحق والمحقين. نحن على يقين أن الله ينصرنا بنصرنا للدين. نحن على يقين أن الطرف الآخر يعاديه الله لأنه عادى أولياء الله. يقال في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، فكيف بمن عادى عليا وأعلام الهدى؟ كيف بمن أكره آل رسول الله؟ أما كان يجب على الأمة أن تكون مع قرب رسول الله، وقد قال الله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقد قال الله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد أمرنا في كل فريضة ونافلة أن نصلي عليهم، فلا تصح الصلاة بالإجماع إلا بالتشهد الأخير، ولا يصح التشهد الأخير إلا بالصلاة على النبي وآله بالإجماع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الولاية يا عباد الله من أجل ألا تفرض علينا ولاية الطاغوت، من أجل ألا تفرض علينا ولاية اليهود والنصارى، من أجل أن يقام الإسلام وأن لا يضيع الدين في أوساطنا في عصر الانفتاح الفضائي والعسكري على هذه الأمة من قبل أعدائها. نبشركم أن الأمة منتصرة بنصر الله في لبنان وفي فلسطين قريبا بإذن الله، وإيران تعلقت في سماء الدنيا بنصرها وتصلبها لله. درهم من رجال ركعوا الأمريكية والصهيونية وأذلوهم بشهادة كل من يتابع بغير انحياز ولا عناد. اليمن الميمون أذل الأعداء في البر والبحر وهزم 18 دولة. يا أمة الدين، سنظل على ثقافتنا وهدايتنا وهويتنا وإيماننا، ونعد أنفسنا لكل جهاد، ونستعد دائما بالتعبئة الجهادية، بالإنفاق، برفض الجبهات، بالمال والرجال، بالوقفات الاحتجاجية، بالحضور إلى المناسبات حينما ندعى إليها، بالأخوة، بالإيمان، بالثقافة، بالعلم، بالدين، بمواجهة الحرب الناعمة، بربط أولادنا وأجيالنا بالقرآن، بالثقافة القرآنية، بالعلم، بالإخلاص، أن يحصلوا علما ودينا وأخلاقا وفضيلة، أن نربطهم بالأعمال والكسب الحلال، أن نوجههم كما وجهنا آباؤنا للخير، لنبني أمة الإسلام على الخير ونورث لأجيالنا العزة والإسلام. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، في قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. صلي عليه يا ربي رضاء نفسك وزينة عرشك وعدد خلقك ومداد كلماتك. اللهم علي على بناء البانين بناه، وأكرم لديك مثواه ونزله، واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته يا رب العالمين. اللهم وعلى الإمام علي وصي رسول الله وخير الخلق بعد نبي الله سيد المؤمنين وإمام المتقين، الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. اللهم وعلى زوجته الزهراء فاطمة البتول سيدة النساء بنت رسول الله وخامسة أهل الكساء. اللهم وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين أبي محمد الحسن الشهيد المقتول ثم وأبي عبد الله الحسين الشهيد المذبوح ظلما. اللهم على عترة رسول الله وآل رسول الله في كل زمان ومكان. اللهم وارض عن نساء رسول الله القانتات الطاهرات، وعن أصحاب رسول الله الأخيار الأبرار، وعما معهم بكرمك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم انصرنا على من بغى علينا نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم سدد رمية المجاهدين في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران وفي كل مكان. اللهم سدد رميتهم وقوي شوكتهم وأنفذ بصيرتهم وضمد جراحهم وكلهم مؤيدا ونصيرا. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، وعليك بالنصارى ومن ناصرهم، وعليك بالمنافقين ومن حالفهم، وعليك بالجاسيس ومن أخفاهم وآواهم يا رب العالمين. اللهم احفظ قائدنا بما حفظت به القرآن. اللهم احفظ ولي أمرنا بما حفظت به السماوات أن تقع على الأرض. اللهم أيده بتأييدك، اللهم انصره بنصرك، اللهم اجعلنا معه من الصادقين المخلصين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين. فرج عنا وعن المظلومين من أمة محمد. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا في الدين ولمن له حق واجب علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لهذه المرأة المؤمنة التي نصلي عليها بعد الجمعة، اللهم ارحمها رحمة الأبرار، وسكنها مساكن الأخيار، جنات تجري من تحتها الأنهار، واجعل أهلها من الحامدين الصابرين المحتسبين الشاكرين. فرج عنا يا رب العالمين، وأصلح شأننا كله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك.
2: رسولك سيدنا محمد وعلى آله هذا الجلال والإكرام والإكرام. ربنا آتنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والمؤمنين والمؤمنات عذاب النار. وفي خيرك أعمالنا وأعمالنا يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا كريم. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، بسم الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم
1: ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: الكرام، كنا في نقل حي ومباشر من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء، نقلنا لحضراتكم من هناك شعائر صلاة الجمعة وخطبتيها.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. جدد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التأكيد على جهوزية الشعب اليمني للتصدي للأعداء في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطورات في إطار الوضع الراهن، ووجه في كلمة له أمس بمناسبة يوم الولاية عيد الغدير نصيحته لكل القوى والجهات في المنطقة بالحذر من توريط الأمريكي لهم في القتال خدمة للعدو الصهيوني، معتبرا ذلك يشكل خطرا كبيرا عليهم ويخدم عدوا يستهدف الجميع، حيث ستكون نتائجه خسارة وعارا وخزيا وعواقب خطيرة. ودعا الأمة إلى أن تصغي لله ولكتابه ولهديه، وأن لا تسمع للمنافقين أو تصدقهم، معتبرا أن مسارهم في السعي لإخضاع هذه الأمة ولموالاة اليهود والنصارى هو مسار كارثي وخطير جدا على أمة الإسلام في الدين والدنيا والآخرة. استشهدت فتاة فلسطينية وأصيب 16 مدنيا فجر اليوم في 4 انتهاكات جديدة للعدو الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، كما استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص جيش العدو الإسرائيلي في قرية بيتين شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وفي سياق شنت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، طالت 13 مواطنا فلسطينيا على الأقل بينهم طفل. أقرت وسائل إعلام العدو بمقتل جندي صهيوني وإصابة عدد آخر من الجنود إثر استهداف نفذته مسيرة للمقاومة الإسلامية ضد قوة إسرائيلية جنوب لبنان. وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن مسيرة مفخخة انطلقت من الأراضي اللبنانية وأصابت تجمعا لجنود الاحتلال ما أدى إلى هلاك جندي وإصابة آخرين. وفي سياق متصل أعلن جيش الاحتلال إصابة 63 ضابطا وجنديا خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان على مدى الأيام الأربعة الماضية. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون العسكرية محسن رضائي في حديث للتلفزيون الإيراني أن طهران على أهبة الاستعداد لأي تصعيد، محذرا الاحتلال الإسرائيلي من مغبة أي خطوة خطأ باتجاه الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال رضائي: كان يكفي أن يخطو العدو خطوة تجاه الضاحية الجنوبية حتى نحول شمال الأراضي المحتلة إلى جحيم وبقوة تفوق أضعاف ما شهدته حرب الأربعين يوما، مشددا على أن جميع الصواريخ كانت جاهزة لهذا السيناريو. النبأ الأخير: دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخروفا اليوم إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت في لبنان وانسحاب قوات العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، معربة عن استنكارها للاعتداء على المعالم الثقافية والأثرية في جنوب لبنان. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء، دمتم بخير.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا: ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
4: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه.

0: الجزائية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
1: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
5: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع، برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية، محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
6: مستمعينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء الأسبوع، والذي سنتكلم في حلقة هذا الأسبوع عن ذكرى يوم الولاية، والذي يصادف 18 من ذو الحجة من كل عام. طبعا يوم الولاية هو عيد الغدير الذي دائما يحتفل فيها اليمنيون تحت شعار من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وعظمة إحياء ذكرى يوم الولاية عيد الغدير كونه يمثل إحدى أهم المحطات في تاريخ الأمة الإسلامية. وإحياء يوم الولاية محطة لاستلهام دروس التضحية والفداء والشجاعة من سيرة ومنهج الإمام علي عليه السلام، ومحطات من سيرة الإمام علي وشجاعته وبطولاته في مواجهة الطغاة والظالمين. إن تخلي الأمة الإسلامية عن مبدأ الولاية من أهم الأسباب التي أدت إلى الخنوع والخضوع وحالة الانهزام والانكسار التي تعيشها الأمة الإسلامية. ولكي تخرج الأمة الإسلامية من الوضع الهزيل الذي تعيشه، لابد لها من العودة إلى الطريق الصحيح الذي يمثل سمام الأمام والحصن والحصين للأمة الإسلامية، ويمكنها من مواجهة قوى الطغيان والكفر. سامعين الكرام، اليوم هو اليوم الأقر، العيد الكبير، العيد الأعظم لذكرى يوم الولاية عيد الغدير. احتفل اليمنيون بهذه المناسبة العظيمة بجميع الساحات في جميع مديريات محافظات الجمهورية وأمانة العاصمة. سنبدأ باستطلاع عن عيد الغدير، والذي أجراه الزميل محسن الشعبي.
7: محمد محسن الجوهري.
8: أخي محمد، أهمية هذه المناسبة بالنسبة لأبناء الشعب اليمني؟
7: أولا هي تمسك بالإسلام الأصيل الذي دلنا عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكما نلاحظ أن كل من انحرفوا عن مبدأ الولاية وعن منهج الولاية انحرفوا عن الإسلام، ويقفون اليوم في صف العدو الصهيوني. إذا تمسكنا بالولاية وأحياءنا لها هو تمسك بالإسلام، تمسك بالإسلام المحمدي الأصيل الذي يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. ونحن إذا نجدد بالنسبة لنا، نحن في اليمن لا جديد إلا أننا نجدد العهد الذي أحياه آباءنا وأجدادنا من قبل، من أيام وصول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من أيام ما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام علي إلى اليمن. وكما يعرف الجميع، نحن عرفنا الإسلام عن طريق الإمام علي عليه السلام، أما من دون الإمام علي عليه السلام فقد كفروا اليمن.

0: العدوانيين واتهموهم بالردة وقاتلوهم وارتكبوا المجازر المروعة. ولذلك نحن نجدد الوفاء بالوفاء، نجدد الوفاء لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، للإسلام الأصيل، للإمام علي عليه السلام، الذي يكفينا في هذا العصر أنه من يقود المعركة ضد العدو الصهيوني، وأنه كلمة السر في نهاية الكيان الصهيوني، وهي حقيقة يعلمها الكيان الصهيوني منذ زمن بعيد. وعلى هذا يجدد هو العدو الصهيوني عداوته للإمام علي في كل مناسبة نحتفل بها بعيد الغدير وبعيد الولاية الإمام علي عليه السلام. يعلم العدو الصهيوني أن الأمة الإسلامية لن تنتصر إلا إذا رفعت الكف الذي رفعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الغدير، والذي ولاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الراية في يوم خيبر. فنحن على العهد الذي به وفي الطريق الذي ينتصر به الأمة الإسلامية، وهو الطريق الوحيد. لا يوجد نسخة أخرى من الإسلام، هناك نسخة واحدة من الإسلام. علي بن أبي طالب عنوان لهذه النسخة، وهو عنوان النصر وعنوان التمسك بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
1: عادل الشريف، وكيل محافظة مرر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. هذا اليوم هو يوم فرحة للمسلمين عام جميعا، هذا هو يوم الأغر، عيد الغدير المبارك الذي أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغ رسالته والله يعصمك من الناس. فأنزل الله عليه سبحانه وتعالى في ذلك المكان في غدير خم أن ولى الله سبحانه وتعالى وبارك الله الإمام علي عليه السلام بقوله: إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا اليوم هو يوم فرحة للمسلمين عامة، يفرحوا في هذا اليوم، يبتهجوا في هذا اليوم، يكون هناك الفرح والبرع والزية والمواعظ والابتهاج بهذا اليوم السعيد، يوم عيد الغدير العظيم الذي ولى الله سبحانه وتعالى وتوج الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يولي الإمام علي على هذه الأمة. ولو هذه الأمة يعني أتمرت ما أمرها الله سبحانه وتعالى وأمرها رسوله صلى الله عليه وسلم لكان الحال غير هذا الحال الذي حال الأمة اليوم، متفرقة متبعثرة الأمة، لأنها لم تتولى ذلك الإمام العظيم الزاهد المؤمن التقي النقي وهو مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. مع الانتصارات العظيمة على هذا العدو الصهيوني الأمريكي، ومع الضرب والدمار في أخوتنا في فلسطين في قطاع غزة، لكن يفرح المسلمين في هذا اليوم وبانتصارات العظيمة الذي يقودها شعبنا العزيز وقائدنا المفدل السيد العظيم عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. فالأمة عليها أن تتبع الإمام علي عليه السلام، وأن تفرح وأن تقتدي بهذا اليوم السعيد، وأن يجعل هذا اليوم لليمنيين. فطبعا اليمنيين يقيموا هذا اليوم منذ سنين طويلة ومئات السنين، وهم يقتدون لأنهم متعلقين بالإمام علي عليه السلام منذ إن جاء إلى اليمن الإمام علي عليه السلام، أرسله رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأسلموا في يوم واحد. اليمنيين تعلقهم بالإمام علي وتعلقهم برسول الله قديم الزمن، ليس من اليوم ولا من الأمس، ولكن يجب علينا أن نفعل هذا اليوم كثيرا، وأن ننطلق من منطلق هذا اليوم بدروس عظيمة وجهاد عظيم وقوة عظيمة وعزة عظيمة، وأن نجعل من هذا اليوم كمناسبة للجهاد في سبيل الله، للجهاد في سبيل الله وليس للبرع وغيره، إنما للجهاد في سبيل الله والتحرك في سبيل الله، لأننا اليوم نخوض أشرس معركة مع هذا العدو الأمريكي الإسرائيلي السرطاني المحض الذي يقتل شعبنا في فلسطين والذي يدمر شعوب أمتنا، ولكن إن شاء الله سيزول من الوجود بإذن الله سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
2: معنا كذلك في هذه اللحظة الاسم الصلوة، حدثونا عن حضوركم فيها.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ضمن جموع جباهير الشعب اليمني الغفير، شعب الإيمان والحكمة، شعب الأنصار، يبتهج الشعب اليمني ويحتفل بهذا الخروج البهيج في جميع الساحات والميادين في جميع المدن والقرى لهذا اليوم الذي هو يوم من أيام الله. هذا اليوم الذي هو يوم فارق في تاريخ الأمة، اليوم الذي أقبل الله فيه الدين وأتم به النعمة، اليوم الذي يجدد فيه الشعب اليمني ارتباطه بالله سبحانه وتعالى وتوليه لله ولرسوله ولأعلى الهدى من البيت عليهم السلام. هذا اليوم يخرج هذا الشعب اليمني ليعبر عن هذا الولاء وعن هذا الانتماء وعن هذا الارتباط، وليمثل محطة إيمانية في تاريخه، ويجدد علاقته ويقوي روابطه في هذا اليوم العظيم. هذا اليوم كما تشاهدون الجمعة الغفيرة تخرج لتحتفي في هذا اليوم البهيج، وتعبر عن ولائها وانتمائها لله سبحانه وتعالى، وكذا عن فرحتها بهذا اليوم العظيم الذي أقبل الله فيه الدين، وهذا اليوم الذي تدك فيه معاقل الكيان الصهيوني من قبل الأحرار والمؤمنين من اليمن، من فلسطين، من إيران، ليثبت مجددا أن دين الله هو المنتصر، وأن من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فبالتالي هي تهاني وتبريكات نبثها إلى عموم الأمة المتولية لله ولرسوله وللمؤمنين وللمجاهدين في جميع الجهات والساحات، وفي مقدمة ذلك سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، مجددين له العهد والولاء أننا على العهد ثابتون وباقون إن شاء الله تعالى.
4: محمد عبد الله ملاهي قدره.
2: اليوم حضوركم في عيد الولاية ماذا يمثل؟
4: هذا مثل فارق ما بين المنافق والمؤمن، من والى علي والى الله ورسوله. هذا الإمام مثل عيد المسلمين، عيد المسلمين، عيد المؤمنين، عيد اللي ما هم منافقين، المنافقين ما لهم عيد.
5: سامعين الكرام، رحب بكم مجددا. اليوم نحن في مديرية النادرة والسدة الذي كان لديهم احتفالية مركزية بهذه المناسبة العظيمة، وسيكون ضيفي العميد شاكر الشبيبي مدير عام مديرية النادرة. مرحبا بك فندم.
6: أهلا وسهلا بكم في هذه الأيام المباركة، ونحن نحتفل في عيد يوم الغدير، يوم الولاية للإمام علي رضوان الله عليه، والذي من خلالها نرفع آية التهاني والتبريكات للسيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي وللقيادة السياسية مثلا رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط في هذه المناسبة، وكذلك تهنئة شاملة للشعب اليمني، لكل أحرار الشعب اليمني ولكل أحرار الأمة.
5: فندم، عظمة هذا اليوم العظيم الكبير في ذكرى يوم الولاية عيد الغدير، ماذا عن كونكم أنتم كان لكم احتفالية مركزية لمديريتي النادرة والسدة؟
6: إن هذه الولاية، ولاية الإمام علي، هي الولاية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالله سبحانه وتعالى عندما اختار هذا التوجيه عبر رسول الله صلى الله وسلامه عليه، وكذلك الرسول صلى الله وسلامه عليه وعلى آله عندما يختار هذا التوجيه ويختار هذه الوصية ويختار هذا الشخص، هو بناء على توجيهات إلهية من الله سبحانه وتعالى لكي يحفظ للأمة وحدتها ويحفظ لها قرارها ويحفظ لها دينها ويحفظ لها قرآنها وكتابها، كي تكون خير الأمم كما وصفها الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فهذا ما يجب على الأمة اليوم، أن تتولى الله ورسوله والذين آمنوا، ممثلا في السيد العالم المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي اليوم، وهو اليوم ما يسعى إليه لتوحيد الأمة وإخراج الأمة من الظلمات إلى النور. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي اليوم هو امتداد لهذه الولاية الذي أمرنا الله ورسوله بها، وهو ولي المؤمنين. كما نحن نعبر من خلال هذه المناسبات المباركة للأمة العربية والإسلامية ولأحرار العالم بأن يكونوا، أن يعودوا إلى هذا المبدأ الصريح الشامل الذي فيه العزة والكرامة، والذي سيكون موقف الأمة الإسلامية موقفا عظيما صادقا شامخا بعيدا عن تولي اليهود والنصارى، كما نأسف على ما تقوم به زعماء الأمة العربية من التطبيع لليهود والنصارى، وكذلك الخذلان للأمة وللقضية ممثلة في القضية الفلسطينية وما إلى ذلك. فالحديث عن يوم الولاية حديث شاملا، بل هو مبدأ صحيح وصريح وجه به الرسول صلى الله وسلامه عليه: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. لو ما أن نكون لنا إلا هذه الدعوة من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أن نحظى بهذا الشرف الكبير، أن نكون في رعاية الله وفي نصر الله وفي عون الله ونصره وتمكينه. هذا ما هو يشمل مناسبتنا المباركة.
5: كيف كان تفاعل الجماهير بهذا اليوم الأغر؟
6: نحن شاهدنا تفاعلا كبيرا وواسعا من أبناء المجتمع، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا وأن جعلنا في طلائع القوم في هذه المناسبة، أن نكون من رعاتها وأن يكون هذا المجتمع وهذه الحشود المباركة في رضا الله وفي توحيد الكلمة الذي يسعى إليها السيد القائد إلى الالتفاف تحت قيادة واحدة وفي مبدأ واحد كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرغوا.
5: طيب فندم، ما أنه تم تعيينكم مؤخرا مديرا عاما لمديرية النادرة خلفا للمرحوم العميد عبد الجليل الشامي مدير عام المديرية السابقة الذي وافاه الأجل أعتقد منذ عام، ما الذي سيتم عمله في هذه المديرية من بادرة اجتماعية ومشاريع وغيرها؟
6: أننا في هذه المديرية نتحرك في إطار الوعي الشامل والتوعية المجتمع والمبادرة المجتمعية، نحن على مسافة واحدة إن شاء الله في مجالات أخرى.
5: ما هي خطتكم القادمة لتفعيل المشاريع في هذه المديرية؟
6: الخطة، خطتنا نحن حديثين في هذه المديرية، ولكن هنا خطة، والخطة هي كما قال الشهيد الصماد رضوان الله عليه، يد تحمي ويد تبني، والناس متحركين في إطار البناء والتنمية من خلال مشروع تأسيس وإعلان جمعية العمومية الجمعية التعاونية الزراعية في المجال الزراعي ومتعددة الأغراض. ثانيا هناك مبادرات مجتمعية، هناك تحرك واسع إن شاء الله في دراسة وضعية المديرية وتلبية بعض الاحتياجات في المتاح والممكن إن شاء الله. نحن سنكون على مسافة واحدة مع الجميع بإذن الله فيما يحقق خدمة المجتمع وبما يكون بقدر المتاح والممكن.
5: اختم عندي ثلاثة، ما هي رسالتك وتقولها لأبناء مديرية النادرة؟
6: مديرية النادرة غنية، أن مديرية النادرة هي غنية عن التعريف، وهي المديرية تعتبر صمام أمان وخلفية جبهة، وهي من وقفت في وجه العدو من أول وهلة، فرجالها شامخين وفي مستوى عال من الوعي، وهي إن شاء الله ستكون في صدارة الموقف في التحديات القادمة إن شاء الله. رغم مراهنة العدو لكنهم أثبتوا بالواقع بأنهم إلى جانب الشعب اليمني وإلى أحراره وقضيته ومبدئه الصادق، وأنها تنبذ ما يدعو إليها العدو من تفرقة. هذا ما أوصي بها المديرية، وهي غنية عن التعريف.
5: إذن العميد شاكر الشبيبي مدير عام مديرية النادرة، شكرا جزيلا لكم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: أيضا سامعين الكرام، لدى الأخوة مشاركة عن هذا اليوم العظيم، يوم الولاية عيد القدير. اسمك أخي؟
7: أنا حزام، حزام العصري. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نحن نحتفل في كل سنة بيوم القدير، وهي عادة جرى عليها أسلافنا جيلا بعد جيل لأهمية هذه المناسبة، لأنها انتصارا لله وانتصارا لرسول الله وانتصارا للإمام علي عليه السلام، وهي انتصارا للأمة بأكملها، لأن الله سبحانه وتعالى كما أكده في سورة المائدة أنه ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولا يمكن أن تتحقق الغلبة لنا نحن كمؤمنين إلا إذا تولينا الله سبحانه وتعالى وارتبطنا برسول الله وارتبطنا بالإمام علي عليه السلام، وهنا ستتحقق لنا الغلبة. أيضا الله سبحانه وتعالى أكد في سورة المائدة أن هناك خطين في مسألة الولاء، خط اليهود والنصارى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وخط الولاء لله سبحانه وتعالى والولاء لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الذي قدمه كبديل كمعالجة. وأكد الله سبحانه وتعالى أن من يتولى اليهود والنصارى ومن يعني من الذين في قلوبهم مرض فإن مصيره هو الخسران، مصيره هو الخسران كما أكد الله في كتابه الكريم. وأيضا انتصارا لله، لأن أيها الإخوة، لأنه كيف نجوز على الله سبحانه وتعالى هو الذي سمى نفسه بالحكيم العليم العدل الذي سمى نفسه بالرحمن الرحيم أن يأتي لينظم شؤون كل أسرة، لينظم حتى الموارث، ثم لا ينظم شأن الأمة ويترك الأمة دون أن ينظم أمرها؟ هل يجوز هذا على الله؟ هل نجوز على الله هذا؟ كما قال الشهيد القائد رضوان الله عليه، إن الإسلام هو دين ودولة من الله جاء، نظام شامل للحياة كلها، لا يمكن أن يغفل جانبا من جوانبها ولا أن يفسح ولا قيد أنملة للظالمين والمضلين أن يتحكموا على رقاب هذه الأمة. فأليس خزيا علينا نحن المسلمين أن نرى زعماءنا وهم ما يقارب 50 زعماء كلهم يقفون راكعين متأطئين رؤوسهم أمام اليهود؟ هل هذا هو الإسلام؟ لا يجوز أن يكون هذا من الإسلام إطلاقا. فولاءنا لله سبحانه وتعالى وولاءنا لرسول الله هو من يحقق لنا أكبر نتائج أمام اليهود والنصارى كما حققه الإمام علي عليه السلام في غزوة خيبر. في المناسبة نحن ندعو شعبنا اليمني العظيم والعالم الإسلامي بأكمله أن يتولى الإمام علي عليه السلام وأن يرتبط بهويتنا الإيمانية وأن يرتبط بأعلام الهدى في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة والمفصلية التي نكون فيها أحوج ما نعود إليه إلى أعلام الهدى أهل البيت عليهم السلام، وبالأخص أهل اليمن الذين أسلموا على يد الإمام علي عليه السلام، والذي سجد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لإسلام أبناء الشعب اليمني العظيم. هذه من أهم الركائز الأساسية التي يجب على اليمن أن يعود إليها، الهوية الإيمانية، الارتباط بهذه النقاط المهمة والمحطات التاريخية التي تربطنا وتشدنا وتعود بنا إلى عهد رسول الله صلوات الله عليه وعلى. ولا يمكن أن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح أولها، وهو ما كان من تقديم الإمام عليه السلام لهداة هذا الشعب اليمني. فنسأل الله أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا وأن يعلمنا وأن يرشدنا، وأن يجعلنا ممن يرتبط بأولياء الله، وأن يتبرأ من أعداء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. أبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي.
5: سامعي الكرام، سيكون ضيفي أيضا المهندس أشرف الزمزمي، مدير مكتب الأشغال ومن عام الجمعية التعاونية الزراعية بمديرية النادرة. مرحبا بك مهندس.
8: أهلا وسهلا فيكم، وارحبوا على العين والرأس إن شاء الله.
5: مهندس، سنتكلم معكم عن المبادرات المجتمعية وتوسيع طريق النادرة دمت. ماذا عنها؟ وهي مبادرة مجتمعية من أبناء المديرية بدعم من السلطة المحلية ومكتب الأشغال. ماذا عنها وإلى أين وصلتم في هذه المبادرة؟
8: أولا نرحب فيكم، إجمالا ترحيب. ثانيا برعاية مدير عام المديرية العميد شاكر أمين الشبيبي، فقد انطلقنا في مبادرة خط ترميم، يعني توسعة وزالة المخلفات من جانبي خط النادرة دمت تمهيدا لترميمها، لأنه هذا الخط يعتبر الخط الرئيسي، يعني الشريان الحقيقي من مديرية النادرة والمديرية المجاورة لها. طبعا كل المديرية برجالها بمشايخها بعقالها بعيانها يعني معيدين عيد بهذا المشروع، فإن شاء الله نتأخر كثير. وهذا هو أصبح يعني أنه أول ما وصل المدير توجهنا نحن والمدير على أساس أن احنا نبدأ بالعمل بهذا، على أساس أن احنا نشكل فيه مبادرات مجتمعية، وكذلك تدخل الدولة. الدولة تقوم مثلا بالصيانة والترميم، احنا الآن بدأنا مع المجتمع على أساس أن احنا نوسع ونزيل المخلفات من جوانب الطريق والأشجار التي تعوق الرؤية بالألوان وتسبب الحوادث. طبعا مع كان يجزع لا مكان سيارة واحدة تقريبا أو هذا يعني في بعض المناطق مما يسبب بين الحوادث، الآن قد بنوسع من جانب الطريق، والمجتمع متفاعل إن شاء الله ومتفاعل بهذا المشروع.
5: كم قد عملتوا؟
8: بدأنا من حدود نعم على السدة بعد جسر دار سعيد، والآن وصلنا في اتجاه يعني قد إحنا الآن في جسر بيت النديش، قد مشينا حوالي 6 كيلو
5: من بعد النادرة.
8: من بعد النادرة. وإن شاء الله مستمرين إلى حدودنا مع دمت، وبالتنسيق مع مدير عام مديرية دمت إن شاء الله، ومع العزل والقرى على أساس أنها مجتمع قبلي، على أساس أن هذا الطريق هي الشريان حق المديرية، وعلى الناس كلهم يتعاونون فيها في إيش في إعادتها، يعني في تكون صالحة للاستخدام، لأن الآن أصبحت يعني تمثل أضرار على السيارات، على المارة، على التجار، على الطلاب، على الزراعة، في شتى المجالات.
5: وهي طريق إلى مديرية سياحية دمت يعني، وهي أقرب من الطرق الأخرى.
8: طبعا مديرية دمت سياحية والنادرة مديرية سياحية في نفس الوقت، وأصبحت الآن يعني الناس الخط هذا أصبح متحرك بشكل كبير، فلازم الناس يعني أول ما بدأنا دقينا على الطريق هذا كل الناس تفاعلوا بخير، وإن شاء الله نتمنى من القيادة السياسية أساس أنهم يدخلوا معنا في وجوه قسم يعني صيانة الطرق والجسور على أساس أن احنا ندخل في الترميم.
5: هل ستتواصل مثلا أو ستعملون على إيصال رسالتكم إلى صندوق صيانة الطرقات لعونكم وصيانة الطريق؟
8: طبعا احنا قد رفعنا مذكرات مع مدير عمل المديرية، وبنتواصل معهم بشكل مستمر على أساس أن احنا صيانة خط النادرة دمت، وقد رفعنا عدة مذكرات والمتابع عدة متابعات يعني مستمرين، وإن شاء الله في أمل بالتجاوب، وعلى بس يعني نريد أن يتحركوا، يعني لأنه هذا أصبح المشروع أهم مشروع داخل مدينة النادرة والمديرية المجاورة، لأنه يعني أي يوصل خير إلى كل عزل المديريات والمواطنين بشكل عام.
5: فعلا. طيب تفعلوا معكم صيانة الطرقات؟
8: صيانة الطرقات نزلنا فريق هندسي من عندهم، عملوا لنا الدراسة حق الترميم، وإن شاء الله الأمور سيدنا بس شوي صبر ومتابعة، وإن شاء الله
5: بعد توقيع مؤسسة الطرقات مع صندوق صيانة الطرقات للأربع سنوات القادمة صيانة جميع الطرق الرئيسية، هذا
8: أكيد, أكيد أكيد أكيد هذا ينفع. وكلنا قلنا لك هذا هو يعتبر عندما تم لنا بهذا الطريق يعتبر أنهم خدموا المديرية خدمة غير عادية واستفاد منها كل المجتمع المديري.
5: بس أشوف الأسواق الموجودة بعض الأسواق وأيضا ازدحام السيارات تعرقل السير في النادرة, ما الحلول التي عملتموها لذلك؟
8: الآن في معنا خطة لنقل ترتيب الفرزات وقد ناقشناها مع مدير عمل المديرية وعلى أساس أنه نقل الفرزات, فرزة المترات يعني حددنا مناطقها, فرزة الدم حددنا أماكنها, فرزة الجامعة حددنا, فرزة السدة حددنا, على أساس أنه إذا ارتفعنا هذول الفرزات ورفعنا البساطات حق السوق هذا الذي في الميدان إلى سوق الأحد يعني تنتهي الازدحام المروري داخل النادرة بشكل عام. إن شاء الله بداية الدوام على أساس أنه قبل العيد الازدحام وهذا ما كان اشتينا أن احنا نقوم الأسواق مزدحمة والمواطنين على أساس أن احنا ما نعرقلشهم يعني هم طالبين الله عربياتهم بسطاتهم موسم كامل والمديرية مزدحمة بشكل عام من أولها إلى آخرها ما عبش مجال حتى واحد ينقول هذا. لكن الآن إن شاء الله بداية الدوام بعد نعمل على نقل تطبيق الخطط التي تم عملها إن شاء الله التزموا إن شاء الله وقد في خطط لضبط المخالفين والكل على أساس أنه يعني يكون الميدان هذاك موقف عام للناس كلهم وسوق الأحد يطلع طالع مقرها الرسمي والفرزات حق دمته هذا تطلع خلف النادي وفرزة المترات خلف حق الرياشي ما تجيش بالخط الرئيسي وفرزة صنعاء ويب يكون جزء من الميدان عند البريد وفرزة السدة هذا عنده الحلول على أساس أن يكون بعيدا من المدينة خط الرئيسي.
5: طيب ما أنك أمين عام الجمعية التعاونية الزراعية ما هي الآلية لديكم القادمة بعد تأسيس الجمعية؟
8: طبعا عاد احنا شكلنا أسسنا الجمعية ووضعنا بإشارة على أساس أننا العمل بعد بداية التأسيس وقد تم إنزال أشجار البذور الأشجار دي عديمة رئاسة الجمهورية توزعت مجانا على أساس ودونا بذور قروض ميسرة بذور من حق الذرة والسمسم والفاصوليا وإن شاء الله الجمعية الناس كلهم متفائلين بها.
5: وضعتم لها مثلا الخطة؟
8: الآن إحنا في العمل نفسه في إحنا نجاب خطة واحدة لأن جمعية النادرة الزراعية التعاونية متعددة الأغراض في بداية التأسيس إحنا الآن بنعد الأساس كيفية التحرك كيفية الكذا. اللوائح طبعا هي جمعية زراعية كل مديرية جمعية واحدة طبعا وفي لوائح قديمة ثابتة لهذا يعني إحنا نبدأ بتنفيذ البرامج حقها والبرامج وكيف نوصل للاكتفاء الذاتي الأمن الغذائي الزراعي الاقتصادي والاهتمام بالمزارع وتوفير لها البذور توفير لها الإرشادات الزراعية البذور الكيفية بدل ما سعر التنين مدري بكم احنا نخفضه نوفر لهم الحراثات بسعر أقل والحصادات يعني حاجات كثيرة إن شاء الله عندنا في بداية التأسيس.
5: طيب في ختام حديثنا مهندس أشرف ما هي رسالته وتقولها للمواطنين هنا بالذات في هذا اليوم الأغر عيد الولاية؟
8: اليوم كانت الحشود كبيرة متفاعلين وحب الإمام علي هو مش من وليد اللحظة يعني من زمان حتى من عاد احنا صغار والله من حين عاد احنا بالابتدائية وحب علي هذا ثاني طولاته أعماله ونقتدي كلنا به وما ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه الكل موالين له إن شاء الله.
5: إرشادات للمواطنين هنا بالنسبة للأشغال وما إلى ذلك بعدم البناء المخالفات وما إلى ذلك؟
8: التزموا الكل باللوائح حرم الطريق حندخل حرم الطريق وقد وجهناهم هذا الذي بيصير يشتروا أو يبيعوا بالأراضي ما ننصحهم أنه ما يشتري أرضية إلا بعد ما يرجع على مكتب الأشغال يحدد له حرم الطريق لأنه الأمين الشرعية مثلا أو البايع أو كذا يجيب لك لا عرض الزفلت إحنا عندما نجيب الأشغال نجي نرجع حرم الزفلت مثلا 6 متر أو أكثر فهو يرجع يصيح على المواطن طبعا إحنا نبلغهم وبلغنا الناس كلهم على أساس أنه عندما يجي يشتري أي شخص أرضية لازم يخرج مكتب الأشغال مكلف مهندس يخرج يحدد له حرم الطريق ويشكل له من بعدها يعني يمسح له من بعد حرم الطريق وهذه هي نواجهها بالمديرية حاليا.
5: أنتم وجميع المديريات في المحافظات لكن أتمنى أن ينتبهوا حينما يتم الشراء الرجوع إلى مكاتب الأشغال أو مكاتب الأراضي لكي يرشدوهم بالأمر الصحيح. إذن سامع كلمة بقاء لنا نشكر المهندس أشرف الزمزمي مدير مكتب الأشغال وأمين عام الجمعية التعاونية الزراعية بمديرية النادرة محافظة إب. شكرا لكم مهندس أشرف.
8: شكرا لكم وشكرا لزيارتكم وكان زيارتكم موفقة في هذا اليوم الأغر والكبير الذي تشهده مدير النادرة من احتفالات بمناسبة عيد يوم الولاية أفضل الصلاة والسلام والتسليم.
5: بكم سامعي الكرام في فقرتنا الثالثة والذي سنتناول فيها جمرك ورقابة ذمار، وسيكون ضيفي الأستاذ فهد هزاع مدير عام مكتب جمارك ورقابة ذمار. مرحبا بك أستاذ فهد.
9: يا مرحبا بكم في مكتب جمارك ورقابة محافظة ذمار، إذاعة صنعاء الذي دائما تمثل لنا متنفس وفي نفس الوقت داعم في نقل الرؤية بيننا وبين المواطنين والتجار.
5: استاذ فهد، تتحدث عن الرقابة وهي المهمة، وهناك دور كبير لجمرك ذمار في ضبط السلع المخالفة والمنتهية. أبرز الضبطيات التي تمت خلال الفترة الماضية.
9: بالنسبة للضبطيات التي تمت فهي كثيرة، ولكن ممكن أن نحدد أبرزها. كانت ضبطيات دجاج مثلج، يعني مبرد، لأنه هو الدجاج ممنوع بعد أن حققنا اكتفاء ذاتي محلي، ويقوم بتهريبها بوسائل غير مخصصة لنقل هذه المواد مما يؤدي إلى إتلافها. وقد تم ضبط سيارتين الأسبوع الماضي محملة بكميات كبيرة من الدجاج، بالإضافة إلى الضبطيات الأخرى، وأبرزها ضبط 30 كرتون سجاير مهربة قادمة من المحافظات التي واقعة تحت سيطرة العدوان، وتم ضبطها في دمت. وهذه الضبطيات التي تحققت هي بفضل من الله وبفضل إخلاص الكثير من أبناء هذا الشعب الذين يؤدون واجبهم في كل ميدان، إضافة إلى ضبط كثير من العلاجات المهربة في أماكن يعني لا تعد صالحة للاستخدام، ومنها يعني في الصدامات، في الكفرات اللي سبني، في عند المكاين. وآخر ضبطية كانت ضبط كمية كبيرة من العلاجات في إحدى عمل لها محل إخفاء سري عند الدفريشان الخاص بالبابور نوع قاطرة. والأساليب هذه أساليب خطيرة، وقد تنهي الأذى وتحوله إلى سم بدل ما هو علاج، ولكن الحمد لله يقضت الجمارك ويقضت الجهات الأخرى هي يعني عامل ردع لهؤلاء، ولن نقف أو أنه تحد طموحاتنا أي عوائق في سبيل ضبط أولئك المقربين المهربين أعداء الشعب اليمني.
5: خط الجمارك أو الجمارك هي الدفاع الأول، أهمية عمل مكتب ورقابة جمرك ذمار للتصدي لهؤلاء.
9: مكتب جمارك ورقابة ذمار هو في صورة مستمرة يقوم بكافة بإداء الواجبات في دمت كخط دفاع أول، إضافة إلى جهود العاملين في المكتب. والحمد لله تم تنزيل ضبط العديد من السلع المغشوشة وكذلك السلع المنتهية، والذي يحاول التجار ضعفاء النفوس والمهربين أن يقوموا بتهريبها إلى مناطق سيطرتنا في هذه المحافظات. والحمد لله الجهود تشكر عليه كافة الجهات المعنية من الأخوة في المواصلات والمقاييس، والأخوة في الزراعة، والأخوة في الهيئة العليا للأدوية، والأخوة في الأمن والمخابرات، بالإضافة إلى الأخوة في المكافحة، وكذلك العسكريين الذين تعاونوا معنا في ضبط الكثير من السلع التي تمر على حدود وطرق فرعية.
5: هناك في الأراضي المحافظات المحتلة لا يوجد رقابة، لا يوجد مثلا بيدخلوا، أهم شيء معك زلاط، هناك عددي زلاط وأدخلت ما لم يتخيله الإنسان.
9: بالضبط أخي، أنه فعلا هناك هم قصدهم إغراق البلاد. كثير من السلع ومنها البذور يحاولوا إدخالها بشتى الطرق من أجل أنه يخربوا علينا الاقتصاد الوطني والأرض الزراعية، كذلك السموم. وقد تم ضبط في أواخر 2025 الكثير من الشحنات التي تحتوي على مبيدات ممنوعة، وقد تم إحالتها إلى الجهات المختصة في النيابة والقضاء إن شاء الله، بالإضافة إلى صدور عديد من الأحكام التي قمنا بمتابعة بعض القضايا التي كانت متعثرة خلال الفترة الماضية، وقد قمنا بمتابعتها لدى المحاكم وهي الخاصة بالمبيدات والسموم، وقد تم البت في الكثير منها والحكم لصالح الجمارك، بالإضافة إلى الحكم على أولئك المهربين بالعديد من الإجراءات، ومنها إعادة تلك المهربات إلى بلد المنشأ، وبالإضافة إلى تغريمهم مقابل ما قاموا به من فعل في حق الوطن.
10: إلى البضائع التي لم تكن مطابقة للمواصفات
9: الأخوة في المواصفات والمقاييس، وكذلك الأخوة في إدارة التفتيش الجمركي
10: لديكم عمل مشترك
9: والضابطة الجمركية، فالعمل هو عمل مشترك، والجميع يؤدي المهام بتنسيق وانسجام كفريق واحد، لا نعتد إن نحن نتبع جهات متعددة، الجميع في هذا المنفذ يعمل كفريق واحد لحماية الوطن والمواطن من أي أضرار بيئية أو أمنية أو اقتصادية أو صحية.
10: لو لم تكن موجودة الجمارك والمواصفات إن البلاد كلها يعني بضائع فاسدة في ظل النفوس الضعيف.
9: الجمارك لها دور كبير في ضبط الكثير من السلع وإعادة البوصلة إلى مسارها الصحيح، وتنظيم الاستيراد والمواد التي تدخل إلى تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى من أجل حماية الوطن وكذلك المواطن. بعض التجار ضعفاء النفوس ولا نعمم، لأنها هي حالات شاذة، هناك تجار ملتزمين، ومعظم التجار للأمانة أنهم تعاملتهم يعني لا يشوبها أي شايب، ولكن هناك بعض السلع التي قد تدخل من ضمنها السلع التي تضر في المعايير ومخالفتها للدين الإسلامي، مثل بعض الشعارات حق المثليين الذي يحاول العدو إدخالها بشتى الوسائل، ومن ضمنها حتى على مستوى الملابس المكياج ألعاب الأطفال، لأنه يحاول أن يغزو فكريا، وهذه هي حرب ناعمة. لكن رجال الجمارك والمواصفات والجهات الأخرى هم لهم في المرصاد، وإن شاء الله نحتسب الأجر عند الله. وفي كذلك هذا العمل هو واجب وطني لا نمن به على شعبنا اليمني، وإنما نؤدي واجب، ونحن مهما قدمنا فالوطن يستحق الكثير.
10: أستاذ فهد، نأتي إلى التسهيلات التي يقدمها جمرك ورقابة ذمار التجار والمستوردين لضمان تدفق السلع وانسيابها دون تأخير للمواطن.
9: الحمد لله يعني خلال الفترة الماضية تحسن أداء مكتب جمارك ورقابة الذمار في إنجاز المعاملات، حتى إنها وصلنا إلى نسبة تقريبا 90% التي تنجز خلال اليوم الأول أو إلى اليوم الثاني، يعني خلال 48 ساعة 90%، يعني وهي نسبة كبيرة ومرتفعة. ومع ذلك نحن نتابع على مدار الساعة من حين وصول القاطر ووسائل النقل في دمت والإجراءات التي تقوم من تسييل وتسجيلها بالنظام الآلي وترحيلها إلى جمرك رقابة ذمار، ومن ثم نظام موحد، ومن ثم وصولها إلى الجمرك وقيدها وفتح البيانات الجمركية وبقية الإجراءات من تفتيش والتثمين في اليوم الثاني، ويتم الإفراج عليها أحيانا خلال 24 ساعة. هناك سلع المنوع، وهي سلع يعني تتعدد الأصناف فيها حتى أنها تصل إلى أكثر من 70 صنف أو 100 صنف أحيانا. هذه السلع تحتاج لها جهد ووقت للفحص، وكذلك من أيضا وضع القيمة الجمركية الصحيحة والحد من أي تلاعب في أسعارها. هذه قد تتجاوز خلال 48 ساعة، ولكنها كأقصى حد يعني لا يعني خلال 48 ساعة هو الأكثر والغالب.
10: أستاذ فهد، خلال العام الماضي كانت القطرة بتدفق بشكل كبير في محافظة ذمار وفي الشوارع وأمتلأت الشوارع. الآن مثلا حينما تم فتح نقطة في ذمار في دمت خاصة بالجمارك، يعني بداية هناك وتنتهي هنا في جمارك ذمار، هذا سهل لكم؟
9: عملية الترحيل هي أدت إلى عملية يعني تدفق السلاسل الإمدادية بشكل منتظم، بالإضافة إلى أن بالتعاون وتوجيهات الأخ المجاهد محافظ محافظة ذمار الأستاذ محمد البخيتي قام بتوفير ساحة أخرى للقواطر لوقوف القواطر قبل التفتيش، وهذه الساحة وفرت علينا الكثير من الإمكانيات كونها ساحة مهيئة ومحجوزة، وعملت على تلافي السلبيات التي كانت سابقا موجودة في الساحة الأخرى التي كانت يشعر معظم السائقين فيها بالتذمر من عدم وجود سور وتعرض ومواقف مخصصة، ولكن هذه الساحة الحمد لله وهذا أدى إلى امتصاص الكثير، بالإضافة إلى أن سرعة الإنجاز هو عامل حاسم من عوامل عدم تكدس أي وسائل، لذلك التاجر
11: نشعر ان احنا نقدم له الخدمه مش من اجل ايش انه يتحرك العجله ولا تتكدس لدينا اي قواطر في ساحات الجمارك الا اذا كانت في على سبب خارج عن ارادات الجمارك او غير مطابقه. خلال الفتره الماضيه تم انجاز كما وضحت سابقا الوصول الى 90% من القواطر انها تنجز خلال 48 ساعه. هناك قرار التوطين وهو من القرارات المهمه التي بدأ العمل بها بالربع الأخير من شهر من سنة 2025، والحمد لله هذا القرار كان لدينا تخوف أنه سيعمل على تراكم القواطر امتلاء الساحات، ولكن بفضل المعالجات التي كانت متابعة مستمرة من معالي وزير المالية الأستاذ عبد الجبار أحمد وكذلك من الدكتور إبراهيم المهدي، هذه المتابعة أسهمت وفكت الاختناق اللي كان متوقع أن يحدث. مع ذلك لم يكون هذا المواكبة ومتابعتهم في أول الأمر، وإنما ظلت مستمرة حتى استقر الوضع وتم إيصال عمل كثير من الحلول لبعض الأشياء التي قد وصلت، وكذلك عملوا إلى التواصل مع التجار بشكل مستمر بل بشكل أسبوعي. هذه العوامل هي من العوامل المتميزة والمميزة التي أسهمت في منع التراكم الذي كان سيحدث في الساحة، فلله الفضل ثم لجهودهم فلهم كل الشكر والتقدير منا جميعا.
10: هذا ما لاحظنا في ساحة مكتب الجمرك ذمر، يعني الساحة تكون شبه فاضية من القاطرات.
11: بالإضافة إلى ما ذكرت أخي الكريم، هناك تشغيل جهاز الأشعة وقد شاهدتموه، وهذا من العوامل التي تؤدي إلى الإسراع في عملية الإنجاز. العملية الجمركية هي تقاس متى وصلت الوسيلة ومتى خرجت، يعني زمن التخليص هو زمن قياسي جدا، وأظن من ضمن المستويات المرتفعة التي وصلت إليها الجمارك بفضل تحديث الأنظمة الإلكترونية وكذلك تحديث الأجهزة، توفير هذا سرعة الاستجابة من المصلحة الجمارك لحل أي إشكاليات أو أي صعوبات تعيق المكتب، متابعة مستمرة من قيادة المصلحة، حث وتوجيهات من معالي وزير المالية، بالإضافة إلى تفاعل الأخ محافظ محافظة الضالع في تسهيل مهام الإجراءات في دمت، وكذلك يعني العمل على حلحلة العديد من الإشكاليات سواء على مستوى الساحات أو على مستوى سد الكثير من خطوط وفروع التهريب التي تواجهنا قبل وصولها إلى ساحة الترحيل. تعاون الأخ اللواء عبد اللطيف الشقدري كان له أثر إيجابي في حلحلة الكثير من الأشياء في إطار دمت، وتجده هو السباق إلى معالجة أي أمور إشكاليات على مستوى الأرض، وهذا التناغم والتكامل هو بفضل من الله إن الجميع يعمل كفريق واحد.
10: ختام أستاذ فهد، أشي منك رسائل للتجار ورسائل للمواطنين بالانتظام سواء في الاستيراد وما إلى ذلك، وأيضا أي تاجر يريد أن يستأجر يعود إلى المكاتب المتخصصة لكي لا يقع في الفخ.
11: رسالتي للتجار أحثهم على سرعة متابعة وتسديد الإجراءات الجمركية حتى الوصول إلى الإفراج، لأنه بعضهم يركن على بعض المخلصين أو ما يسمى مخلصين وهم في الأخير قد يكونوا مش مخلصين بالشكل المطلوب، بعضهم تعرض إلى ابتزاز حكايات سماسرة، ومع ذلك لم تصل إلينا هذه القضايا وإنما نسمع بها إنه حدثت. لذلك احنا نحرص إنه التجار يتواصلوا مع المصلحة الجمارك بشكل فعال. هناك مكاتب تخليص معتمدة من مصلحة الجمارك وموجودة في الموقع الإلكتروني، يجب أن يتعاملوا معها حتى لا يقعوا أي فخ في هذا. بالإضافة إلى أن احنا بدأنا في إعداد قوائم بالملتزمين سواء على مستوى التجار أو على مستوى المخلصين من أجل الرفع إلى رئاسة مصلحة الجمارك بمنح مميزات للفئة المتميزة من التجار ومن المخلصين، بينما سيكون من لم يلتزم ضمن القائمة السوداء ولذلك فنرى أن العمل بيننا وبين الأخوة المستوردين والتجار هو عمل تكاملي، فوجود الجمارك هو تسهيل لإجراءتهم، وكذلك هم يعتبر داعم ورافد للاقتصاد الوطني وعجلة الاقتصاد، فلا ننسى دورهم في ذلك. طبعا احنا من خلال العمل اليومي كثير من الإشكاليات نحلها بالتواصل مع التاجر نفسه أو مع الغرفة التجارية الممثل الرسمي لهم. هذه الإشكاليات أو أي قضايا يتم طرحها، لدينا أي تحفظات في تسهيل وتنظيم العمل، ونتقبل آراء الإخوة ومقترحاتهم بصورة مستمرة. بالنسبة للإخوة المخلصين، نصيحة لهم أن يتم الالتزام بتقديم المستندات الصحيحة وعدم محاولة التهرب من أي إجراءات جمركية، لأنه في الأخير سيكون هناك مسؤولية عليهم وفقا لقانون الجمارك، وسيتم يعني تطبيق ذلك الإجراءات وبشكل حاسم. فلذلك نصيحة أن يتم الالتزام. ختاما أشكركم جهودكم وتواصلكم الفعال معنا لنقل وجهة نظرنا وإيضاح للمواطن ما يقوم به الجمارك، وإنه الجمارك ليس جباية وإنما خط دفاع أول عن أمنه واقتصاده وبيئته وصحته. الجمارك، التعاون مع الجمارك يعني هو فرض على كل مواطن يتعاون معنا في ضبط أي اختلالات، في الإبلاغ على أي اختلالات. ندعو حتى المواطنين أو التجار للإبلاغ على أي حالات اختلال في الجمارك ذمار، أو وجود أي حالات ابتزاز، عبر الأرقام المخصصة من رئاسة مصلحات الجمارك. نحن نطرح كل شيء بشفافية، ولدينا الوقت والمتسع أن نتقبل من الجميع. يعني أحيانا تصل عدد ساعات الدوام لدينا إلى 16 ساعة، هي من أجل أننا نكون قريبين من الجميع ونحاول ننجز أكبر قدر من الممكن وفق الإجراءات المتبعة والمتعارف عليها قانونا وجمركيا. ونشكر الجميع وأنتم
10: أكرم. ما تبقى في الأخير لأن نشكر الأستاذ فهد عبد الله هزاع، مدير عام مكتب ورقابة جمارك ذمار. شكرا لكم أستاذ.
11: شكرا جزيلا. الله
5: الأخير سامي الأكرام، مهنئ القيادة الثورية بقيادة المجاهد العظيم سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، وأيضا القيادة السياسية مثل بالرئيس مهدي المشاط والشعب اليمني العظيم المناضل، والذي احتفل اليوم بهذه المناسبة العظيمة في جميع الساحات في محافظات الجمهورية وأمانة العاصمة، طبعا المحافظات الحرة. في الأخير سامي الأكرام، وتبقى لنشكركم وإلى اللقاء في الأسبوع القادم، و نناقش فيه العديد من المواضيع في يمننا الحبيب. إلى اللقاء.
12: لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.

في حجة الوداع قدم النبي صلوات الله عليه وعلى آله تعليمات مهمة جدا على مستوى التعليمات المتصلة بالحج وعلى مستوى التعليمات المتعلقة بعلاقة الأمة فيما بينها في وضعها الداخلي. وأعلن في خطبة الوداع أيضا في يوم عرفة في خطبة حجة الوداع أعلن إعلانا مهما يتعلق بأنه تارك في هذه الأمة الثقلين. قال لهم: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا. ثم تحدث عن الثقلين: كتاب الله حبل ممدود من السماء، طرف بيد الله وطرف بأيديكم، وحث على الاعتصام بكتاب الله وأثنى عليه. ثم قال ما بعد ذلك: وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

0: خلاص أو يحل وثاق.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
3: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
6: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
5: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
7: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
6: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

0: مستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى الحلقة الخامسة من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
1: في هذه الحلقة سنواصل الحديث عن الغزو الحبشي الأول لبلادنا الحبيبة اليمن التي تصدت لذلكم الغزو بكل بسالة وشجاعة وبكل ما كانت تملك من قوة ورجال يرفضون الغزو والاحتلال.
0: سامعين الأفاضل، لقد تعددت الغزوات العسكرية الأجنبية على اليمن والهدف واحد، حيث نجد الأسباب التي دفعت رومانيا إلى محاولتها احتلال اليمن ذاتها وراء الغزو الأكسومي.
1: وكما ذكر الباحث إن مملكة أكسوم كانت قد برزت كقوة صاعدة في المنطقة ولها طموحاتها وأطماعها، فكان هدفها من غزو واحتلال اليمن هو الاستيلاء على مواردها الضخمة التي تجنيها من التجارة والملاحة البحرية في البحر الأحمر الذي تقع الحبشة على جانبيه الغربي، ولم يكن نصيبها إلا فوائد ضئيلة جدا ما جعلها تحقد على اليمنيين، حيث ظلت تتحين الفرص المناسبة كي تغزو اليمن وتحتلها وتحل محلها في السيطرة الكاملة على موارد البحر الأحمر وبدون منافس لها.
0: سمعين الأكارم، لم يتوقف الأحباش عند احتلال الساحل الغربي فحسب، بل نراهم سرعان ما شنوا غزوات وغارات عسكرية على المناطق اليمنية الداخلية، منتهزين بذلك فرصة الصراع اليمني الذي كان قائما بين الممالك اليمنية.
1: ولكن رغم ذلك الصراع الداخلي إلا أننا نجد تلك الأطراف المتصارعة سرعان ما يتوقف ما بينها من صراع حينما تتعرض اليمن لأي غزو خارجي، فقد هب السبئيون لمناصرة خصومهم الحميريين في صدهم لحملة حبشية استهدفت عاصمتهم ظفار، وقد استمر ذلك الشعور اليمني بضرورة مقاومة المحتل الأجنبي على مدى القرون التي شهدت فيها اليمن تدخلات عسكرية لمختلف الجيوش الغازية.
0: ويؤكد الباحث عبد الله بن عامر بأن الغزو الحبشي لليمن قد واجه مقاومة ضارية من كافة اليمنيين بمختلف فئاتهم بما فيهم الوثنيون والمسيحيون على حد سواء.
1: المستمعون الكرام، إنما تخبرنا به النقوش القديمة يثير فينا الكثير من التساؤلات حول مستوى ضراوة المعارك

0: هي تحاول الوصول إلى نهاية الطريق لتحرير كامل الأراضي اليمنية المحتلة، ولم يدفعها طول المدة إلى التقاعس أو التخلي عن أداء واجبها، بل ظلت الدماء اليمنية تشكل جسور العبور الصلبة نحو التحرير الشامل وعلى وقع التضحيات الجسيمة. سار اليمنيون جيلا بعد جيل في طريق الفدائية النضالية، فكلما غادر ملك تقدم من يليه لقيادة الجيوش اليمنية في معاركها ضد الاحتلال الحبشي.
1: المستمعون الكرام، قبل أن ننهي هذه الحلقة سنتعرف على رد الفعل عند اليمنيين على ذلك الغزو الحبشي، وكيف تم تأديب ملك الحبشة في عقر داره على يد قائد يمني جسور جهز جيشا يمنيا وانطلق به نحو الحبشة للانتقام من ملكها، حيث شن هجوما كاسحا مباغتا على أرض مملكة الأكسوم، ففتك بجيشها وقتل الكثير منه وأسر من استطاع أسرهم وأعاد الاعتبار للشعب اليمني العظيم الذي يقهر ولا يقهر ويهزم ولا يهزم ويغلب ولا يغلب.
0: انتظر يا هذا.
1: وماذا أنتظر؟ هل هناك شيء لم أقله؟
0: نعم، وإنه لشيء مهم جدا.
1: هل أفصحت عنه فأتدارك؟
0: إنك لم تعرف المستمعين الأجلاء عن اسم ذلك القائد اليمني الذي غزا الحبشة وأرعب ملكهم وقاداته.
1: معك حق في هذا، ولكني سأخبرهم عن اسمه في الحلقة القادمة إن شاء الله.
0: المستمعون الأكارم، وحتى نلقاكم في ذلك الموعد، تقبلوا خالص تحايانا العاطرة وأمنياتنا الطيبة، ودمتم بألف خير، ودام اليمن مقبرة للغزاة.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كان معكم من الإعداد أحمد المعطري،
1: ومن التقديم أفراح العنسي
0: وإسكندر المعطري،
1: المتابعة والتنفيذ محمد بن راشد،
0: الإشراف العام عبد العزيز الشيخ،
1: وأخيرا من الإخراج نورية صالح الحرازي.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذا الأسبوع ملزمة حديث الولاية، وأيضا ملزمة أمر الولاية. وفي ملزمة حديث الولاية بدأها رضوان الله عليه قائلا أنه من المفارقات العجيبة أن تأتي هذه الذكرى، ذكرى الولاية، والأمة الإسلامية والعرب بالذات مقبلون على فرض ولاية أمر من نوع آخر، ولاية أمر يهودية، ولاية أمر صهيونية. ثم قال: نحن عندما نحيي ذكرى إعلان ولاية الإمام علي عليه السلام فإننا نعلن أن الدين حسب مفهومنا ووفق رؤيتنا وعقيدتنا أنه دين ودولة، وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يغادر هذه الحياة إلا بعد أن أعلن للأمة من الذي سيخلفه، من الذي سيكون بعده. ثم أيضا في إطار الحديث عن الولاية في ملزمة حديث الولاية قال: تسلسل حديث الغدير مع الترتيبات التي أعلن فيها الرسول ولاية الإمام علي عليه السلام تنسجم انسجاما كاملا مع لهجة تلك الآية الساخنة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني موضوع هام بالغ الأهمية. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله عندما نزلت هذه الآية الساخنة أثناء عودته من حجة الوداع في وقت الظهيرة، في وقت حرارة الشمس وحرارة الرمضاء، توقف هناك في مفترق الطرق في منطقة تسمى غدير خم ما بين مكة والمدينة، وهناك بدأ يرتب ترتيبات عاجلة وساخنة تنسجم مع سخونة هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وهناك في ذلك المفترق يأمر من تقدم أن يعود، أن يدعوهم ليعودوا، وانتظر من تأخر حتى وصل الجميع ورصت له أقتاب الإبل وصعد عاليا فوقها في وقت الظهيرة ولم يؤخر، لأن الأمر بعد ذلك التوجيه الإلهي الساخن في تلك الآية الساخنة، في تلك الآية القرآنية الساخنة، لا يحتمل التأخير أبدا. ومن فوق تلك الأقتاب قال: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. إن الله مولاي ربط الموضوع بالله، أي ما سأبلغه الآن في هذا الوقت هو أمر هام وليس من عندي أنا. إن الله مولاي تساوي كما قال ذلك النبي من أنبياء بني إسرائيل: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وهذه هي سنة الأنبياء مع الأمم التي لا تسمع، مع الأمم التي لا تعي، ليقول للأمة: إني وأنا أبلغ عندما أقول لكم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، إنما أبلغ عن الله، ذلك أمر الله، ذلك قضاء الله، ذلك اختيار الله. وأيضا عندما قال فمن كنت مولاه فهذا علي، كلمة هذا، هذه الإشارة الهامة التي أشار بها الرسول إلى علي، هذه الإشارة هي التي يسعى الصهاينة اليوم إلى أن يمتلكوها بعد أن ضيعناها نحن. هم يريدون أن يقولوا للأمة: هذا، هذا ولي أمركم. أوليس الجميع الآن ينتظرون من ستقول أمريكا له ليحكم؟ وأمريكا تريد أن تكون هي صاحبة الشرعية في أن تحدد من يحكم؟ إن كلمة هذا في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، تعني أن هذا هو اللائق بهذه الأمة التي يراد لها أن تكون أمة عظيمة تتحمل مسؤولية عظيمة يناط بها مهام جسيمة. والرسول يعبر في قوله عندما قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعبر عن الله. الرسول لم يكن أكثر من مبلغ عن الله بعد نزول قول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. أمريكا تريد أن يترسخ في مشاعرنا جميعا، في أذهاننا جميعا، أنها هي التي تملك أن تقول لنا هذا، هذا ولي أمركم. وسيمشي هذا، سيمشي هذا الذي تختاره أمريكا، لأننا ضيعنا قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشيرا إلى الإمام علي، هذا من كنت مولاه فهذا، أي علي، فهذا علي مولاه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أشار إلى علي فإنه في نفس الوقت الذي يشير إلى شخص علي إنه يشير إلى ولاية أمر الأمة، إلى ولاية الأمر المتجسدة قيمها ومبادئها وأهدافها ومقاصدها في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. إن جهل الأمة في ماضيها وحاضرها بولاية الأمر وأهمية ولاية الأمر هو الذي جعلها ضحية لسلاطين الجور، وهو نفسه الذي سيجعلها ضحية لأن يملك تعيين ولاية أمرها وتثقيفها بمعاني ولاية الأمر فيها هم اليهود الصهاينة من الأمريكيين والإسرائيليين. إن الأمة أحوج ما تكون إلى ثقافة صحيحة بكل ما تعنيه الكلمة، وأن هذا الحديث حديث الولاية مع تلك الآية القرآنية تعطي ثقافة كاملة لهذه الأمة، تحصنها من الثقافة التي تقدم إليها لتكون قابلة لأن تفرض عليها ولاية أمر يهودية، الذي سيحصن الأمة من أن يفرض عليها ولاية أمر يهودية هو هذا الحديث، العودة إليه، تلك الآية، هذه الثقافة، إعلان الولاء للإمام علي عليه السلام ولمن يمثل امتدادا لعلي عليه السلام من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن اليهود اليوم يعملون على أن يقدموا أنفسهم كمخلصين للشعوب، ولديهم في الداخل في كل بلد عربي من يعمل على خلخلة مؤسسات أي دولة عربية حتى يخفق الجميع، ثم بالتالي يأتي اليهودي فيدير أوضاع البلاد بشكل أفضل ليقول الناس والله كان الأولين الذين هم يهود، ما هم هؤلاء، يعني يعملون على تشويه الحكومات الحالية لكي يضعون أنفسهم فيما بعد بدلا عنهم فيرتاح الناس إليهم فيعملون على الفتك بالناس والناس راضون عنهم. اليهود أولا ثقفونا بثقافة أن تكون المقاييس لدينا هي الخدمات، فمن قدم لنا خدمات فليحكمنا وليكن ما كان، ثم بالتالي يكون هذا مدخلا لأن يصل إلى ولاية أمر الأمة وإلى من إلى أن يصل إلى حكم الأمة من سيظلمها فيما بعد، من سيهينها، من سيدجنها، من سينهب ثرواتها. إنه يجب على هؤلاء الذين يحكمون هذه الأمة وقبل أن يغادروا قصورهم أو قبل أن يغادروا هذه الحياة، حكام العرب يجب عليهم أن يثقفوا الأمة بثقافة حديث الولاية، بثقافة القرآن الكريم في موضوع أمر ولاية الأمة، لأنهم إذا لم يفعلوا، إذا لم يعملوا، فستفرض عليهم ولاية أمر من نوع آخر من قبل الأمريكيين والإسرائيليين، ولن يقبلوا ببقاء هؤلاء الحكام، ولن يكونوا إلا مجرد أداة يعمل لخدمتهم ثم يسقطونهم كما وضح ذلك الشهيد القائد في محاضرات أخرى، كما حصل لانطوال لحد، وكما حصل لعدد ممن خدموهم وتعاونوا معهم، ثم في الأخير يزيحونهم ليضعوا أنفسهم بدلا عنهم. من المتوقع أن يكون الشيعة أكثر الناس وعيا، خاصة من يفهمون جيدا ماذا يعني علي، ماذا يعني حديث الولاية، ماذا يعني التشيع، ماذا يعني الدين، ماذا تعني مسؤولية ومهام هذا الدين بالنسبة لهذه الأمة، فإنهم هم من يحتمل أن يكونوا من يقفون في وجه أمريكا وإسرائيل، في وجه اليهود الذين يريدون أن يفرضوا علينا ولاية أمرهم. مفهومنا لولاية الأمر هو وحده الذي يمكن أن يحصن الأمة عن أن يري أمرها اليهود. أما المفاهيم الأخرى، من يقول أطع الأمير وإن قسم ظهرك وإن كان لا يهتدي بهدي ولا يستن بسنة، فإن هذا مما يهيئ الأمة لأن يلي الأمر اليهود أنفسهم، أن يلي أمرها اليهود أنفسهم. إذن لن يحصن الأمة من أن تفرض عليها ولاية أمر يهودية إلا المفهوم الحقيقي لولاية الأمر، إلا حديث الغدير، إلا إعلان الولاء للإمام علي عليه السلام. الديمقراطية لا تستطيع أن تحمينا من فرض ولاية أمر يهودية، فقط ثقافة حديث الغدير، فهم الشيعة، فهم أهل البيت لمعنى ولاية الأمر المستمد من القرآن والمستمد من حديث الولاية ومن أحاديث أخرى متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا المفهوم هو الكفيل بتحصين هذه الأمة حتى لا تقبل ولا تخنع لأولئك الذين يريدون أن يفرضوا عليها ولاية أمرهم، وهم اليهود الأمريكيون والصهاينة. واليهود الأمريكيون الصهاينة يريدون أن يتحكموا في أمر هذه الأمة، يريدون أن يقنعوا الأمة بأن من له الحق في أن يحدد من يحكمها وأن يلي أمرها هم اليهود، هم الأمريكيون، هم الإسرائيليون، ولن يحصن الأمة من هذا إلا ثقافة حديث الغدير. إن عيد الغدير، وهذه أبرز النقاط من أمر الولاية وما ذكرناه في السابق، هي من أبرز ما جاء في حديث الولاية، وهنا في أمر الولاية قال: إن العيد الذي هو عيد، أو هو العيد الذي هو فرح بنعمة من نعم الله، الذي هو ذكر لله، كعيد الأضحى المبارك، كعيد الفطر المبارك، كعيد الغدير، هذه أعياد عظيمة مباركة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نحن نحتفل في كل سنة بيوم الغدير، وهي عادة جرينا عليها وسار عليها أسلافنا جيلا بعد جيل، لأهمية إحياء هذه المناسبة أولا، أنها نصر لله تعالى، وثانيا نصر لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودفاع عن مقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا نصر للإمام علي عليه السلام. نحن نحييها نصر لله ونصر لرسوله، دفاع عن مقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونصر للإمام علي عليه السلام. وقد قال الرسول في حديث الغدير: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. ونحن عندما نحيي عيد الغدير، عيد الولاية، نحن ننصر رسول الله وننصر عليا عليه السلام، وما قاله الرسول: وكلنا جميعا وكل واحد منكم يحضر هذا المقام ويشارك في هذا العيد، إنه بلا شك وبمشيئة الله يكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بلغه في يوم الغدير، وسيدخل ضمن دعوة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما قال في علي: اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. ما قاله الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في يوم الغدير هو خطاب للأمة كلها، لكن أولئك
2: كان أمامهم ما يحجزهم عن أن يقفوا هذا الموقف الذي وقفه شيعة علي جيلا بعد جيل. إنما حال بينهم وبين التولي لعلي إنهم تولوا أبا بكر وعمر، فهم يرون أن الاستجابة لدعوة رسول الله التي أعلنها في مثل هذا اليوم يوم الغدير ستكون على حساب أبي بكر وعمر، إذن فكل شيء لا قيمة له إذا كان سيمس بمقام أبي بكر وعمر، حتى وإن اصطدم مع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله واصطدم مع القرآن. عندما تتولى عليا فإن تولي عليا عليه السلام هو مفتاح لأبواب الهداية بالقرآن، وستجد نفسك لا تصطدم مع آية قرآنية، لكن الآخرين هم من يتقافزون على الآيات القرآنية لأنها تمس بمقام فلان ومقام فلان، فمن أجل ألا تمس مقام فلان يقفز على آية قرآنية ويتجاوز أمرا إلهيا ويتجاهل حديثا متواترا كحديث الغدير من أجل فلان وفلان. إنها نعمة عظيمة علينا أن نكون نحن الشيعة من اختصنا الله بهذه العقيدة الصحيحة المنسجمة مع كتاب الله ومع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. إن من لا يعلنون ما أعلنه الرسول في هذا اليوم هم من يصمون الله في حكمته وفي عدله وفي رحمته، هم من يضيفون النقص إلى الله، لأن الله لا يمكن أن يترك الأمة هملا من بعد رسول الله دون أن يحدد هو وأن يختار هو من يحكم أمرهم، من يتولى أمرهم، وهو الذي تدخل في قضية غنم نفشت في حرث قوم. عندما نجتمع في مثل يوم الغدير نحن نقول إن الإسلام دين ودولة، ومن الله جاء الإسلام هكذا نظاما شاملا للحياة كلها، لا يمكن أن يغفل جانبا من جوانبها ولا أن يفسح ولا قيد أنملة للضالين والمضلين والظالمين أن يتحكموا على رقاب الأمة. هذا أبرز ما جاء. نسأل الله التوفيق والسداد والثبات والرشاد، نسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، وكل عام وأنتم بألف خير، وعيد أضحى مبارك، وعيد يوم ولاية أيضا مبارك يتكلل بنصر إلهي عظيم وبفرج عاجل. الرحمة والخلود والمجد للشهداء الأبرار، والشفاء للجرحى، والفرج العاجل القريب للأسرى، والنصر المؤزر لشعبنا اليمني العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

جعل الإمام علي علامة فارقة بين الإيمان وبين النفاق، فكان حبه علامة الإيمان علامة الإيمان، وكان بغضه علامة بارزة للنفاق. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحبك، يخاطب علي عليه السلام، لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. وقال بعض الصحابة من الأنصار، قالوا: كنا نعرف منافق الأنصار ببغضهم بعلي بن أبي طالب. الإمام علي عليه السلام في هذا الموقع الكبير والعظيم، أن يكون حبه علامة للإيمان، وأن يكون بغضه علامة للنفاق، هذا بحد ذاته يكشف لنا موقع الإمام علي عليه السلام المهم في الإسلام، باعتباره علامة فارقة ومعيارا يعبر عن الحق وعن الإيمان الحقيقي والصادق وعن الامتداد الحقيقي لمشروع الإسلام الذي لا بد أن تلتف حوله الأمة.

0: مبدأ الولاية في الإسلام هو مبدأ عظيم ومبدأ مهم. الإسلام بكله مبني على هذا الأساس، مبني على أن الله سبحانه وتعالى هو ولي الذين آمنوا. أهمية هذا المبدأ أنه يحمي الأمة من الاختراق من جانب أعدائها ومن جانب المنافقين في داخلها، لأنهم يحرصون على أن يسيطروا على الأمة في كل مسيرة حياتها، في وجهتها، في مواقفها، في ولاءاتها، وفي منهجية حياتها. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بإعلانه هذا بيّن للأمة أن الذي يصلها بمنهجه، بهديه، بما كان عليه، يواصل مشوارها على هذا الأساس هو أمير المؤمنين علي عليه السلام.
1: وقفة إعلانية.
2: كلام في محله.

0: اقطب، استعجل، خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
2: عيلطف الله، ما نفعل لها.
1: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
2: نسينا،
1: ومن سلامة الخردوم الذي بين الاسطوانة والبوتاجاز.
2: وهذا ما يقع به؟
1: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
2: خلاص، جل من لا يسهو.
1: السلامة تشتي الحرص.
2: وما نفعل؟
1: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
2: إن شاء الله.
1: سيدرس من جديد إغلاق صمام الاسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
2: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
3: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
4: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام، ودائما كل عام وأنتم بألف خير. كثيرة هي سبائك المعنى الخالدة والدالة والواضحة والناصعة. اتصالا بسيد الأولياء والأوصياء ومولى المؤمنين الأحرار في كل عصر وفي كل مكان، الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. في القرآن الكريم ما أكثرها، ومن أبرزها وضوحا أمام كل عقل قارئ متأمل حصيف لكتاب الله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وفي أحاديث النبي الأكرم التي صحت عنه بإجماع الأمة ما يصب في هذا المصب وفي هذا المرتكز الموضوعي: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي. أنت يا علي مني بمنزلة هارون من موسى. وكثيرة هي الصياغات النبوية الواضحة والراسخة في ذاكرة الأمة ووجدانها فيما يتعلق بمقام ومكانة هذا الرجل العظيم. هذا هو علي، صنو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ووزيره وفدائي الإسلام المتصدر وصاحب الأسبقية المطلقة فيه. هذا هو إمام المتقين والآية الإلهية الخالدة في سماء الوجود البشري، والنجومية الحقيقية الفريدة التي تشير في ذرى الآفاق عبر استطالة الزمان بتوالي حلقاته واتساع المكان الوجودي الإنساني بتنوع سماته وثقافاته إلى الكمال الذي لا شبيه له في عالمنا البشري في تجسيد قيم الإيمان والجهاد والتقوى والصدق والتواضع والتضحية والعدل والشجاعة. وغيرها من الدعائم المعنوية الأساسية الارتكازية التي لا تستقيم الحياة الإنسانية بدونها. هذا هو سيد الأولياء والبلغاء والفصحاء والأتقياء وأمير قافلة المجد الحقيقي التي تجوب فضاء حركة الإنسانية الدائبة الدائمة والتواقة نحو كل ما يحقق التوازن والرفاه والأمان والعدالة في وجودها، وبولايته الحقة يردع نزعات التسلط والظلم والجور والعدوان، ويقلم أظفار الفراعنة والطغاة في كل زمان ومكان، وما أكثرهم وأشد وطأتهم على الشعوب والأمم المظلومة والمستضعفة والمعتدى عليها في زماننا. وبالقدر ذاته ما أعظم وألح احتياجنا إلى توليه، وهو الملاذ والخلاص من كل هذه الكوارث والأخطار والمآسي، وما نهج علي ومثاله الخالد القابس من مشكات القرآن والسيرة المحمدية الناصعة إلا العنوان الأساسي لذلك الملاذ المنشود والمفتاح للخلاص البشري من كل هذه البلايا والمضائق الخانقة. في كل مناسبة تذكرنا بهذا الرجل الأمة، كمناسبة عيد الغدير والولاية، تتجلى أكثر حتمية وحصرية المخرج من ظلمات وتعرجات ما تعانيه أمتنا المظلومة المعتدى عليها، أمتنا العربية والإسلامية، شعوبا ودولا ومجتمعات وأفرادا، في خط السير المستقيم الآمن الذي يمتد من قلب الرافد القرآني المحمدي النقي الأصيل وامتداده العلوي النير الواضح، وصولا إلى تجلياتهما وتراجمهما المتجددة عبر الأزمان وإلى قيام الساعة. ويتأكد بالوضوح واليقين نفسيهما عظم وفداحة الجنوح عن هذا الخط الولائي العلوي المحمدي القرآني النير والقويم، والابتعاد عنه نتيجة قصور الوعي المتخلف عن ركام ثقافات الزيف والانحراف والضلال والتضليل التي توالت حلقات سلسلتها المشؤومة، وآخرها مصاب الداء الوهابي النفاقي المغذى أمريكيا وصهيونيا وغربيا، والذي أورد الأمة ما هي عليه وما هي فيه من انحطاط ومآس ونزيف وأزمات لا حصر لها. وها نحن نبلغ اليوم ذروة ذلك من المعاناة والآلام والأوجاع نتيجة العربدة الأمريكية الصهيونية والتمادي في التعدي على حقوق شعوب هذه الأمة في إيران وفي لبنان وفي فلسطين واليمن وفي سواها. وكل هذا يظهر لنا أهمية العودة إلى جادة الصواب وإلى الخط الواضح المستقيم، خط الولاية الإلهية بامتداداتها وأبعادها الواضحة.
5: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي. يبدأها بالعناوين الرئيسة: غليان شعبي يجتاح عدن المحتلة بسبب انقطاع الكهرباء. المقاومة اللبنانية تستهدف 5 تجمعات للعدو الإسرائيلي وتنفذ كمينا لقوة متقدمة في الغندورية. والقوات الروسية تدمر مراكز قيادة الطائرات المسيرة الأوكرانية في كراسني ليمان. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين وقوف الجمهورية اليمنية الكامل إلى جانب حزب الله في اتخاذ القرار المناسب تجاه اتفاق العار الموقع بين السلطة في بيروت وكيان العدو الإسرائيلي، موضحة أن قرار الاستسلام من قبل تلك السلطة ليس بجديد، وهو امتداد لمؤامرات استمرت منذ تشكيلها إلى اليوم. وشددت على أن الحل الأمثل الذي أثبت جدواه طوال العقود الماضية هو الجهاد والمقاومة حتى يتحقق وقف العدوان وإنهاء احتلال كيان العدو الصهيوني لجميع الأراضي اللبنانية. تعيش مدينة عدن المحتلة والمحافظات الجنوبية والشرقية مأساة إنسانية كبرى تجاوزت كل الخطوط الحمراء، حيث بات انقطاع التيار الكهربائي يمتد لأكثر من 18 ساعة يوميا، وهو ما حول حياة الملايين إلى جحيم لا يطاق، كما أحال المنازل إلى أفران لافحة وسط صمت مطبق وتقاعس متعمد من تحالف العدوان والاحتلال وأدواته الرخيصة المتمثلة في حكومة الخونة والتي تقتات على معاناة المستضعفين. ويثبت هذا التلاشي السريع للدعم السعودي المزعوم أن الأموال والمنح السعودية لا تذهب فعليا لإنقاذ الشعب، وإنما تتدفق إلى حسابات الفاسدين والنافذين من أدوات الارتزاق والعمالة والخيانة، لتظل أزمة الكهرباء ورقة ضغط سياسية يلوح بها المحتل لتركيع الأطراف المحلية المتناحرة على حساب دماء ومعاناة وقوت المواطنين. أمام هذا التمادي الإجرامي في إهانة كرامة الإنسان اليمني، تشهد مدينة عدن المحتلة تحولا كبيرا في معركة الوعي، فقد تلاشت الأوهام التي زرعها الإعلام المضل واستفاق الشارع على حقيقة الاستعمار الجديد الذي لا يحمل لليمنيين إلا الخراب والموت بشتى الوسائل. استشهدت فتاة فلسطينية وأصيب 16 مدنيا فجر اليوم في 4 انتهاكات جديدة للعدو الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. واستشهد شاب فلسطيني اليوم برصاص جيش العدو الإسرائيلي في قرية بيتين شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. في السياق، شنت قوات العدو الإسرائيلي اليوم حملة مداهمات واعتقالات في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، طالت 13 مواطنا فلسطينيا على الأقل بينهم طفل. واقتحمت مجموعة من المغتصبين الصهاينة برفقة وحماية جيش العدو الإسرائيلي اليوم منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك، قال المرصد الأوروبي بل الأورو متوسطي لحقوق الإنسان اليوم إن العائلات في غزة تجبر على قطع مسافات طويلة
وهي تحمل حاويات ثقيلة من المياه لتلبية احتياجاتها الأساسية، وذلك بعد أكثر من عامين ونصف من التدمير المتواصل للبنية التحتية للمياه وللصرف الصحي في غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل. وبدعم أمريكي وأوروبي ارتكب الجيش العدو الإسرائيلي على مدى أكثر من عامين متواصلين منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية وحصارا وتجويعا في قطاع غزة أسفر عن استشهاد 72,956 مدنيا فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أصابة 173,043 آخرين حتى اليوم في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها فجروا عددا من العبوات الناسفة في قوة من جيش العدو الإسرائيلي حاولت التقدم باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية. وأكدت المقاومة إيقاع إصابة مؤكدة بين أفرادها. واستهدف المجاهدون تجمعا لآليات جيش العدو الإسرائيلي وجنوده في محيط قلعة الشقيف التاريخية وفي بلدة القنطرة بصليات صاروخية نوعية

إيليا جنوب لبنان. وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن مسيرة مفخخة انطلقت من الأراضي اللبنانية وأصابت تجمعا لجنود الاحتلال، ما أدى إلى هلاك جندي وإصابة آخرين. في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال إصابة 63 ضابطا وجنديا خلال المعارك الدائرة جنوب لبنان على مدى الأيام الأربعة الماضية. وبحسب معطيات جيش العدو، فقد ارتفعت حصيلة خسائره منذ استئناف العدوان على لبنان في 2 مارس الماضي إلى 27 قتيلا و 1243 جريحا من الضباط والجنود، بينهم 72 إصابة خطيرة و 139 إصابة متوسطة. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن مدافع جيانتسينت إس ذاتية الحركة التابعة للجيش 25 للأسلحة المشتركة من مجموعة قوات الغرب الروسية قامت بتدمير مراكز قيادة للطائرات المسيرة الأوكرانية ومعداتها ومواقعها المحصنة باتجاه كراسني ليمان. وأكدت أن مدفعية مجموعة قوات الشرق الروسية قصفت مواقع محصنة للعدو في منطقة زابروجيه. سياسيا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تدعم أي قرار من شأنه أن يؤدي إلى تخفيف التوتر حول إيران، واصفا العلاقات بين موسكو وطهران بعلاقات الثقة. وكشف بوتين عن استعداد روسيا للمساعدة في حل قضية مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، مع طرح حل مشابه لما تم تطبيقه عام 2015، موضحا أن اليورانيوم الإيراني المخفف يمكن استخدامه لبرامج ذرية سلمية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كان ذلك مصامعين الأكارم، هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا التذكير بالعناوين: غليان شعبي يجتاح عدن المحتلة بسبب انقطاع الكهرباء، المقاومة اللبنانية تستهدف 5 تجمعات للعدو الإسرائيلي وتنفذ كمينا لقوة متقدمة في الغندورية، و قوات روسيا تدمر مراكز قيادة للطائرات المسيرة الأوكرانية في منطقة كراسني ليمان. بهذا سمعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

مرحبا بكم إلى جولة متابعتنا الإخبارية، وفيها السيد القائد يحذر دول النفاق من التورط في حرب لخدمة أعداء الله والإسلام، وإيران تؤكد ثبات الموقف تجاه مفاوضاتها مع العدو الصهيوني الأمريكي. أهلا وسهلا.

إن مسار الإيمان بولاية الله والتولي الواعي العملي لله سبحانه وتعالى يمثل أهمية كبرى للأمة الإسلامية في كمال دينها وفي حمايتها من الاختراق في موقع الأمر والنهي وولاية أمرها، باعتبار أن هذا النوع من الاختراق يعد أخطر أنواع الاختراقات التي يسعى اليهود والصهيونية العالمية للوصول إلى موقع ولاية الأمر، لما يتيحه ذلك من اختراق شامل يمكنهم من التحكم في شؤون الشعوب بمختلف المجالات الثقافية والفكرية والأخلاقية والقيمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. هذا ما أكده قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة يوم الولاية، محذرا في السياق ذاته من موالاة أعداء الإسلام والمسلمين وفي مقدمتهم أمريكا وكيان العدو الصهيوني الإسرائيلي المجرم أو الخضوع لهم وتنفيذ أجندتهم والسعي لخدمتهم على حساب الأمة والدين. وبين أنه من الأخطاء الكارثية التي تهدد الأمة أن تتحول سياسة

والاسترضاء للأعداء والتطويع والتدجين لأبناء الأمة لدى كثير من الحكومات والشعوب على حساب مبادئ الدين وقيمه ومستوى العلاقة بالقرآن الكريم. وأشار إلى أن ما يجري في المناهج الدراسية الرسمية وما يتم حذفه أو تعديله أو شطبه أو انتقاصه من بعض الآيات القرآنية فيه استرضاء لليهود واضح بين، ويشكل خطرا بالغ على مستوى العلاقة بكتاب الله وبرسوله وبالمقدسات الإسلامية. السيد القائد أوضح أن هذا الاختراق يؤدي إلى تدمير الأمة عبر الإفساد والإضلال وتجريدها من عناصر القوة وتحقيق أهداف عدوانية تجعلها خاضعة لولاية الطاغوت المستكبر، مؤكدا أن التولي الواعي لله يمثل حماية وتأهيلا للأمة لتكون في موقع حزب الله بما تحظى به من رعاية من الله وهدايته وتأييده ونصره، لأنها تحمل رسالة الله وقضية الله في هذه الحياة. موضحا في الوقت ذاته أن هذا الموقف يشمل ضمنيا مواجهة أعداء الأمة وشرهم وإجرامهم وطغيانهم وعدوانهم على الأمة الإسلامية في فلسطين ولبنان وإيران، وعدوانهم على الشعب اليمني واستباحة سوريا، وخطرهم أيضا على الأمة كلها وعلى المنطقة برمتها، حيث يتحرك العدو تحت غطاء مشاريع معلنة تهدف إلى إقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط، إضافة إلى خطرهم على المقدسات الإسلامية بكلها بما فيها المقدسات في مكة وفي المدينة. كما أشار السيد القائد إلى أن هذا هو موقف الحق في مواجهة شرهم وطغيانهم وعدوانهم ومؤامراتهم ومخططاتهم وأجندتهم الشيطانية العدوانية الظالمة، وهو موقف قرآني أصيل وموقف حق يعتز به ويتشرف به. كما أكد السيد أننا في مرحلة مهمة وأن الصراع في ذروته ويتطلب درجة عالية من الوعي ومن المسؤولية، محذرا من أن كل الخيارات البديلة التي تدفع إليها الأمة وفي مقدمتها مسار الخنوع والاستسلام لا نجاة فيها، بل تمثل مطمعا للعدو وتمكنه بدهيا من السيطرة التامة على مقدرات الأمة، فضلا عن كون هذا المسار يخالف كتاب الله وتعليماته وهدايته عز وجل.

طهران على أهبة الاستعداد في حال أقدم العدو الصهيوني الأمريكي الباغي على أي تصعيد قادم. هذا ما أكده مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون العسكرية محسن رضائي في حديث متلفز، إذ قال إن طهران تحذر العدو الصهيوني الإسرائيلي من مغبة أي خطوة خاطئة باتجاه الضاحية الجنوبية لبيروت، وبين في السياق ذاته أنه كان يكفي أن يخطو العدو أي خطوة تجاه الضاحية الجنوبية حتى يحول الجيش الإيراني مستوطنات شمال الأراضي المحتلة إلى جحيم كبير بقوة تفوق أضعاف ما شهدته حرب الأربعين يوما، وأكد أن أيديهم ما تزال على الزناد، كما شدد على أن جميع الصواريخ كانت جاهزة وما زالت لهذا السيناريو، وجدد التأكيد على ضرورة انسحاب العدو من لبنان سريعا. في الشأن الإقليمي أشار رضائي إلى أن أمير قطر وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان بدأ موائمة مواقفهما والتكيف مع المتغيرات والواقع الجديد بصورة جيدة للغاية. في المقابل انتقد رضائي مواقف الإمارات والبحرين والكويت معتبرا أنها لا تزال تعتقد أن النفوذ الأمريكي سوف يبقى بالقوة نفسها. رضائي ختم بالتأكيد على أن إيران قد توجه صفعة أخرى لوضع إسرائيل والولايات المتحدة عند حدهما إلا إذا تعاملوا بعقلانية ولبوا مطالب الشعب الإيراني، كما شدد على أن مضيق هرمز تحول إلى عامل ردع يعادل في قدرته 10 قنابل نووية حسب تقديرات خبراء غربيين. من جهته اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن فشل ألمانيا في الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ عقود بمثابة توبيخ شديد اللهجة من المجتمع الدولي، وأكد أن هذا الفشل يعكس استياء عالميا متزايدا إزاء موقف الحكومة الألمانية غير المسؤول والمنافق والمتواطئ تجاه الإبادة الجماعية في غزة وتجاه العدوان العسكري الأمريكي الإسرائيلي على إيران. بقائي أكد أن العالم يتغير، الدول لم تعد تقيم الحكومات بناء على خطابها الرنان حول القانون الدولي بل بناء على السلوك الفعلي على أرض الواقع، ومن اختار تجاهل هذا التحول سوف يدفع ثمنا دبلوماسيا باهظا لا محالة. هذا وقد أكد الحرس الثوري يوم الأمس أن استقرار المنطقة مشروط بانسحاب العدو الصهيوني الفوري من أراضي لبنان، وأن شرط إيران الأساسي لقبول وقف إطلاق النار في الصراع وفي الحرب الإقليمية هو التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في جميع الجبهات بما فيها لبنان.

بهذا تنتهي جولة متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة والإصغاء. لكم التحية من الإعداد بسام النجار، من الطباعة والإنترنت صايمة إبراهيم، من التنفيذ مباشرة على الهواء جمال سريع، وهذا أسعد عبد الله يحييكم. دمتم في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقراراً بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالاً زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
5: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: تحسين وتهيئة البيئة اليمنية لتكون مناسبة وجاذبة للاستثمار أولويات قصوى لدى القيادة في هذه المرحلة، معنا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.

0: أيها الإخوة المستمعون، نرفع لحضراتكم الآن أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على

وهكذا أيها الإخوة والأخوات رفعنا لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

عندما تكون ثقافة الغدير مبدأ تنطلق الأمة على أساسه، فالنتيجة المحتومة هي النصر وهي العزة، وهي أن نكسب ولاء الله لنا لنكون من أوليائه.

إيماننا في قواعده الأساسية أن يبقى الولاء لله، وأن نؤمن بولايته علينا في كل شأننا وفي كل أمرنا. وولاية رسوله هي امتداد لولايته، ولاية الإمام علي عليه السلام هي امتداد لولاية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

لكن ميزة المؤمنين هي الإيمان بولاية الله الكاملة التي تشمل مختلف شؤون الحياة بالهداية والتشريع والأمر والنهي، كما قال جل شأنه: ألا له الخلق والأمر. فهو بما أنه هو الخالق المالك الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون السماوات والأرض وشؤون هذا الكون على أرقى مستوى، وهو المالك الحصري الذي له الملك الحصري لكل هذا الكون، من له الحق في الأمر والنهي والتشريع لعباده وإدارة شؤون حياتهم المختلفة. ولهذا كانت نتيجة رفض الكافرين لولاية الله، كانت النتيجة أن يخضعوا لولاية الطاغوت، ولاية الشيطان، وأن يكون اتجاههم في هذه الحياة على أساس الأهواء، أهواء المجرمين والمضلين.

0: نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
1: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
2: في كلمته بمناسبة يوم الولاية عيد الغدير، أرسل السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد شعب الأنصار، أرسل إلى الأمة رسائل تذكير، وبعث إلى المستكبرين رسائل تحذير، وبينهما نصح كل القوى والجهات في منطقتنا أن تنأى بنفسها عن القتال خدمة للعدو. وفي الأثناء قدم لوحة شاملة لمخاطر شتى وتحديات كبرى تواجه الأمة بأسرها، في قلبها كما في أطرافها، وفي حاضرها كما في مستقبلها.
3: يا أبناء أمتنا الإسلامية، نحن في مرحلة مهمة والصراع في ذروته، ويتطلب ذلك درجة عالية من الوعي أولا ومن المسؤولية ثانيا. كل الخيارات التي تدفع إليها الأمة وفي مقدمتها مسار الخنوع والاستسلام لا نجاة فيه لهذه الأمة، هو مطمع للعدو، ومن البديهي أنه يمكن العدو من السيطرة على هذه الأمة، إضافة إلى أنه مخالف لكتاب الله وتعليمات الله وهداية الله. مسار النفاق والخيانة ليس مسار خير للأمة ولا نجاة فيه لها، هو تسخير للنفس والإمكانات والجهود في خدمة عدو لن يغير عداوته ولن يقدر لأحد ذلك. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنهم في القرآن الكريم بهذه الحقيقة: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. طيب، لو وصل الأمر إلى هذا المستوى، النتيجة الحتمية اليقينية لمسار النفاق والخيانة كما أخبر الله في القرآن الكريم هي الندم والخسران، كما قال الله: فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين، وكما قال عنهم: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، لمن يتجهون لموالاة اليهود والنصارى. النجاة والعز والفلاح في التولي لله والانضواء تحت راية حزبه وأوليائه والتمسك بكتابه والثقة بوعده الحق، كما قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وكما قال تعالى عن مآلات وعاقبة الصراع مع اليهود الصهاينة المستكبرين المفسدين في الأرض: وإن عدتم عدنا.
4: التطبيع السعودي الإسرائيلي من السر إلى العلن. من كان يتصور أن فكرة التطبيع مع الكيان الصهيوني التي كانت من المحرمات ستصبح من المسلمات؟ مفارقة قائمة منذ زمن طويل، لكنها باتت اليوم واحدة من أهم القضايا المعلنة بلا خجل. صفقات تجارية وسياسية وفكرية وعسكرية ومصير مشترك. تعرف على مسلسل التطبيع منذ حلقاته الأولى وإلى الآن. مع صعود هذا الرجل إلى سدة الحكم وتوليه منصب ولاية العهد، تطورت العلاقات بين السعودية وإسرائيل من خلال زيارات متبادلة وإبرام اتفاقيات عسكرية وأمنية واقتصادية. في إبريل من العام 2018 كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية عن زيارة وفد رسمي إسرائيلي رفيع المستوى للرياض. وفي فبراير ومارس من العام نفسه جرى لقاء تطبيعي بين مفكرين سياسيين سعوديين منهم أنور عشقي ومفكرين سياسيين إسرائيليين. جرأة الانفتاح في العلاقة بلغت حد نقل السعودية رسائل تطبيعية إلى الإسرائيليين من خلال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بحسب الإعلام الإسرائيلي. إلى ذلك فقد اشترت السعودية نظام القبة الحديدية الدفاعي من إسرائيل ووضعت في اعتبارها أن يكون على حدودها مع اليمن. وأما التطبيع الاقتصادي فقد بدأ مع تحليق أول طائرة تتبع الخطوط الجوية الهندية في مارس 2018 من نيودلهي متوجهة إلى إسرائيل مرورا بالأجواء السعودية. هبطت الطائرة بأمان وانطلقت رحلات موازية سعيدة لتثبيت أركان التطبيع. في نوفمبر من العام 2017 نشر المدون الإسرائيلي بنتزيون صورا له من داخل الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة. وفي العام 2016 نقلت صحيفة التايمز البريطانية عن مصادر سعودية أن وفدا سعوديا قاده لواء متقاعد زار إسرائيل. في ذات الفترة كانت السعودية تشق طريقا حديديا للربط بين إسرائيل ودول خليجية في إطار مشروع مدينة نيوم أحد أحلام بن سلمان المجهضة. قبل ذلك بنحو 10 سنوات أي في العام 2006 وثق الإعلام الإسرائيلي والغربي زيارة للرئيس الموساد الأسبق إلى الرياض مقابل زيارة الأمير بندر بن سلطان رئيس المخابرات السعودي الأسبق إلى تل أبيب وعقده لقاء مع رئيس الوزراء حينها يهود أولمرت. لم تنتهي بعد الزيارات، فمدير مخابرات سعودي أسبق يدعى تركي الفيصل كان ينسق مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيفي ليفيني ومستشار الأمن القومي لنتنياهو ورئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلي لكيفية أن يبدو التطبيع أكثر فاعلية. جدير بالذكر أن أول لقاء إسرائيلي سعودي جرى في العام 1939 في لندن، وقد كشفت عن ذلك مصادر في واشنطن عبر وثيقة بعنوان الملفات السرية بين واشنطن وإسرائيل ودول الخليج. حتى الشواهد التاريخية تؤكد وجود اتصالات قديمة بين السعودية وإسرائيل بشكل سري، وكانت أولى الخطوات ما قدمه النظام السعودي بمؤتمر العقير عام 1922 عندما كتب تعهدا كتابيا إلى المندوب السامي البريطاني يقر فيه بعدم ممانعته إعطاء فلسطين لليهود كما ترى بريطانيا. إذن فالتطبيع بين إسرائيل والنظام السعودي قائم على قدم وساق منذ عقود، والفرق الآن في خروجه من دائرة الخطر الأقل ضررا إلى الخطر الذي لن يستثني أحدا. ويبقى السؤال عالقا، كيف سيحمي المسلمون مقدساتهم؟
5: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يختتم جولته الخليجية بزيارة الإمارات يحصد $1.4 تريليون من هذه المحطة بتفوق على السعودية وقطر.
6: ومما يؤكد على ذلك مخطط دولة الإمارات للاستثمار في الولايات المتحدة في هذه المجالات من خلال المؤسسات الاستثمارية الإماراتية وبقيمة 1.4 تريليون دولار.
7: And your wonderful brother.

0: ولا يمكن فهم زيارة ترامب إلى مسجد الزايد الأكبر في الإمارات إلا في إطار استعراض البنيان، وليس لدعوته إلى الإسلام أو لانجذابه نحو تعاليمه وقيمه.
1: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من الواضح أنه كما يسعى اليهود والنصارى والكافرون لمحاربة ولاية الله سبحانه وتعالى، هذا المفهوم المهم القرآني، يسعى معهم المنافقون أيضا في سعي دؤوب لإخضاع هذه الأمة للتولي لليهود والنصارى والموالاة لهم. وهذه جناية رهيبة على الأمة، الموالاة لأعدائها الأسوأ الأشر الأطغى المستهدفين لها، جناية رهيبة على الأمة في دينها ودنياها، وخسارة حتى لهم في نهاية المطاف. من المهم لأمتنا أن تصغي لله ولكتابه وهديه، ولا تسمع للمنافقين ولا تصدقهم. فمسارهم في سعيهم لإخضاع هذه الأمة للموالاة لليهود والنصارى والخضوع في ولاية أمرهم لهم هو مسار كارثي على هذه الأمة، خطير جدا في الدين والدنيا والآخرة.
2: ومن جديد وعن رؤية قرآنية، أعاد أبو جبريل تحديد التخوم بين مسارات الضياع والإنقاذ، والتأكيد على أن اليمن لن يكون إلا حيث يكره الصهاينة، وسيواصل العمل في التحرر من ولاية الطاغوت الشيطانية وحملة رايتها في هذا العصر اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، كما سيجدر اليمن ذاته في ولاية الله تعالى واتباع نوره. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
1: نؤكد ثباتنا على نهج القرآن الكريم في موقفنا من أعداء الإسلام والإنسانية اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، يعني موقفنا منهم هو موقف قرآني قائم على أساس ما أمرنا الله به وهدانا إليه في القرآن الكريم وما قدمه لنا في القرآن الكريم من حقائق تتعلق بذلك. هذا هو أساس موقفنا، وهذه حقيقة مؤكدة يقينية وواضحة وبديهية. موقفنا منهم ومن شرهم وإجرامهم وطغيانهم، من عدوانهم على أمتنا الإسلامية في فلسطين ولبنان وإيران، عدوانهم على شعبنا اليمني واستباحتهم لسوريا، وخطرهم على الأمة بكلها، على هذه المنطقة بأجمعها، تحت عنوانهم المعروف إقامة إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط، خطورتهم على المقدسات الإسلامية بكلها بما في ذلك مكة والمدينة، وهي مسألة واضحة. فموقفنا منهم في العداء لهم، في المواجهة لشرهم، لطغيانهم، لعدوانهم، لمؤامراتهم، لمخططاتهم، لأجندتهم الشيطانية العدوانية الظالمة، وموقف قرآني، موقف أصيل بكل ما تعنيه الكلمة، موقف حق نعتز به نتشرف به.
3: في 2 مارس قررت الحكومة الصهيونية منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وسط تخاذل عربي وإسلامي عن اتخاذ أي موقف أو إجراء عملي، منتهكة بذلك اتفاقيات الهدنة الإنسانية التي أعقبت الجولة الأولى من معركة طوفان الأقصى. ليطل السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في 7 مارس معلنا أنه سيعطي مهلة 4 أيام لجهود الوسطاء الرامية لكسر الحصار الصهيوني الوحشي، محذراً بأن استمرار العدو الصهيوني في منع دخول المساعدات بعد انتهاء المهلة يعني استئناف القوات المسلحة اليمنية لعملياتها البحرية ضد الملاحة الصهيونية مجابهاً الحصار بالحصار. لم يتمكن الوسطاء من كبح جماح الوحشية الصهيونية، ليطل المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية فور انتهاء المهلة مباشرةً معلنا
4: استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات

0: المحددة بالبحرين الأحمر والعربي، وكذلك باب المندب وخليج عدن.
1: وفي اليوم التالي أكد قائد المسيرة يحفظه الله على أن قرار الحظر هو حظر أولي، وأن سقف الموقف اليمني عال جدا، وأن كل الخيارات مطروحة للتنفيذ. ومع أن قرار الحظر اليمني لم يشمل سفن الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الشراكة الإجرامية الأمريكية الصهيونية دفعتهم للتورط في التحرك العدواني ضد اليمن، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في 15 مارس أنها تشن عمليات واسعة النطاق ضد اليمن، وأن عملياتها مستمرة بهدف استعادة حرية الملاحة الصهيونية واستعادة الردع. استهلت القوات الأمريكية عدوانها ب47 غارة جوية شملت صنعاء وصعدة والبيضاء وحجة وذمار ومأرب والجوف، ليظهر المعتوه ترامب في اليوم التالي من إحدى غرف العمليات معززا عدوانه العسكري بحملات دعائية وحرب نفسية واسعة. وردا على تلك الهمجية العدوانية، أعلن السيد القائد موقف اليمن في ذات الليلة:
2: طالما استمر العدو الأمريكي في عدوانه على بلدنا، فبارجاته وحاملة طائراته وقطعه البحرية ستكون مستهدفة بالطائرات المسيرة وبالصواريخ، وأيضا مع ذلك سيشمله قرار الحظر في الملاحة البحرية طالما استمر في عدوانه.
1: وكما فتح السيد القائد على الأمريكيين أبواب الجحيم، فتح لهم منذ اللحظة الأولى بابا للهروب والخروج من الورطة بقوله: وقرار حظر الملاحة سيشمل الأمريكي طالما استمر في عدوانه. رفض الأمريكي الخروج من ساحة الصراع، وأبى إلا الاستمرار حتى تحقيق أهدافه المتمثلة باستعادة الردع وفتح طرق الملاحة أمام الصهاينة. وخلال 53 يوما من الإجرام العدواني الواسع تجاه اليمن، استخدم العدوان الأمريكي كل ترسانته الاستراتيجية: تعزيز حاملة الطائرات ترومان بحاملة فينسون، استخدام قذائف بي2 الاستراتيجية، استخدام الذخيرة الدقيقة والخارقة للتحصينات، ارتكاب الجرائم الإرهابية بحق المواطنين، تدمير المنشآت المدنية والبنية التحتية، الضغط الاقتصادي، التهويل والحرب النفسية الشرسة. وفي المقابل لم تتمكن أي سفينة صهيونية أو أمريكية من العبور في مسرح العمليات اليمنية منذ إعلان الحظر، بل صعدت القوات المسلحة اليمنية عملياتها من حظر الملاحة إلى القصف المستمر والمتصاعد باتجاه أهداف عسكرية وحيوية في فلسطين المحتلة، بالغة شمال الكيان الغاصب وعمقه الاستراتيجي. استمرت الهجمات المنهكة والفتاكة باتجاه حاملتي الطائرات شمالاً باتجاه البحر الأحمر وجنوباً باتجاه البحر العربي، لتعلن القيادة المركزية الأمريكية عن فقدان طائرتي F-18 في مياه البحر الأحمر، ويعترف الجيش الأمريكي بسقوط 7 طائرات MQ-9 خلال أسبوعين، ليظهر ترامب مصدوما ومصرحا: الحوثيون يصنعون الصواريخ بالفعل، لم يخطر ببال أحد أنهم يصنعون الصواريخ، وهي متطورة للغاية ومتينة للغاية. تعرضت الحملة الأمريكية لانتقادات داخلية لاذعة على المستوى القانوني والجدوائية والفشل المتراكم عسكريا واقتصاديا واستراتيجيا، بل لم تسلم الحملة من التذمر الصهيوني واتهامهم لها بعدم القيام بما يلزم. وفي الوقت الذي كانت القوات المسلحة اليمنية ترسم معادلة الردع الاستراتيجي مع البحرية الأمريكية، كانت عملياتها تتصاعد باتجاه العدو الصهيوني لتصوب صبيحة الرابع من مايو ضربة نوعية أصابت مطار بن غوريون الدولي قلب الكيان الصهيوني الحيوي، متجاوزة كل أنظمة الدفاع الجوية الأحدث على مستوى العالم، مخلفة تداعيات استراتيجية ودلالات خطيرة. ليضطر ترامب إلى الخروج من الباب الذي فتح له منذ اللحظة الأولى، صادما كافة حلفائه بإعلانه مساء السادس من مايو عن إصداره توجيهات للقوات الأمريكية بإيقاف عملياتها العدوانية ضد اليمن، تاركا الملاحة الإسرائيلية البحرية والجوية تنازع سكرات الموت في منطقة العمليات اليمنية.
2: نؤكد أيضا على جهوزيتنا للتصدي لهم بمعونة الله تعالى وبالثقة به في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطورات في إطار الوضع الراهن، ونحن على تنسيق تام مع إخوتنا المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة والقدس تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين وتجاه الإجراءات الأمريكية الظالمة والعدوانية وما يلزم تجاه ذلك.
3: في لحظة يتسع فيها الاشتباك على امتداد المنطقة وتتحول القواعد الأمريكية من عنوان حماية مزعومة إلى منصات تهديد وعدوان، تبدو الأنظمة التي تحتضنها أمام اختبار حاسم، إما أن تقرأ المتغيرات بوعي أو تدفع إلى قلب الورطة الأمريكية الصهيونية كرأس حربة في مغامرات لا تخدم إلا مشروع الهيمنة وتوسيع نفوذ كيان العدو. فلا استقرار لمن يرهن أرضه للأجنبي، ولا سيادة لمن يحرس قواعده، ولا أمن لمن يصمت على عدوانه ثم يضج حين تتلقى ردودا مشروعة. وما تعده الصهيونية من مشاريع تغيير وتوسيع في المنطقة يجعل بقاء اليد الأمريكية على الأرض العربية والإسلامية خطرا مباشرا لا يعالج إلا بقطعها.
2: يقترن مع الموالاة لهم اتخاذهم أولياء والتمكين لهم بأن يكونوا هم في موقع الأمر والنهي والتدخل في شؤون هذه الأمة والتوجيه لها، ولكن من موقعهم كأعداء، أي ليسوا ناصحين لهذه الأمة. هم أولئك الذين أخبرنا الله عنهم في القرآن الكريم، والله هو أصدق القائلين، أنهم لا يريدون لنا أي خير. وإذا كانوا لا يريدون لنا أي خير فمعناه أنهم يريدون لنا بديلا عنه كل شر. البديل عن الخير والشر، لا يريدون لنا أي خير وهم يريدون لنا كل شر، وهذا ما ينجحون فيه ويركزون عليه.
4: أن هذا العالم وهذا الغرب المتغطرس لا يحترم الضعفاء، لا يحترم من يطأطئ رأسه وينتظر فتات الموائد. أمريكا والكيان الصهيوني لم يحترموا آلاف البيانات العربية، بيانات نشجب وندين بأشد العبارات. هل تذكرون هذه العبارة البائسة؟ أشد العبارات، كأن هذه العبارات ستوقف صاروخا أو تردع طائرة. لم يحترموا اجتماعات الجامعة العربية ولا تقطيب جبين الزعماء ولا بيانات القمم الطارئة. كل هذه الأوراق لا تساوي في نظر واشنطن وتل أبيب قطرة حبر واحدة. لكن عندما غضب الطهران وعندما صدر التهديد الواضح بمسح أهداف في الشمال المحتل وطالبت سكان الأراضي المحتلة بالمغادرة فورا، ماذا حدث؟ توقفت عجلة الزمن وارتعدت الفرائص، ورأينا ترامب يهرول ليمسك بلجام نتنياهو المتهور. لا أحد يحترم الخانع.
5: الـ82 الإسرائيلي كان واصل لبيروت، والمارينز شخصيا كان ببيروت، مش سفارة الأمريكية اللي أخلوها هلأ الجبنة. 3 الفرنسي المظلي كان ببيروت، الإيطالي كان ببيروت، هو كلهم كانوا ببيروت، وكان في ببيروت جيش 17 ايار ليقصف هاي الضاحيه بالمدفعيه مثل ما هلا الاسرائيلي عم يقصفها بالمدفعيه وبالطيران. كلهم هول كانوا، وكان الامل الوحيد لنا كلبنانيين 15,000 عسكري فلسطيني يساهموا بالدفاع عن لبنان، رحلوا من بيروت بينا بضفيرنا وبسناننا. بوقتها اجى الامام الخميني والحرس الثوري سلح ومول ودرب وبلشت المقاومه من وقت اللي كان الاسرائيلي ببيروت. بهديك الجو ما استسلمنا، هلا بدنا نستسلم وقت اللي بنضرب صاروخ 160 كيلومتر ومنجيب اصابه دقيقه بمركز له علاقه بالاتصال الفضائي الامريكي الاسرائيلي، هلا بدنا نستسلم نحن؟ انتم مجانين.
3: من هذا الواقع السياسي الذي تعيشه الامه العربيه والاسلاميه تنفتح دلاله يوم الولايه، فبين اليد الأمريكية الصهيونية الممتدة على أرض الأمة تهديداً ووصاية وعدواناً، واليد التي رفعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الغدير هداية وولاية وامتداداً لخط يمتد عبر الأجيال ويحدد موقع الأمة وخيارها. وفي يمن الإيمان حيث ترفع اليد امتداداً لليد المحمدية، تحضر الولاية بصيرة في مواجهة الطغيان، وهوية في مقارعة الوصاية، وطريقا رسمه الله تعالى لعباده المؤمنين.
2: وهو شعب يهتم بالمناسبات الدينية، وفي مقدمتها ذكرى المولد النبوي الشريف وغيرها من المناسبات الدينية، يستفيد من عطاء المناسبات في ترسيخ الإيمان الواعي في الحفاظ على الهوية الإيمانية، ويستفيد منها في مكتسباتها المهمة من الوعي والبصيرة وترسيخ المفاهيم القرآنية الصحيحة والاستفادة من عطائها التربوي وغير ذلك، وكذلك يعطيها أهمية لأنها من التقدير لنعم الله تبارك وتعالى والاعتراف بعظمة دينه جل شأنه وامتن به على عباده، كما قال جل شأنه في القرآن الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

0: على العالم
1: محافظ العمران مديرية السودة، ليش بيحتفل المواطن اليمني بيوم الولاية يوم غدير خم؟ يحتفل بقسيم الجنة والنار، من جعل الله حبه ميزان لقلوب المؤمنين وعلامه لأهل النفاق. بنحتفل بمن نام على فرش رسول الله وفده بروحه، بنحتفل بأول من آمن من الصبيان، بنحتفل بكرار المعارك الذي لا يفر وصاحب ذو الفقار الذي لا يبخر، بنحتفل بمن قال عنه المصطفى في يوم غدير خم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. بنحتفل بمن أحب الله ورسوله وأحبه الله ورسوله وأعطي الراية وفتح الله على يديه. بنحتفل بباب مدينة علم رسول الله. بنحتفل بزوج سيدة نساء العالم وأبو سيدة شباب أهل الجنة. بنحتفل بهارون رسول الله ومن هد حصن خيبر ومن تصدق راكعا. بنحتفل بإمام الزاهدي وسيد العادلي. من عاش الحق ولم تفتنه زخرف الدنيا.
2: الفضائح تتوالى على جرائم الإبادة، ومنها ما كشفه طبيب بريطاني عمل في مستشفيات قطاع غزة، وقد سرد تفاصيل مروعة عن تحول أطفال ونساء ورجال فلسطين إلى حقل رمادية للصهاينة يتفننون في إبادتهم بدعم أمريكي غربي وتخاذل إسلامي مثل الطعنة الأكثر إيلاما للشعب الفلسطيني. طبيب بريطاني: المشهد أشبه بنهاية العالم في غزة. بالنسبة لي المشهد كان أشبه بنهاية العالم، دمار شامل. فعند القيادة لمدة ساعة في رفح لن ترى روحا واحدة، قد ترى قطة أو كلبا تائها، ثم ترى الدبابات، ولكنه الدمار الشامل. لم نرى هذا المستوى من الصدمة في أي مكان آخر في العالم خلال فترة زمنية قصيرة كهذه. إحدى الحالات التي ستظل محفورة في ذهني إلى الأبد كانت لامرأة تبلغ 30 عاما، لكنها كانت حاملا في الأسبوع 24، وقد أصيبت بطلق ناري اخترق جسدها وقتلت الجنين، ثم واصلت اختراق الأمعاء الدقيقة والغليظة وخرجت من البطن. لكن ما تدركه هو أن الجراحين في غزة وأطباء التخدير والممرضين يواصلون عملهم ببساطة. لقد شاهدوا الكثير من الحوادث والمعاناة لدرجة أنهم أصبحوا بلا إحساس. المتأمل للواقع اليوم يدرك أن الأمة قد غرقت في وحل التباينات وسقطت في ميدان استنزاف يشرف عليه الأعداء، وهم مدججون بسلاح التضليل قبل سلاح الإبادة. لكنهم رغم ذلك يشكون من توسع الكراهية لليهود في العالم، وقد سارع رئيس ما يسمى بالمؤتمر اليهودي العالمي إلى التحذير من خطورة العزلة، داعيا إلى تسخير إمكانات كبيرة لرأب التصدعات في صورة الكيان المؤقت. لكنهم يدركون أن المهمة أصعب بكثير إن لم تكن مستحيلة. رئيس المؤتمر العالمي اليهودي: أنفقنا الملايين لمحاربة معاداة السامية دون جدوى. منذ 7 أكتوبر أنفق ما يزيد عن 600 مليون دولار لمحاربة هذا السيل من معاداة السامية.
3: لدي
2: سؤال واحد: هل ساعد ذلك؟ هل أوقف كل هذا المال أو حتى أبطأ من وتيرة الكراهية ضدنا؟ الإجابة لا. فجميع الجهود من الإعلانات التلفزيونية إلى الإعلانات الكاملة في الصحف والمؤتمرات وكل المحاولات لإخبار العالم بالحقائق لم تحقق سوى القليل جدا، وذلك لأن معادي السامية لديهم بالفعل إمكانية الوصول إلى جميع الحقائق، بل لديهم روايتهم الذهنية الخاصة التي تلوم اليهود في كل شيء تحت الشمس. حرب غزة بدأها اليهود، ارتفاع أسعار الغاز سببه اليهود، الاحتباس الحراري سببه اليهود. إنكم تهددون أنفسكم في محاولة إقناعهم.
4: فتبينوا.
2: إذا مستمعينا الأعزاء، معنا عبر الهاتف عضو رابطة علماء اليمن وعضو مجلس الشورى الأستاذ يحيى المهدي. أهلا وسهلا بك أستاذ يحيى.
0: مرحبا بكم، حياكم الله. أهلا وسهلا،
2: كل تحية لك. بداية أستاذ يحيى، نتحدث عن ما جاء في خطاب السيد القائد يوم أمس بتأكيده في فعالية في كلمته عن يوم الولاية، الجهوزية للتصدي للأعداء بمعونة الله والثقة به في أي جولة من جولات التصعيد. في أي سياق تقرؤون هذا التصريح، خاصة أنه جاء في خطاب السيد القائد في يوم الولاية؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية نرفع أسماء التهاني والتبريكات للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وإلى القيادة السياسية والحكومة اليمنية والشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة العظيمة المباركة التي طلت علينا في هذه الظروف الخاصة، والتي يحاول فيها الأعداء أن يهيمنوا على الأمة العربية والإسلامية وأن يفرضوا ولاية الشيطان بدلا عن ولاية الله وولاية رسوله وولاية المؤمنين الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتولاهم. ولذلك ما جاء وورد في خطاب السيد القائد يحفظه الله من التأكيد على الجهوزية العالية للشعب اليمني لمواجهة أي اعتداء من قبل من يحاول الأمريكي أن يحركهم في الساحة اليمنية من أذناب الصهاينة للأسف الشديد، ولو كانوا حتى من أبناء اليمن، ولكنهم عندما ذهبوا وتخلوا عن ولاية الله ورسوله لا بد لهم من ولاية أخرى. يعني عندما اتخذوا اليهود والنصارى أولياء وقد منعهم الله ومنع المؤمنين قاطبة، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فللأسف الشديد يعني يكون هناك تحرك كبير أمريكي وصهيوني لمحاولة القضاء على الأحرار والمؤمنين الصادقين المخلصين الذين يعملون بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بكل ما تعني الكلمة، ويحاولون أن يجعلوا هذا الشعب اليمني في صراعات دائمة ويفرقونه ويمزقونه، بينما يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالاعتصام بحبل الله عز وجل وبوحدة الكلمة والصف والموقف. فلا شك أن يوم الولاية هو يوم رسمه الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين جميعا، حتى لا يكون هناك تفريط من قبل الله عز وجل أو من قبل رسوله محمد صلوات الله عليه وعلى آله أو من قبل هذا الدين العظيم الذي ورد فيه في هذا اليوم بالذات قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو ما أشار إليه سماحة السيد القائد حفظه الله في خطابه بأن هذه الآية الكريمة نزلت في هذا الموقف وبعد هذا الموقف العظيم، عندما كما أشار إليه أغلب المفسرين والعلماء بأن هذه الآية نزلت إكمالا للدين وإتماما للنعمة ورضا من الله سبحانه وتعالى بنعمة الإسلام والهداية لهذه الأمة المباركة التي إن عملت بما عملت به فإنها سترقى إلى أعلى المستويات، لأنها كما أشار السيد يحفظه الله إلى أن هذه الأمة تحمل رسالة عظيمة ويجب أن تحملها إلى بقية الأمم، ولكن للأسف الشديد أن الأمة تخلت عن مبادئها، عن قرآنها، عن دينها، عن أسسها، عن ما يعمل لها العزة والكرامة والرفعة حينما تتخلى هذه الأمة عن مثل هذا اليوم.
2: نعم.
0: اليوم المبارك، يوم الغدير، يوم الولاية، يوم شهد الله عز وجل فيه بإكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الإسلام لهذه الأمة، فتتخلى عنه وتحاول أن تتجنبه. بل الكثير من الأطراف ومن الفئات ومن الأحزاب وكثير من الجهات حتى الدينية يحاولون أن يقللوا من أهمية هذه المناسبة العظيمة التي استوقف فيها النبي صلوات الله عليه وعلى آله الأمة جميعا وحشد لها قبل ذلك حشدا كبيرا، حينما كان قبل في العام العاشر للهجرة النبوية.
2: نعم نعم.
0: وقبل حشد النبي حشدا كبيرا عظيما. نعم. لماذا؟
2: نعم.
0: يرسل هذه الرسالة للأمة كي تبقى خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
2: نعم.
0: وفي نهاية الأمر قال فليبلغ الشاهد الغائب، لا تبقى المسألة محصورة على من كان مع رسول الله، بل تمتد إلى الأجيال القادمة، لأن هذه الولاية هي التي ستمنحكم العزة والكرامة والرفعة. ولذلك نحن نشاهد ونلاحظ في هذه المرحلة من الذي يتصدى للعدوان الأمريكي وللهيمنة الأمريكية وللعدوان الصهيوني.
2: السيد يوم أمس في خطابه أكد بأن الموقف هذا يشمل مواجهة الأعداء، أعداء الأمة بشكل عام، ولم يتحدث بشأن اليمن فقط أو العدوان على اليمن أو الحصار على اليمن، بالعكس شمل أيضا العدوان على فلسطين ولبنان وإيران والعدوان حتى على الشعب اليمني واستباحتهم لسوريا. في أي إطار تقرؤون خطاب السيد القائد في هذا الشأن، يعني بتركيزه على الموقف العام للأمة وليس على موقف خاص باليمن، إنما شمل الأمة الإسلامية بشكل عام؟
0: السيد القائد يحفظه الله ينطلق من منطلقات إيمانية وقرآنية لا تكون في مسألة إطار مذهبي معين أو مناطقي أو جغرافي أو سياسي.
2: نعم.
0: وإنما دائما في كل مواقفه الكبيرة والخالدة هو ينطلق من منطلق قرآني استجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأمة هي أمة واحدة، لا فرق بين سوري أو يمني أو عراقي أو إيراني أو خليجي أو ليبي أو نحو ذلك، فالجميع كلهم مسلمون والجميع كلهم مؤمنون، وإنما فرقتنا السياسة الغربية وسياسة فدك تسد، وهي من حددت لنا الجغرافيا التي نحن عليها إلى اليوم كما هو معروف في اتفاقية سايكس بيكو. ولابد للأمة أن تعود إلى ما كانت عليه أيام رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الذي اجتاز الجزيرة العربية وخرج من نطاق الجزيرة العربية إلى الدول المجاورة وبل إلى العالم بأكمله، ووصلت هذه الرسالة لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بأن يظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون. فالسيد القائد يحفظه الله حينما يتحدث في خطابه هو لا يكتسب على مسألة اليمن، لأنه يحمل مسؤولية كبيرة جدا، يتحمل مسؤولية الأمة بأكملها ويرى بأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، حينما يقول الله عز وجل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا. لم يحدد الله عز وجل منطقة جغرافية معينة، منطقة مذهبية محددة، أو منطقة يكون الإسلام محجما فيها، وإنما خطاب عام لهذه الأمة. فمن كان يستشعر المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى ويستشعر أنه مؤمن حقيقة بكل ما تعني الكلمة، فهو يستشعر الخطر الداهم من أعداء الأمة الإسلامية الذين قال الله تعالى والله أعلم بأعدائكم، وقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، قال للذين آمنوا، والذين آمنوا هم في مختلف الدول العربية والإسلامية. فاستشعاره للمسؤولية الكبرى جعله قائدا عالميا استثنائيا لم يقتصر على مسألة اليمن أو الدفاع عن اليمن. فعندما بدأت هذه المواقف القوية والكبيرة فإذا بالعالم بأسره ينظر إلى السيد القائد يحفظه الله بأنه فعلا يستشعر المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وأنه يجب أن يكون القادة للعالم والحكام للعالم كمثل هذا القائد. ولذلك هو خاطب الحكام والحكومات والأمراء والملوك في هذه المرحلة إلى أن يعودوا إلى ولاية الله سبحانه وتعالى وأن يتخلوا عن ولاية الشيطان. الله سبحانه وتعالى يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ليس هناك حد يعبد الشيطان كعبادة ويقول أنا أعبد الشيطان، ولكنه يتولى. ولذا قال الله عز وجل وقاتلوا من أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذن هناك من يتولى، هناك من يتبع خطواته، هناك من يتولى اليهود والنصارى. فمن يتولى اليهود والنصارى ويتولى الشيطان.
2: هذا المفهوم، يعني مفهوم الولاية بشكل عام، كان هناك سعي كبير إلى تشويه هذا المفهوم، وعلى العكس من ذلك يقوم العدو بتطبيق هذا المفهوم أنه من يواليه يقدم له التسهيلات والخدمات ولفترات معينة يعني حتى يتم استخدامه، وعلى العكس من ذلك يتم تشويه مفهوم الولاية الإسلامية والولاية للإمام علي عليه السلام. في أي إطار تقرؤون هذا الأمر، وكيف يمكن اليوم أن تعود الأمة إلى الولاية الحقيقية، بما أن الولاية هو أمر مفروض في واقع الأمة في واقع البشرية بشكل عام؟ اللهم أن يختلف هذا الولي من أن يكون موالي لله ولرسوله وللإمام علي عليه السلام، ومن أن يكون من أولياء الشيطان.
0: للأسف الشديد أن الأمة انحرفت عن منهج رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وعن ما أراد لها الله عز وجل من العزة والكرامة و القيام بمسؤولياتها بشكل كبير جدا يؤهلها إلى أن تكون هي الرائدة وهي القائدة للعالم. هذه الأمة العربية التي اختار لها محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ولم يكن اختيارا عبثيا، وإنما اصطفاه الله عز وجل رسولا وخاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل الأنبياء والمرسلين، واصطفاه لهذه الأمة. كنتم خير أمة كما قال الله عز وجل أخرجت للناس. كيف كانوا خير أمة أخرجت للناس؟ إلا عندما جاء هذا النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وأنقذها من الضلال ومما كانت فيه، فجعلها خير أمة، بينما كانت أحط أمة، كانت أمة ضعيفة، كانت أمة ذليلة، كانت أمة مهانة، كانت أمة لا يعمل لها العالم حسابا، الجزيرة العربية لا أحد يعمل لها حسابا على الإطلاق، وكانت أمة تعيش في الوثنية والظلم والفساد والاقتتال والحروب على أتفه الأسباب. فأعزها الله بمن؟ بمحمد صلوات الله عليه وعلى آله وبهذا المنهج العظيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ماذا تعملون؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن للأسف الشديد أن الأمر بالمعروف أصبح اليوم منكرا، والنهي عن المنكر أصبح معروفا. ما يجري في المملكة السعودية، ما يجري في اليمن، في لدى المناطق المحتلة من قبل الأمريكي والسعودي والإماراتي، ما يحصل في العراق، ما يحصل في سوريا، ما يحصل في كثير من الدول العربية والإسلامية، ينبئ أن هناك خطر دائم أن المتحكم في الولاية في ولاية المسلمين ليس هم الحكام، ليس رشاد العليمي أو محمد بن سلمان هم الذين يحكمون في الحقيقة. الذي يحكم في الحقيقة هو السفير الأمريكي. الذي يحكم في الحقيقة هو ترامب شخصيا، الذي اعترض على مسألة ترشيح رئيس الوزراء في العراق ورفض تماما أن يرشح ما نوري المالكي لرئاسة العراق. فإذا بالعراق بكل أطيافه وفئاته جميعا يخضعون لمن؟ لرأي ترامب ولتهديد ترامب ويقصون نوري المالكي ويأتون بواحد آخر. إذن هذه هي الولاية، هذه هي الولاية الجديدة.
2: نعم. ومن هنا أتى نصح السيد القائد لكل القوى والجهات في المنطقة العربية. نعم.
0: وسننفذها شئنا ما بينا.
2: نعم. ومن هنا أستاذ يحيى جاء نصح السيد القائد لكل القوى والجهات في المنطقة من أن يحذروا من التوريط الأمريكي لهم في القتال خدمة للعدو الصهيوني، وأكد بأن الأمريكي يسعى فعلا إلى الوصول إلى القوى والجهات في المنطقة العربية لكي يدخلوا في معركة شاملة مع الصهاينة. في أي سياق تقرؤون هذا التحذير للسيد القائد لكل القوى في المنطقة؟
0: السيد القائد حفظه الله دائما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحذر هذه الأمة من الانجرار إلى ما تسعى إليه القوى المتغطرسة والمتكبرة والقوى الأمريكية والصهيونية والبريطانية والتي تعمل في ظلالها بشكل كبير وبشكل ممنهج وبشكل مدروس من أن تفيق هذه الأمة وأن تعود إلى كتاب الله أولا، لأن القرآن الكريم هو هدى وهو نور وهو منهج رباني أرسله الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة منذ أن بعث فيها محمدا صلى الله عليه وعلى آله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ليست المسألة مكسورة على زمن النبي صلوات الله عليه وعلى آله أو زمن معين في القرن الأول والثاني أو الثالث، وإنما هذا القرآن الكريم الذي قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون حفظه الله عز وجل رغم المحاولات. وقد أشار السيد القائد يحفظه الله إلى ذلك بأنه قال من أسوأ وأقبح وأعظم يعني الجرائم الكبرى أن يتم محو آيات القرآن الكريم من المناهج الدراسية إلا ما يرتضيها وينتقيها العدو الأمريكي، وهذا واقع أصبح في الدول العربية والإسلامية، حتى أن اليمن سابقا قبل ثورة 21 سبتمبر فعلا كانت قد رزحت إلى هذه التوجيهات الأمريكية وتم حذف آيات كثيرة جدا من المناهج الدراسية، وخاصة الآيات التي تحض على الجهاد في سبيل الله أو تدعو للاعتصام بحبل الله أو التي تشير إلى المقدسات الإسلامية كالمسجد الأقصى ومكة والمدينة، حتى يصبح الشعوب سواء الشعب اليمني أو غيره من الشعوب يصبحون في حالة تيه وفي حالة ضياع في هذه الأمة. نعم. بينما الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني تحذير شديد جدا أنه لا ينبغي للمسلمين للمؤمنين جميعا أن يموتوا إلا على ملة الإسلام. طيب لماذا قال الله سبحانه وتعالى هذا التحذير اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ لأنه قال قبل ذلك قال بعدها مباشرة يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. المفترض أنه لا ينبغي لكم كمؤمنين كصادقين كمسلمين لله ولرسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله أن تكفروا بالله عز وجل وفيكم محمد فيكم، ولذلك النبي خلف فينا عليا عليه السلام ليقوم بمقام رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. القرآن الكريم كما أسلفت هو للأمة قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها، وهو لكل الأزمنة والعصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ليس مقتصرا على زمن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ولذا يقول وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فإذا اعتصمت هذه الأمة بكتاب الله عز وجل وعادت إلى كتاب الله وإلى تعليمات رسول الله وإلى منهج رسول الله فقد هدي إلى صراط المستقيم. نحن نقول دائما في صلواتنا في مشارق الأرض ومغاربها اهدنا الصراط المستقيم، لكننا نخالف ما ندعو به في صلواتنا، مع أننا ندعو الله سبحانه وتعالى في يومنا في كل صلواتنا وندعوه دائما أن يهدينا، ولكننا في أعمالنا للأسف الشديد نتجه اتجاه آخر غير ما ندعو الله سبحانه وتعالى به. وإلا فقد هدانا الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم، إلى الهداية التي فيها عزتنا وكرامتنا، إلى التي فيها نصرنا فعلا. نحن نلاحظ هذه الآونة بأن الله سبحانه وتعالى حقق لنا انتصارات كبيرة جدا، سواء في اليمن أو في إيران أو في لبنان، رغم الهجمة الشرسة ورغم تكالب الأعداء ورغم تخاذل الأصدقاء، رغم محاولة هؤلاء من الداخل ومن الخارج أن يحبطوا الأعمال وأن يحاولوا أن يكونوا جميعا على هذه الأمة التي ظهرت من العدم. أين كان أبناء اليمن من قبل؟ لم يكن لهم أي تواجد إلا من حينما تمسكوا بالثقافة القرآنية سلوكا ومنهجا وعملا، فاستطاعوا حينئذ أن يقفوا في وجه أعتى وأكبر قوة في العالم. لم نستطع أن نحاصر إسرائيل، ولم تستطع أي دولة على الإطلاق أن تحاصر إسرائيل إلا اليمن بفضل الله عز وجل ولمدة عامين كاملين، وأن تتحدى كل الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت في تحالفين، في تحالف ما سمته حارس الازدهار وفي تحالف سبيدس. كل هذه التحالفات لماذا؟ حتى تفتح باب المندب لإسرائيل. هل تمكنت أمريكا من أن تفتح باب المندب؟ لا، بل عجزت أن تحمي سفنها وحاملات طائراتها وبارجاتها ومدمراتها، وتقهقرت إلى الوراء، واضطرت الولايات المتحدة الأمريكية التي ترهب اليوم العالم. لماذا ترهب العالم؟ لأن هذا العالم للأسف الشديد تخلى عن ولاية الله وعن ولاية رسول الله وعن ولاية الإمام علي، تخلى عن هذه المناسبة العظيمة عن يوم الغدير، وأصبح يجعل من أنها خرافة شعبية وأنه لا أصل لها في الدين وما إلى ذلك، كما يروج المنافقون والمندسون الذين لا يعرفون الإسلام أصلا ولا يقرؤون التاريخ ولا يقرؤون الكتب الفقهية والحديثية، الذي يعتبر هذا الحديث من الحديث التي لا يشك فيها اثنان على الإطلاق الذي دالت
5: ذهبي. ومن هنا أيضا أستاذ يحيى حتى المواقف
0: حتى قطعته بوقوعه.
5: نعم، ومنها أيضا حتى المواقف هي التي أثبتت أن من يتولون الإمام علي عليه السلام هم من ينتصرون في واقع الميدان. يعني شاهدنا الجمهورية الإسلامية الإيرانية بفضل الله سبحانه وتعالى حققت انتصارات كبيرة على الولايات المتحدة. اليمن أيضا كما ذكرت شاهد أساسي باب المندب، وكيف جرت أمريكا أذيال الخيبة. ومن هنا نشاهد أن الانتصار لهذه الأمة لم ولن يكون إلا بولايتها للإمام علي عليه السلام. كل التحايا لك الأستاذ يحيى المهدي، عضو رابطة علماء اليمن وعضو مجلس الشورى. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم، وكتب الله أجوركم وبارك فيكم، وهنيئا لكم هذه المناسبة العظيمة المباركة. ومن خلالكم نكرر التهنئة للشعب اليمني المبارك وللأمة العربية الإسلامية، سائرين الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه المناسبة بالعز والنصر والتمكين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله، كل التحية لك.
6: فتبينوا. فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.

0: الخامسة مساء. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. بسم الله الرحمن الرحيم. أكدت حركة الأحرار الفلسطينية اليوم أن المقاومة الشاملة والمسلحة هي السبيل الوحيد لكنس الاحتلال واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني كاملة. أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم اليوم أن العدو الصهيوني المجرم يواصل ارتكاب مجازره بحق المدنيين في قطاع غزة في ظل عجز الدول الضامنة والوسطاء وما يسمى بمجلس السلام عن وقف هذه المذبحة أو حتى إدانتها. أفادت المقاومة الإسلامية في لبنان بأنها استهدفت خلال أوقات متفرقة من أمس واليوم عددا من آليات وتجمعات جنود جيش العدو الإسرائيلي في جنوب البلاد المحتل. اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الاتفاق المطروح بين لبنان والكيان الصهيوني جاء بصيغة هجينة، مشيرا إلى أنه كان يمكن أن نظر بإيجابيته إلى بدايته لو نص على وقف كاملا لإطلاق النار في لبنان من دون قيد أو شرط، برا وبحرا وجوا، ومن دون عمليات هدم أو تجريف. أعلن الجيش الإيراني اليوم إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة تحذيرية تجاه متمردين بل تجاه مدمرتين أمريكيتين معتديتين في بحر عمان كانتا وراء المضايقات البحرية. ختاما، نفى مصدر مطلع على مسار التفاوض في تصريحات الوكالة فارس الإيرانية ما يتم نشره حال موافقة طهران على نقل جزء من مخزون اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة، مؤكدا أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة تماما. وأوضح المصدر أن القضايا المتعلقة بالملف النووي ليست مطروحة في المرحلة الحالية من المفاوضات وسيتم بحثها في مراحل لاحقة من الحوار. هكذا سامعين الأفاضل قرانا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة أعلانية.
2: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
4: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80,000 33. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.

إذاعة صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي. مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية

0: أنتي وأحمد
1: تعد عليش
0: علينا نذر الله إذا وحمد تسير حج.
1: ها الله يكتب الأجر ويتقبل. أنتي عاد جلسي معي وما تتشاكل إن شاء الله.
0: إن شاء الله الله يبارك في الشباب.
2: الوهابين هم هكذا، كل ما دخلوا بلاء قتلوا الرجال والنساء والأطفال، دمروا البيوت، لأن الناس عندهم مشركين حسب اعتقادهم.
3: ومن هو أمير عسير الذي بيحارب الوهابين؟
2: الحسن بن عايض من آل شهري.
3: آل شهري.
4: حنا توكلنا على الله ونوينا ظهر البلاد من شر الزيوت.
5: نعم هذا الكلام وهذا الرأي يا شيخ. نعم الرأي،
4: بس ما ودي أحد منهم يخبر. اقوا عليهم كلهم.
6: تنومة، الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 18.

0: ما قد لقيت إيش؟ قالوا هو في آخر القافلة. أنا خاطي لا عنده هذا الحين.
1: كم في أمان الله يا أخي، أحنا في انتظارك.
0: في أمان الله،
1: في أمان الله، في أمان الله يا أخي.
2: أخي يحيى،
1: ها؟
2: أين عايش لنا قيب حسي؟
1: عايش رقاب الأمير الحاج يا حمادي.
2: ها، من أجل إطلاق الرصاص حق أمس العشي؟
1: إيه يا حمادي، النقيب حسين قلق قوي من الموضوع.
2: بعدو باين يا أخي يحيى، شكلهم سرق ونهابه، والدليل إنه أول ما قرح كنت والشيخ حسين هربوا.
1: ما أعتقدش يا حمادي، وبعدها خالي حسين أدرى مننا واخبر.
2: ما قال لك؟
1: قال إن إطلاق الرصاص حق أمس الليل إشارة.
2: مالك يا إشارة؟ ما قد سمعناش إن بين السرق والنهابة إشارة بالرصاص والقراح.
1: إشارة عسكرية يا حمادي، إشارة عسكرية بين العسكريين يا حمادي، فهم؟
2: إشارة عسكرية؟
1: إيه.
2: هي يا أخي يحيى، نتوكل على الله الناس كلهم خاضين قد تحركت القافلة.
1: الله يرحمك يا زيد ويوسع عليك.
2: جيت على الجرح، الله يرحمك، كان يعاوني في كل شيء، دلحي ما عد بش من يعاوني ولا يدي لنا حطب.
1: الحطب عليك أنت محمد بني يا أحمد.
2: ماشي ماشي يا أخي يحيى، أنت ما فهمتنيش. أنا قصي كنت راكن إن معي شخص أمين وصادق، ما كنت شركن على حد مثل ما كنت شركن عليه ينتبه بالوضع حقي طول الطريق.
1: للحين أنا معك يا حمادي، رجلي على رجلك، ما بش قلق بإذن الله.
2: ماشي ماشي يا يحيى، رجلي على رجلك أنا، لأن رجلي بتوجعني.
1: هيا هيا يا حمادي، عاد رجع للزبج، ما قد نسينا شغثانا على زيد، رحمة الله تخشى. أخطاء مع الناس يا حمادي، خليني سلبت الأمور. حاضرك.
2: الله يرحمك يا زيد.
3: هذه معركة فاصلة يا شيخ خان، وانت صاحب المعارك الحاسمة.
4: الحمد لله. ايه الحمد لله، الحمد لله.
3: السلطان عبد العزيز يبيها عملية نظيفة، ما من وراها مشاكل أبدا مع الإمامية، مفهوم يا شيخ خالد؟
4: أرقبت الشيخ خالد بن جامع، فداك وفدا للسلطان متى ما وصل خطابه.
3: اليوم يا شيخ، اليوم
4: اللي علمني يا شيخ، أتهبان وجماعته يتابعون الحجاج الزيود ويراقبون تحركاتهم. ترى يا شيخ خريطة الأسير عندي، وفيها طريق الزيود الحجاج المعروف. شوف يا شيخ.
3: فيه مكان براسك يا شيخ خالد؟
4: بحساب المراحل الحجاج الزيود قربوا من وادي ساق الغراب. شوف يا شيخ، شوف الخريطة، هذا هو وادي ساق الغراب.
3: بس وادي ساق الغراب أشجار كثيفة ويمكن يشكل حماية طبيعية للحجاج الزيود.
4: صدقت يا شيخ، لكن بعد ساق الغراب في وادي تنومة يا شيخ،
3: وادي تنومة
4: مكان

0: ومناسب قتل كل المشركين.
1: إيه يا شيخ خالد، ذاك عام العقل، ما نبي ينجو منهم أحد، لا كبير ولا صغير.
0: هم طالما شوف هنا، شوف في رؤوس الجبال، في رؤوس هذه الجبال راح يكون المشاة مع بنادقهم الجديدة من الخلف من الجهة هذه، قوات الجيش بخيولهم، ومن الجهة الأمامية الهجانة.
1: طيب وإذا شردوا منهم وش سويت معهم؟
0: هي إن شاء الله ما يشرد أحد منهم، ومن شرد منهم أخواننا في الله كفيلين بهم.
1: قواتنا عددهم كبير ويمكن يحسون فينا، والزيود مقاتلين وأنت تعرفهم زين.
0: سلاحهم يا شيخ قليل، والبنادق بتحصد روسهم، ما في خوف يا شيخ.
1: هنيئا لنا النصر والغنيمة يا شيخ خالد، الغنيمة.
0: حظك ونصيبك محفوظ طال عمرك، الغنيمة كبيرة والأجر كبير، كله في سبيل الله.
1: توكلوا على الله، فمان الله يا شيخ خالد.
0: أجل توكلنا على الله، وما يجيك منا إلا كل طيب يا شيخ عبد العزيز.
1: هذه خدمة كبيرة للدين وللسلطان.
0: أنا استأذنك الحين يا شيخ، فمان الله يا شيخ عبد العزيز.
1: توكلوا على الله،
0: فمان الله،
1: فمان الله يا شيخ خالد،
0: فمان الله، فمان الله.

0: القهوة القهوة يا حمادي، ولو من حق القهوة ما شاء الله كان أنت رحم.
1: والله إننا رحم صدق يا أخي يحيى، وخصوصا من بعد ما مزيت وفلتني.
2: صدقت يا عم حمادي، كان جبل سند للظهر أمام، الله يرحمه ويوسع عليه.
3: أين جدي حسين يا با؟ ما رجعوا يركضوا هنا؟
0: جدك حسين سر له عند أمير الحج يا ابني، هو ذا الحين في آخر القافلة.
3: كنت اشتي أسير معاهم يا با؟
0: أنا داري ليش تشتي تسير مع جدك، بيعجبك تسير معه بيطرح عندك البندق يا محمد. ها هذا البندق يا ابني، خلع عندك.
1: يحك لك يا نجيب محمد، يحك لك. ماذا الحي؟ الحراسة علي.
3: حاضر حاضر يا عم محمد، ازمروا وانا احرسكم ولا تفتجعوا من شي.
1: لا قل لي يا اخي شوعي، هم قد انا مسافري.
2: خرجنا من صنعاء في 6 شوال وجلسنا في صعدة 10 ايام. هيا احسب انت يا عم حمادة.
0: كم يا شوعي جلسنا في صعدة 10 ايام او 8 ايام؟
2: مدري والله ما عاد انا متاكد. نسيت يا عمي. يا
0: انت درنا اليوم سبت يا شوعي، يعني 16 ذو القعدة.
2: ايوه صح،
0: او قد نسيت سنب كله. مذكرك ونقول لك اني 1341 هجرية.
2: ما معي يا عمي يحيى، ان كبد حسبنا الشدري.
1: ما لكم ده الحين عدو حسبنا؟ ما بع علي ناس يقولوا لي اهم حاجة عن وقف في عرفة او ما يا اخي يحيى.
0: ايه يا احمدي صحيح، عرفة ركن الحج الاكبر، وقالوا الحج عرفة.
2: يا الله بلغنا حج بيتك وزيارة نبيك.

0: بتلاحظون؟
1: نلاحظ
2: نلاحظ مياه شوي.
0: اليوم هدوء غريب، ما بش قرح سعمة أمس، ما هو الموضوع؟
1: قرح يا محمد قرح، يفتهن عمك شوعي.
3: ماشي ماشي يا عم حمادي، قالوا لي جدي ما حد يلعب بالسلاح.
2: قوم قوم رود يا حمادي قوم، قبل ما يرجعك أنا جيب محمد بسفال البندق.
1: عزعني محمد، والله أنه صدقك يا فيحي. عدا قوم أرقود، أنا تاعب، هيا تصبحوا على خير.
3: وانتم على الخير يا عم حمادي.
1: هيا قوم قوم قوم يا شوعي قوم.
0: أين قوم؟ مالك يا حمادي؟
1: قوم أرقود قوم قوم هيا
0: قوم أرقود أنت يا حمادي. أنا شا قوم أبصرحك يا الجمال وعانيهن وبعدها أرقد.
1: ذكرتني بالمرحوم.
0: الله يرحمك
1: الله يرحمك يا زين.

0: اشربي يا خديجة قهوة محوجة مع سكر نبات.
1: بسم الله. ما شاء الله يا فاطمة، تسلم يدش، والله ما قدر أجازيش.
0: يهنا بالعافية. ها كلي هولا المقصقص والزبيب، ردي روحي.
1: تسلمي يا فاطمة، الله يحفظك، والله انقدنا بخير الحمد لله.
0: الحمد لله على سلامتك يا خديجة.
1: اسمعي يا فاطمة، غضوة إن شاء الله الغداء علي، كذا بين أقول لشه.
0: ماشي ماشي يا خديجة، من صدق ما تفعلي حاجة، عاد انتي تعبة.
1: والله لو اجلس يا فاطمة لمرض، أنا متعودة على الخطية والعمل.
0: قد حلفت ما تفعلي حاجة، الغداء علي أنا.
1: كناهي، أنا علي أجمع الحطب يا فاطمة. مسكين محمد ابنش كم جهده.
0: هيا ناهي بتهمي ليش محمد، ما عيق عبه محمد قدور رجال، قد بنسمي هالحج محمد.

0: مالك يا نقيب حسن مضنن؟ يعلم الله ما بيشغلك.
1: مدري مالي قلق يا حج علي، اين احس ان بالشي؟
0: ما هو يا نقيب حسين قل لي.
1: مدري يا حج علي، لو قدريت ما هو ان ما بيش هذا القلق ذي فيني.
0: جابرني يمكن اقلق معك شويه وانت خارج انا وانت.
1: صوت الرصاص.
0: اي الرصاص؟
1: حتى مساعة شيء.
0: ايوه
1: كانت اشاره عسكريه يا علي.
0: قصدك اشاره عسكريه بين الوهابيين؟ او خايف من غدرهم يا نقيب حسين؟
1: كان ما عندك قد ابصرت في الطريق هنا في عسير، دمروا قرى كامله وابادوا اهلها.
0: ما تشي نفعل يا نقيب حسين؟ احنا بعدك.
1: ما نفعل يا حج علي، ما نفعل. احنا حجاج مسافرين قاصدين بيت الله الحرام، لا جينا محاربي ولا معانا سلاح. شوي بنادق قديمه حراز من السرق والنهابه.
0: ايوه يا نقيب حسين، بشرك الله بالخير.
1: قوم نرقد الحين عن بكر فجر ان شاء الله.
0: ارقد بعد الخبر حقك هذا؟ حرم ما عاد اقدر اغمض. قوم ارقد، انت ساهر من امس العشيه يا نقيب حسين، قوم ارقد.
1: ايوه يلا، انا شاقوم ارقد لي شويه وانت قومني قبل الفجر. بسم الله، تصبح على خير يا حج علي.
0: وانت من اهل الخير يا حج حسين. ايوه والخبر اشاره عسكريه. ها

يا تعبان يحلم بالفلوس

0: نقب حسين يا نقب حسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: صلاة على رسول الله، صلاة على رسول الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: نقب حسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: يا نقب حسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بارك يا نقب حسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: شرب يا نقب حسين، شرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: صلاة على رسول الله.
1: أعوذ بالله.
0: مالك يا نقب حسين؟
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما
0: أبصرت.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما
0: ترأيت. يا نقب حسين قل لي ما ترأيت.
1: ما أقول لك يا حج علي، هذا المرة الثالثة، ثلاث مرات يرجع نفس الحلم يا حج علي.
0: ما هو؟ ما حلمت؟ قل لي يا نقب حسين. صلاة على رسول الله.
1: حلم تقريبا معاه مناقل حديد، بده هجوم على الحجاج علينا، وبده هجوم على القافلة يا حج علي، كانت تاكل لحوم الحجاج.
0: أعوذ بالله،
1: وما قدرنا نفعل شيء.
0: أعوذ بالله، الغرب دبور يا نقب حسين، دبور.
1: غربا خيرت يا حج علي.
0: أعوذ بالله من الشيطان.
1: خيرت يا حج علي.
0: ما عندك حج يا نقب حسين، الحلم مزعج قوي، ضروري نفسره.
1: عند من نفسره يا حج علي؟
0: نفسره عند السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين أمير الحج، أو أي علامة يقدر يفسر الأحلام.
1: إن شاء الله غدا الصباح إن شاء الله نفسره
0: بإذن الله. شرب يا نقب حسين، شرب.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: السلام عليكم يا أخوان. أسمعوا أيها الأخوان، قد علم الله جهادكم وصبركم. انظروا، هذا العدو قد ساقه الله غنيمة لكم، شدوا عليهم شدة الغنيمة. هالغنيمة الجهاد، الجهاد. الله أكبر، الله أكبر، الله
2: قوة قوة قوة يا يحيى، سر بسر خالي، ما لهم تأخروا.
3: حجاج اليمن الزيود وصلوا الوقت وحبوا الحال.
1: إلا قل لي، صليت الضحى يا تيبان؟
3: لا يا شيخ، كنت رتب الجيش.
1: أجل تعال
3: صلى الضحى طال عمرك.
1: الله أكبر.
4: الغراب عدو ولونها الأسود حاقد ومجرم، وأكل لحوم الحجاج النهش في أعراض.
5: ما بلا جيت أشتي أعرفكم عن الحج صالح اليمني والبيضة رفيقنا على مكة إن شاء الله.
6: أهلا وسهلا، حيا في الله يا حج صالح اليمني.
3: خلنا نتوكل على الله ونهجم عليه.
1: أجل، خليك صاحي يا تيبان وانتظر مني الإشارة.
3: إيه يا شيخ، حنا والإخوان منتظرين منك الإشارة.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داوود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي، للمخرج محمد شرف.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم قل هذه سبيلي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة حول موضوع سنة الله في الهداية وأنه لا بد من قاعد ولا بد من منهج، ووصلنا إلى أن الفارق بيننا وبينهم أن الله سبحانه وتعالى نحن نؤمن بأنه هو من يختار. الله سبحانه وتعالى هناك معايير حددها الله ومواصفات لمن يلي أمر الأمة، والمنهج ينبغي أن يكون من جهة الله، وعلى الله قصد السبيل. وفيما يتعلق باختيار القائد، الله هو من يختار. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا الاختيار في مبدأ الكمال الأخلاقي والإيماني والإنساني، هذا يسمى بالاصطفاء. الاصطفاء، الله يصطفي. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. الله سبحانه وتعالى بيصطفي، ويصطفي ضمن مبدأ كماله من دوائر معينة، من دوائر معينة، قوانين. مثلما الله له سنن وقوانين في إدارة الكون، له سنن أيضا في قضية الجهة التي يختار منها. يختار منها أعلام هدى، أنبياء، ورثة كتاب، وفق مبدأ الكمال أيضا، وفق مبدأ الكمال الأخلاقي والإيماني والإنساني. فمثل ما البشر يا أخوة، مثل البشر بيعملوا عملية حصر عرقي في الاختيار، رغم أن حصر عرقي بحت، يعني نستطيع أن نقول أنها عنصرية بحت، ما به علاقة لمبدأ الكمال ولا لاختيار الله ولا لإرادة الله الذي خلقنا، بحيث أنه هو الذي يحدد من الذي ينبغي أن نتحرك خلفهم. يعني تشوفوا مثلا في الأحزاب الوطنية أن يكون يمني الجزهن وأبوين يمنيين، ولا تركي الجزهن وأبوين تركيين، على حسب البلد. الأحزاب القومي يقول لك أن يكون عربي الأصل من أبوين عربيين، والأحزاب القومي الفارسي أن يكون فارسي الأصل من أبوين فارسيين. تجي مثلا إلى المذاهب السنية، أهل السنة والجماعة بيقولون إجماع الصحابة أن الأئمة من قريش. المذهب الشافعي والحنفي والحنبلي هكذا بيقولوا، الأئمة من قريش. الكل بيحصر، الكل بيحصر، لكن في الواقع الذي يحق له أن يحصر ويصطفي ويختار هو الله سبحانه وتعالى. الله هو من يختار ويصطفي ويحصره، لأنه هو ملك السماوات، ملك السماوات والأرض. الله هو ملك السماوات والأرض الذي بيشنوا علينا ليش بنمشي خلف أهل البيت وهم بيمشوا خلف آل سعود وآل نهيان، الذين هم أحذي خلف آل إسرائيل، بني إسرائيل. فلا ينبغي أن تحتجوا علينا بشيء وأنتم تتحركون خلف أولئك الأنذال، وتشتوا تبعدون عن آل محمد الذي الله سبحانه وتعالى هو من حدد هذا الموضوع، ونبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. فهنا هنا الموضوع الذي نشي نستوعبه، أنه الله يصطفي ويختار ضمن دوائر اصطفاء معينة، وما هوش اختيار عرقي بحت، أو مثل ما هو في بقية الاختيارات في الأحزاب الوطنية والقومية، كما قلنا حتى المذاهب الإسلامية ما هوش اختيار عرقي بحت. يعني البعض حتى في المذاهب الوطنية يقول يمني الجنسي، لو به مصري مثلا أكثر جدار وأكثر كفاءة، يقول لك لا هذا مصري ما هوش يمني، إذا حصر عرقي وجغرافي، صح ولا لا؟ فحق الله حق يا أخوة، ليش حقكم حق وحق الله هتخلوه مرق؟ لا، الحق من ربك، الحق من الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي بيقول إن الله اصطفى، الله الذي بيصطفي، الله هو الذي خلقنا يا جماعة الخير. ما بلا نسلم لله رب العالمين، ما هو سابر نوقع مثل إبليس. إبليس قال له الباري اسجد لآدم، قال أسجد لمن خلقت طينا، نخيط كبرياء. الله لما يقول لنا يا أخوة إن احنا نسلم لله ونمشي خلف علام الهدى من أهل بيت رسول الله، هذا لمصلحتنا. الاصطفاء تكريم لنا، لأن من يصطفيه الله سيكرمنا. إن الله اصطفاه عليكم، إيش معنى اصطفى عليكم؟ اصطفى عليكم لكم، يعني عيرحمكم، عيرأفبكم، عيحترمكم، عيحطكم فوق رأسه، عيخدمكم. بتشوفوا كيف السيد عبد الملك هذا الرجل العظيم، يعني كيف أنه بيقول أنا أفتخر بأن أكون خادم لشعبي اليمني. فالاصطفاء يا أخوة ما هيش عنصرة، يعني شوفوا المأساة والأسف الشديد أن يصل بعض الناس من الوقاحة والحمق والسخف إلى أن ينصدم بآيات الله. الاصطفاء سنة إلهية من زمان، الله بيختاره من دوائر الاصطفاء من زمان، يعني ولا قد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتدين وكثير منهم فاسقون. الله أيضا نفس الاختيارات رب العالمين هي بهذا الشكل، اختيارات الله بهذا الشكل. يعني لما تتأمل في مواضع أخرى، يعني تتأمل في مواضع أخرى كيف بيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، وأيضا قال عن إبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي نعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بعد ما ذكر 17 نبي رجع قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. هذا بعقلية بعض المعقدين والناقصين والحمقى ومرضى القلوب عنصري يقول لك. ما هو هكذا اختيار الله من زمان، يعني الأنبياء ورث الكتاب هكذا دوائر من الأنبياء وذرية الأنبياء بيختار بهذا الطريق يعني، وسنته هكذا إلى يوم القيامة. فيما يتعلق بالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى له وما بعد النبي محمد، والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعبادي لخبير بصير، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ما زال الاختيار ضمن دوائر الاصطفاء، دوائر الاصطفاء من ذرية الأنبياء، ما زال هذا الاختيار إلى يوم القيامة يا أخو. النبي محمد والإمام علي من آل إبراهيم وذريته من آل إبراهيم، والآن دور آل محمد. ولذلك احنا في التشهد الأخير شو بنقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يعني حتى التشهد الأخير الباري بيخلينا نصلي على محمد وآل محمد، ما بشي في الصلاة كلها ذكر لأحد إلا آل محمد. على إيش يدل هذا جنب محمد؟ على أنهم الهداة بعد النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. هذا يجب أن احنا نستوعبها يا أخوة، نستوعبها. فالله هو يصطفي، الله هو يختار، الله هو يجتبي، الله هو يهدي. أين أشكال لنا ناخذ ما اختيار الله ولا اختيار الآخرين؟ نقبل بما يأتي من جهة الله ولا نقبل بوسوسة المعقدين والمرضى وأذناب اليهود والنصارى والمنافقين والمنحرفين من الوهابي وغيرهم والمنحلين والعلمانيين وغيرهم؟ لا، يجب أن نستوعب أن احنا يجب أن نمشي بعد إرادة الله. فهذا الله سبحانه وتعالى بيصطفي لنا ويختار، يعني الله هو من يصطفي ويختار. لاحظتوا كيف؟ وكما قلنا لكم هو تكريم، الاصطفاء تكريم للبشرية، الاصطفاء تكريم للبشرية. يعني بتلاحظوا كيف أنه عندما احنا في اليمن بنتحرك على أساس هذا القاعدة، الله يصطفي، وبنقول أن الله سبحانه وتعالى اصطفى لنا السيد عبد الملك وهو من دائرة الاصطفاء ووفق معايير القرآن الكريم من أهل بيت النبوة، وفي نفس الوقت أعلم وأزكى وارث للكتاب، أرقى ما يكون، شجاع في أرقى المواصفات. هكذا هذا المسألة. مش قصتكم أنها غريبة بطريقة سحرية بيجي موضوع الاصطفاء؟ لا، تعرفها بطريقة سهلة، من دائرة أهل بيت رسول الله، الأعلم بكتاب الله، وارث الكتاب الله، قرآن متحرك، أعلم وأشجع وأسخى. شوفوا لما ارتبطنا بهذا الرجل كيف عزنا رب العالمين. تشي تخليني في الأخير أعبد صندوق؟ يعني يقول لك الصندوق، بعض الناس بيقول لك ربها الصندوق، يعني تقول له الله خلقك هو الذي يختار، والله يخلق ما يشاء ويختار. الله بيقول لك إني جاعلك للناس إماما، الله بيقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. الله هو من يهيئ لنا الهدى، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله هو الذي بيدي لنا بمن نتمسك، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وترتيها لبيتي. لا، هذا بعض الناس قد خلى ربها الصندوق، مثل ما اليهودي علمهم أن الاختيار لمن يلي أمر الأمة عبر صندوق، وقد ينجح واحد سفيه، وقد ينجح واحد معه زلط اشترى له اشترى المصوتين واشترى منطقة معينة ودالهم زلط جو يصوتوا له، إيش من بهذلة إيش من مهزلة وصلت إليها أمة الإسلام. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم يهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: كنتم مع قل هذه سبيلي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هذه هي الآيتان 46 بعد 100 من سورة الأعراف، وهي سورة مكية. والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تؤكدان على حقيقة هامة، هي أن المتكبرين في الأرض ضالون عن طريق الحق، غافلون عن آيات الله، ولهذا فهم يتخبطون خبط عشواء في ليلة ظلماء، فلا يعرفون الرشد ولا ينكرون الغي، بل يلجون في غيهم وعليه يعمهون. وكيف لا، والله قد صرفهم عن آياته، ولتفاهتهم ونقصهم لم يقل سأصرف عنهم آياتي، بل قال سأصرف عن آياتي. فآيات الله لا تزول ولا تصرف، بل هي ثابتة باقية لأنها الحق، والحق لا يزهق. إذن فهم الذين يصرفون عنها ويبعدون عن نورها، ويسقطون في مكان سحيق سافل عن سمو آيات الله وعلوها، يسقطون مزقا عن ثبوتها وشموخها. هذا هو ما يستحقه المتكبرون في الأرض بغير الحق. فمن ذا الذي خول لهم في الاستكبار والكبرياء لله وحده؟ ومن الذي أجاز لهم استعباد عباد الله والناس كلهم سواسية كأسنان المشط، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى؟ إذن فالمستكبرون معتدون على الحق، طاغون في الميزان. والله يقول ألا تطغوا في الميزان، ولكن المتكبرين خالفوه، وعليه فإن الجدير بهم أن تصرف آيات الله عنهم، فالله لا يعبأ بهم، بل يذرهم في طغيانهم يعمهون، وفي غيهم يتخبطون، وفي كبرهم ينتكسون. لقد غلبتهم الشهوات على الآيات، وأخذتهم العزة بالإثم عن طريق الرشد، وأصمهم الغي فهم لا يسمعون، وأسكرهم الكبر فهم لا يعقلون. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. وهل هناك سفاهة أكثر من الذين يقول الله عنهم وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها؟ إنهم يرون الآيات ويوقنون بها ويعلمون أنها حق، ويتضح لهم صدقها كالشمس، ولكنهم مع ذلك لا يؤمنون بها، بل يلاقونها بالإعراض، لاهية قلوبهم في الشهوات والأهواء، جامحة نفوسهم في المنكر والفحشاء، مقتحمة ظلام الغي بإصرار، هابطة في مزابل الطغيان بافتخار، فارحة بالفساد والإسراف باستكبار. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهم يقصدون طريق الخسران ظانين أنهم غانمون، ويسلكون سبيل الإعوجاج ويتوهمون أنهم مستقيمون، ويتردون في درك السفاهة ويتخيلون أنهم حذاق وحصفاء، ويعتدون على الحق ويدعون أنهم راشدون. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وأي ظلمات أشد وأقوى من أناس يسبحون ضد التيار، ويسيرون عكس المسار، ويفرون من وضح النهار. إنه العمى الراكض في ظلمات بعضها فوق بعض، ولهذا يصفهم الله بقوله: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إنهم يرون الرشد ويتضح لهم ويعلمونه علم اليقين، ولكنهم يرفضونه ويميلون عنه قاصدين. هكذا المتكبرون يفرون عن سلوك هذا السبيل ويأنفون عن اتخاذه سبيلا، يفعلون ذلك اعتزازا بما آتاهم الله من مال وجاه وأعوان، واتباعا لما يزينه لهم الشيطان، واستسلاما للشهوات والمصالح التي تجمعهم مع أخلاء السوء والخسران. إنهم يخافون سبيل الرشد لأنه ضد الطغيان الذي ألفوه، ولأنه يعطل مصالحهم الباطلة التي اعتادوها، ويفرون من سبيل الرشد لأنه يؤدي إلى العدل بين الناس، وهم يريدون أن يستأثروا بالخير من دون الناس. إنهم يفرون من سبيل الرشد لأنه يوصل إلى المساواة بين الشعب العامل وبين المستغلين لجهوده بالباطل، ولكن المتكبرين لا يريدون إلا أن تستمر الجهود الكادحة إلى جيوبهم قادحة، ويستمر الشعب بكل عمره وجهده مسخرا لهم. إن المتكبرين يخشون اتخاذ سبيل الرشد لأنه يعني إلغاء الفوارق بين الطبقات ومحو آثار الربا والامتيازات والاحتكارات، وهم يريدون أن تبقى هذه لهم ولو على حساب الناس وعلى رغم أنف الأزمات والمجاعات. هكذا هو موقف المتكبرين في الأرض بغير الحق أمام سبيل الرشد، يحاربونه بكل وسيلة، ويقصدون من ويصدون من سلك فيه، ويسكتون صوت من دل عليه وأرشد، بل ويقتلونه إن دعا الأمر إلى ذلك. إنه سبيل لا يتفق مع مصالحهم ولا ينسجم مع أنانيتهم، إن اعوجاجهم لا يتناسب مع سبيل الرشد أبدا، فهم يطمئنون إلى سبيل الغي أبدا، كما يقول الله: وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا هو المعتمد عندهم، وهذا هو سبيلهم. إنهم يرونه غيا وباطلا، ولكنهم يقصدونه ويعتمدونه سبيلا. إنهم يرونه ضد مصالح الناس وضد خير الأمة، ولكنهم يمضون فيه بكل إصرار وهمة، ويعلنون للناس أنهم يسوقونهم إلى القمة. إنهم يرونه يؤدي إلى التخلف والتأخر والفقر والتقهقر، ولكنهم يسارعون فيه ويعلنون أنهم يمشون بالناس إلى التقدم والتحضر والنمو المستمر. هكذا المتكبرون هم حلفاء الغي وأقرناء البغي. إنه طريقهم الذي يرتضون، وسبيلهم الذي يحبون. إنهم لا يحسبون إلا لأنفسهم، ولا يحسبون للناس حسابا، ولو أدى هذا السبيل إلى تلفهم أجمعين. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ولكن لا عجب ولا استغراب، فذلك هو مسلك الفجار وطبع أعداء النهار في كل زمان ومكان وباستمرار. والسبب واضح، السبب يبينه الله بقوله: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فمن كذب بالحق عامدا عالما به فهو مكابر عنيد، لا يمكن للحق أن يعود. ومن أنكر النهار الواضح فلا تطمع منه في عمل صالح، ومن أدبر عن آيات الله فلا تنتظر منه أن يهتدي إلى سبيل الله. ولا تصدق كل مكابر عتل لئيم، مناع للخير معتد أثيم، فأنى له أن يستقيم. ولهذا يزيدنا الله إيضاحا عن حالهم فيقول: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. نعم، إن من كذب بآيات الله فهو بلا شك مكذب بالآخرة، ومن كذب بهما فهو للطغيان مؤهل وعن طريقه لا يتحول. ومن لم يخش الله ولا عذاب الآخرة فهو ظالم عنيف، وللظلم حليف، وللظالمين تابع أليف. فهل ينتظر من هؤلاء خير للناس؟ كلا، بل إنهم يحسدون الناس على القليل، فكيف بالكثير، ويقودونهم إلى سوء المصير. إلى عذاب أليم وإلى نفق مظلم وخيم. كيف لا وإن أعمالهم لحابطة وباطلة ونهايتهم سيئة في العاجلة والآجلة، ولا يغني عنهم ما كسبوه إذا حلت بهم النازلة. إنهم لا يصح أن يقتدى بهم ولا يصح أن يتبعهم الناس. ولو عدنا إلى ثنايا سورة الأعراف التي نقبس منها هذه الآيات لوجدنا أن أول المستكبرين هو إبليس، فكيف نتبع إبليس؟ وكذلك نجد المتبعين له مستمرين في كل زمان ومكان وعلى مدى الأزمان. إن المتكبرين هم قادة الفساد والطغيان، وهم المبادرون إلى الضلال والبغي والعدوان. فها هم أول من يواجه شعيب الذي يدعو إلى الرشد في التجارة والأموال. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. وهكذا نجدهم مع هود وصالح ولوط ومع نوح وموسى، أرسل الله لهم الآيات تفصيلا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ولهذا يحذرنا الله تعالى من اتباعهم، ويمقت من صدقهم وسار في سبيل غيهم. كيف لا وهم يدعون إلى النار ويدعون إلى الضلال وإلى كل شر وشنار، ولكنهم رغم ذلك يتخلون عن من اتبعهم ويتركونهم لمصيرهم. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون أن يغنوا عنهم من الله شيئا. ها هو الله يوضح: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وهكذا المطرفون المتكبرون يسوقون الناس إلى الهاوية وإلى الغي، ثم إذا حل الخطر فروا وركضوا تاركين الناس لسوء المصير. فلا يجب أبدا أن نتبعهم، حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وختاما أحب أن أنبه إلى أن هذه الآيات قد جاءت في معرض قصة موسى مع بني إسرائيل، وكأن الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن المستقبل يخبرنا بأن بني إسرائيل هم الذين يقودون الكبرياء في الأرض، وهم الذين يقودون الناس إلى سبيل الغي ويصرفونهم عن سبيل الرشد. وهذا ما رأيناه عبر تاريخهم مدى الأزمان، وما نراه اليوم ملء الأرض والدنيا وفي كل مكان. فهل نحن منتهون؟ وهل نحن حاذرون؟ وهل نحن مجتنبون سبيلهم أيها المسلمون؟ نرجو الله أن يجعلنا ممن اتبع سبيل الرشد واتخذه سبيلا. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. تحدثنا في حلقات كثيرة سابقة عن المتطلبات الأساسية التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن نتمسك بها لكي ننتصر في صراعنا مع اليهود والنصارى، مع عدونا الأساسي من أهل الكتاب. كثير من الأشياء التي دلنا الله عليها وأمرنا بها ووجهنا إليها لكي نلتزم، نتمسك، نتصف فيها فننتصر على أعدائنا. من تلك الأشياء المهمة التي أمر الله بها وأرادها هو ترسيخ العداوة لهم، وأن يكون هناك إثارة للسخط بين أوساط الأمة. وهذا ما فعله القرآن الكريم في كثير من آياته، يشحن الأمة بالعداوة لأهل الكتاب ولا يتركها باردة جامدة. وأيضا كيف يجب أن يكون لدى الأمة اتخاذ الموقف منهم وإعلان البراءة منهم. وكذلك القرآن فضح العدو وضرب معنوياته، فضح ماضيهم وماذا فعلوا مع الأنبياء ومع الكتب ومع البشر جميعا، وفضح أيضا حاضرهم، وفضح أيضا مستقبلهم ونواياهم التي يحملونها للبشرية جمعا. ولذلك يجب أن تكون الأمة متمسكة بما وجه الله وأن تفعل كما فعل الله سبحانه وتعالى. من الأشياء الأساسية التي بيّنها الله في كتابه للمسلمين لكي يتمسكوا بها فينتصروا هي المواصفات الإيمانية التي ذكرها الله في سورة المائدة في قضية الصراع، عندما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، ثم وضع مواصفات لأولئك القوم: يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. مواصفات وقيم يجب أن تتحلى بها الأمة أو يتحلى بها المؤمنون المجاهدون في سبيل الله ضد اليهود والنصارى. أيضا آيات القرآن الكريم دلت وأمرت بالإعداد، أن يكون لدى الأمة إعداد، إعداد للسلاح، إعداد للنفسيات، وإعداد للجانب الاقتصادي في الاكتفاء الذاتي وفي غيره. والإعداد هذا يحتاج إلى مقاطعة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لأن من أهم ما ينهض بالأمة لتكتفي ذاتيا أن يكون هناك مقاطعة لمنتجات الأعداء. كذلك القرآن الكريم دل وأرشد على المنهج والقيادة، عندما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وهنا الدلالة على المنهج وهو القرآن والقيادة القرآنية التي تسير بالناس في ركاب

بالشكل الذي يريده الله. أيضا دل القرآن الكريم على الاعتصام بحبل الله، اعتصام جماعي بحبل الله في هذه الآيات التي وردت، وهو يحذر من أهل الكتاب. بعدها يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهنا دلالة على أنه يجب أن يكون اعتصام جماعي بحبل الله وهو كتابه القرآن الكريم. أيضا القرآن الكريم أراد من الأمة أن يكون لديها مسؤولية واستشعار لهذه المسؤولية وقيام بهذه المسؤولية، أن يكون هناك تعاون وانتظام في إطار الاعتصام بحبل الله جميعا. من الأشياء الأساسية التي دل عليها القرآن، دل عليها الأمة عندما تصارع أهل الكتاب، التولي الصادق لله ورسوله والذين آمنوا، وعدم التولي لليهود والنصارى، لأن ذلك انسلاخ عن الهوية الإيمانية، وأنه لا بديل للأمة عن ولاية الطاغوت إلا هذه الولاية التي بيّنها الله في كتابه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ثم يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. كذلك القرآن الكريم دل على الإنفاق وأمر بالإنفاق وأرشد إلى الإنفاق، وجاءت آية الإنفاق متوسطة للحديث عن اليهود والنصارى والحديث عن الجهاد في سبيل الله. فلا بد أن يكون هناك إنفاق وجهاد، والجهاد في سبيل الله كثير من آية القرآن تحدثت عنه. وكذلك مما يدل على أهمية الجهاد أنه يأتي الحديث عن الجهاد عندما يأتي الحديث عن اليهود والنصارى، يأتي الحديث عن الاعتصام بحبل الله عندما يأتي الحديث عن اليهود والنصارى، يأتي الحديث عن الإنفاق كذلك عندما يأتي الحديث عن اليهود والنصارى. فهذه متطلبات بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. ونكمل الحديث عن أهم المتطلبات التي تحتاجها الأمة كي تنتصر في صراعها مع اليهود والنصارى. من أهم المتطلبات أيضا الوعي والبصيرة، لأن الله سبحانه وتعالى أراد من الأمة أن تحمل الوعي الكامل، أن الوعي هو أهم الركائز في الهوية الإيمانية والثقافة القرآنية، ويمثل أهم المتطلبات في مواجهة اليهود والنصارى، لأن الصراع معهم وطبيعة المعركة معهم تتطلب وعي كامل، بصيرة عالية، معرفة صحيحة للعدو والواقع والحلول، ولا سيما وأن أهل الكتاب ومن يدور في فلكهم يعتمدون على التزييف في صناعة الرموز، في استحداث المذاهب، في صناعة الحركات، في الخداع، في العناوين، إطلاق الدعايات والشائعات المضللة، في تجميل صورهم، في تشويه أصحاب الحق، في تشكيك الناس في الحق، في إبعاد الناس عن أهل الحق وإخراجهم إلى دائرة الباطل. يعتمدون بشكل كبير على التضليل، لأنهم جبنة، لأنهم ضعاف نفسيا في ميدان المعركة العسكرية، فهم يعتمدون على التضليل كأسلوب رئيسي في تغيير المفاهيم، في السيطرة على عملية التفكير، في توجيه الناس والتحكم بأفكارهم والرأي العام. كذلك يستغلون العناوين المختلفة، مثل العناوين السياسية، عناوين دينية، عناوين حقوقية، عناوين إنسانية، كلها عبارة عن شعارات ومسميات مضللة. وبالتالي فإن الأمة بحاجة إلى وعي كامل، استبصار وبصيرة كاملة، ومن خلال الهدى الإلهي والقرآن الكريم، لأنه هو الذي سماه الله بصائر، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. حينما يلاحظ الإنسان واقع الأمة الإسلامية اليوم، يجد أنه بسبب غياب الوعي في الساحة الإسلامية كم نرى مظاهر غريبة جدا تعبر عن نقص في الوعي في أوساط الأمة الإسلامية. مثلا على المستوى السياسي والفكري، نجد أن البعض من الأكاديميين، من البعض من العلماء، بعض من النخب المثقفة في أوساط الأمة ينظر إلى أمريكا أنها تعني الحرية. ماذا تعني أمريكا لذلك المفكر، لذلك الفيلسوف، لذلك الأكاديمي؟ تعني الحرية، تعني حقوق الإنسان، تعني الرقي، تعني الحضارة، تعني الديمقراطية، هكذا ينظر إليها، وأنها قادمة بكل ذلك للعالم. هذه نظرة غبية تنم عن غياب الوعي، تنم عن عدم ثقة بما قدم الله سبحانه وتعالى في كتابه، تنم عن عدم وعي بالتاريخ، تاريخ أمريكا، تاريخ الصراع بين الأمة وبين اليهود والنصارى. الأمريكي يسخر ممن يحمل تلك العناوين ويصدق تلك العناوين ويهزأ به. الأمريكي قادم إلى العالم ليس بالحرية ولا

0: ديمقراطية ولا بالخير ولا بالإحسان ولا بحقوق الإنسان، بل هو قادم للسيطرة على العالم، لاحتلال العالم، ليستعمر، ليستغل، ليستحوذ، لينهب، ليدوس الكرامة الإنسانية، ليسيطر سيطرة مطلقة. هكذا يريد، والعالم كله يفهم. وهذه مشكلة عندما يفهم الأمريكي نفسه، يفهم ما هي أهداف الإدارة الأمريكية، والأوروبي يفهم، والشرقي والغربي يفهم، والمسلم لا يفهم، ويفهم عكس أو يفهم العناوين الزائفة ويصدق للعناوين الزائفة التي يطلقها الأمريكي. الأحداث يوميا تثبت أن الأمريكي هو الإسرائيلي، بل إن الإسرائيلي هو القائد للأمريكي، وأنه هو الذي يدير الأمريكي، وأنه هو الذي يسير الأمريكي، وأن الإجرام الصهيوني هو الذي صنع الإجرام الذي حدث في أوساط الأمة، هو الذي صنع القاعدة وصنع داعش، والذي حمى الأنظمة المجرمة والظالمة في واقع الأمة، الأنظمة العميلة. الله سبحانه وتعالى أراد الإنسان المسلم أن يكون مستنير بنور الله، بهدى الله سبحانه وتعالى. أراد الله من الإنسان المؤمن أن يكون فاهما مدركا لما تدور حوله من مؤامرات. الإنسان المؤمن ليس ساذجا ولا غبيا ولا قاصرا في فهمه وإدراكه للأحداث من حوله والمؤامرات من حوله. ولذا يريد الله سبحانه وتعالى من الإنسان المسلم أن يكون فاهما واعيا مستبصرا متنورا بنور الله في أفكاره، في مشاعره، في كل ما يدور حوله من المؤامرات من قبل أعدائه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: أيها الإخوة والأخوات، نرفع لكم الآن أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. الله

0: رفعنا لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أما الآن إخوة الإيمان فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. الساعة الآن تمام 7 مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري استئناف الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط ابتداء من يوم غد السبت، وأهابت بالوحدات تفعيل الدور الرقابي للانضباط الوظيفي وترحيل النتائج عبر النظام الإلكتروني الموحد للموارد البشرية وتسهيل مهمات فرق التفتيش الميداني. هذا وهنأ نائب وزير الشباب والرياضة نبيه ناصر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بمناسبة التأهيل المستحق لنهائيات كأس آسيا 2027 عقب الفوز على نظيره اللبناني بهدفين نظيفين في العاصمة القطرية الدوحة، وأشاد بالروح المعنوية العالية واللاعبين الذين قدموا نموذجا مشرفا للرياضة اليمنية رغم كل الظروف الاستثنائية. أقيمت بمدينة رداع في محافظة البيضاء فعالية خطابية وثقافية للمديريات بمديريات رداع والشرية والرياشية والعرش وصباح وولد ربيع والقريشة أحياء لذكرى يوم الولاية. وأوضح عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد العزاني أن المناسبة محطة إيمانية لاستحضار قيم العدل والشجاعة التي جسدها الإمام علي عليه السلام، فيما أشار وكيل المحافظة صالح الجوفي إلى أهمية ترسيخ قيم التلاحم والوعي والصمود في مواجهة التحديات. شهدت محافظة الحديدة فعاليات حاشدة أحياء لذكرى يوم الولاية وتأكيدا على الموقف اليمني الثابت في نصرة المستضعفين، حيث شهدت ساحة مديرية الزيدية أمسية جماهيرية لأبناء مديريات المربع الشمالي بحضور وكيل المحافظة غالب حمزة وعضو مجلس الشورى الدكتور حميد المزجاجي الذي حضر كذلك أمسية احتفالية في مديرية التحيتة. وأكدت الكلمات أن التمسك بمبدأ الولاية حصانة للأمة من التولي لليهود والنصارى ومصدرا لقوتها وانتصارها في التحرر من الوصاية الأجنبية. وجدد المشاركون التولي الصادق لله ولرسوله والإمام علي وأعلام الهدى والجهوزية العالية لمواجهة قوى الاستكبار بقيادة أمريكا وإسرائيل وإسناد محور المقاومة في فلسطين ولبنان وإيران والعراق. نظمت الهيئة النسائية بمحافظة صعدة مهرجانات وفعاليات في مختلف المديريات إحياء لذكرى يوم الولاية ووقفات تضامنية مع غزة ومحور الجهاد والمقاومة، حيث أكدت الكلمات أهمية استلهام دروس العزة والحرية من حياة الإمام علي عليه السلام وتجديد التولي الصادق والعملي لله ولرسوله والوقوف مع أحرار الأمة في فلسطين ولبنان وإيران والعراق والبراءة من الصهاينة وأمريكا. نظمت الهيئة النسائية بمديرية شبام كوكبان في محافظة المحويت فعالية خطابية ووقفة تضامنية بذكرى يوم الولاية، اعتبرتها الكلمات محطة إيمانية لترسيخ الهوية الإيمانية وتجديد العهد بالسير على النهج القويم. وجددت المشاركات التأكيد على التضامن مع شعوب فلسطين ولبنان وإيران وإسناد محور المقاومة في مواجهة المشاريع الصهيونية الأمريكية والتنديد بالجرائم التي تستهدف المقدسات الإسلامية. ختاما، توقع المركز الوطني للإرصاد والإنذار المبكر أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا مع احتمال هطول أمطار رعدية على محافظات تايز وإب وريمة وأمطار متفرقة على المحويت وحجة وعمران وغرب صنعاء وذمار. وحذر المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة ناصحا بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، كما نبه الصيادين من اضطراب البحر حول أرخبيل سوقطرة. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: كلام في محله.
3: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار. أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
4: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
3: للمها كذا؟
4: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
3: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
4: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
3: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
4: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
3: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرفه هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
4: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
3: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله،
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، حياكم الله. أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات، في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر والعظات التي يمكن استفادتها وتوظيفها في الواقع المعاصر الذي نعيشه. الدرس الأول أن توظيف الشعر والأدب كسلاح فعال لتوثيق الجرائم وتحريض الأمة على المقاومة والمطالبة بالحقوق، فقد تبين لنا من خلال الدرس السابق كيف استعمل الشعراء اليمنيون قصائدهم ليوصف فظاعة المجزرة، جثث للطيور والسرحان وتحديد الجنى ابن سعود وتحريض الأمة على الثار. هذا يعلمنا أن الكلمة المؤثرة قد تكون أبلغ من الرصاص في نقل القضية إلى الأجيال القادمة وحفظها من النسيان. في واقعنا المعاصر نرى قضايا عربية وإسلامية كبرى تتعرض للطمس بسبب غياب أعمال أدبية وفنية تخلدها. إن أي حركة تحرر، أي حركة تحرر وطنية بحاجة إلى شعراء وأدباء يوثقون انتهاكات العدو ويحفزون الجماهير على الصمود، وهذا رأيناه واضحا لامحا بينا في العدوان وفي مواجهة العدوان وفي صناعة

0: صمود الوطني في مواجهة العدو السعودي الأمريكي الإماراتي في عدوانه على شعبنا. والدرس الذي نستفيده أن القصيدة أحيانا تكون وثيقة تاريخية وسلاحا معنويا لا يقل خطورة عن السيف وعن البندق وعن المدفع وعن غيره. أيضا الدرس الثاني أن الأدب المقاوم يصنع وعيا لا يكتفي بالبكاء. تلك القصائد التي سمعناها في الحلقتين السابقتين قالها شعراء هم في الأساس علماء دين وقضاة ومؤرخون، لم يقفوا فيها عند حدود الرثاء، بل تحولت إلى خطاب تعبئة وتحريض على الانتصاف. فالشاعر هنا شاهد ومرب ومحرض أخلاقي وليس مجرد ناقل للألم أو واصف للمأساة. هذا يعلمنا أن الأدب في القضايا الكبرى يجب أن يوقظ الضمير ويحفظ القضية حية. وفي واقعنا ينبغي توظيف الشعر والإعلام والفن لخدمة الوعي العام، طبعا وهذا ما يحصل ولكن نريد مزيدا من ذلك، توظيف هذه الأمور الفنية شعرا وإعلاما وزاملا وغير ذلك، فنيا أيضا مسرح، مسلسل، برامج فنية لخدمة الوعي العام ومقاومة الطمس والتزييف. فالكلمة الصادقة قد تكون سلاحا يحمي الذاكرة ويبعث الإرادة في الأمة. الدرس الثالث ضرورة نبذ الخلافات الداخلية وتوحيد القبائل والفئات تحت قيادة واحدة لمواجهة العدو المشترك الذي يهدد الجميع. ورأينا في الدرس أن القاضي المؤرخ الحجري ينادى بتعبئة كل القبائل اليمنية، بكيل، حاشد، خولان، مدحج، حمير، تحشيدها وتعبئتها تحت راية الإمام يحيى لقتال المعتدين. هذا يعلمنا أن الانتصار على عدو قوي يتطلب تجاوز الانقسامات الجهوية والحزبية والعشائرية لصالح وحدة الصف. وفي واقعنا المعاصر كثير من الدول العربية تعاني من تمزق داخلي يضعفها أمام أعدائها الذين يستغلون خلافاتها، أمريكا وإسرائيل وغيرهم. ولهذا أي قائد حكيم يجب أن يعمل على توحيد كل القوى الوطنية حول هدف استراتيجي واحد، ألا وهو مواجهة الخطر الخارجي. والدرس الذي نستفيده أن الوحدة ليست شعاراً بل هي سلاح وجودي، والأمة المتفرقة تعتبر فريسة سهلة، أما المتحدة فهي عصية على الاختراق. والدرس الرابع أن تحميل المسؤولية للقيادة، ورأينا أن الشعراء اليمنيين العلماء اليمنيين حملوا المسؤولية للقيادة السعودية وليس للمنفذين وحدهم. فالقصائد التي سمعناها حملت ابن سعود المسؤولية عن المجزرة ولم يكتفوا بلعن القتلة المباشرين، وهذا وعي مهم، لأن الجرائم الكبرى غالبا ما تصدر عن قرارات أو بيئات أو قيادات تحرض وتغطي. التركيز على أدوات التنفيذ وحدها قد يضيع الحقيقة ويمنح العقل المدبر فرصة للنجاة. وفي واقعنا يجب تتبع المسؤولية من الميدان إلى القرار السياسي والفكري والمالي والإعلامي. فالعدالة لا تكتمل إلا بمحاسبة الآمر والمخطط والمبرر كما تحاسب المنفذ. وكنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عدة من الأسئلة وقلنا كيف حول البردوني تنومة من واقعة تاريخية إلى رمز شعري للغدر والدم والذاكرة اليمنية الجريحة. وسألنا أيضا وقلنا لماذا عاد شعراء يمنيون معاصرون كالسيد العلامة عبد الحفيظ الخزان والأستاذ حسن الشرفي الشاعر حسن الشرفي رحمه الله إلى استدعاء تنومة عند الحديث عن جرائم لاحقة. وسألنا أيضا وقلنا ما الذي تكشفه هذه القصائد عن استمرار جرح تنومة في الوجدان اليمني بعد قرن كامل من المجزرة. والواقع أن الشاعر البردوني ذكر المجزرة على الأقل مرتين، وهذه معلومة استفدناها من الأستاذ الباحث والشاعر حسن المرتضى، وربما ذكرها أكثر من ذلك، ولكن هذا ما استطاع الشاعر المرتضى أن يصل به. فمرة صرح بها ومرة ذكر وصف الواقعة والمجزرة، فقد وصف الواقعة وصفا دقيقا جدا وشاعريا مؤثرا بالغا في قصيدته المعنونة في حضرة العيد. عنوان القصيدة في حضرة العيد يقول فيها: فيا عيد من عبأ الضوء موتا ودس بآباطه العسكرى وعلمه أن يحيل المرور ندا أسودا وحصا أحمرا ولم يكن سل قتل أضنى البيوت أمنها يسمن رمل العرى. لاحظوا نص واضح يصف هذه المجزرة بشكل واضح. فيعيد من عبأ الضوء موتا ودس بآباطه العسكرة وعلمه أن يحيل المرور ندا أسودا وحصن أحمرا ولم يكنس القتل أضن البيوت أمنها يسمن رمل العرى، عندما يقول الشاعر البردوني عبأ الضوء موتا. هذه صورة سريالية مفاده أن من كان يفترض أن يجلب الضوء وهو كناية عن الأمن والهداية وحوله إلى موت، وهذا إشارة إلى كمين السعود ابن سعود في تنومة الذي نصبه للحجاج وهم في حالة أمان وسير، وعندما يقول ودس بآباطه العسكر، هذا يشير أيضا إلى الغدر والخيانة، فالعسكر كان مخبأ مدسوسا في ثنايا الطريق ينتظر الضحايا، وهذا يلمح إلى أن الهجوم لم يكن مواجهة مكشوفة بل كان كمينا غادرا. وقوله يحيل المرور ندا أسودا وحصا أحمر، المرور الطبيعي الحجاج في طريقهم تحول إلى ماذا؟ إلى ندا أسود ظلمة ودم، وحصا أحمر الدماء التي لونت الحصى في وادي تنومة، وهذه صور بصرية قوية وصفت تحول الطريق الآمن إلى مذبحة. قوله أضنى البيوت يسمن رمل العرى، هذه إشارة إلى أن البيوت اليمنية أصابها الظنى المرض والحزن من كثرة القتلى، وأيضا أن رمال الصحراء رمال العرى الصحراء سمنت بدماء الضحايا، وهذا يلمح إلى مشهد الجثث التي تركت في العراء للسباع، وهو ما ذكرته المصادر التاريخية عن مجزرة تنومة. إذن هذا أول ذكر لتنومة بشكل تلميح في قصيدته المعنونة، في قصيدة الشاعر البردوني في معنونة بعنوان في حضرة العيد، وهو يسائل العيد عن هذه المجزرة. وبالتأكيد أن القضية حصلت في 17 من ذي القعدة الذي كان طبعا بين العيدين وقريب إلى عيد الأضحى. ثم في قصيدة أقاليم ذلك الجبين، أقاليم ذلك الجبين صرح بذكرها، صرح الشاعر البردوني بذكر تنومة فقال فيها يا ضجة عصرية كقتال أعراب وقوط، ذا القحط يحسب واحدا وعليه تشتبك القحوط، يعوي كقول تنومة يعوي كقول تنومة ويضر كالنسر اللقوط، يعدو وينزف وهو لا يدري أيخبر أم يغوط. قوله يعوي كقول تنومة التصريح الصريح باسم تنومة التي أصبحت هنا رمزا للويل والعواء صوت الجريح أو الذئب. البردوني يجعل من تنومة اسما يعوى به، أي أنها علامة نداء للفاجعة أو أنها صارت مرادفا للألم الصارخ. يقول ويضر كالنسر اللقوط، النسر اللقوط النسر الذي يسقط على فريسته بقوة، وفيه إشارة إلى قسوة المعتدين وانقضاضهم على الحجاج العزل كنسور جارحة. وقوله يعدو وينزف وهو لا يدري أيخبر أم يغوط، صورة الحاج الجريح الذي يعدو يركض وينزف دما لا يدري هل هو يخبر عن المجزرة أم يغوط، يعني يسقط ويموت. وهذه لقطة مؤثرة تصف لحظة الرعب والارتباك التي عاشها الناجون إن وجدوا طبعا أو المصابون قبل الموت. فهنا البردوني في هاتين القصيدتين استخدم أسلوبين في الحديث عن مجزرة تنومة، الأسلوب التلميح في قصيدته في حضرة العيد عبر صور بصرية قاسية، الضوء موتا ندى أسود حصن أحمر رمل يسمن بالقتل وبالرمل العرى، هذا التلميح ربما كان بسبب الرقابة أو الظروف السياسية الصعبة عندما كتب البردوني هذه القصيدة، وهو عاش في زمن كانت فيه العلاقات اليمنية متأثرة إلى حد كبير جدا بالضغط السعودي والبترودولار السعودي الذي كان يهيمن على سياسة اليمن وثقافتها. أما تصريحه في قصيدة أقاليم ذلك الجبين فقد عبر ذكر تنومة صراحة وقارنها بالعواء والنسر اللقوط والجريح النازف، والبردوني بهذا جعل من تنومة رمزا شعريا للغدر والوحشية، وكأنها كلمة يعوى بها كما يعوى على الميت، وهو بذلك أضاف صوته الشعري ورمزيته الشعرية المعروفة وإسقاطاته أيضا الشعرية المعروفة إلى أصوات الشعراء الذين سبقوه كالضحياني والذاري والإرياني والحجري وغيرهم في توثيق الجريمة وتحريض الذاكرة اليمنية ضد النسيان. إن البردوني أراد توثيق الجريمة باسمها الصريح في مرحلة لاحقة، ربما في وقت ما أراد أن يوثق هذه الجريمة باسمها الصريح لتصبح القصيدة شهادة تاريخية مخلدة. وأيضا الشعراء اليمنيون ذكروا هذه المجزرة وتحدثوا عنها، نجد مثلا السيد العلامة عبد الحفيظ الشاعر عبد الحفيظ الخزان الذي ذكر هذه المجزرة وأنشأ قصيدة عندما وقعت حادثة تدافع الحجاج في أحد أنفاق منى في عام 1410 هجرية الموافق 1990 ميلادية، وذكر السعوديون أن ذلك التعطل بسبب تعطل أو تعطيل نظام تهوية النفق، فأسفر عن مقتل الآلاف من الحجاج. وبينما حدد آل سعود عدد الحجاج ب 1426 حاجا فقط، وإلا فربما كان العدد أكبر من ذلك بكثير. هذه القصيدة التي هي بعنوان أبادوا ضيوفك، السيد العلامة عبد الحفيظ الخزاني يخاطب الله عز وجل ويشكو إليه في هذه القصيدة، يقول فيها: أبادوا ضيوفك تحت النفق، فقلت أعوذ برب الفلك، وعدت لنفسي فقلت لها: لهم مثل ذلك فيما سبق، أتعني تنومة؟ قلت بلى، أما من دماهم تبد الشفق، وأهل العراق وتلك منا كذا الفرس والترك كم ذا احترق، ولما تصدى لهم منطق من العالمين ليجلوا الطبق، تبدى عقال البعير سدى، يقول القضاء بهم قد علق، رئيس الولايات يتلو القضاء، وتلك الرياض تقول صدق، مسيلمة هاك أحفاده مليك مفتى يجيد النسق، فشقراء تهدي الصليب له، وأخرى تساقيه كأس العرق، فآل نحوس بغاة الورى، عداة لضيفك يا من خلق، فأنقرة تشتكي حالها، وطهران تدعو على من مرق. يشير أيضا إلى ما فعله الوهابيون النجديون بحجاج تركيا في فترات تاريخية معينة، وكذلك بحجاج إيران في عام 1987 ميلادية، عندما قتلوا بسبب أنهم رفعوا الصرخة ضد أمريكا وإسرائيل. يقول: وجاوة تلبس ثوب الحداد، وصنع يبدو عليها القلق، إلهي فاحفظ دماء الضيوف من العصبة السوء أهل النفق، فأنت الحفيظ وأنت الولي وأنت المهيمن وأنت الأحق، وأرفق بعبد إليك اشتكى بحال عبادك عنهم نطق. رضي الله عن الأستاذ عبد الحفيظ الخزان على هذه القصيدة الرائعة. ثم نجد أيضا الشاعر الأستاذ الكبير حسن عبد الله الشرفي، طبعا توفي في رمضان 1441 هجرية، وكان قد أنشأ هذه القصيدة، كتبها بخطه الجميل، طبعا أرسلها إلي وكتب تحتها هذه القصيدة: جاءت احتفاء بكتاب مجزرة الحجاج الكبرى في تنومة وسدوان للأستاذ القدير حمود عبد الله الأهنومي، الذي صدر في أكتوبر 2017 ميلادية عن المجلس الزيد الإسلامي، وهو هام ومفيد للغاية طبعا في طبعته الأولى. يقول في هذه القصيدة الأستاذ المرحوم حسن الشرفي: هو يدري بأنها جرثومة، وهي أدرى بهذه المعلومة، ولأن المكان ما زال أعمى، لم يقل ما الذي جرى في تنومة، مر قرن كأنه ألف قرن، قال ما قال عن سكوت الحكومة، قتلوهم وقد عرفنا لماذا، قتلوهم وأمعنوا في الخصومة، ولأن الشيطان رأسا وقرنا لم يساوم بالدولة المهزومة، بقي الجرح نازفا وبقينا معه كاليتيمة المظلومة، ثم ماذا ولا مجال لماذا في بقايا حرابها المسمومة، مر قرن وما حكى أي رأس، كيف غطى وجوهها الملطومة، تلك آلافنا الثلاثة تحكي، الشهداء الثلاثة الألف شهداء تنومة، تلك آلافنا الثلاثة تحكي، وستحكي باللهجة المفهومة، ولأن الأيام حبلى سنبقى نحن رغم الطغيان أقوى شكيمة، وسنأتي من سنة الله شعبا بيديه النظام والمنظومة، يوم تأتي بنا مناسك حج غير مغلوبة ولا مهضومة، يا رحيلا إلى الهزيع المدمى، فيك ما في الحياة من ديمومة، نحن آتون بالقيامات تترى، ولدينا دماؤها المعصومة، ما مضافات لم نقولها لأي كان حتى بالآهة المكتومة، حقنا واضح وضوح الثريا، وسيبقى غواصة ملغومة، أسرة القرن ما أتت من فراغ بالفتاوى والملة المذمومة، بصمات الحاخام فيها تدوي، وبخور المعابد المشؤومة، غير أننا لسنا لشيء إذا لم ننطلق كالصواعق المحمومة، قال خلف الحدود إنا بدأنا، وخياراتنا غدت بها محسومة، يا حنينا إلى القريب المفدى، ما لمحنا في الدوح إلا نجومة، هي أقدارنا ومنها سنمضي في الأبوات كلها والأمومة، ثم ماذا قال البعير بأن قد خزمنا خلالها خيشومة، ثم ماذا لديك في ألف يوم حول أبها في الجبهة المدعومة، ألف يوم يقول إنا خلايا معجزات بمجدها محكومة. رحم الله الشاعر حسن الشرفي في هذه القصيدة التي قالها احتفاء بصدور كتاب مجزرة الحجاج الكبرى في طبعته الأولى.
1: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
0: الآن إلى إضاءة من تراجم الناجين من هذه المجزرة، منهم أمير الحج اليمني في ذلك العام، وهو السيد العلامة محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الكريم، طبعا هو من ذرية آل شرف الدين، من ذرية الأمير عبد الرب بن علي بن شمس الدين بن الإمام شرف الدين رحمة الله عليهم جميعا. ولد سنة 1309 هجرية، وأخذ العلم عن السيد العلامة حسين بن محمد أبو طالب في الفقه والنحو، عن السيد العلامة عبد الصمد بن عبد الرحمن أبو طالب، وعن القاضي عبد الوهاب بن محمد المجاهد وغيرهم. وأخذ القراءات السبع عن السيد العلامة المقرئ يحيى بن محمد الكبسي، وتلاميذه كثيرون في العلوم وتجويد القرآن والمتون. وكان كل من منزلته وهو أعزب ثم بيته وهو متزوج كان في غاية النظام والنظافة، ورائحة العود تنفح منهما، يعني كان أنيقا مهذبا منظما في حياته الشخصية. طبعا كان كريم الأخلاق، سخي النفس، صادق اللهجة، عظيم المروءة، يحب معالي الأمور، حتى كان يفصل بين المتنازعين وأهل التركات مجانا. وتعين عاملا لعيال سريح، منطقة عيال سريح، وكذلك للقفلة وللمخادر، ثم تعين مدة من الزمن في عضوية محكمة الاستئناف الشرعية بصنعاء. كان قد حج مرارا وتوفي في عام 1393 هجرية، وشيع جنازته الناس بجميع طبقاتهم من علماء وتجار وضباط وعامة، وممن شيعه عند موته الرئيس الشهيد إبراهيم بن محمد الحمدي. ويقول المؤرخون، وترجمته التي أقولها الآن هي مأخوذة من كتاب نزهة النظر المخطوط تأليف العلامة زبارة وولده أيضا أحمد بن محمد زبارة رحمهم الله جميعا. يقول: ولم تشهد صنعاء جنازة أكثر من جنازته، ورثاه كثير من الشعراء. أيضا ممن نجا العلامة محمد بن عبد الله طميح الآنسي من قرية ذي العتر مديرية جبل الشرق آنس ذمار، وهو الذي أخبر باستشهاد رفيقه العلامة يحيى بن علي مجود. أيضا من الناجين محمد بن عمر العرجزي من قرية عرجز عزلة الثلث حراز مديرية مناخة محافظة صنعاء. أيضا من الناجين رجل من آل الذويد من أهالي مدينة صعدة الذي نجا بتظاهره بالموت وارتمائه بين الجثث والدماء، وهو الذي كان قد سمع النيدين وهم يطوفون بين القتلى، وأحد قتلتهم يسأل جنده: كم قتلت؟ فيقول: قتلت واحد. فإذا قال واحد قال: لك قصر في الجنة، وإذا قال اثنان قال: لك قصرين. وكان يوزع قصور الجنة بعدد من قتل من حجاج بيت الله الحرام. أيضا هناك رجل من بيت الحرازي من قرية القابل من الناجين. هناك أيضا رجل من العبديين من أهالي رحبان من صعدة من آل عدوان. هناك أيضا رجل من العبدين أيضا من أهالي الرحبان من صعدة. هناك رجل من بيت القريطي من صنعاء نجا هو والحاج أحسن الفقيه. أيضا هناك رجل جمال وهو صاحب إبل للكراء طبعا من منطقة حيدان نجا ورجع إلى بلده، وكان برفقة الشهيد حسن الشرقي والناجي حسن بن عبد الله سنيين من أهالي المدان. وفي الختام نسأل: ما الذي قاله الشعر الشعبي عن هذه القضية وعن هذه المجزرة الذي سنختم هذه السلسلة من الحلقات به؟ ماذا قال الشعراء الشعبيون عن هذه القضية؟ هذا إن شاء الله ما سنتعرف عليه في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.

احنا ورثنا الاوس والخزرج على مر العصور، واحنا تولينا علي من بعدهم في كل جيل، علي امير المؤمنين من دونه الليث الهصور، باب المدينه والوصي الحيدره ما له مثيل. انت الذي بك نحتفل وتزيد فوق النور نور، انت الوصي المجتبى وانت الاصيل ابن الاصيل، با نحتفل يا سيدي ونوثقه عبر العصور، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل.

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي ليث الوغى بن طالب الموت يأتي في المعارك لا أتى إذا برز مثل الشهاب الثاقب ما مثله إلا سيدي ولا متى يوجد كما الكرار طاعن ضارب من رحلة الصيف القريشي والشتاء حتى لإيلاف الدعي في مارب حتى لإيلاف الدعي في مارب.

0: صورة واحدة من هاتفك، عنوان منزلك، اسم قايد في الجيش مقابل بضع مئات من الدولارات.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
2: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
1: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
3: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
2: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

0: مستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى الحلقة الخامسة من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
1: في هذه الحلقة سنواصل الحديث عن الغزو الحبشي الأول لبلادنا الحبيبة اليمن التي تصدت لذلكم الغزو بكل بسالة وشجاعة وبكل ما كانت تملك من قوة ورجال يرفضون الغزو والاحتلال.
0: سامعين الأفاضل، لقد تعددت الغزوات العسكرية الأجنبية على اليمن والهدف واحد، حيث نجد الأسباب التي دفعت رومانيا إلى محاولتها احتلال اليمن ذاتها وراء الغزو الأكسومي.
1: وكما ذكر الباحث إن مملكة أكسوم كانت قد برزت كقوة صاعدة في المنطقة ولها طموحاتها وأطماعها، فكان هدفها من غزو واحتلال اليمن هو الاستيلاء على مواردها الضخمة التي تجنيها من التجارة والملاحة البحرية في البحر الأحمر الذي تقع الحبشة على جانبيه الغربي، ولم يكن نصيبها إلا فوائد ضئيلة جدا ما جعلها تحقد على اليمنيين، حيث ظلت تتحين الفرص المناسبة كي تغزو اليمن وتحتلها وتحل محلها في السيطرة الكاملة على موارد البحر الأحمر وبدون منافس لها.
0: سمعين الأكارم، لم يتوقف الأحباش عند احتلال الساحل الغربي فحسب، بل نراهم سرعان ما شنوا غزوات وغارات عسكرية على المناطق اليمنية الداخلية، منتهزين بذلك فرصة الصراع اليمني الذي كان قائما بين الممالك اليمنية.
1: ولكن رغم ذلك الصراع الداخلي إلا أننا نجد تلك الأطراف المتصارعة سرعان ما يتوقف ما بينها من صراع حينما تتعرض اليمن لأي غزو خارجي، فقد هب السبئيون لمناصرة خصومهم الحميريين في صدهم لحملة حبشية استهدفت عاصمتهم ظفار، وقد استمر ذلك الشعور اليمني بضرورة مقاومة المحتل الأجنبي على مدى القرون التي شهدت فيها اليمن تدخلات عسكرية لمختلف الجيوش الغازية.
0: ويؤكد الباحث عبد الله بن عامر بأن الغزو الحبشي لليمن قد واجه مقاومة ضارية من كافة اليمنيين بمختلف فئاتهم بما فيهم الوثنيون والمسيحيون على حد سواء.
1: المستمعون الكرام، إنما تخبرنا به النقوش القديمة يثير فينا الكثير من التساؤلات حول مستوى ضراوة المعارك والمواجهات التي خاضها اليمنيون ضد الغزاة الأكسوميين، فقد شهدت القرون الأولى للميلاد معارك حاسمة ومواجهات دامية مستمرة امتدت إلى القرن الرابع، تمكنت فيها المقاومة اليمنية من تحقيق انتصار حاسم انعكس على حضور الكيان اليمني في الإقليم والعالم، وتعززت به الذاتية اليمنية التي استعادت الحضور تحت ظلال الاستقلال والحرية.
0: ولعل ما يميز المقاومة اليمنية للغزو الحبشي هو استمراريتها رغم المدة الطويلة التي قضتها وهي تحاول الوصول إلى نهاية الطريق لتحرير كامل الأراضي اليمنية المحتلة، ولم يدفعها طول المدة إلى التقاعس أو التخلي عن أداء واجبها، بل ظلت الدماء اليمنية تشكل جسور العبور الصلبة نحو التحرير الشامل وعلى وقع التضحيات الجسيمة. سار اليمنيون جيلا بعد جيل في طريق الفدائية النضالية، فكلما غادر ملك تقدم من يليه لقيادة الجيوش اليمنية في معاركها ضد الاحتلال الحبشي.
1: المستمعون الكرام، قبل أن ننهي هذه الحلقة سنتعرف على رد الفعل عند اليمنيين على ذلك الغزو الحبشي، وكيف تم تأديب ملك الحبشة في عقر داره على يد قائد يمني جسور جهز جيشا يمنيا وانطلق به نحو الحبشة للانتقام من ملكها، حيث شن هجوما كاسحا مباغتا على أرض مملكة الأكسوم، ففتك بجيشها وقتل الكثير منه وأسر من استطاع أسرهم وأعاد الاعتبار للشعب اليمني العظيم الذي يقهر ولا يقهر ويهزم ولا يهزم ويغلب ولا يغلب.
0: انتظر يا هذا.
1: وماذا أنتظر؟ هل هناك شيء لم أقله؟
0: نعم، وإنه لشيء مهم جدا.
1: هل أفصحت عنه فأتدارك؟
0: إنك لم تعرف المستمعين الأجلاء عن اسم ذلك القائد اليمني الذي غزا الحبشة وأرعب ملكهم وقاداته.
1: معك حق في هذا، ولكني سأخبرهم عن اسمه في الحلقة القادمة إن شاء الله.
0: المستمعون الأكارم، وحتى نلقاكم في ذلك الموعد، تقبلوا خالص تحايانا العاطرة وأمنياتنا الطيبة، ودمتم بألف خير، ودام اليمن مقبرة للغزاة.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كان معكم من الإعداد أحمد المعطري،
1: ومن التقديم أفراح العنسي
0: وإسكندر المعطري،
1: المتابعة والتنفيذ محمد بن راشد،
0: الإشراف العام عبد العزيز الشيخ،
1: وأخيرا من الإخراج نورية صالح الحرازي.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

طابت أمسيتكم بكل الخير وجمعة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي. أبدأها بالعناوين الرئيسة: فعاليات جماهيرية ونسائية حاشدة في محافظات عدة إحياء لذكرى يوم الولاية وتأكيدا على نصرة غزة ومحور المقاومة. شهداء وجرحى في غزة وفي الضفة الغربية. المقاومة الإسلامية في لبنان تنفذ كمائن محكمة وتقصف 21 تجمعا ودبابة وآلية للعدو. وإجبار مدمرات أمريكية على مغادرة بحر عمان بعد إطلاق صواريخ ومسيرات تحذيرية إيرانية. من عناوين نشر إلى التفاصيل، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز صالح بن حبتور برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس الشورى فيصل محمود حسن القطيبي عن عمر ناهز 60 عاما قضى جله في خدمة الوطن. وأشاد عضو السياسي الأعلى في البرقية التي بعث بها إلى نجلي الفقيد أمين وميثاق وشقيقي فارس وعبد الحكيم وآل القطيبي كافة بمواقف الفقيد الوطنية وأدواره الاجتماعية، منوها بالنهج الحكيم للراحل وإسهاماته في مسار الانتصار لقضايا وطنه وحقه في الحرية والاستقلال والسيادة التي توجها بمناهضة العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي، لافتا إلى أن مواقف الفقيد الراسخة وجهوده الطيبة في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين معروفة ومشهورة. وعبر الدكتور بن حبتور عن خالص العزاء والمواساة لنجلي الفقيد وذويه في مديرية ردفان بمحافظة أبين ورئيس وعضاء مجلس الشورى بهذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة والرضوان، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري استئناف الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط ابتداء من يوم غد السبت. وهبت الوزارة بالوحدات تفعيل الدور الرقابي للانضباط الوظيفي وترحيل النتائج عبر النظام الإلكتروني الموحد للموارد البشرية وتسهيل مهمات فرق التفتيش الميدانية. شهدت محافظات الحديدة، البيضاء، صعدة والمحويت فعاليات خطابية وأمسيات جماهيرية ومهرجانات نسائية حاشدة إحياء لذكرى يوم الولاية وتأكيدا على الموقف اليمني الثابت في نصرة المستضعفين. أكدت الكلمات في تلك الفعاليات أن التمسك بمبدأ الولاية يمثل محطة إيمانية لاستلهام قيم العدل والشجاعة وحصانة للأمة من التولي لليهود والنصارى ومصدرا لقوتها وانتصارا وتحررا من الوصاية الخارجية. كما تخللت الفعاليات وقفات تضامنية باركت عمليات محور الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق وإيران، حيث جدد المشاركون والمشاركات الجهوزية العالية لمواجهة قوى الاستكبار العالمي بقيادة أمريكا وإسرائيل والبراءة من أعداء الأمة. أصيب طفل فلسطيني
بنيران مسيرة صهيونية شرق مدينة غزة، كما استشهدت فتاة وأصيب 16 مدنيا بقصف مروحي صهيوني استهدف خيام النازحين بخان يونس بالتزامن مع قصف مدفعي آخر طال مخيم البريج وتوغل عسكري في رفح. أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن العدو الصهيوني يواصل ارتكاب المجازر في غزة وفي الضفة الغربية في ظل عجز الدول الضامنة والوسطاء، داعيا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك الفوري. بدورها أكدت حركة الأحرار الفلسطينية في الذكرى 59 لنكسة يونيو أن المقاومة المسلحة هي السبيل الأوحد لكنس الاحتلال واسترداد الحقوق، مطالبة بقطع كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وتفعيل سلاح المقاطعة الشاملة للكيان وبمحاسبة قادته كمجرمي حرب. وصل وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة الدكتور خليل الحية إلى العاصمة المصرية القاهرة لبدء جولة جديدة من المفاوضات بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة آليات الدخول في المرحلة الثانية. كما يجري الوفد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية لتقديم موقف وطني موحد بمختلف القضايا والتحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني. ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الصهيوني المستمر على لبنان إلى 3558 شهيدا وعشرة آلاف وثمانمائة وسبعين جريحا عقب ارتكاب طيران وقوات العدو مجازر جديدة وخروقات لتفاهمات وقف إطلاق النار خلال 24 ساعة الماضية، أسفرت عن استشهاد 32 مدنيا وإصابة 137 آخرين، حيث شن طيران العدوان الإسرائيلي ومسيرات العدو سلسلة غارات مكثفة استهدفت منازل المواطنين وسيارات المدنيين والدراجات النارية في أقضية صيدا والنبطية وصور وبنت جبيل، كما طالت غارة صهيونية سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة الإسلامية في بلدة زبدين. وردا على تلك الاعتداءات والخروقات الصهيونية وضمن معركة العصف المأكول، نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان كمينا محكما لقوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية، حيث فجر المجاهدون عددا من العبوات الناسفة بالقوة المتقدمة وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة. كما خاض مجاهدو المقاومة اشتباكات عنيفة مع دورية تابعة للواء جاف آتي في بلدة زوطر الشرقية، ما أسفر عن إصابة ضابط بجروح خطيرة وقائد الدورية بجروح مختلفة وفقا لاعترافات أعلام العدو. في سياق العمليات الصاروخية ومسيرات الانقضاض، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان في سلسلة بيانات لها استهدافها 21 تجمعا لآليات جيش العدو الصهيوني وجنوده ومواقع تابعة له، شملت قصفا بصليات صاروخية وبقذائف المدفعية وبالمحلقات الانقضاضية، وطالت محيط قلعة الشقيف التاريخية وبلدات القنطرة وحداثة ويحمر الشقيف وزوطر الشرقية ووادي الحجير وتلة العويضة، وأكدت تدمير واحتراق آليات اتصالات وآلية ميرا ودبابة ميركافا واستهداف قوة صهيونية تحصنت بمبنى في محيط قلعة الشقيف بمسيرة

للمضايقات البحرية وأعمال القرصنة الأمريكية التي تستهدف السفن التجارية ونقلات النفط، وشدد على ضرورة توقف العدوان الأمريكي الصهيوني، بل العدو الأمريكي الصهيوني عن تهديد الأمن البحري، مؤكدا جهوزية القوات البحرية لاستخدام صواريخ بعيدة المدى عند الحاجة لحماية المنطقة. وافق قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى الخامنائي على مقترح رئيس السلطة القضائية بالعفو أو تخفيف الأحكام عن أكثر من 2000 مدان من المحاكم العامة والثورية والقضاء العسكري بمناسبة عيد الأضحى والغدير الأغر. وأوضح نائب رئيس السلطة القضائية علي مظفر أن العفو شمل المحكومين الذين أظهروا مؤشرات الإصلاح والندم ممن أمضوا جزءا من عقوبتهم وليس لديهم سوابق جنائية مؤثرة. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وفي نهايتها هذا تذكير بالعناوين: فعاليات جماهيرية ونسائية حشدة في محافظات عدة إحياء لذكرى يوم الولاية وتأكيدا على نصرة غزة ومحور المقاومة. شهداء وجرحى في غزة والضفة برصاص العدو الصهيوني المتواصل في خرق وقف إطلاق النار. مجازر صهيونية جديدة في لبنان، والمقاومة الإسلامية تنفذ كمائن محكمة وتقصف 21 تجمعا ودبابة وآلية للعدو. مدمرات أمريكية تجبر على مغادرة بحر عمان بعد إطلاق صواريخ ومسيرات تحذيرية إيرانية. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء وتستمعون فيها ولاية الله ورسوله والمؤمنين نجاة وعزة وشرفا في الدنيا والآخرة. ومحور المقاومة يؤكد أن الجهاد هو الحل لاستئصال العدو الصهيوني من المنطقة، فأهلا بالجميع.

في مظاهر عيدية بهيجة جمعت بين فرحة عيد الأضحى المبارك وإكمال شعائر الحج في بيت الله الحرام بالبراءة من أعداء الله ورسوله والإسلام، أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن ولهم من المنافقين. ازدادت الفرحة أكثر وأكثر في قلوب أهل الإيمان والحكمة بالابتهاج بعيد الولاية في كل محافظات اليمن الحرة، مجددين ولائهم لله ورسوله والذين آمنوا والإمام علي عليه السلام. وحينما نتأمل في مظاهر الفرحة التي عمت القلوب والبيوت والشوارع وكست ساحات اليمن الميمون، نجد تجسيدا حقيقيا لشهادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن اليمنيين هم أهل الإيمان والحكمة، وهم أهل المدد والسند، وأن نفس الرحمن ينبعث من أرض الجنتين. مواقف إيمانية صادقة ضد أعداء الأمة بعد أن تولوا الله ورسوله والذين آمنوا، خلافا لبعض الأنظمة العربية والإسلامية العميلة التي خانت الإسلام والمسلمين وباعت دينها وأوطانها والمقدسات الإسلامية لأنجاس الأرض من اليهود والنصارى المتمثلين بأمريكا وإسرائيل.

ثمن بخس. مرتميين في أحضان الشيطان الصهيو أمريكي الباغي ومتولين لأرباب الكفر والإجرام في هذه الأرض وفي هذا العصر، معتقدين أن العزة لديهم وأن ضمان البقاء في بهارج السلطة والملك هي بالتطبيع والخضوع لهم، غير مدركين أن الله هو المعز وهو المذل، وما يحدث اليوم في المنطقة من أحداث وإرهاصات عسكرية سياسية لخير دليل على أن العزة، كل العزة، هي في تولي الله ورسوله والذين آمنوا، لا في تولي المجرم ترامب والكافر نتنياهو وغيرهم من أرباب الكفر والضلال في العالم، والخضوع لهم والاستسلام لتهديداتهم والعمل على خيانة الأمة الإسلامية وتنفيذ المخططات الصهيونية أمريكية الخبيثة في المنطقة. فالشيطان الصهيونية أمريكية البريطانية المجرم لا يريد إلا مصلحته ولا يعرف إلا ما هو يعتقد به من معتقدات تلمودية إجرامية تدعو إلى قتل المسلمين ونهب ثرواتهم واستعبادهم، وهذا ما تجلى بوضوح من خلال محاولة المجرم ترامب فرض الاتفاق الإبراهيمية على الأنظمة العربية المطبعة وربطها بمصر، بل وربطها بمصير الشعوب في المنطقة، وعبر فرض السلام بقوة السلاح والعصا، رغم ما قدمته وتقدمه تلك الأنظمة من خدمات كبيرة لكيان العدو الصهيوني خلال الحروب التي شنتها أمريكا وإسرائيل في المنطقة والمستمرة إلى يومنا هذا. لم يكتفي الشيطان الأمريكي بهذا، بل يسعى اليوم جاهدا إلى إقحام تلك الأنظمة العربية والعميلة إلى الدخول في جحيم الحرب بالوكالة عنه ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور الجهاد والمقاومة. بعد أن تلقت أمريكا وربيبتها الصهيونية صفعة قوية في عدوانها على غزة واليمن وإيران ولبنان، ومنيت فيها بهزائم متتالية مخزية تارة تحت مسمى الدفاع عن النفس من التمدد الإيراني وتحت غطاء المفاوضات التي ينجر إليها البعض، كما هو حاصل في لبنان تارة أخرى، وأيضا ما خضعت تلك الأنظمة المطبعة والعميلة للغطرسة الأمريكية ودخلت في حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل. فعليها أن تتأكد أن أمريكا وإسرائيل لن تنفعها من سخط الله أولا ومن بأس ضربات محور الجهاد والمقاومة إذا ما دخلت مستنقع الحرب بالوكالة عن وليهم، وهذا الولي الشيطان الأمريكي، دفاعا عن كيان العدو الصهيوني الإسرائيلي اليهودي المجرم. وهذا هو ما حذر منه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي خلال كلمته التي ألقاها يوم أمس بمناسبة ذكرى يوم الولاية، منوها إلى أننا على جهوزية تامة للتصدي لأي تصعيد عدواني قد يقدم عليه الأعداء وأعوانهم، مؤكدا أن ما ترزح فيه الأمة من خنوع وإذلال أمام الإملاءات قوى الطغيان والإرهاب أمريكا وإسرائيل هو نتيجة للابتعاد عن النهج القرآني القويم واتخاذ اليهود والنصارى أولياء من دون الله ورسوله والمؤمنين، مؤكدا أن التولي الحقيقي هو الموقف الحق في مواجهة شر أعداء الأمة وطغيانهم وعدوانهم ومؤامراتهم ومخططاتهم وأجنداتهم الشيطانية العدوانية الظالمة، وهو موقف قرآني أصيل وموقف حق يعتز به ويتشرف به، وهذا هو ما يجب أن تفهمه تلك الأنظمة والحكومات العميلة إذا ما أرادت أن تحافظ على كرامتها ودينها وشرفها في الدنيا والآخرة، فما عليها إلا أن تتصدى لمؤامرات العدو ومخططاته الشيطانية وهي على ثقة ويقين بنصر الله وتمكينه لعباده المؤمنين، وما النصر إلا من عند الله.

في إجرام صهيوني إسرائيلي يهودي مستمر على فلسطين المحتلة وسكانها بشكل عام، يواصل كيان العدو المجرم حصاره الإرهابي المميت وعدوانه الإجرامي الباغي، مرتكبا العديد من المجازر البشعة بحق الفلسطينيين ضمن سلسلة جرائمه الإبادة وكذلك التي يرتكبها من الإبادة الجماعية منذ أكثر من عامين في ظل صمت دولي مخزي ودعم أمريكي مفضوح. وحول هذا الشأن أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم اليوم أن العدو الصهيوني الإسرائيلي المجرم يواصل ارتكاب مجازره بحق المدنيين في قطاع غزة في ظل عجز الدول الضامنة والوسطاء وما يسمى بمجلس السلام عن وقف لهذه المذبحة أو حتى إدانتها، داعيا في تصريح صحفي اليوم له اليوم الوسطاء والدول الضامنة وما يسمى بمجلس السلام إلى توجيه الضغوط نحو كيان العدو الصهيوني المجرم الذي تنكر بشكل كامل لاتفاق وقف إطلاق النار واستهتر بكل الجهود المبذولة لوقف انتهاكاته وجرائمه المروعة. وشدد قاسم على أن استمرار هذه المذبحة على الهواء مباشرة بحق الشعب الفلسطيني يضع جميع الأطراف وفي مقدمتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أمام مسؤولية تاريخية أخلاقية للتحرك الفوري لوقف المجازر الصهيونية الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم. من جهتها أكدت حركة الأحرار الفلسطينية في بيان صحفي صدر عنها اليوم أن المقاومة الشاملة والمسلحة هي السبيل الوحيد لكنس الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي اليهودي الغاصب واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني كاملة مهما كانت الأثمان، مشيرة إلى أن اليوم تمر علينا ذكرى نكسة يونيو عام 1967 في وقت يواصل فيه العدو الصهيوني المجرم أبشع حرب إبادة وتطهير عرقي وتجويع بحق الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة والقدس، موضحا أن جرائم اليوم هي امتداد مباشر لعقلية الإرهاب والتهجير المستمرة منذ عقود والتي يقابلها الفلسطينيون بصمود أسطوري وتضحيات جسام، منوها إلى أن العدو المجرم أسقطت كل أوهام التسوية وتخطى كل الخطوط الحمراء، وطالبت الحركة بتصعيد الحراك الجماهيري والضغط الشعبي وتفعيل سلاح المقاطعة الشاملة لكيان العدو الصهيوني وكل من يدعمه، كما طالبت بتسيير القوافل والأساطيل من كافة دول العالم نحو فلسطين المحتلة حتى كسر الحصار عن الشعب الفلسطيني، داعية الأنظمة العربية والإسلامية لقطع كافة أشكال العلاقات والتطبيع مع كيان العدو الصهيوني المجرم فورا واستخدام أوراق القوة لإنهاء العدوان وإيصال رسالة للعدو مفادها أن القضية الفلسطينية قضية أمة وأن هذا العدوان سيزول بوحدة العرب والمسلمين بإذن الله، فيما طالبت المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته وإنهاء سياسة الكيل بمكيالين والتحرك لمحاسبة قادة كيان العدو الصهيوني كمجرمي حرب ورفع الغطاء السياسي والعسكري عنهم. وفيما يتعلق بالعدوان الصهيوني الأمريكي على بيروت وإيران، أعلن الجيش الإيراني اليوم إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة تحذيرية تجاه مدمرتين أمريكيتين معتديتين في بحر عمان كانتا وراء المضايقات البحرية، مشيرا في بيان له اليوم إلى أنه وفي إطار مواصلة عمليات التصدي للأعمال العدائية والمضايقات البحرية وعمليات احتجاز السفن التجارية وناقلات النفط من قبل البحرية الأمريكية، وعقب إطلاق صواريخ تحذيرية والطائرات المسيرة الهجومية الجديدة شهيد دانا التابعة للقوات البحرية للجيش الإيراني، غادرت المدمرتان الأمريكيتان عمان متجهتين نحو المحيط الهندي، مؤكدا في الوقت نفسه أنه ونتيجة لهذه العملية والعمليات التي نفذت خلال الأيام الماضية اضطرت كذلك سفينة الإنزال الهجومية البرمائية
إلى مغادرة بحر عمان إلى جانب المدمرات الأمريكية التي كانت تعمل ضمن مجموعة حاملة الطائرات جورج دبليو بوش ومركز قيادة القوات البحرية الأمريكية، والتي كانت وراء أعمال الإزعاج وتعطيل التجارة والأمن البحري في المنطقة. وشدد مركز القيادة والسيطرة لعمليات القوات البحرية الإيرانية على ضرورة توقف العدو الأمريكي الصهيوني عن القنصنة والأعمال العدائية البحرية. من جهته أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء محسن رضائي أنه في حال هجم الصهاينة الضاحية الجنوبية لبيروت، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستحول مستوطنات شمال أراضي فلسطين المحتلة إلى جحيم بصواريخ تفوق أضعاف ما شهدته حرب 40 يوما. وبيّن رضائي في بيان له اليوم أن يد إيران على الزناد، متوعدا بصفعة أخرى تعيد العدوين الإسرائيلي والأمريكي إلى حجمهما الحقيقي. كما أشار في سياق آخر أن مضيق هرمز مفتوح للتجارة وليس للتواجد العسكري، منوها إلى أنه إذا كانت الولايات المتحدة تدعي دعم التجارة فهناك عشرات السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز يوميا، ولذلك يجب عليها أن تتخلى عن الحصار البحري وقرصنتها البحرية.

إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي استمعتم فيها ولاية الله ورسوله والمؤمنين نجاة وعزة وشرفا في الدنيا والآخرة. ومحور المقاومة يؤكد أن الجهاد هو الحل لاستئصال العدو الصهيوني من المنطقة. لكم التحية من الإعداد بسام النجار، من الطباعة والأنترنت صيمة إبراهيم، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس أحمد الوتاري. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام، ودائما كل عام وأنتم بألف خير. كثيرة هي سبائك المعنى الخالدة والدالة والواضحة والناصعة. اتصالا بسيد الأولياء والأوصياء ومولى المؤمنين الأحرار في كل عصر وفي كل مكان، الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. في القرآن الكريم ما أكثرها، ومن أبرزها وضوحا أمام كل عقل قارئ متأمل حصيف لكتاب الله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وفي أحاديث النبي الأكرم التي صحت عنه بإجماع الأمة ما يصب في هذا المصب وفي هذا المرتكز الموضوعي: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي. أنت يا علي مني بمنزلة هارون من موسى. وكثيرة هي الصياغات النبوية الواضحة والراسخة في ذاكرة الأمة ووجدانها فيما يتعلق بمقام ومكانة هذا الرجل العظيم. هذا هو علي صنو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ووزيره وفدائي الإسلام المتصدر وصاحب الأسبقية المطلقة فيه. هذا هو إمام المتقين والآية الإلهية الخالدة في سماء الوجود البشري والنجومية الحقيقية الفريدة التي تشير في ذرى الآفاق عبر استطالة الزمان بتوالي حلقاته واتساع المكان الوجودي الإنساني بتنوع سماته وثقافاته إلى الكمال الذي لا شبيه له في عالمنا البشري في تجسيد قيم الإيمان والجهاد والتقوى والصدق والتواضع والتضحية والعدل والشجاعة وغيرها من الدعائم المعنوية الأساسية الارتكازية التي لا تستقيم الحياة الإنسانية بدونها. هذا هو سيد الأولياء والبلغاء والفصحاء والأتقياء، وأمير قافلة المجد الحقيقي التي تجوب فضاء حركة الإنسانية الدائبة الدائمة والتواقة نحو كل ما يحقق التوازن والرفاه والأمان والعدالة في وجودها. وبولايته الحقة يردع نزعات التسلط والظلم والجور والعدوان، ويقلم أظفار الفراعنة والطغاة في كل زمان ومكان، وما أكثرهم وأشد وطأتهم على الشعوب والأمم المظلومة والمستضعفة والمعتدى عليها في زماننا. وبالقدر ذاته ما أعظم وألح احتياجنا إلى توليه، وهو الملاذ والخلاص من كل هذه الكوارث والأخطار والمآسي. وما نهج علي ومثاله الخالد القابس من مشكات القرآن والسيرة المحمدية الناصعة إلا العنوان الأساسي لذلك الملاذ المنشود والمفتاح للخلاص البشري من كل هذه البلايا والمضائق الخانقة. في كل مناسبة تذكرنا بهذا الرجل الأمة كمناسبة عيد الغدير والولاية تتجلى أكثر حتمية وحصرية المخرج من ظلمات وتعرجات ما تعانيه أمتنا المظلومة المعتدى عليها، أمتنا العربية والإسلامية شعوبا ودولا ومجتمعات وأفرادا، في خط السير المستقيم الآمن الذي يمتد من قلب الرافد القرآني المحمدي النقي الأصيل وامتداده العلوي النير الواضح، وصولا إلى تجلياتهما وتراجمهما المتجددة عبر الأزمان وإلى قيام الساعة، ويتأكد بالوضوح واليقين نفسيهما عظم وفداحة الجنوح عن هذا الخط الولائي العلوي المحمدي القرآني النير والقويم، والابتعاد عنه نتيجة قصور الوعي المتخلف عن ركام ثقافات الزيف والانحراف والضلال والتضليل التي توالت حلقات سلسلتها المشؤومة، وآخرها مصاب الداء الوهابي النفاقي المغذى أمريكيا وصهيونيا وغربيا، والذي أورد الأمة ما هي عليه وما هي فيه من انحطاط ومآس ونزيف وأزمات لا حصر لها. وها نحن نبلغ اليوم ذروة ذلك من المعاناة والآلام والأوجاع نتيجة العربدة الأمريكية الصهيونية والتمادي في التعدي على حقوق شعوب هذه الأمة في إيران وفي لبنان وفي فلسطين واليمن وفي سواها. وكل هذا يظهر لنا أهمية العودة إلى جادة الصواب وإلى الخط الواضح المستقيم، خط الولاية الإلهية بامتداداتها وأبعادها الواضحة.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
6: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
7: صانعة الأجيال،
8: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر. السيدات والسادة، حياكم الله في حلقة جديدة من صانعة الأجيال. سامعين الكرام، في السنة الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله، أدى المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حجة الوداع في عظمة وإجلال، وكان لهذه الحجة أثر كبير في النفوس، وبعد انتهائها أحاطت بالقلوب هالة من السمو الروحي، وتشربت في الأعماق لذة هذه العبادة الكبرى. وكانت الجموع الغفيرة من المسلمين المشاركين في تلك الحجة يكادون يطيرون فرحا لهذه السعادة الكبرى التي شرفهم الله بها. لم يكن أهل المدينة وحدهم قد رافقوا النبي في هذه الحجة، بل التحق بركبه مسلمون توافدوا من سائر أنحاء الجزيرة العربية لينالوا شرف الصحبة في هذه الحجة. كانت الشمس ترسل أشعتها المحرقة اللافحة على الوديان والسهول، لكن لذة هذا السفر الروحي يسرت كل شيء. واقترب وقت الظهيرة، واقترب الركب الكبير من أرض الجحفة، وظهرت من بعيد أرض غدير خم القاحلة الجافة المحرقة. كانت المنطقة في الحقيقة تقع على مفترق طرق أربع، حيث كان على الحجيج أن يتفرقوا إلى الوجهات التي يقصدونها، فطريق يتجه إلى المدينة نحو الشمال، وآخر يوصل إلى العراق شرقا، وطريق الغرب يتجه إلى مصر، وطريق الجنوب يتجه إلى اليمن. ها هنا كان لابد أن يتحقق أهم فصل من فصول هذه الرحلة وآخر ذكرياتها، وكان على المسلمين أن يتلقوا آخر تكليف لهم، أو المرحلة النهائية من المهمات الناجحة التي اطلع بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قبل أن يتفرقوا إلى حال سبيلهم. كان يوم الخميس من السنة العاشرة للهجرة، وقد مضت 8 أيام على عيد الأضحى، وإذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله يصدر أمره للحجيج بالتوقف، فراح المسلمون يتنادون الذين في المقدمة الركب يعودوا، وانتظروا حتى يلتحق بهم من كان في المؤخرة أيضا. كانت الشمس قد تخطت نقطة الزوال، صعد مؤذن النبي صلى الله عليه وعلى آله ينادي في الناس لصلاة الظهر، وأخذ الناس يستعدون مسرعين لأداء الصلاة. كانت الرياح لافحة محرقة، حتى اضطر بعضهم أن يضع قسما من عباءته تحت قدميه وقسما منها فوق رأسه حتى يتقي حرارة الحصى وأشعة الشمس. ما كان في تلك الصحراء من يستظل به، ولا ما تستريح إليه العين من خضرة الأعشاب إلا بعضا من شجيرات جافة. هرع الحجيج يريدون نصب خيام صغيرة التي كانوا يحملونها معهم ليلوذون بها عن حرارة الشمس عن رسول الله، لكن رسول الله أمر أن ترفع أقتاب الإبل، فارتقى رسول الله فقال الحمد لله ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، الذي لا هادي لمن ضل ولا مضل لمن هدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الناس، قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا مثل نصف عمر الذي قبله، وإني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول وأنتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت ونصحت وجاهدت، فجزاك الله خير الجزاء. قال: ألستم تشهدون وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن جنته حق وناره حق، وأن الموت حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: اللهم نشهد. ثم قال: أيها الناس، ألا تسمعون قولي؟ قالوا: بلى. فاسترسل الرسول صلوات الله عليه في تلك الخطبة إلى أن وصل إلى قوله: يا أيها الناس، من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه.
1: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي.

0: سامعينا الكرام، طبعا حديث الغدير وحديث الولاية هو حديث متواتر، يعني كثير من رووا هذا الحديث لأنه كان هناك الكل مجتمع، والرسول كان حريصا على أن يبلغ هذه الدعوة لكل من كان في تلك الحجة، وأيضا أمر أن يبلغ من كان موجود من كان غائب، وهذا الأمر يستمر إلى يوم القيامة بأهمية التولي للإمام علي عليه السلام. طبعا بلادنا والحمد لله تحتفل بعيد الغدير، بعيد ولاية الإمام علي عليه السلام، وكما نؤكد دائما نحن نحيي هذه المناسبة لنتذكر هذه الشخصية العظيمة، لنتذكر القيم والمبادئ التي جسدها الإمام علي عليه السلام. للحديث عن هذه الاحتفالات وهذه الأنشطة والفعاليات يشاركنا الحديث الأستاذ حنان العزي الناشطة الثقافية. أستاذ حنان حياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير.
1: حياكم الله وأنتم بألف خير وعافية ونصر وتمكين وتولي صادق لأمير المؤمنين علي عليه السلام.
0: أستاذ حنان، عندما نتحدث عن الاحتفال ونحن نحتفل كل عام، وفي كل عام تتسع تلك الرقعة والمساحة الجغرافية للاحتفاء بهذه المناسبة بعد أن كانت تقتصر على بعض المناطق في بعض المحافظات، نتحدث عن أهمية هذا الاحتفال، لماذا مهم أن نحتفل بعيد الغدير؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد الصادق الأمين وعلى آله الطاهرين، اللهم صل وسلم على أصحابه الأخيار المنتجبين وعلى من سار على نهجهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أولا أختي ذكرى الاحتفال بمناسبة عيد الغدير الأغر بمناسبة الولاية كانت تعم المحافظات اليمنية كامل، كان الاحتفال يعم كل المحافظات اليمنية ثابت، يعني نحن لم نأتي
0: بجديد يعني أيام نعم، لكن أيام مثلا الحكم البائد أيام علي صالح، يعني نعم. أنا أتذكر نعم. أنه كانت مثلا في محافظة حجة، في محافظة صعدة، في بعض نعم. من القرى، يعني
1: عندما رأوا اليهود تأثر المجتمع ويعني تمسكه بالمبادئ والقيم، لأنه يحيي هذه المناسبة وهذا المبدأ القيمي الأخلاقي الديني، فحاولوا إقناع الشعب عن هذه المناسبة وملاحقة كل من يحييها، وأصبحت جرم كل من يحيي هذه المناسبة أو يعلن ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فكانت هي سياسة يهودية لمحاربة هذا المبدأ وهذه المناسبة العظيمة التي ما زالت مترسخة في قلوب شعبنا وأجدادنا ويعني يمننا وكل أجياننا، وإنما هي كانت فترة من الزمن حوربت هذه المناسبة، ولكن ما زال الشعب متمسك بمبادئه بقيمه بهويته، فإحيانا لهذه المناسبة هي من باب إحياء الدين والقيم، لأنها هي أصل الدين وهي أساس الدين، والله سبحانه وتعالى قال لنبيه في هذا اليوم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فهو يوم إتمام الدين وإكمال النعمة وإكمال الدين في هذا اليوم، فيعتبر الاحتفال به من الاحتفال بالدين بإتمام النعمة من الاحتفال بفضل الله سبحانه وتعالى، أيضا هي من باب إقامة هذا المبدأ التاريخي أو هذا الحدث التاريخي العظيم الذي له علاقة بالدين والقيم، فأحيانا لهذه المناسبة من باب ترسيخ هذا الحدث التاريخي.

0: سبحانه وتعالى، أنتم تعترضون على اختيار الله، أنتم تعترضون على اصطفاء الله سبحانه وتعالى للإمام علي. ليست المشكلة طائفية أو حزبية، الإمام علي وإمام للأمة جمعة. كل من حضر في ذلك اليوم المشهود الذي حضر فيه ما يقارب 120,000 حاج وسمعوا حديث رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في ذلك اليوم، الحديث المتواتر في جميع الكتب الإسلامية وفي جميع الطوائف الإسلامية، إلى مستوى أن البعض قال إذا لم يصح هذا الحديث فلا يوجد حديث أصح منه، لأنه رواه أكثر من 120,000 حاج من سمعوا نداء رسول الله ومن سمعوا ذلك اليوم المشهود الذي قال لهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في حديث طويل أختمه: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولادهم من أنفسهم، اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. هذا الحديث سمعه جميعهم ورواه الجميع، ولذلك من يقف في وجه هذا الحديث سبحان الله هي من باب تأييدات الله لهذه الأمة، أن الشيء المهم لدينها لمبادئها لقيمها يحفظ طب هذه النصوص رغم الحرب الذي تعرض لها أهل البيت، إلى مستوى أن يقتل الإمام علي في محرابه وإلى مستوى أن يقتل الإمام الحسين ويفترى رأسه عن جسده، إلا أن هذه النصوص بقيت محفوظة لنا إلى اليوم وهي رعاية من الله سبحانه وتعالى وكحتى قائمة على كل الأجيال، لأنها لم يعني على قدر الجرائم التي يعني تعرضوا لها أهل البيت والحروب التي تعرضوا لها من بني أمية ومن اليهود إلا أن النصوص هذه ما زالت محفوظة إلى يومنا هذا، فهي حجة دامغة على الأمة. لذلك إحياءنا لهذه المناسبة هي من باب ترسيخ هذا المبدأ، إحياء المبدأ التاريخي، ربط أجيالنا بالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، اعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى، التمسك بالحصن المنيع، لأن الأمة لم تخسر ولم تعاني ما تعاني إلى اليوم إلا أن لأنها فرضت في هذا المبدأ الإلهي العظيم مبدأ الولاية. إلا لو تمسكت بالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لما عانت ما عانت، لو تمسكت بالإمام علي بن أبي طالب لكانت وجه المعمورة غير ما هي عليها اليوم، أمة مذلة مستهانة، أمة تسفك دماؤها، أمة مضروب عليها الذلة بعد أن كانت مضروبة على اليهود والنصارى، أمة مسفوكة مقدساتها، مسفوكة دماءها، أمة يعني مهانة من قبل أعدائها، أمة هي رأسها قتلت الأطفال وشاربي دماء الأطفال والعربدة في هذه الأمة.
1: نعم، وسوف نأتي أستاذ حنان لهذه النقطة، لكن يعني أيضا مسألة التولي للإمام علي عليه السلام هي أصل من أصول الدين الذي لا يصح إسلام الإنسان إلا بهذه الأصول، منها التوحيد والعدل والوعد والوعيد وأيضا أصل الولاية. أيضا صمم أمان يعني بنص حديث رسول الله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي عليهم السلام. طبعا أستاذ حنان لله الحمد يعني أن اليمنيين مرتبطين بالإمام علي وبعيد الولاية لأهميته في حياتنا وفي حياة أبنائنا. هناك العديد من الفعاليات والأنشطة التي تقام كل عام يعني احتفاء بهذه المناسبة، ضعينا في صورة هذه الفعاليات والأنشطة.
0: طبعا نحن في أمانة العاصمة في وحدة التلف القرآنية بمكتبة الهيئة النسائية وحدة التعبئة، تقام الفعاليات منذ بداية شهر ذي الحجة حتى أنه بدأ تدشين موجهة الموجهات الثقافية والتوعوية في قبل أيام العيد، لأننا نريد أن يتحرك الشعب حتى في جلساته العيدية في اجتماعاته في لقاءاته فليكون الحديث هو حديث الولاية، هو حديث العيد الأكبر، هو حديث الفرحة الكبرى، هو حديث إتمام الدين وإكمال النعمة. ولذلك نلحظ اليوم يعني بفضل الله نقلة نوعية في الوضعية في أمانة العاصمة. نحن نتحدث عن أمانة العاصمة بحكم إشرافنا أو متابعتنا للعمل التوعوي في الأمانة. نلحظ أنه إلى مستوى أن الأعراس التي تقام اليوم يستدعى فيها محاضرة أو تقافية تتكلم عن يوم الولاية، أصبح يعني هذا جزء من الدين، جزء من القيم والمبادئ، بل تعتبر فرحة للجميع ويريد الجميع الحديث عنها في جلساتهم، في اجتماعاتهم، في لقاءاتهم، في كل يعني ما يتحركون فيه. ولذلك عمل كبير جدا من المجالس، من الفعاليات، من كما قلنا في المناسبة الاجتماعية، سواء كانت مجالس نسائية أو لقاءات عائلية أو يعني ولاد

0: ما قلنا أو أعراس أو لها يعني حركة قوية للتوعية حول هذا اليوم، والتي إن شاء الله يتوج بخروج كبير في يوم 18 من الحجة.
1: نعم.
0: كما هو كل عام، وأيضا يستمر، نحن نعتبر ما يعني يوم الغدير ومناسبة الولاية هي محطة توعية للتبصير، يعني ليست مسألة جمهرة أو حضور وخروج وكفى.
1: جميل.
0: بل نعتبر شهر ذي الحجة كامل هي محطة لتوعية المجتمع، لتبصير المجتمع، لنعود إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، لنعرف من هو الإمام علي ولماذا نتولى الإمام علي، وماذا جنت الأمة عندما تركت علي، ومن الذي أتى بدلا عن علي، من كان البديل للأمة عن علي. ولذلك هناك موجهات ثقافية عظيمة تطرح في الميدان، وشهر ذي الحجة هو شهر الولاية، يستمر التوعية حتى ما بعد المناسبة الكبرى أو الخروج الأكبر، لأننا ليس غرضنا فقط جمهرة وخروج، غرضنا هو توعية وتبصير ووعي وبصيرة،
1: وهذا هو الهدف. وهذه كانت سيرة أمة أهل البيت عليهم السلام، كانوا يتحركون في خط التوعية والعلم، وأيضا خط الجهاد. يعني أفهم من حضرتكم مزيد من التفاعل المجتمعي مع هذه المناسبة، أصبحت مناسباتنا الاجتماعية تتخللها الوعي من خلال ارتباطهم بهذه المناسبة. وكما ذكرتم يعني الهدف ليس الجمهرة والحشد وإظهار هذه الصورة، لكن نحن نهدف إلى ما هو أبعد، إلى كيف يكون التولي للإمام علي عليه السلام.
0: تولي الإمام علي هو مبدع عظيم ووسام شرف عظيم، من يتحلى به يعني يسمو في أخلاقه، في مبادئه، في قيمه، في الواقع الميداني. من يرتبط بعلي لن يرضى بأن يكون عميلا مهانا مضلا في واقع الأمة. من يرتبط بالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يجب أن يتحلى بأخلاق الإمام علي عليه السلام، من الإحسان، من الحب للمستضعفين، للمجتمع. فالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام كان شاهدا على القرآن الكريم في مبادئه، في أخلاقه. ذكر الله سبحانه وتعالى عن إحسانه في سورة الإنسان، ذكر الله سبحانه وتعالى عن خشوعه وارتباطه بالله، ذكر الله سبحانه وتعالى عن تصدقه بخاتمه وهو يصلي خاشعا دليلا بين يدي الله سبحانه وتعالى. كان الإمام علي بن أبي طالب هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إن آن الضراب، كان هو البكاء بين يدي الله، هو الخاشع، هو المنقطع لله سبحانه وتعالى، هو المقدام في ساحات المعارك. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هو من قتل صناديد الكفر، هو من أذل صناديد الكفر. ولذلك الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عندما نرتبط به، نحن نرتبط بالقرآن الكريم، فهو قرين القرآن، علي مع القرآن، والقرآن مع علي، كما قال المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، علي مع الحق والحق مع علي. يا علي بحبك يعرف المؤمنون وببغضك يعرف المنافقون، يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فالإمام علي بن أبي طالب هو باب المدينة في علم رسول الله، وهو قرين القرآن، وهو الذي بحبه يعرف المؤمنين وببغضه يعرف المنافقون. فالإمام علي الارتباط به والتولي له ليس مسألة حتاف يحتف، نحن نتولى علي، بل يجب أن نتولى علي صدقا في الميدان، جهادا وتضحية ومواجهة لصناديد الكفر. أن نتولى علي بن أبي طالب إحسانا في مجتمعنا وصدقة، أن نتولى الإمام علي بن أبي طالب انقطاعا بين يدي الله وتبتلا بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن نتولى الإمام علي ونحن المستجيبين لتوجيهات الله، الأول من يتحرك وأول من يؤثر فيهم القرآن الكريم. فتولى الإمام علي بن أبي طالب كما قلت هو وسام شرف، ولا يناله الجميع، لا يناله إلا من هو نفسه زاكية، من ما زالت نفسه طاهرة، يعني لم تدنس بأعمال الظالمين ولم تدنس بالمعاصي، ولذلك لا يوصف لحب الإمام علي. ولتولي الإمام علي كل من هب ودب، إنما من ما زالت نفوسهم طاهرة زاكية، يعني فالإمام علي زاك طاهر لا يحبه إلا مؤمن طاهر زاك مرتبط بالقرآن الكريم. ولذلك قدم شعبنا شاهد في تولي الإمام علي بن أبي طالب في نصرة المظلومين في غزة، قدم شعبنا شاهد في التلاحم فيما بينه والإحسان، قدم شعبنا شاهد في انقطاعه إلى الله، في تبتله إلى الله سبحانه وتعالى في كل الصعاب وفي كل المراحل، في علاقته بالقرآن الكريم، في نصرة المستضعفين. الشعب اليمني هو قدم شاهد عظيم على تولي الإمام علي بن أبي طالب، وكيف يجب أن يكون من يتولى الإمام علي. ولذلك يا أختي الكريمة، هي حوربت هذه المناسبة كي لا تجسد واقع الإمام علي، لو ظنوا أننا فقدنا حين المناسبة وكفى، ونذهب إلى بيوتنا وكفى، لا نبحث في من هو علي، ولا نرتبط بعلي، ولا نقتدي بعلي، ولا نتمسك بعلي، لا تركونا أن نحيي هذه المناسبة، ولكنهم خافوا أن نرتبط بعلي، أن نتمسك بعلي، أن نجسد علي في الميدان، أن نكون شيعة علي بواقعنا بأعمالنا بما يكون منا في ميدان العمل وفي الواقع العملي. فنحن نريد أن نقول نحن الشيعة علي بأفعالنا بأعمالنا وليس فقط بالأقوال فقط.
1: إذن أستاذ حنان، لا شك بأن هناك العديد من الفوائد والثمار، وأنت أشرتي في بعض منها لفائدة وثمار التولي للإمام علي عليه السلام. أيضا يعني وددنا أن نعرف المزيد عن الفوائد والثمار لتولي الإمام علي.
0: نعم، هو تولي الإمام علي بن أبي طالب كما قال المصطفى في نفس الحديث، وانصر من نصره واخذل من خذله. ولذلك عندما نتولى علي ننصر، عندما نتولى علي نحظى بتوفيق الله، بمعية الله، بتأييد الله سبحانه وتعالى، تعز الأمة، لأن علي كان عزيزا وأعز الإسلام بسيفه سلام الله عليه. عندما نتولى علي يكون الله معنا ونحظى برعاية الله وببركة التوفيقات الإلهية، فهو أهم ما يسعى إليه الإنسان عندما يتحالف مع شخص أو كذا، يطرح أن يكون معه حلف أو دولة. فنحن عندما نريد أن نسعد بهذه الدنيا نريد أن نتحالف مع الله سبحانه وتعالى، وأن نكون جنده وحزبه، وأن نكون أولياء، فلا يكون هذا إلا بتولي الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وأيضا إذا لم نتولى الإمام علي بن أبي طالب فسنحظى بدعوة المصطفى، ونعوذ بالله واخذل من خذله وعادي من عاداه. فنحن نريد أن نكون في إطار وانصر من نصره، فنحن نريد أن ننصر الإمام علي، أن ننصر الإمام علي لكي ننصر، لكي ننصر ثمارها في الدنيا، هنا في الدنيا عزا وكرامة وتوفيقا ومعية من الله سبحانه وتعالى، ونجاح وفلاح ونجاة من النار يوم القيامة.
1: إذن يعني نسأل من الله أن يرزقنا وأن نسعى كلنا بأن نتولى الإمام علي بالشكل الصحيح، بالشكل الذي نجسد فيه قيم الدين الإسلامي كما جسدها الإمام علي، قيم وأخلاق ومبادئ، أمر بمعروف ونهي عن منكر، إقامة العدل والقسط في أوساط الناس. هكذا نفهم الإمام علي، وهكذا نفهم نهج الإمام علي، وهكذا نفهم دولة الإمام علي. وخير الشاهد على ذلك هي تلك السيرة العطرة التي حفظت لنا هذا التاريخ، وأيضا ما أنتجه الإمام علي من الإنتاج الفكري والثقافي في كتاب نهج البلاغة، وأيضا ذلك العهد المكتوب من الإمام علي لمالك الأشتر بتلك المبادئ التي تدير دولة في كل النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية. إذن أشكر الأستاذة حنان العزي الناشطة الثقافية، متمنية للجميع التوفيق والنجاح، ونسأل من الله أن نكون كلنا متولين الإمام علي عليه السلام حق التولي. سامعين الكرام، وفي الفقرة الميدانية احتفت حرائر الأمانة بعيد الولاية بعيد ومهرجان خطابي وثقافي ألقيت فيه العديد من الكلمات وأيضا الأناشيد المعبرة عن روح المناسبة. برنامج صناعة الأجيال جمع لكم مجموعة من الرسائل ومن أصوات النساء في هذه الفعالية التي عبرنا عن تجديد العهد والولاء للإمام علي عليه السلام في عيد الغدير، وأيضا العديد من الرسائل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نبارك الأمة المحمدية الموالية لله ورسوله والذين آمنوا. هذا العيد الأغر، هذا العيد العظيم، هذا العيد الذي لولاه لما كان عيد رمضان ولا عيد العرفة. بفضل هذا اليوم، هذا إتمام النعمة، إتمام النعمة على أمة محمد أجمعين. قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. كذلك كثير من الآيات جدا تعبر عن ولاية الإمام علي، كذلك أحاديث كثيرة جدا وتقول منها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن مع علي وعلي مع القرآن، وكذلك الحق مع علي وعلي مع الحق. وكثير كثير جدا يبين أن الإمام علي هي ولاية الحقيقية الممتدة من ولاية الله ورسوله. وأن الأمة لن تنجح ولن تفلح ولن ترى عدوها من صديقها إلا إذا والت الله ورسوله والذين آمنوا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذه الولاية العظيمة التي فعلا لولاها سيغوص الأمة الإسلامية في مستنقع الضلال والظلام. وفعلا اليوم المجتمع الذي لا يوالي الإمام علي وآل بيت رسول الله، فإنهم فعلا ونلاحظ في الأمة الإسلامية أنها فعلا في مستنقع الضلال والظلام.
3: اليوم الغدير هو يوم إعلان الولاية بأن الإمام علي عليه السلام هو مولى كل المؤمنين. عيد الغدير هو يوم تشريف وتعظيم وتأكيد بأن المسلمين لن ينتصروا على الأعداء إلا بولاية الإمام علي عليه السلام. عيد الغدير هو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة بإعلان ولاية الإمام علي عليه السلام، حبا للإمام علي عليه السلام وتلبية رسول الله. في غدير قم خرج الشعب اليمني في هذه الذكرى العذراء معلنا بأن الإمام علي عليه السلام هو الوصي وخير ولي بعد رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم. في ذكرى عيد الأعياد خرجت اليمنيات معلنات بأن الإمام علي هو الوصي وهو الولي، فاحتفاء بهذه الذكرى العذراء نعلن جميعا بأننا على نهج نفس رسول الله، النهج القويم والطريق المستقيم. فنهجنا قرآني، نهج نفس رسول الله، النهج القويم والطريق المستقيم. هنا في من الحكمة والإيمان نجد الولاء والطاعة لله ورسوله والإمام علي عليه السلام، وهناك نجد العدالة للنهج القرآني: أولئك أعداء الله وأعداء الدين. شعاراتنا في اليمن إيمانية سائرون على نهج القرآن.
4: في يوم الولاية، يوم ولاية الإمام علي ابن أبي طالب، والتي هي امتداد لولاية الله سبحانه وتعالى، ومن ثم لولاية رسوله والامتداد هذا الذي أوجبه الله كامتداد واحد لا بد منه، ولاية ممتدة من ولاية الله حتى إحياء ولاية الإمام علي الذي لا بد منها. ونقول اليوم لكل من يتساءل عن أهمية هذه الفعالية، نقول له: لقد غيبوا الإمام علي القدوة والقائد الذي يمثل ثاني أعظم قدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن اليوم بإحيائنا لمثل هذا اليوم ومثل هذه الفعالية إنما نحيي ذكره ونحيي ارتباطنا به ونحيي أهمية أن يكون هو القدوة وهو المعلم وهو الرائد في مجال جهادنا ودفاعنا عن ديننا وعن كل ما يود العدو استهدافه في حياتنا وفي واقع حياتنا باستمرار. معركتنا مستمرة، ونستمر في كل عام بقول: لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي.
5: علي بن أبي طالب،
6: علي بن أبي طالب.
7: صانعة الأجيال،
8: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: في البحر الأحمر وبالذات في باب المندب عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية، ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم.
2: إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا.
3: القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، ولله عاقبة الأمور، وما رميت إذ رميت ولكن الله.
5: اشتعل البحر الأحمر
1: ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ. لقد انتهى عصر حاملة الطائرات الأمريكية.
0: البحر المسجون. البحر المسجون وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. البحر المسجون من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون. البحر المسجون من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: في البحر الأحمر فرض القرار اليمني بمنع السفن الإسرائيلية، وأغلق ميناء أم الرشراش إيلات، وأجبرت واشنطن على مراجعة قواعد الاشتباك، واضطرت حاملات الطائرات إلى الانسحاب، وتضاعفت كلفة الشحن عبر رأس الرجاء الصالح، ولن يقف القرار إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
1: من حق غزة أن تتدفق إليها المواد الغذائية والطبية، وأن يصل إليها الغذاء والدواء. من حقها أن يكون إليها منافذ لوصول ما تحتاجه من غذاء ودواء ومتطلبات إنسانية من البر والبحر والجو.

0: الأمريكي يريد أن تكون البحار آمنة لوصول ما يقدمه من مساندة وإمكانات للعدو الإسرائيلي، ولتصل للعدو الإسرائيلي إمكاناته، بضائعه، ما يحتاجه، تجارته، الوقت الذي يجوع فيه الشعب الفلسطيني. ولدينا بإذن الله تعالى مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا، ولا نريد الحديث عنها، لأننا نريد أن تبدأ بالفعل ثم نعقب عليها بالقول، وستكون مفاجئة جدا للأعداء.
1: لن نتراجع، يقول أبو جبريل، وخلفه ملايين اليمنيين، إلا بإيقاف نزيف الدم وأنين الجوع في غزة.
0: بلدنا سيواصل عملياته حتى يصل الغذاء والدواء إلى كل سكان غزة.

0: هوية العبور بقرار يمني. بالبحر الأحمر تغيرت استراتيجية إلحاق الضرر بالسفن الإسرائيلية من الضرر الجزئي إلى الإغراق الكامل، ومن يتحدى بالعبور يواجه بنيران يمنية لا ترحم.
1: وبما أن قرار الحظر البحري على السفن الإسرائيلية أو أي سفن متجهة إلى الكيان قد بدأ، فقد طالبت القوات البحرية اليمنية من السفن التي ليس لها علاقة بأن تكتب عبارة لا علاقة لنا بإسرائيل على أنظمة تحديد الهوية الخاصة بها عند عبورها من البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ولهذا يجب على كل الشركات أن تلتزم بالقرار اليمني إذا أرادت العبور بسلام.
2: لا علاقة لنا بإسرائيل، شعار باتت ترفعه سفن تمر من البحر الأحمر، تحذيرا بأن أي سفينة تمر عبر البحر الأحمر يجب أن تستخدم عبارة ليس لدينا علاقة مع إسرائيل على أنظمة تحديد الهوية الخاصة بها حتى لا تتم مهاجمتها. طبعا تغيير المسار وتجنب مضيق باب المندب وما يتمخض عن ذلك من مسافة ووقت أطول ليس خيارا على ما يبدو أمام كل السفن، فبعض السفن استجابت وأوردت هذه العبارة على لوحة التعريف الآلي الخاصة بها والتي تظهر على مواقع تتبع السفن كموقع Vessel Finder الذي استخدمناه لاستطلاع السفن الموجودة في خليج عدن قبلة سواحل جيبوتي. فهذه سفينة SM Osprey التي ترفع علم بنما، وهنا في التعريف الإلكتروني كتب No relation to Israel, أي لا علاقة لنا بإسرائيل. وأيضا سفينة شحن أخرى اسمها Portland Voyager كتبت No connection to Israel, أي لا صلة لنا بإسرائيل.
0: في 31 من أكتوبر من عام 2023 أصدرت القوات المسلحة اليمنية البيان الأول في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس بتنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف الكيان الصهيوني الغاصب في أم الرشراش المسمى إيلات.
1: في 15 من نوفمبر 2023 وضمن المرحلة الأولى من التصعيد، أعلن قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إغلاق مضيق باب المندب أمام السفن التابعة للكيان الصهيوني واستهداف أي سفينة إسرائيلية تبحر في البحر الأحمر.
0: وفي 19 من نوفمبر من عام 2023 نفذت القوات المسلحة أولى عملياتها البحرية من خلال سيطرتها على السفينة جالاكسي ليدر.
1: في 9 من ديسمبر 2023 تم الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من التصعيد، وتوسعت دائرة الاستهداف ومسرح العمليات في هذه المرحلة إلى استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي. وفي هذه المرحلة تم استهداف 73 سفينة تنوعت ما بين أمريكية وبريطانية وإسرائيلية لانتهاكها قرار الحظر اليمني.
0: في 14 من مارس من العام 2024 أعلن قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي المرحلة الثالثة من التصعيد بتوسيع مسرح العمليات البحرية إلى المحيط الهندي ورأس الرجاء الصالح، وجرى في هذه المرحلة استهداف 34 سفينة تجارية وعسكرية. تمثلت أبرز العمليات في هذه المرحلة استهداف السفينة الإسرائيلية MSS Greece في المحيط الهندي بطائرة مسيرة في 15 من مارس 2024 للمرة الأولى، ومرة ثانية في 7 من إبريل 2024 بالصواريخ البالستية المجنحة.
3: ولدينا بإذن الله تعالى مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا، ولا نريد الحديث عنها، لأننا نريد أن تبدأ بالفعل ثم نعقب عليها بالقول. وستكون مفاجئة جدا للأعداء، وفوق ما يتوقعه العدو والصديق، معركتنا الأساسية في هذا هي منع السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي ليس فقط من المرور عبر البحر العربي والبحر الأحمر وخليج عدن، إنما نتجه بتوفيق الله تبارك وتعالى وبمعونته سبحانه إلى منع عبورها حتى عبر المحيط الهندي ومن جنوب أفريقيا باتجاه طريق الرجاء الصالح. هذه الخطوة المهمة والمتقدمة والكبيرة بدأنا ننفذ عملياتنا المرتبطة بها.
4: ما قاله السيد عبد الملك الحوثي هو أنه سيستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل المبحرة في المحيط الهندي، أي شمال المحيط الهندي واتجاه جنوب أفريقيا، ويمنعها من الوصول إلى رأس الرجاء الصالح والدوران حول أفريقيا كما هي العادة. فهذا يشي إلى أن لديه صواريخ باليستية مداها يصل أكثر من 1000 ميل بحري، وهذا أمر يعني تطور كبير، استخدام مثل هذه الصواريخ ضد أهداف بحرية. طبعا هناك يعني يبدو أن القوات البحرية اليابانية لديها استعلامات واستخبارات بحرية كبيرة عن كل القطع البحرية المدنية والسفن المبحرة في المنطقة، بحيث تدرك أن تلك السفينة متجهة لإسرائيل أو مملوكة جزئيا أو كليا من من من إسرائيل. لذلك منعها من الدوران حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح باستخدام صواريخ باليستية تتجاوز 1000 ميل بحري هو جديد وخطير جداً.

0: توسع نطاق الاستهداف في المرحلة الثالثة ليشمل السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية في المحيط الهندي. وقد عكس هذا القرار قدرة القوات المسلحة اليمنية على القيام بعمليات فاعلة ومؤثرة جعلت البحر الأحمر خاليا من القطع الحربية الأمريكية، كما جعلت البوارج الأمريكية في حالة من الإرباك والهروب بعيدا خوفا من الاستهداف الصاروخي اليمني.
1: في سياق التطور العسكري لمجريات الأحداث، عجت مياه البحار والمحيطات بالأساطيل والمدمرات الأمريكية والبريطانية والأوروبية لحماية الملاحة الصهيونية. في المقابل أطلقت القوات المسلحة اليمنية العنان لعمليات استباقية ضد دول الاستكبار في خليج عدن وبحر العرب.
2: البحار الثلاثة والمحيط الهندي، اشتملت العمليات العسكرية اليمنية المساندة لفلسطين في آخر بيان الله مسرح عمليات واسع يطوقه البأس اليمني. والعمليات البحرية في تصاعدها قد انتقلت من الضربات الفردية للسفن إلى ضربات بالجملة، وهذه نقطة تحول جديدة بمسار التصعيد اليمني الذي بات قادرا على التعامل مع كل الأهداف بأوسع مسرح عمليات وبتوقيت واحد. العملية النوعية الواسعة التي نفذتها القوات المسلحة طالت سفنا تابعة لثلاثي الشر الأمريكي البريطاني الصهيوني في رسالة واضحة بأن اليمن ماض في عملياته المساندة لفلسطين مهما كانت المخاطر والعوائق، وأن بأس اليمن الشديد سيحرق كل من جاء لحماية سفن الصهاينة واعتدى على السيادة اليمنية خدمة للعدو الإسرائيلي والبادئ أعظم. جرعة علاج جديدة سقطتها اليمن لثلاثي الشر، والجرعة مضاعفة للعدو البريطاني الذي ظن أنه ببقائه بالمحيط الهندي سيكون بمأمن من يد اليمن الطولة، فجاءه بأسنا بياتا أو هم قائلون. والهدف كان سفينة إنزال عسكرية تتبع القوات البريطانية لتبدأ واشنطن ولندن رحلة بكائيات جديدة. مجلة فورين بوليس الأمريكية أكدت في آخر تقاريرها بأن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين فشلوا بعد أشهر من العمليات المكثفة باستعادة الوضع بالبحر الأحمر، وأصبح لزاما على الشحن العالمي أن يتكيف مع وضع جديد وانتظار ما هو أسوأ، حيث أصبحت التأخيرات والاضطرابات والتكاليف بارتفاع مضطرد. التقرير الذي حاول الإجابة على سؤال لماذا لا تستطيع أمريكا والغرب إيقاف ما أسموهم بالحوثيين بالبحر الأحمر يشير إلى انعدام وجود أي نجاح يذكر للقوات الأمريكية والبريطانية ومجموعة متناوبة من السفن الأوروبية لاستعادة وضع الشحن، وأن اليمن الدولة الصغيرة الفقيرة تمكنت من إثارة الذعر في الاقتصاد العالمي وإرباك أكبر القوات البحرية بالعالم، بدليل أن أسعار التأمين على تغطية الحرب للسفن التي تخاطر بالمرور عبر الممر الخطير لا تزال أعلى بنحو 1000% عن مستويات ما قبل الصراع. وخلص التقرير بأن الجهود التي تبذلها واشنطن ولندن لإضعاف قدرات من أسماهم بالحوثيين على استهداف السفن إلى لعبة مكلفة، والذين أثبتوا أنهم أكثر قدرة على الحركة وأفضل إمدادا مما كان متوقعا بالبداية، ما يجعل الانتصارات العرضية التي حققتها البحرية الأمريكية مثل تدمير موقع رادار للحوثيين الأسبوع الماضي مجرد قطرة في بحر حسب وصف المجلة الأمريكية.
3: هذه العدوانية تجاه الشعب اليمني لا يزال البريطاني يحملها منذ استعماره السابق في عدن، وإذا كان بقي له شيء من الأحلام فليدرك أنها خيال ووهم كاذب لن يكون لها إمكانية للتنفيذ في الواقع. لا يمكنه أن يستعمر في بلدنا من جديد. إذا كان له شيء من الأوهام هذا فهي عبارة عن مرض نفسي، دواؤه لدينا وعلاجه عندنا الصواريخ البالستية التي تحرق سفنه في البحر. وتدمره في البحر وتستهدفه بالضربات النوعية.
0: اضطرت أمريكا إلى تركيز قوتها البحرية في الخليج العربي وخليج عمان بعيداً عن الضربات اليمنية، كما حاولت استخدام حاملة الطائرات إيزنهاور وعدد من القطع البحرية التابعة لها لتعزيز تواجدها وإعادة مكانتها وهيبتها التي كسرت وطردت من البحر الأحمر.
4: وصول حاملة الطائرات إيزنهاور إلى البحر الأحمر ترافق مع حملة دعائية لم تقتصر على وسائل الإعلام الغربية، بل شاركت فيها وسائل إعلام عربية في سياق تضخيم القوة الأمريكية ودفع اليمن لإعادة التفكير في عملياته المناصرة لغزة.
5: نحن هنا على متن حاملة الطائرات الأمريكية USS Dwight D. Eisenhower.
6: أنا هنا على متن حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور في جنوب البحر الأحمر.
7: فريق سكاي نيوز عربية من على متن حاملة الطائرات إيزنهاور في منطقة البحر الأحمر.
5: نحن هنا جنوب البحر الأحمر بين مضيق باب المندب وخليج عدن على متن USS Dwight D. Eisenhower التي لم ترسو في ميناء منذ 5 أشهر، وهي حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية تابعة للبحرية الأمريكية. تم تشغيل
1: مع إعلان واشنطن إرسال حاملة الطائرات إلى البحر الأحمر. أعلن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي قرار الحظر الشامل والمرحلة الرابعة من التصعيد في 5 مايو من العام 2024، وأعلنت القوات المسلحة بلسان الشعب بيان الغضب القادم من ميدان 70.
8: تجدد القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لكافة الشركات التي تتعامل مع الكيان الإسرائيلي بأن سفنها وبغض النظر عن وجهتها سوف تتعرض للاستهداف ضمن منطقة العمليات المعلن عنها. إن القوات المسلحة اليمنية ماضية بكل عزم وإيمان في تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وحتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

0: من ميدان السبعين في العاصمة صنعاء، أعلن بيان القوات المسلحة اليمنية بافتتاح المرحلة الرابعة التي ستطال فيها يد القوات المسلحة السفن الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط.
1: وضعت صنعاء واشنطن تحت خيارات صعبة بين الذهاب إلى حرب كبرى وبين التعايش مع حرب استنزاف تسقط هيبة الولايات المتحدة الأمريكية وصورة الردع التي تحرص على الحفاظ عليها.
0: أصبح البحر مفتوحاً على مصراعيه أمام القوات المسلحة اليمنية وعملياتها التي توسعت إلى أماكن ومناطق لم يكن يتوقعها الأعداء. وهنا نذكر بما قاله قائد الثورة للأعداء: إن القادم أعظم بكل ما تعنيه الكلمة، ونترك المجال للفعل ثم نعقب عليه بالقول.
2: تحركنا على مستوى العمليات العسكرية سيستمر وبتطوير، ولدينا بإذن الله تعالى مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا، ولا نريد الحديث عنها لأننا نريد أن تبدأ بالفعل ثم نعقب عليها بالقول، وستكون مفاجئة جدا للأعداء وفوق ما يتوقعه العدو والصديق، وهي فعلا إن شاء الله عمليات فاعلة ومؤثرة ستأتي إن شاء الله.
3: البحر المسجون. البحر المسجون
4: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
3: البحر المسجون
4: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون.
3: البحر المسجون
4: من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

كانت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية تمارس مهامها الاعتيادية الرسمية في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الملاحة البحرية، إضافة إلى أداء واجبها الإنساني والأخلاقي الذي أعلنه اليمن في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

ونحيي قوى أمتنا التي هبت لمساندة شعبنا ومقاومتنا بالفعل الميداني المباشر والمؤلم للعدو من جبهات متعددة. ونخص إخواننا في اليمن، يمن العروبة والإسلام، الذين حركتهم صرخات أهلنا ونداءات مقاومتنا، نهضوا بنخوتهم العربية المعهودة وكسروا قيود الجغرافيا ونصروا وينصرون غزة بكل عنفوان.

ليتحرك مئات الآلاف من أبناء شعبنا للجهاد في فلسطين. فهو جهاد مقدس وعمل عظيم وموقف حق.

0: احنا ورثنا الاوس والخزرج على مر العصور، واحنا تولينا علي من بعدهم في كل جيل، علي امير المؤمنين من دونه الليث الهصور، باب المدينه والوصي الحيدره ما له مثيل. انت الذي بك نحتفل وتزيد فوق النور نور، انت الوصي المجتبى وانت الاصيل ابن الاصيل، بقى نحتفل يا سيدي ونوثقه عبر العصور، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل، بلاغ من ربي مبين نعم المؤيد والوكيل.
1: العشيرة مساء. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت محافظات الحديدة والبيضاء وصعدة والمحويت فعاليات خطابية وأمسيات جماهيرية ومهرجانات نسائية حاشدة إحياء لذكرى يوم الولاية، حيث أكدت الكلمات أن التمسك بمبدأ الولاية يمثل حصانة للأمة ومصدرا لقوتها في التحرر من الوصاية الخارجية، ومباركة في الوقت ذاته عمليات محور الجهاد والمقاومة ضد قوى الاستكبار العالمي بقيادة أمريكا وإسرائيل. استشهدت فتاة وأصيب 17 مدنيا بينهم طفل جراء قصف مروحي ومدفعي ونيران مسيرات العدو الصهيوني على قطاع غزة، وأصيب طفل فلسطيني برصاص جيش العدو الإسرائيلي مساء اليوم شرق مدينة غزة، كما استشهد شاب برصاص الاحتلال في قرية بيتين برام الله في خرق متواصل للتهدئة لليوم 239. وصل وفد من قيادة حركة حماس برئاسة الدكتور خليل الحية إلى القاهرة لبدء جولة مفاوضات جديدة لاستكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. استهدفت المقاومة اللبنانية تجمعا لجنود جيش العدو الصهيوني في محيط قلعة الشقيف التاريخية بصاليات صاروخية، ونفذ مجاهد المقاومة الإسلامية كمينا محكما لقوة إسرائيلية في الغندورية، وخاضوا اشتباكا عنيفا مع دورية اللواء بزويطر الشرقية أسفر عن إصابة ضابط صهيوني بجروح خطيرة. كما استهدفت المقاومة ب21 صالية صاروخية وقذيفة مدفعية ومسيرة انقضاضية تجمعات ومواقع الاحتلال، مؤكدة تدمير دبابة ميركيفا وأليتي عسكريتين وإيقاع إصابات مؤكدة. وتصدت خلال أوقات متفرقة من اليوم طائرتين مسيرتين نوع هرمز واستهدفت 4 تجمعات لجيش العدو الإسرائيلي. جاء ذلك ردا على استشهاد 5 مواطنين بينهم مسعف ومفقود وجريح نتيجة قصف العدو الإسرائيلي لمنزل سكني مأهول في بلدة زبدين جنوب لبنان. أدبر الجيش الإيراني مدمرتين وسفينة إنزال برمائية أمريكية على مغادرة بحر عمان نحو المحيط الهندي إثر إطلاق صواريخ تحذيرية ومسيرات شهيد دانا الهجومية للتصدي للمضايقات والقرصنة الأمريكية. وعلى الصعيد السياسي، نفى مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني إدعاءات جزء من اليورانيوم المخصب لصالح دولة ثالثة، مؤكدا أن الملف النووي ليس مدرجا على جدول أعمال المفاوضات الجارية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سياسات البيروقراطية الأوروبية قصيرة النظر وعدوانية، محذرا من أنها تفقد الاتحاد الأوروبي مواقعه ومواقفه في الاقتصاد العالمي وتقوض الأمن العالمي والإقليمي. هكذا سامعين الأكارم قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.
2: وقفة إعلانية.
3: لأجلهم إلى الفقراء إلى المساكين إلى الغارمين إلى ابن السبيل إلى كل المستحقين. نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.

0: نفند الإشاعات ونتحد الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
1: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيال، تنسيق أحمد الصنعاني.
2: في كلمته بمناسبة يوم الولاية عيد الغدير، أرسل السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد شعب الأنصار، أرسل إلى الأمة رسائل تذكير، وبعث إلى المستكبرين رسائل تحذير، وبينهما نصح كل القوى والجهات في منطقتنا أن تنأى بنفسها عن القتال خدمة للعدو. وفي الأثناء قدم لوحة شاملة لمخاطر شتى وتحديات كبرى تواجه الأمة بأسرها، في قلبها كما في أطرافها، وفي حاضرها كما في مستقبلها.
3: يا أبناء أمتنا الإسلامية، نحن في مرحلة مهمة والصراع في ذروته، ويتطلب ذلك درجة عالية من الوعي أولا ومن المسؤولية ثانيا. كل الخيارات التي تدفع إليها الأمة وفي مقدمتها مسار الخنوع والاستسلام لا نجاة فيه لهذه الأمة، هو مطمع للعدو، ومن البديهي أنه يمكن العدو من السيطرة على هذه الأمة، إضافة إلى أنه مخالف لكتاب الله وتعليمات الله وهداية الله. مسار النفاق والخيانة ليس مسار خير للأمة ولا نجاة فيه لها، هو تسخير للنفس والإمكانات والجهود في خدمة عدو لن يغير عداوته ولن يقدر لأحد ذلك. والله سبحانه وتعالى أخبرنا عنهم في القرآن الكريم بهذه الحقيقة: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. لو وصل الأمر إلى هذا المستوى، النتيجة الحتمية اليقينية لمسار النفاق والخيانة كما أخبر الله في القرآن الكريم هي الندم والخسران، كما قال الله: فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين، وكما قال عنهم: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، لمن يتجهون لموالاة اليهود والنصارى. النجاة والعز والفلاح في التولي لله والانضواء تحت راية حزبه وأوليائه والتمسك بكتابه والثقة بوعده الحق، كما قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وكما قال تعالى عن مآلات وعاقبة الصراع مع اليهود الصهاينة المستكبرين المفسدين في الأرض: وإن عدتم عدنا.
4: التطبيع السعودي الإسرائيلي من السر إلى العلن. من كان يتصور أن فكرة التطبيع مع الكيان الصهيوني التي كانت من المحرمات ستصبح من المسلمات؟ مفارقة قائمة منذ زمن طويل، لكنها باتت اليوم واحدة من أهم القضايا المعلنة بلا خجل. صفقات تجارية وسياسية وفكرية وعسكرية ومصير مشترك. تعرف على مسلسل التطبيع منذ حلقاته الأولى وإلى الآن. مع صعود هذا الرجل إلى سدة الحكم وتوليه منصب ولاية العهد، تطورت العلاقات بين السعودية وإسرائيل من خلال زيارات متبادلة وإبرام اتفاقيات عسكرية وأمنية واقتصادية. في إبريل من العام 2018 كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية عن زيارة وفد رسمي إسرائيلي رفيع المستوى للرياض. وفي فبراير ومارس من العام نفسه جرى لقاء تطبيعي بين مفكرين سياسيين سعوديين منهم أنور عشقي ومفكرين سياسيين إسرائيليين. جرأة الانفتاح في العلاقة بلغت حد نقل السعودية رسائل تطبيعية إلى الإسرائيليين من خلال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بحسب الإعلام الإسرائيلي. إلى ذلك فقد اشترت السعودية نظام القبة الحديدية الدفاعي من إسرائيل ووضعت في اعتبارها أن يكون على حدودها مع اليمن. وأما التطبيع الاقتصادي فقد بدأ مع تحليق أول طائرة تتبع الخطوط الجوية الهندية في مارس 2018 من نيودلهي متوجهة إلى إسرائيل مرورا بالأجواء السعودية. هبطت الطائرة بأمان وانطلقت رحلات موازية سعيدة لتثبيت أركان التطبيع. في نوفمبر من العام 2017 نشر المدون الإسرائيلي بنتزيون صورا له من داخل الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة. وفي العام 2016 نقلت صحيفة التايمز البريطانية عن مصادر سعودية أن وفدا سعوديا قاده لواء متقاعد زار إسرائيل. في ذات الفترة كانت السعودية تشق طريقا حديديا للربط بين إسرائيل ودول خليجية في إطار مشروع مدينة نيوم أحد أحلام بن سلمان المجهضة. قبل ذلك بنحو 10 سنوات أي في العام 2006 وثق الإعلام الإسرائيلي والغربي زيارة للرئيس الموساد الأسبق إلى الرياض مقابل زيارة الأمير بندر بن سلطان رئيس المخابرات السعودي الأسبق إلى تل أبيب وعقده لقاء مع رئيس الوزراء حينها يهود أولمرت. لم تنتهي بعد الزيارات، فمدير مخابرات سعودي أسبق يدعى تركي الفيصل كان ينسق مع وزير

0: تؤكد وجود اتصالات قديمة بين السعودية وإسرائيل بشكل سري، وكانت أولى الخطوات ما قدمه النظام السعودي بمؤتمر العقير عام 1922 عندما كتب تعهدا كتابيا إلى المندوب السامي البريطاني يقر فيه بعدم ممانعته إعطاء فلسطين لليهود كما ترى بريطانيا. إذن فالتطبيع بين إسرائيل والنظام السعودي قائم على قدم وساق منذ عقود، والفرق الآن في خروجه من دائرة الخطر الأقل ضرراً إلى الخطر الذي لن يستثني أحداً. ويبقى السؤال عالقاً، كيف سيحمي المسلمون مقدساتهم؟
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يختتم جولته الخليجية بزيارة الإمارات، يحصد تريليوناً و400 مليار دولار من هذه المحطة بتفوق على السعودية وقطر.
2: ومما يؤكد على ذلك مخطط دولة الإمارات للاستثمار في الولايات المتحدة في هذه المجالات من خلال المؤسسات الاستثمارية الإماراتية وبقيمة 1.4 تريليون دولار.
3: And your wonderful brother came to Washington.
4: شقيقك جاء إلى واشنطن قبل أسبوعين وأخبرنا عن تصريحاتك السخية والمتعلقة بالاستثمار بقيمة 1.4 تريليون دولار.
1: ما بين طائرة خاصة في قطر ووسام هو الأعلى في الإمارات، بدا التنافس محموما لكسب ود ترامب. ما يظهر من جولة ترامب أن الدول الخليجية الثلاث تنافست على لفت انتباه الرئيس المهووس بالمال والزينة، وتكاد هي الميزة الوحيدة التي تملكها العواصم الثلاث. ولا يمكن فهم زيارة ترامب إلى مسجد الزايد الأكبر في الإمارات إلا في إطار استعراض البنيان، وليس لدعوته إلى الإسلام أو لانجذابه نحو تعاليمه وقيمه.
5: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من الواضح أنه كما يسعى اليهود والنصارى والكافرون لمحاربة ولاية الله سبحانه وتعالى، هذا المفهوم المهم القرآني، يسعى معهم المنافقون أيضا في سعي دؤوب لإخضاع هذه الأمة للتولي لليهود والنصارى والموالاة لهم. وهذا جناية رهيبة على الأمة، الموالاة لأعدائها الأسوأ الأشر الأطغى المستهدفين لها، جناية رهيبة على الأمة في دينها ودنياها، وخسارة حتى لهم في نهاية المطاف. من المهم لأمتنا أن تصغي لله ولكتابه وهديه، ولا تسمع للمنافقين ولا تصدقهم. فمسارهم في سعيهم لإخضاع هذه الأمة للموالاة لليهود والنصارى والخضوع في ولاية أمرهم لهم هو مسار كارثي على هذه الأمة، خطير جداً في الدين والدنيا والآخرة.
6: ومن جديد وعن رؤية قرآنية، أعاد أبو جبريل تحديد التخوم بين مسارات الضياع والإنقاذ، والتأكيد على أن اليمن لن يكون إلا حيث يكره الصهاينة، وسيواصل العمل في التحرر من ولاية الطاغوت الشيطانية وحملت رايتها في هذا العصر اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، كما سيجذر اليمن ذاته في ولاية الله تعالى واتباع نوره. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
5: نؤكد ثباتنا على نهج القرآن الكريم في موقفنا من أعداء الإسلام والإنسانية اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، يعني موقفنا منهم هو موقف قرآني قائم على أساس ما أمرنا الله به وهدانا إليه في القرآن الكريم وما قدمه لنا في القرآن الكريم من حقائق تتعلق بذلك. هذا هو أساس موقفنا، وهذه حقيقة مؤكدة يقينية وواضحة وبديهية. موقفنا منهم ومن شرهم وإجرامهم وطغيانهم، من عدوانهم على أمتنا الإسلامية في فلسطين ولبنان وإيران، عدوانهم على شعبنا اليمني واستباحتهم لسوريا، وخطرهم على الأمة بكلها

0: على هذه المنطقة بأجمعها تحت عنوانهم المعروف إقامة إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط، خطورتهم على المقدسات الإسلامية بكلها بما في ذلك مكة والمدينة، وهي مسألة واضحة. فموقفنا منهم في العداء لهم، في المواجهة لشرهم، لطغيانهم، لعدوانهم، لمؤامراتهم، لمخططاتهم، لأجندتهم الشيطانية العدوانية الظالمة، وموقف قرآني، موقف أصيل بكل ما تعنيه الكلمة، موقف حق نعتز به، نتشرف به.
1: في 2 مارس قررت الحكومة الصهيونية منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وسط تخاذل عربي وإسلامي عن اتخاذ أي موقف أو إجراء عملي، منتهكة بذلك اتفاقيات الهدنة الإنسانية التي أعقبت الجولة الأولى من معركة طوفان الأقصى. ليطل السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في 7 مارس معلناً أنه سيعطي مهلة 4 أيام لجهود الوسطاء الرامية لكسر الحصار الصهيوني الوحشي، محذراً بأن استمرار العدو الصهيوني في منع دخول المساعدات بعد انتهاء المهلة يعني استئناف القوات المسلحة اليمنية لعملياتها البحرية ضد الملاحة الصهيونية مجابهاً الحصار بالحصار. لم يتمكن الوسطاء من كبح جماح الوحشية الصهيونية، ليطل المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية فور انتهاء المهلة مباشرة معلنا
2: استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي، وكذلك باب المندب وخليج عدن.
1: وفي اليوم التالي أكد قائد المسيرة يحفظه الله على أن قرار الحظر هو حظر أولي، وأن سقف الموقف اليمني عال جدا، وأن كل الخيارات مطروحة للتنفيذ. ومع أن قرار الحظر اليمني لم يشمل سفن الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الشراكة الإجرامية الأمريكية الصهيونية دفعتهم للتورط في التحرك العدواني ضد اليمن، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في 15 مارس أنها تشن عمليات واسعة النطاق ضد اليمن، وأن عملياتها مستمرة بهدف استعادة حرية الملاحة الصهيونية واستعادة الردع. استهلت القوات الأمريكية عدوانها ب47 غارة جوية شملت صنعاء وصعدة والبيضاء وحجة وذمار ومأرب والجوف، ليظهر المعتوه ترامب في اليوم التالي من إحدى غرف العمليات معززاً عدوانه العسكري بحملات دعائية وحرب نفسية واسعة. ورداً على تلك الهمجية العدوانية، أعلن السيد القائد موقف اليمن في ذات الليلة:
0: طالما استمر العدو الأمريكي في عدوانه على بلدنا، فبارجاته وحاملة طائراته وقطعه البحرية ستكون مستهدفة بالطائرات المسيرة وبالصواريخ، وأيضا مع ذلك سيشمله قرار الحظر في الملاحة البحرية طالما استمر في عدوانه.
1: وكما فتح السيد القائد على الأمريكيين أبواب الجحيم، فتح لهم منذ اللحظة الأولى بابا للهروب والخروج من الورطة بقوله: وقرار حظر الملاحة سيشمل الأمريكي طالما استمر في عدوانه. رفض الأمريكي الخروج من ساحة الصراع، وأبى إلا الاستمرار حتى تحقيق أهدافه المتمثلة باستعادة الردع وفتح طرق الملاحة أمام الصهاينة. وخلال 53 يوما من الإجرام العدواني الواسع تجاه اليمن، استخدم العدوان الأمريكي كل ترسانته الاستراتيجية: تعزيز حاملة الطائرات ترومان بحاملة فينسون، استخدام قذائف بيتول استراتيجية، استخدام الذخيرة الدقيقة والخارقة للتحصينات، ارتكاب الجرائم الإرهابية بحق المواطنين، تدمير المنشآت المدنية والبنية التحتية، الضغط الاقتصادي، التهويل والحرب النفسية الشرسة. وفي المقابل لم تتمكن أي سفينة صهيونية أو أمريكية من العبور في مسرح العمليات اليمنية منذ إعلان الحظر، بل صعدت القوات المسلحة اليمنية عملياتها من حظر الملاحة إلى القصف المستمر والمتصاعد باتجاه أهداف عسكرية وحيوية في فلسطين المحتلة، بالغة شمال الكيان الغاصب وعمقه الاستراتيجي. استمرت الهجمات المنتكة والفتاكة باتجاه حاملتي الطائرات شمالا باتجاه البحر الأحمر وجنوبا باتجاه البحر العربي، لتعلن القيادة المركزية الأمريكية عن فقدان طائرتي F-18 في مياه البحر الأحمر، ويعترف الجيش الأمريكي بسقوط 7 طائرات MQ-9 خلال أسبوعين، ليظهر ترامب مصدوما ومصرحا: الحوثيون يصنعون الصواريخ بالفعل، لم يخطر ببال أحد أنهم يصنعون الصواريخ، وهي متطورة للغاية ومتينة للغاية. تعرضت الحملة الأمريكية لانتقادات داخلية لاذعة على المستوى القانوني والجدوائية والفشل المتراكم عسكريا واقتصاديا واستراتيجيا، بل لم تسلم الحملة من التذمر الصهيوني واتهامهم لها بعدم القيام بما يلزم. وفي الوقت الذي كانت القوات المسلحة اليمنية ترسم معادلة الردع الاستراتيجي مع البحرية الأمريكية، كانت عملياتها تتصاعد باتجاه العدو الصهيوني لتصوب صبيحة 4 مايو ضربة نوعية أصابت مطار بن غوريون الدولي قلب الكيان الصهيوني الحيوي، متجاوزة كل أنظمة الدفاع الجوية الأحدث على مستوى العالم، مخلفة تداعيات استراتيجية ودلالات خطيرة، ليضطر ترامب إلى الخروج من الباب الذي فتح له منذ اللحظة الأولى، صادما كافة حلفائه بإعلانه مساء 6 مايو عن إصداره توجيهات للقوات الأمريكية بإيقاف عملياتها العدوانية ضد اليمن، تاركا الملاحة الإسرائيلية البحرية والجوية تنازع سكرات الموت في منطقة العمليات اليمنية.
0: نؤكد أيضا على جهوزيتنا للتصدي لهم بمعونة الله تعالى وبالثقة به في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطورات في إطار الوضع الراهن، ونحن على تنسيق تام مع إخوتنا المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة والقدس تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين وتجاه الإجراءات الأمريكية الظالمة والعدوانية وما يلزم تجاه ذلك.
3: في لحظة يتسع فيها الاشتباك على امتداد المنطقة وتتحول القواعد الأمريكية من عنوان حماية مزعومة إلى منصات تهديد وعدوان، تبدو الأنظمة التي تحتضنها أمام اختبار حاسم، إما أن تقرأ المتغيرات بوعي أو تدفع إلى قلب الوردة الأمريكية الصهيونية كرأس حربة في مغامرات لا تخدم إلا مشروع الهيمنة وتوسيع نفوذ كيان العدو. فلا استقرار لمن يرهن أرضه للأجنبي، ولا سيادة لمن يحرس قواعده، ولا أمن لمن يصمت على عدوانه ثم يضج حين تتلقى ردودا مشروعة، وما تعده الصهيونية من مشاريع تغيير وتوسيع في المنطقة يجعل بقاء اليد الأمريكية على الأرض العربية والإسلامية خطرا مباشرا لا يعالج إلا بقطعها.
0: يقترن مع الموالاة لهم اتخاذهم أولياء والتمكين لهم بأن يكونوا هم في موقع الأمر والنهي والتدخل في شؤون هذه الأمة والتوجيه لها، ولكن من موقعهم كأعداء، أي ليسوا ناصحين لهذه الأمة، هم أولئك الذين أخبرنا الله عنهم في القرآن الكريم، والله أصدق القائلين، أنهم لا يريدون لنا أي خير. وإذا كانوا لا يريدون لنا أي خير فمعناه أنهم يريدون لنا بديلا عنه كل الشر. البديل عن الخير والشر. لا يريدون لنا أي خير وهم يريدون لنا كل شر، وهذا ما ينجحون فيه ويركزون عليه.
4: أن هذا العالم وهذا الغرب المتغطرس لا يحترم الضعفاء، لا يحترم من يطأطئ رأسه وينتظر فتات الموائد. أمريكا والكيان الصهيوني لم يحترموا آلاف البيانات العربية، بيانات نشجب وندين بأشد العبارات. هل تذكرون هذه العبارة البائسة؟ أشد العبارات، كأن هذه العبارات ستوقف صاروخا أو تردع طائرة. لم يحترموا اجتماعات الجامعة العربية، ولا تقطيب جبين الزعماء، ولا بيانات القمم الطارئة. كل هذه الأوراق لا تساوي في نظر واشنطن وتل أبيب قطرة حبر واحدة. لكن عندما غضب الطهران، وعندما صدر التهديد الواضح بمسح أهداف في الشمال المحتل، وطالبت سكان الأراضي المحتلة بالمغادرة فورا، ماذا حدث؟ توقفت عجلة الزمن وارتعدت الفرائص، ورأينا ترامب يهرول ليمسك بلجام نتنياهو المتهور. لا أحد يحترم الخانع.
5: ال82 الإسرائيلي كان واصل لبيروت، والمارينز شخصيا كان ببيروت، مش السفارة الأمريكية اللي أخلوها هلا الجبنة. ثلاثة، الفرنسي المظلي كان ببيروت، الإيطالي كان ببيروت، هو كلهم كانوا ببيروت. وكان في ببيروت جيش 17 أيار ليقصف هاي الضاحية بالمدفعية مثل ما هلا الإسرائيلي عم يقصفها بالمدفعية وبالطيران. كلهم هول كانوا، وكان الأمل الوحيد لأننا كلبنانيين 15,000 عسكري فلسطيني يساهموا بالدفاع عن لبنان، رحلوا من بيروت بينا بضفيرنا وبسناننا. بوقتها إجا الإمام الخميني والحرس الثوري سلح ومول ودرب، وبلشت المقاومة من وقت اللي كان الإسرائيلي ببيروت. بهديك الجو ما استسلمنا. هلا بدنا نستسلم وقت اللي بنضرب صاروخ 160 كيلومتر ومنجيب إصابة دقيقة بمركز له علاقة بالاتصال الفضائي الأمريكي الإسرائيلي؟ هلا بدنا نستسلم نحن؟ أنتم مجانين.
3: من هذا الواقع السياسي الذي تعيشه الأمة العربية والإسلامية تنفتح دلالة يوم الولاية، فبين اليد الأمريكية الصهيونية الممتدة على أرض الأمة تهديداً ووصاية وعدواناً، واليد التي رفعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الغدير هداية وولاية وامتداداً لخط يمتد عبر الأجيال ويحدد موقع الأمة وخيارها. وفي يمن الإيمان حيث ترفع اليد امتداداً لليد المحمدية، تحضر الولاية بصيرة في مواجهة الطغيان، وهوية في مقارعة الوصاية، وطريقا رسمه الله تعالى لعباده المؤمنين.
0: وهو شعب يهتم بالمناسبات الدينية، وفي مقدمتها ذكرى المولد النبوي الشريف وغيرها من المناسبات الدينية، يستفيد من عطاء المناسبات في ترسيخ الإيمان الواعي في الحفاظ على الهوية الإيمانية، ويستفيد منها في مكتسباتها المهمة من الوعي والبصيرة وترسيخ المفاهيم القرآنية الصحيحة والاستفادة من عطائها التربوي وغير ذلك. وكذلك يعطيها أهمية، لأنها من التقدير لنعم الله تبارك وتعالى والاعتراف بعظمة دينه جل شأنه وامتن به على عباده، كما قال جل شأنه في القرآن الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

0: على العالم
1: محافظ عمران مديرية السودة، ليش بيحتفل المواطن اليمني بيوم الولاية يوم غدير خم؟ يحتفل بقسيم الجنة والنار، من جعل الله حبه ميزان لقلوب المؤمنين وعلامه لأهل النفاق. بنحتفل بمن نام على فرش رسول الله وفده بروحه، بنحتفل بأول من آمن من الصبيان، بنحتفل بكرار المعارك الذي لا يفر وصاحب ذي الفقار الذي لا يبخر، بنحتفل بمن قال عنه المصطفى في يوم غدير خم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. بنحتفل بمن أحب الله ورسوله وأحبه الله ورسوله وأعطي الراية وفتح الله على يديه. بنحتفل بباب مدينة علم رسول الله. بنحتفل بزوج سيدة نساء العالم وأبو سيدة شباب أهل الجنة. بنحتفل بهارون رسول الله ومن هد حصن خيبر ومن تصدق راكعا. بنحتفل بإمام الزاهدي وسيد العادلي، من عاش الحق ولم تفتنه زخرف الدنيا.
2: الفضائح تتوالى على جرائم الإبادة، ومنها ما كشفه طبيب بريطاني عمل في مستشفيات قطاع غزة، وقد سرد تفاصيل مروعة عن تحول أطفال ونساء ورجال فلسطين إلى حقل رمادية للصهاينة يتفننون في إبادتهم بدعم أمريكي غربي وتخاذل إسلامي مثل الطعنة الأكثر إيلاما للشعب الفلسطيني. طبيب بريطاني، المشهد أشبه بنهاية العالم في غزة. بالنسبة لي المشهد كان أشبه بنهاية العالم، دمار شامل. فعند القيادة لمدة ساعة في رفح لن ترى روحا واحدة، قد ترى قطة أو كلبا تائها، ثم ترى الدبابات، ولكنه دمار شامل. لم نرى هذا المستوى من الصدمة في أي مكان آخر في العالم خلال فترة زمنية قصيرة كهذه. إحدى الحالات التي ستظل محفورة في ذهني إلى الأبد كانت لامرأة تبلغ 30 عاما، لكنها كانت حاملا في الأسبوع 24، وقد أصيبت بطلق ناري اخترق جسدها وقتلت الجنين، ثم واصلت اختراق الأمعاء الدقيقة والغليظة وخرجت من البطن. لكن ما تدركه هو أن الجراحين في غزة وأطباء التخدير والممرضين يواصلون عملهم ببساطة. لقد شاهدوا الكثير من الحوادث والمعاناة لدرجة أنهم أصبحوا بلا إحساس. المتأمل للواقع اليوم يدرك أن الأمة قد غرقت في وحل التباينات وسقطت في ميدان استنزاف يشرف عليه الأعداء، وهم مدججون بسلاح التضليل قبل سلاح الإبادة. لكنهم رغم ذلك يشكون من توسع الكراهية لليهود في العالم، وقد سارع رئيس ما يسمى بالمؤتمر اليهودي العالمي إلى التحذير من خطورة العزلة، داعيا إلى تسخير إمكانات كبيرة لرأب التصدعات في صورة الكيان المؤقت. لكنهم يدركون أن المهمة أصعب بكثير إن لم تكن مستحيلة. رئيس المؤتمر العالمي اليهودي: أنفقنا الملايين لمحاربة معاداة السامية دون جدوى. منذ 7 أكتوبر أنفق ما يزيد عن 600 مليون دولار لمحاربة هذا السيل من معاداة السامية. لدي سؤال واحد، هل ساعد ذلك؟ هل أوقف كل هذا المال أو حتى أبطأ من وتيرة الكراهية ضدنا؟ الإجابة لا. فجميع الجهود من الإعلانات التلفزيونية إلى الإعلانات الكاملة في الصحف والمؤتمرات وكل المحاولات لإخبار العالم بالحقائق لم تحقق سوى القليل جدا، وذلك لأن معادي السامية لديهم بالفعل إمكانية الوصول إلى جميع الحقائق، بل لديهم روايتهم الذهنية الخاصة التي هي اليهود، ارتفاع أسعار الغاز سببه اليهود. إنكم تهددون أنفسكم في محاولة إقناعهم.
3: فتبينوا.
2: إذن مستمعينا الأعزاء، معنا عبر الهاتف عضو رابطة علماء اليمن وعضو مجلس الشورى الأستاذ يحيى المهدي. أهلا وسهلا بك أستاذ يحيى.
4: مرحبا بكم.

0: التصعيد، في أي سياق تقرؤون هذا التصريح، خاصة أنه جاء في خطاب السيد القائد في يوم الولاية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية نرفع أسماء التهاني والتبريكات للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وإلى القيادة السياسية والحكومة اليمنية والشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية بهذه المناسبة العظيمة المباركة التي طلت علينا في هذه الظروف الخاصة، والتي يحاول فيها الأعداء أن يهيمنوا على الأمة العربية والإسلامية وأن يفرضوا ولاية الشيطان بدلا عن ولاية الله وولاية رسوله وولاية المؤمنين الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتولاهم. ولذلك ما جاء وورد في خطاب السيد القائد يحفظه الله من التأكيد على الجهوزية العالية للشعب اليمني لمواجهة أي اعتداء من قبل من يحاول الأمريكي أن يحركهم في الساحة اليمنية من أذناب الصهاينة للأسف الشديد، ولو كانوا حتى من أبناء اليمن، ولكنهم عندما ذهبوا وتخلوا عن ولاية الله ورسوله لا بد لهم من ولاية أخرى. يعني عندما اتخذوا اليهود والنصارى أولياء وقد منعهم الله ومنع المؤمنين قاطبة وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فللأسف الشديد يعني يكون هناك تحرك كبير أمريكي وصهيوني لمحاولة القضاء على الأحرار والمؤمنين الصادقين المخلصين الذين يعملون بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بكل ما تعني الكلمة، ويحاولون أن يجعلوا هذا الشعب اليمني في صراعات دائمة ويفرقونه ويمزقونه، بينما يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالاعتصام بحبل الله عز وجل وبوحدة الكلمة والصف والموقف. فلا شك أن يوم الولاية هو يوم رسمه الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين جميعا، حتى لا يكون هناك تفريط من قبل الله عز وجل أو من قبل رسوله محمد صلوات الله عليه وعلى آله أو من قبل هذا الدين العظيم الذي ورد فيه في هذا اليوم بالذات قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو ما أشار إليه سماحة السيد القائد حفظه الله في خطابه بأن هذه الآية الكريمة نزلت في هذا الموقف وبعد هذا الموقف العظيم، عندما كما أشار إليه أغلب المفسرين والعلماء بأن هذه الآية نزلت إكمالا للدين وإتماما للنعمة ورضا من الله سبحانه وتعالى بنعمة الإسلام والهداية لهذه الأمة المباركة التي إن عملت بما عملت به فإنها سترقى إلى أعلى المستويات، لأنها كما أشار السيد يحفظه الله إلى أن هذه الأمة تحمل رسالة عظيمة ويجب أن تحملها إلى بقية الأمم، ولكن للأسف الشديد أن الأمة تخلت عن مبادئها عن قرآنها عن دينها عن أسسها عن ما يعمل لها العزة والكرامة والرفعة حينما تتخلى هذه الأمة عن مثل هذا اليوم.
0: نعم.
1: اليوم المبارك، يوم الغدير، يوم الولاية، يوم شهد الله عز وجل فيه بإكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الإسلام لهذه الأمة فتتخلى عنه وتحاول أن تتجنبه، بل الكثير من الأطراف ومن الفئات ومن الأحزاب و كثير من الجهات حتى الدينية يحاولون أن يقللوا من أهمية هذه المناسبة العظيمة التي استوقف فيها النبي صلوات الله عليه وعلى آله الأمة جميعا وحشد لها قبل

0: ذلك حشدا كبيرا حينما كان قبل في العام العاشر للهجرة النبوية.
1: نعم نعم.
0: وقبل حشد النبي حشدا كبيرا عظيما. نعم. لماذا؟
1: نعم.
0: يرسل هذه الرسالة للأمة كي تبقى خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
1: نعم.
0: وفي نهاية الأمر قال فليبلغ الشاهد الغائب. لا تبقى المسألة محصورة على من كان مع رسول الله، بل تمتد إلى الأجيال القادمة، لأن هذه الولاية هي التي ستمنحكم العزة والكرامة والرفعة. ولذلك نحن نشاهد ونلاحظ لهذه المرحلة من الذي يتصدى للعدوان الأمريكي وللهيمنة الأمريكية وللعدوان الصهيوني.
1: السيد يوم أمس في خطابه أكد بأن الموقف هذا يشمل مواجهة الأعداء، أعداء الأمة بشكل عام، ولم يتحدث بشأن اليمن فقط أو العدوان على اليمن أو الحصار على اليمن، بالعكس شمل أيضا العدوان على فلسطين ولبنان وإيران، والعدوان حتى على الشعب اليمني واستباحتهم لسوريا. في أي إطار تقرؤون خطاب السيد القائد في هذا الشأن، يعني بتركيزه على الموقف العام ل الأمة وليس على موقف خاص باليمن، إنما شمل الأمة الإسلامية بشكل عام؟
0: السيد القائد حفظه الله ينطلق من منطلقات إيمانية وقرآنية لا تكون في مسألة إطار مذهبي معين أو مناطقي أو جغرافي أو سياسي.
1: نعم.
0: وإنما دائما في كل مواقفه الكبيرة والخالدة هو ينطلق من منطلق قرآني، استجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأمة هي أمة واحدة، لا فرق بين سوري أو يمني أو عراقي أو إيراني أو خليجي أو ليبي أو نحو ذلك، فالجميع كلهم مسلمون والجميع كلهم مؤمنون، وإنما فرقتنا السياسة الغربية وسياسة فدك تسد، وهي من حددت لنا الجغرافيا التي نحن عليها إلى اليوم كما هو معروف في اتفاقية سايكس بيكو. ولابد للأمة أن تعود إلى ما كانت عليه أيام رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الذي اجتاز الجزيرة العربية وخرج من نطاق الجزيرة العربية إلى الدول المجاورة وبل إلى العالم بأكمله، ووصلت هذه الرسالة لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بأن يظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون. فالسيد القائد حفظه الله حينما يتحدث في خطابه هو لا يكتسب على مسألة اليمن، لأنه يحمل مسؤولية كبيرة جدا، يتحمل مسؤولية الأمة بأكملها ويرى بأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، حينما يقول الله عز وجل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا. لم يحدد الله عز وجل منطقة جغرافية معينة، منطقة مذهبية محددة، أو منطقة يكون الإسلام محجما فيها، وإنما خطاب عام لهذه الأمة. فمن كان يستشعر المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى ويستشعر أنه مؤمن حقيقة بكل ما تعني الكلمة، فهو يستشعر الخطر الداهم من أعداء الأمة الإسلامية الذين قال الله تعالى والله أعلم بأعدائكم، وقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، قال للذين آمنوا، والذين آمنوا هم في مختلف الدول العربية والإسلامية. فاستشعاره للمسؤولية الكبرى جعله قائدا عالميا استثنائيا، لم يقتصر على مسألة اليمن أو الدفاع عن اليمن. عندما بدأت هذه المواقف القوية والكبيرة فإذا بالعالم بأسره ينظر إلى السيد القائد يحفظه الله بأنه فعلا يستشعر المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وأنه يجب أن يكون القادة للعالم والحكام للعالم كمثل هذا القائد. ولذلك هو خاطب الحكام والحكومات والأمراء والملوك في هذه المرحلة إلى أن يعودوا إلى ولاية الله سبحانه وتعالى وأن يتخلوا عن ولاية الشيطان. الله سبحانه وتعالى يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ليس هناك أحد يعبد الشيطان كعبادة ويقول أنا أعبد الشيطان، ولكنه يتولى. ولذا قال الله عز وجل: وقاتلوا من أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذن هناك من يتولى، هناك من يتبع خطواته، هناك من يتولى اليهود والنصارى. فمن يتولى اليهود والنصارى هو يتولى الشيطان.
1: هذا المفهوم، يعني مفهوم الولاية بشكل عام، كان هناك سعي كبير إلى تشويه هذا المفهوم، وعلى العكس من ذلك يقوم العدو بتطبيق هذا المفهوم، أنه من يواليه يقدم له التسهيلات والخدمات ولفترات معينة يعني حتى يتم استخدامه، وعلى العكس من ذلك يتم تشويه مفهوم الولاية الإسلامية والولاية للإمام علي عليه السلام. في أي إطار تقرؤون هذا الأمر، وكيف يمكن اليوم أن تعود الأمة إلى الولاية الحقيقية، بما أن الولاية هو أمر مفروض في واقع الأمة في واقع البشرية بشكل عام؟ اللهم أن يختلف هذا الولي من أن يكون موالي لله ولرسوله وللإمام علي عليه السلام، ومن أن يكون من أولياء الشيطان.
0: للأسف الشديد أن الأمة انحرفت عن منهج رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وعن ما أراد لها الله عز وجل من العزة والكرامة و القيام بمسؤولياتها بشكل كبير جدا يؤهلها إلى أن تكون هي الرائدة وهي القائدة للعالم. هذه الأمة العربية التي اختار لها محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ولم يكن اختيارا عبثيا، وإنما اصطفاه الله عز وجل رسولا وخاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل الأنبياء والمرسلين، واصطفاه لهذه الأمة. كنتم خير أمة كما قال الله عز وجل أخرجت للناس. كيف كانوا خير أمة أخرجت للناس؟ إلا عندما جاء هذا النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وأنقذها من الضلال ومما كانت فيه، فجعلها خير أمة، بينما كانت أحط أمة، كانت أمة ضعيفة، كانت أمة ذليلة، كانت أمة مهانة، كانت أمة لا يعمل لها العالم حسابا. الجزيرة العربية لا أحد يعمل لها حسابا على الإطلاق، وكانت أمة تعيش في الوثنية والظلم والفساد والاقتتال والحروب على أتفه الأسباب. فأعزها الله بمن؟ بمحمد صلوات الله عليه وعلى آله وبهذا المنهج العظيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ماذا تعملون؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن للأسف الشديد أن الأمر بالمعروف أصبح اليوم منكرا، والنهي عن المنكر أصبح معروفا. ما يجري في المملكة السعودية، ما يجري في اليمن، في لدى المناطق المحتلة من قبل الأمريكي والسعودي والإماراتي، ما يحصل في العراق، ما يحصل في سوريا، ما يحصل في كثير من الدول العربية والإسلامية، ينبئ أن هناك خطر دائم أن المتحكم في الولاية في ولاية المسلمين ليس هم الحكام، ليس رشاد العليمي أو محمد بن سلمان هم الذين يحكمون في الحقيقة. الذي يحكم في الحقيقة هو السفير الأمريكي. نعم. الذي يحكم في الحقيقة هو ترامب شخصيا، الذي اعترض على مسألة ترشيح رئيس الوزراء في العراق ورفض تماما أن يرشح ما نوري المالكي لرئاسة العراق. فإذا بالعراق بكل أطيافه وفئاته جميعا يخضعون لمن؟ لرأي ترامب ولتهديد ترامب، ويقصون نوري المالكي ويأتون بواحد آخر. إذن هذه هي الولاية، هذه هي الولاية الجديدة.
1: نعم. ومن هنا أتى نصح السيد القائد لكل القوى والجهات في المنطقة العربية.
0: نعم. وسننفذها شئنا ما بينا.
1: نعم. ومن هنا أستاذ يحيى جاء نصح السيد القائد لكل القوى والجهات في المنطقة من أن يحذروا من التوريط الأمريكي لهم في القتال خدمة للعدو الصهيوني، وأكد بأن الأمريكي يسعى فعلا إلى الوصول إلى القوى والجهات في المنطقة العربية لكي يدخلوا في معركة شاملة مع الصهاينة. في أي سياق تقرؤون هذا التحذير للسيد القائد لكل القوى في المنطقة؟
0: السيد القائد حفظه الله دائما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحذر هذه الأمة من الانجرار إلى ما تسعى إليه القوى المتغطرسة والمتكبرة والقوى الأمريكية والصهيونية والبريطانية والتي تعمل في ظلالها بشكل كبير وبشكل ممنهج وبشكل مدروس من أن تفيق هذه الأمة وأن تعود إلى كتاب الله أولا، لأن القرآن الكريم هو هدى وهو نور وهو منهج رباني أرسله الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة منذ أن بعث فيها محمدا صلى الله عليه وعلى آله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ليست المسألة مكسورة على زمن النبي صلوات الله عليه وعلى آله أو زمن معين في القرن الأول أو الثاني أو الثالث، وإنما هذا القرآن الكريم الذي قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون حفظه الله عز وجل رغم المحاولات. وقد أشار السيد القائد يحفظه الله إلى ذلك بأنه قال من أسوأ وأقبح وأعظم يعني الجرائم الكبرى أن يتم محو آيات القرآن الكريم من المناهج الدراسية إلا ما يرتضيها وينتقيها العدو الأمريكي، وهذا واقع أصبح في الدول العربية والإسلامية، حتى أن اليمن سابقا قبل ثورة 21 سبتمبر فعلا كانت قد رزحت إلى هذه التوجيهات الأمريكية وتم حذف آيات كثيرة جدا من المناهج الدراسية وخاصة الآيات التي تحض على الجهاد في سبيل الله أو تدعو للاعتصام بحبل الله أو التي تشير إلى المقدسات الإسلامية كالمسجد الأقصى ومكة والمدينة، حتى يصبح الشعوب سواء الشعب اليمني أو غيره من الشعوب يصبحون في حالة تيه وفي حالة ضياع في هذه الأمة. نعم. بينما الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني تحذير شديد جدا أنه لا ينبغي للمسلمين للمؤمنين جميعا أن يموتوا إلا على ملة الإسلام. طيب لماذا قال الله سبحانه وتعالى هذا التحذير اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ لأنه قال قبل ذلك قال بعدها مباشرة يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. المفترض أنه لا ينبغي لكم كمؤمنين كصادقين كمسلمين لله ولرسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله أن تكفروا بالله عز وجل وفيكم محمد فيكم، ولذلك النبي خلف فينا عليا عليه السلام ليقوم بمقام رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. القرآن الكريم كما أسلفت هو للأمة قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها، وهو لكل الأزمنة والعصور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ليس مقتصرا على زمن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ولذا يقول وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فإذا اعتصمت هذه الأمة بكتاب الله عز وجل وعادت إلى كتاب الله وإلى تعليمات رسول الله وإلى منهج رسول الله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نحن نقول دائما في صلواتنا في مشارق الأرض ومغاربها اهدنا الصراط المستقيم، لكننا نخالف ما ندعو به في صلواتنا، مع أننا ندعو الله سبحانه وتعالى في يومنا في كل صلواتنا وندعوه دائما أن يهدينا ولكننا في أعمالنا للأسف الشديد نتجه اتجاه آخر غير ما ندعو الله سبحانه وتعالى به. نعم. وإلا فقد هدانا الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم. صحيح. إلى الهداية التي فيها عزتنا وكرامتنا، إلى التي فيها نصرنا فعلا. نحن نلاحظ هذه الآونة بأن الله سبحانه وتعالى حقق لنا انتصارات كبيرة جدا، سواء في اليمن أو في إيران أو في لبنان، رغم الهجمة الشرسة ورغم تكالب الأعداء ورغم تخاذل الأصدقاء، رغم محاولة هؤلاء من الداخل ومن الخارج أن يحبطوا الأعمال وأن يحاولوا أن يكونوا جميعا على هذه الأمة التي ظهرت من العدم. أين كان أبناء اليمن من قبل؟ لم يكن لهم أي تواجد إلا من حينما تمسكوا بالثقافة القرآنية سلوكا ومنهجا وعملا، فاستطاعوا حينئذ أن يقفوا في وجه أعتى وأكبر قوة في العالم. لم نستطع أن نحاصر إسرائيل، ولم تستطع أي دولة على الإطلاق أن تحاصر إسرائيل إلا اليمن بفضل الله عز وجل ولمدة عامين كاملين، وأن تتحدى كل الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت في تحالفين، في تحالف ما سمته حارس الازدهار وفي تحالف سبيدس. كل هذه التحالفات لماذا؟ حتى تفتح باب المندب لإسرائيل. هل تمكنت أمريكا من أن تفتح باب المندب؟ لا، بل عجزت أن تحمي سفنها وحاملات طائراتها وبارجاتها ومدمراتها، وتقهقرت إلى الوراء، واضطرت الولايات المتحدة الأمريكية التي ترهب اليوم العالم. لماذا ترهب العالم؟ لأن هذا العالم للأسف الشديد تخلى عن ولاية الله وعن ولاية رسول الله وعن ولاية الإمام علي، تخلى عن هذه المناسبة العظيمة عن يوم الغدير، وأصبح يجعل من أنها خرافة شعبية وأنه لا أصل لها في الدين وما إلى ذلك، كما يروج المنافقون والمدسون الذين لا يعرفون الإسلام أصلا ولا يقرؤون التاريخ ولا يقرؤون الكتب الفقهية والحديثية، الذي يعتبر هذا الحديث من الحديث التي لا يشك فيها اثنان على الإطلاق الذي دالت ذهبي.
1: ومن هنا أيضا أستاذي يحيى حتى المواقف
0: حتى قطعته بوقوعه.
1: نعم، ومن هنا أيضا حتى المواقف هي التي أثبتت أن من يتولون الإمام علي عليه السلام هم من ينتصرون في واقع الميدان. يعني شاهدنا الجمهورية الإسلامية الإيرانية بفضل الله سبحانه وتعالى حققت انتصارات كبيرة على الولايات المتحدة. اليمن أيضا كما ذكرت شاهد أساسي باب المندب وكيف جرت أمريكا أذيال الخيبة. ومن هنا نشاهد أن الانتصار لهذه الأمة لم ولن يكون إلا بولايتها للإمام علي عليه السلام.
2: مستمعينا الأعزاء، نكتفي بهذا القدر من برنامج فتبينوا. هذه صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، والساعة فيها تشير إلى تمام 11 مساء. نشرة الأخبار.

نرحب بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار الرئيسة الخامسة والأخيرة، يقرأها مطيع حسين الفقيه، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فعاليات جماهيرية حاشدة في عدة محافظات إحياء لذكرى يوم الولاية وتأكيدا على نصرة غزة ومحور المقاومة، بينهم قائد استطلاع جفعاتي: الاحتلال الإسرائيلي يقر بإصابة 3 ضباط في جنوب لبنان. أيرلندا تمنع دخول المجرمين بن غفير وسموتريتش وتطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبتهما. الرئيس الروسي يؤكد أن سياسات البيروقراطية الأوروبية قصيرة النظر تقوض الأمن العالمي والإقليمي. من العناوين إلى التفاصيل من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام: استمرارا لإحياء ذكرى يوم الولاية، شهدت محافظات الحديدة والبيضاء وصعدة والمحويت فعاليات خطابية وأمسيات جماهيرية ومهرجانات نسائية حاشدة إحياء لذكرى يوم الولاية وتأكيدا على الموقف اليمني الثابت في نصرة المستضعفين. وأكدت الكلمات أن التمسك بمبدأ الولاية يمثل محطة إيمانية لاستلهام قيم العدل والشجاعة وحصانة للأمة في التولي من التولي لليهود والنصارى، ومصدرا لقوتها وانتصارها في التحرر من الوصاية الخارجية. كما تخللت الفعاليات وقفات تضامنية باركت عمليات محور الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق وإيران، وجدد المشاركون والمشاركات الجهوزية العالية لمواجهة قوى الاستكبار العالمي بقيادة أمريكا وإسرائيل والبراءة من أعداء الأمة والمقدسات الإسلامية. أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري استئناف الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط ابتداء من يوم غد السبت، وأهابت بالوحدات تفعيل الدور الرقابي للانضباط الوظيفي وترحيل النتائج عبر النظام الإلكتروني الموحد للموارد البشرية وتسهيل مهمات فرق التفتيش الميدانية. وصل وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة الدكتور خليل الحية إلى العاصمة المصرية القاهرة لبدء جولة جديدة من المفاوضات بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة آليات الدخول في المرحلة الثانية. كما يجري الوفد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية لتقديم موقف وطني موحد في مختلف القضايا والتحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني. استهدفت المقاومة اللبنانية تجمعا لجنود جيش العدو الصهيوني في محيط قلعة شقيف التاريخية وفي أطراف بلدة الطيري بصليات صاروخية، ودكت مربض المدفعية المستحدث التابعة لجيش العدو في بلدة العديسة بمسيرة أبابيل الانقضاضية. كما استهدفت المقاومة ب 21 صلية صاروخية وقذيفة مدفعية ومسيرة انقضاضية استهدفت تجمعات ومواقع للاحتلال، مؤكدة تدمير دبابة ميركافا وآليتين عسكريتين وإيقاع إصابات مؤكدة. وتصدت خلال أوقات متفرقة من اليوم لطائرتين مسيرتين نوع هرمز، فيما اعترف المتحدث باسم جيش العدو الصهيوني بإصابة 3 ضباط في جنوب لبنان، 2 منهم بجروح خطيرة. في السياق، كشفت إذاعة جيش العدو الصهيوني تفاصيل الاشتباك الذي خاضه مقاتلو وحدة استطلاع لواء جفعاتي مع مقاتلي المقاومة الإسلامية صباح اليوم في بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان. وأوضحت إذاعة العدو أن عناصر من حزب الله أطلقوا النار باتجاه قوة تابعة لوحدة استطلاع لواء جفعاتي في منطقة زوطر الشرقية. وبحسب إذاعة العدو،
أدى الاشتباك إلى إصابة ضابط في جيش الاحتلال بجروح خطيرة نقل على إثرها جوا لتلقي العلاج. وأضافت إذاعة العدو أن قائد وحدة استطلاع لواء جفعاتي أصيب أيضا خلال الاشتباك قبل أن يتقرر نقله لتلقي العلاج بناء على حالته الصحية. يشار إلى أن وحدة الاستطلاع هذه هي وحدة قتالية متخصصة في الاستطلاع والعمليات الميدانية الصهيونية تابعة للواء جفعاتي في جيش الاحتلال، وجاءت عمليات المقاومة اللبنانية ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق اللبنانيين والتي أسفرت عن استشهاد وجرح أكثر من 40 مواطنا، وذلك بسلسلة غارات غادرة تركزت على المنازل والسيارات والدراجات النارية، ما يؤكد إمعان العدو في استهداف المدنيين. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. منعت أيرلندا اليوم دخول وزيري ما يسمى الأمن القومي والمالية الصهيونيين المتطرفين أيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى أيرلندا على خلفية الإبادة في غزة. وجاء في بيان لوزارة العدل الأيرلندية أنها وجهت عناصر الهجرة بمنع دخول الوزيرين إذا حاولا دخول الدولة. وجاء هذا القرار بعدما نشر بن غفير فيديو يظهر تنكيلا بنشطاء اعتقلتهم إسرائيل أثناء مشاركتهم في أسطول الصمود لنقل مساعدات إلى غزة بحرا الشهر الماضي. حيث أكد رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن أن بلاده ستتخذ إجراءات لمنع دخول المسؤولين الصهاينة الذين يحرضون على العدوان على غزة. وقال رئيس الوزراء الأيرلندي خلال قمة في جمهورية الجبل الأسود اليوم إن سلوك الوزيرين ليس فقط في سياق الأسطول، ولكن تصريحاتهما المتسقة ترقى أساسا إلى الرغبة في إبعاد الفلسطينيين عن فلسطين، حسب رئيس الوزراء الأيرلندي الذي اعتبر أن سلوكهما يبرر فرض عقوبات عليهما على مستوى الاتحاد الأوروبي أيضا. أعلن الجيش الإيراني إطلاق صواريخ قدير تحذيرية وطائرات مسيرة هجومية من طراز شهيد دانا تجاه مدمرتين وسفينة إنزال برمائية أمريكية في بحر عمان، ما أجبرها على التراجع والمغادرة نحو المحيط الهندي. وأوضح بيان الجيش الإيراني أن العملية تأتي في إطار التصدي للمضايقات البحرية وأعمال القرصنة الأمريكية التي تستهدف السفن التجارية وناقلات النفط، مشددا على ضرورة توقف العدو الأمريكي الصهيوني عن تهديد الأمن البحري، ومؤكدا جهوزية القوات البحرية لاستخدام صواريخ بعيدة المدى عند الحاجة لحماية المنطقة. وفي السياق، كشفت مجلة Air and Space Forces الأمريكية أن صواريخ إيرانية ألحقت أضرارا جسيمة بمركز العمليات الجوية المشتركة الأمريكية في قاعدة العديد الجوية في قطر خلال الأسابيع الأولى من الحرب الأمريكية على إيران، ما أدى إلى تعطيله وإخراجه من الخدمة. وعلى الصعيد السياسي، نفى مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني نفى ادعاءات تسييل جزء من اليورانيوم المخصب لصالح دولة ثالثة، مؤكدا أن الملف النووي ليس مدرجا على جدول أعمال المفاوضات الجارية. وافق قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى الخامنئي على مقترح رئيس السلطة القضائية بالعفو أو تخفيف الأحكام عن أكثر من 2000 مدان من المحاكم العامة والثورية والقضاء العسكري بمناسبة عيد الأضحى والغدير الأغر. وأوضح نائب رئيس السلطة القضائية علي مظفري أن العفو شمل المحكومين الذين أظهروا مؤشرات الإصلاح والندم ممن أمضوا جزءا من عقوباتهم وليست لديهم سوابق جنائية مؤثرة.
الخبر الأخير، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السياسات البيروقراطية الأوروبية قصيرة النظر وعدوانية، محذرا من أنها تفقد الاتحاد الأوروبي مواقعه في الاقتصاد العالمي وتقوض الأمن العالمي والإقليمي. وقال بوتين خلال كلمته في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، قال: نحن نرى أي صدمات تعاني منها أسواق الطاقة وكيف يتم استفزاز التوتر في مناطق معينة في المقام الأول في الوقت الحالي في الشرق الأوسط. وأضاف أن النخب الأوروبية تستفز فعليا فوضى تحاول جر المزيد والمزيد من الدول إليها. وأشار الرئيس الروسي إلى أن هذه العمليات لم تنشأ من تلقاء نفسها، بل هي نتيجة تحول هيكلي هو الأكبر منذ عقود، مؤكدا أن هذا التحول لا يمثل مجرد انتقال من مرحلة دورة إلى أخرى، بل تغيير في نموذج التنمية العالمية نفسه. وشدد بوتين على أن الدول الغربية تدمر نظام التجارة

0: الاحتلال الصهيوني يقر بإصابة 3 ضباط في جنوب لبنان. أيرلندا تمنع دخول المجرمين بن غفير وسموتريتش وتطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبتهما. الرئيس الروسي يؤكد أن السياسات البيروقراطية الأوروبية قصيرة النظر وتقوض الأمن العالمي والإقليمي. مستمعينا الأعزاء، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم في أمان الله.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. الفترة المفتوحة يمن الصمود. معكم من الإعداد والتقديم مطيع حسين الفقيه. من الإدارة العامة للأخبار ياسين شعبان. ومن الإعلام الحربي هدهد الصمود. من إدارة نظم المعلومات محمد عبد الكريم الوشلي.

التجهيزات والصيانة حمادي البيلي. المناوبة الإدارية عبد الكريم العوام. الهندسة الإذاعية أحمد الوتاري. الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. والإخراج عبد الله حسين الوشلي.

أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الفترة. وفي البداية نقول عيدكم مبارك، وعيد غدير مبارك، هو عيد المؤمنين، العيد الأكبر، وإضافة إلى العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. ونذكر أننا في عيد الأضحى كنا في السابق نحتفل بعيد الولاية. إلى قبل 2014 كانت الدولة وكان اليمنيون، وقبل ذلك أيضا كنا نحتفل بعيد الولاية، عيد ولاية الإمام علي عليه السلام. وللتذكير فقط أنا أردت أن نبدأ بهذه المعلومة، وهي معلومة مهمة. كانت أيام أجازة عيد الفطر هي 4 أيام، واليوم الخامس الذي يسبقها، وكانت أجازة عيد الأضحى 10 أيام. ولم لأننا كنا أطفالا لم نكن نعلم لماذا كانت 10 أيام. ويعني تذكروا اللي هم في جيلي والأجيال الذي قبلنا، ربما الجيل اللي بعدنا اللي عمرهم الآن 40ينيات و30ينيات، كنا نحتفل في العيد الكبير عيد الأضحى وناخذ إجازة 10 أيام. العشر الأيام يوم عرفة اللي هو 9 من ذي الحجة، والتسعة الأيام التي تليه. إذا شفنا 9 و9 أيام تليها نصل إلى 18 ذو الحجة. كانت 10 أيام كاملة تبدأ بيوم عرفة وتنتهي بيوم 18 من ذي الحجة، وهذا كلنا نذكرها. بس إحنا وحن كنا أطفال ما كناش ندرى ليش هذا الكلام. كنا نحتفل ويجي عيد الغدير أيضا احتفال مثل العيد الكبير، لكن إحنا أطفال ما إحناش دارين. يقولوا لنا فقط عيد الغدير، ولم نكن نعلم ماهية هذا العيد، ولكننا نذكره ونذكر كلنا أنه كان اللي ذكرني بهذا أنه إحنا كنا نأجز 10 أيام. لو كان عيد الأضحى فقط كنا حنأجز 4 أيام، واليوم الخامس اللي قبله يوم عرفة، و4 أيام العيد وخلص الناس رجعت تداوم. لكن كنا نعيد 10 أيام. تذكر يا ابن حسين وماشي، كنا نعيد 10 أيام تبدأ في 9 من ذي الحجة وهو يوم عرفة، وتنتهي في 18 من ذي الحجة. وكان 18 من ذي الحجة عيدا مثلما العيد الكبير وعيد الفطر والمولد النبوي وأعياد الله. فتم يعني منع يعني المؤمنين من الاحتفال بهذا العيد، وحتى قلصوا بعدين، أعتقد بعد سنة 90 وما بعدها ألغوا وخلوا الإجازة فقط 4 أو 5 أيام ويرجعوا يداوموا من. فهذا الموضوع ذكرني أنه نحن كنا بالفعل في السابق نعيد بعيد الغدير، ولكن منعونا تماما من أن نحن نعيد بعيد الغدير، وبدأوا بعدين بالتشكيك بيوم الغدير. وكان الغزو الكبير على أنه هذه بدعة وهذا شرك وهذا. وزاد أمس وزير الأوقاف في حكومة المرتزقة، أمانة محمد إذا لقيت لي وزير الأوقاف في حكومة المرتزقة طلع فتوى بأن الاحتفال بعيد الغدير هذا شرك. أعتقد هكذا كأنه مش بدعة، ما بالله قال أنه شرك بواح، لأنه يعني لازم يقولوا هكذا علشان يرضوا آل سعود. فعندما عدنا وراجعنا التاريخ وراجعنا الأحداث، يتضح للجميع أن عيد الغدير، أن يوم الغدير، أن حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله في يوم الغدير غدير خم، حديث صحيح في كل الأسناد، في كل المذاهب الدينية، السنة على اختلافهم، والصوفية والشيعة، الكل مجمعين على صحة حديث الغدير. لكن لماذا ما يشتوش يرجعوا يغالطوا بعدين أنه طبعا حديث الغدير أبعاد هذا الحديث، أولا ليش هذا الحديث بعد حجة الوداع؟ طبعا لأنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله خطب خطبة الوداع في مكة في الحج،
وثم خرج المؤمنون و وصلوا إلى غدير خم، وهي المنطقة التي في منطقة جحفة. جحفة وهي منطقة بين مكة والمدينة، موقع التفرق بين المؤمنين. وقبلها نزلت الآية من الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. طبعا السيد القائد يحفظه الله تكلم عن هذه الجزئية بإسهاب، سنحاول أن نأخذ منها ما استطعنا. الشيء الذي أيضا، طب كل كلام السيد يعني مهم جدا، لكن النقاط لا أستطيع أن أسترسل في كلمة السيد بأكملها، ولكن هنا فقط في الأشياء التي أرى أنه بالإمكان أن نشرحها سريعا ويفهم الخطاب بشكل عام. عندما قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله فما بلغت رسالته. طبعا هنا التأكيد، وهذا ما أكده السيد القائد، أنه الرسالة، طبعا قبل قال السيد القائد السيد عبد الملك يحفظه الله، قال لو كانت آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لو كانت نزلت قبل هذه الآية، لأنه البعض يقول أني نزلت في حجة الوداع، يعني لو كانت نزلت قبل آية التبليغ يا أيها الرسول بلغ، كيف يقول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وبعدها يقول عادك ما بلغت الرسالة يا محمد؟ هنا سيكون والعياذ بالله تناقض، كيف اليوم أكملت لكم دينكم وبعدين يقول يا أيها الرسول بلغ؟ إذن التأكيد على أن آية يا أيها الرسول، أن آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نزلت بعد آية التبليغ، هذا مما لا شك فيه. إذا اتفقنا على هذا الأمر، الجميع متفقون ومؤمنون على أنه آية التبليغ هذه نزلت بأمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بأن يبلغ بالإمام علي، بولاية الإمام علي، بأنه هو وليكم من بعدي، إضافة إلى طبعا ما كان يتحدث عنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: أنا من علي وعلي مني، أنا مدينة علم وعلي بابها، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وأحاديث كثيرة عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وأحاديث كثيرة في يعني مكانة تقديم مكانة الإمام علي عليه السلام لدى المسلمين. وكان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يوضح للمؤمنين من هو الإمام علي، حتى عندما جاءوا يشتكون عليا إلى الرسول قال لهم: ما لكم ولعلي؟ علي مني وأنا من علي، وهو وليكم من بعدي، وهو ولي كل مؤمن من بعدي. هذا حديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. تحدث الرسول أحاديث كثيرة عن مكانة الإمام علي، وجاء الأمر الإلهي في الأخير، لأن الله سبحانه وتعالى سيأخذ أمانته، حتى أن الرسول في حجة الوداع وفي غدير خم قال أنه أن أوشكت أن أدعى فأجيب، بهذا المعنى، أي أنه قرب موعد وفاته صلوات الله عليه وعلى آله، وفعلا توفى بعد 3 أشهر تقريبا. جاءت الآية، نتوقف عند الآية، لأن البعض من اللي رجعوا يفسروها بل غلط على أهوائهم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، معناه عاد الرسالة ناقصة، أو ربما الرسالة كلها، والله يعصمك من الناس.
قال والله يعصمك من الناس، لم يقل الله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الكافرين، ولا والله يعصمك من اليهود، ولا والله يعصمك من المشركين. كان الله قادر، لأنه قالوا بعض المفسرين الوهابي أنه المقصود يعصمك من الناس أنه يعصمه من اليهود، ولكن وهذا تكلم به السيد القائد، الموضوع حساس بالنسبة للمؤمنين أنفسهم. حتى المؤمنين المتولين لله ورسوله أحيانا ربما يقول ليش ما بالله ولا، لكن لازم تقول يا محمد، وعتلقى من المؤمنين أنه نفسه ما قد طابتش، لكن توكل وأنا شعصمك منهم. إذن من الناس ليس المقصود المشركين فقط أو الكافرين فقط واليهود والنصارى، ولا حتى المنافقين فقط، بل من الناس جمع الكل، حتى من هم مؤمنون بعضهم ما يرضاش، ومن بعدين والمنافقين والكفار واليهود والنصارى وما إلى ذلك. فالناس شملت الجميع، لأنه كما قلنا وكما قال السيد القائد أنه الموضوع حساس حتى لبعض المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى أعطى والرسول، طبعا ربما أنه كيف سأنقل هذا الأمر، لم يأته التوجيه الإلهي، طبعا كان الأمر واضحا وصريحا وجليا للرسول صلوات الله عليه وعلى آله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، كان الموضوع واضح، ولكن مع ذلك لم يستطع الرسول أن يتحدثها بهذا صراحة، فجاءه الأمر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، كما قلنا أنه شمل الكل مع من ضمنهم المؤمنين والمنافقين والكفار واليهود والنصارى الله أنا شعصمك من الكل، لأن الموضوع حساس. وفي الختام قال إن الله لا يهدي القوم الكافرين، معناه إنك عندما تبلغ وهناك من يعترض على هذا البلاغ ومن يعترض على هذا الأمر الإلهي، فهو قد يدخل، مش قد بل بالتأكيد أنه يدخل في فئة الكافرين والعياذ بالله. فالرسول وقف في غدير خم وأوقف وأمر المتقدمين أن يعودوا وأمر المتأخرين أن يستعجلوا، وهيأوا له أقتاب الإبل وارتقى على أقتاب الإبل ليراه كل الحاضرين، وقال كما أوضح لنا السيد القائد يحفظه الله إيش قال بما معنى الحاضر يبلغ الغائب، ما أدري ما جتش في بالي الآن، إنه اللي مش موجود بلغوه. وبعدين قال حديثه المشهور والمتفق عليه عند الكل، إنما إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم انصر من نصره، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. وهنا التأكيد إن الله لا يهدي القوم الكافرين، ما معناه؟ لأنه قالوا أيضا الموالاة بما معنى المحبة، احنا بنحب علي الإمام علي، احنا بنحبه، لكن ما بش أمر إلهي أنه يكون ولينا، هكذا طبعا لفوا عليها. طيب إذا ما كنتش بتحبه مثلا وهو وما أمركش الله أنه يكون وليك أنك تبايعه على الولاية، وفعلا ما كانش أمر إلهي أنه يبايع على الولاية، أنه علي يعني مؤمن من المؤمنين وخلاص عادي ما هوش وليكم بعد الرسول، ليش عي يوصفك الله بأنك كافر إذا ما حبتش علي؟ إذا كان الأمر أنه علي صحابي عادي وبعد وفاة الرسول ما يكونش له أي دور وهو صحابي عادي، ليش حيوصفك الله بأنك كافر إذا ما وليتش؟ يعني ممكن واحد ما يحبش علي وهو مختلف إنه هو، إذا لم يكن لعلي شأن بعد وفاة رسول الله
بأن تكون الولاية له. إذن مسألة والله لا يهدي القوم الكافرين معناه أنك ستكفر بموضوع بعمود من أعمدة الدين الإسلامي وهو تولي الإمام علي عليه السلام، لأن الله لم يترك دينه، بالتأكيد لن يترك دينه للاجتهاد والفتن، لأنه أصحاب المذاهب الأخرى بالرغم أنهم معترفين بحديث الغدير وحديث الولاية، لكن يقولوا أنه الولاية بمعنى المحبة، والاجتهاد يقول أنه لدرء الفتنة. تمام، إحنا ناصرنا، بعضهم يقولوا أنهم ناصروا معاوية ومعاوية على خطأ لدرء الفتنة. لاحظوا، لأن معاوية في حربه مع الإمام علي في صفين والنهروان وحتى قبل ذلك في الجمل، يعني كان يستقوي بعد أن قويت شوكته عندما ولي على بغداد، وكان معه جيش، فراحوا مع قوة معاوية وتركوا أحقية الإمام علي. ولذلك قالوا علي عندما سأل الإمام علي عندما سأل الفرزدق كيف تركت العراق، قال كيف تركت أهل العراق، قال قلوبهم معك وسيوفهم عليك، يعني دارين أن الحق معه، لكن معاوية قوي ما نقدرش لمعاوية. فجاءوا من هذه الناحية أنه لدرء الفتن. طيب هذا أمر تشريعي إلهي. والله سبحانه وتعالى في سورة المائدة جاء بمجموعة آيات من الآية 51 إلى 57 بيتكلم عن الولاية والتولي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يعني والآية التالية فترى الذين في قلوبهم مرض، خلونا نجي لكم بالآيات كاملة، نلاحظ السبع الآيات مترابطة

الآية من 51، شوف: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. هذه مش نفس كلام درء الفتنة اللي يقولوا إحنا يعني وقفنا مع معاوية درءا للفتنة؟ هم وقفوا مع معاوية لأنه كان قوي، فوقفوا مع الباطل لقوة الباطل، القوة في العتاد وال... يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، إحنا خايفين من اليهود والنصارى لذلك بنتولاهم. رد عليهم الله سبحانه وتعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذا يعني ما معنى التولي؟ عندما يأتي الله بالنصر للمؤمنين يرجعوا هذا ولا الذي في قلوبهم مرض يرجعوا يندموا يقولوا لو كنا. ثم إيش؟ ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. هؤلاء من هم اللي في قلوبهم مرض؟ بعدين يقول الله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. شوف، جاء بتحذرنا من مناصرة اليهود والنصارى، وقال أنه اللي عيناصرهم هم اللي في قلوبهم مرض، يعني فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، والآية اللي بعدها حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وبعدين يجي يحذرك: من يرتد منكم عن دينه، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما معنى يرتد عن دينه؟ فسروا لنا الوهابية أنه الردة هم اللي رفضوا يبايعوا أبو بكر، بينما من يرتد عن دينه الذي يخرج عن التشريع الإلهي والأمر الإلهي. أنا أمرتكم بأنه يكون بعد محمد علي، هذا الموضوع يعجبكم ما يعجبكم شي زعلكم اضربوا براسه، هذا أمر إلهي. فيا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. بعدين يأتي الأمر: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هنا إنما حصرية، حصرية يا جماعة، لأن الله سبحانه وتعالى كان قادر يقول إن وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، كان الله قادر يقول إن فقط، لكن قال إنما، حصر الولاية في ولاية الله، الله مولانا وولاية رسوله صلوات الله عليه وعلى آله وولاية الإمام علي وهذا النهج. لأنه البعض لأنه ولو حنطول شوية، لأنه حتى وإن قال، لأن البعض بيقول لك ليش الله سبحانه وتعالى ترك الموضوع وهو هذا أمر مهم بالولاية، ليش ما قال ورسوله وعلي؟ حيقولوا بيقولوا طبعا البعض بيقولوا هكذا، حتى لو قال الله سبحانه وتعالى وعلي يرجعوا ويدوروا حاجة ثانية ويقولوا خلاص وعلي، خلاص يكون علي خليفة بعد الرسول وبس وانتهى الموضوع، وحيجدوا مجادل وحيجدوا لهم أكثر من حاجة يتحججوا بها، لأنهم لا يريدون الاعتراف. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه يؤكد الجميع على اختلاف المذاهب ما عدا الوهابية طبعا أنها نزلت في الإمام علي عليه السلام عندما دخل سائل إلى المسجد وهو يصلي وكان راكعا، فأشار إلى إصبعه إلى خاتمه وتصدق به وهو راكع. لأنه وهم راكعون بعض اللي بيحاولوا يلفوا عليها بيقول هذه صفة عامة
أنه المؤمنين راكعين وخلاص. المؤمنين ما همش راكعين طول الوقت راكعين، لكن وهم راكعون هذه واو الحال وليست واو العطف. إنما وليكم الله ورسوله، هذه واو العطف، والذين آمنوا هذه واو العطف أيضا. بعدين وضح من هم الذين ما تركهاش الله مشاعة، ما تركش الله دينه بعد وفاة الرسول لاجتهادات الناس، أنه يختاروا من فيهم من يصلح فيهم خليفة للرسول. طيب ليش الرسول جالس يدي لكم حديث بعد حديث أنه علي مع الحق والحق مع علي، علي مني منزلة هارون من موسى، إلا لأنه إنه لا نبي بعدي، علي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وبعدين في الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه، واضحة. قالوا لا، الله قال الذين آمنوا يعني عامة، لكن هنا حددها ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هنا واو الحال. عندما أقول مثلا جاء الوشلي إلى الاستوديو وهو غاضب مثلا، وهو سالي مثلا، هذه وهو غاضب، ولا هذه تسمى واو الحال، فلان وحاله كذا. وجاء ربك والملائكة صفا صفا، لاحظ، وجاء ربك والملائكة صفا صفا، مش وجاء ربك وجاء الملائكة، لا، جاء ربك وهذه واو الحال، وحال الملائكة أنهم واقفين صفا صف، ما جاءوش مع ما جاء الله سبحانه وتعالى إلا وهم صفا صف، هنا هذه واو الحال، وإحنا نتكلم باللغة العربية مش، فهذه ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هذه واو الحال، أي أنه تصدق وهو راكع، ولم تثبت إلا في الإمام علي عليه السلام، وكل المذاهب مقرين بهذه الحادثة. طيب ليش المكابرة؟ بعدين يجي يقول لك الله سبحانه وتعالى أنا قلت لكم وأنا وضحت لكم، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، يعني لن ننتصر إلا بولاية الإمام علي وبنهج الإمام علي الذي هو امتداد للرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وامتداد لأوامر الله ورسالة الله سبحانه وتعالى. فإن حزب الله هم الغالبون، لن نغلب إلا إذا تمسكنا بهذا المنهج الإلهي الرباني وبولاية الإمام علي وبنهج الإمام علي. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا في آية أخرى بعد أن قال أن تحدث عن الله سبحانه وتعالى يخاطب رسوله مصدقا لما بين يديه من الكتاب، تمام، لاحظوا في سورة فاطر، في سورة فاطر والذي شوف الله سبحانه وتعالى يقول ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، يقول بعدها والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. شوف، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني بعد ما أوحينا إليك هذا الكتاب اللي هو القرآن الكريم، جاءت ثم ما قالش الله هو، قال ثم، يعني بعدك مباشرة هذا الكتاب الذي أوحينا إليك أورثناه من اصطفينا، هو اصطفاء من الله مش مني ولا منك يا جماعة. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. يعني حتى الذين أورثناهم الكتاب حيجي منهم من هو ظالم لنفسه، وحيجي منهم من هو مقتصد يعني عادوا مدخل مخرج، وحيجي منهم المؤمنين، هذا تأكيد على أنه مش فقط الإمام علي وإنما من سيأتي من بعدهم، من سيأتي من بعدهم من يعني من آل بيته رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، هؤلاء هم امتداد الاصطفاء،
هؤلاء هم امتداد الاصطفاء، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. هذا هو اصطفاء من الله، ليس مني ولا منك، وهذا كلام الله واضح. وبعدين يقول ذلك هو الفضل الكبير، يعني عندما نتولى من اصطفاهم الله فضل كبير من الله، لكن عندما نخرج عن أمر الله ونجادل ونجادل ونجادل ماشي ما بلا حقية الشورى وأمرهم شورى بينهم يعني نغالط أنفسنا. ولذلك خلال 1400 سنة جالسين يحاولوا يبحثوا على أي مبررات لهم، ولم يجدوا ولم يستطيعوا أن يطمسوا أحقية الإمام علي عليه السلام وآل بيت رسول الله، لم يستطيعوا أن يطمسوا هذه الأحقية في الاصطفاء. الله سبحانه وتعالى ما تركش دينه بعد وفاة، يعني أرسل رسوله محمد، قال طيب بعد وفاة محمد، ولأنه خاتم الأنبياء، لاحظوا، ولأنه خاتم الأنبياء ما عبش نبي بعده، ولأن الدين عند الله الإسلام، خلاص ما عاد بش دين جديد حيجي بعدين، ولا عاد به النبي حيجي بعدين، ولا عاد. إذن كيف يحافظ الله على هذا الدين وعلى هذا المنهج القرآني؟ يجب أن يصطفي له من بعد محمد من يقوم عليه. ما حفلتش دينه سبه مات محمد، خلاص انتهى عناية الله لهذا القرآن ولهذا الدين ولهذا الإسلام، ارتفعت عناية الله، يلا يا مسلمين يعني بسروا بينكم البين كيف هتفعلوا وانتخبوا وفعلوا. الله سبحانه وتعالى أرسل دينه وأرسل رسوله وأرسل منهجه للحفاظ على هذا الدين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، مش المسألة ارتجال. إذا تشتي تقول ليش الله سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء، هذا حتدخل في صراع مع الله مباشرة، ما هوش احنا. صحيح أن المسألة حساسة، ولذلك قال الله تعالى والله يعصمك من الناس، حساسة، ما بعضهم ما يقبلش. الذي مش مسلم لله ولأوامر الله

0: لكن ما قال، قال دعوه فإنه يهجر. هل المسألة حساسة؟ ولا نزعلش لما نتكلم، نحن لا نعادي أحد، نحن نتحدث عن تاريخ وحقائق في التاريخ وموجودة في التاريخ. عندما نتحدث عن الحقائق ونتحدث عن ما قام به فلان وفلان، نحن لا نعادي أحد، ولكن نذكر الحقائق كما وردت في كل التاريخ الإسلامي. فالله سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يبلغ، فكان حديث الغدير، غديرهم الذي كما قلنا الجميع مجمعون عليه. فاللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك ونتولى الإمام علي ونتولى أئمة الهدى ونتولى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليهم جميعا.
1: فكان وداعه لأمته وإشعاره لهم بقرب رحيله كان في سياق التأكيد على الترتيبات المهمة الضامنة لمستقبل الأمة، ليس فقط هكذا لمجرد إخبارهم ليحزنوا، بل لهذا ارتباط بهذه المسألة بالذات، لأنه سيقدم لهم من التعليمات المهمة ما فيه الضمانة لمستقبلهم فيما بعده صلوات الله عليه وعلى آله، لأن هذا الموضوع هو الموضوع المهم الذي يبرز في مثل تلك الحالة حينما تحدث عن قرب رحيله ويقول لهم إني أوشك أن أدعى فأجيب، ويقول لهم ولعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فهو في هذا السياق في إطار تعليمات وترتيبات تضمن مستقبل الأمة ما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يتركه رحيله من فراغ كبير جدا في واقع الأمة، لا يمكن أن يترك فيه الأمة هملا وتكون تداعيات ذلك كبيرة جدا على واقع الأمة بتقصير في هداية الله أو في حكمة الله سبحانه وتعالى فيما يقدمه لعباده. ده حصل من جانب الأمة، هي انحراف أو متغيرات تتحمل هي المسؤولية، أما الله فلا تقصير عنده، ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله ليس من جانبه أي تقصير. فما قدمه النبي من تعليمات في إطار وداعه لأمته كان كما قلنا يتعلق بمستقبلهم، وفعلا بمثل ما نبه عليه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وأخبرهم به من قرب رحيله، لم يتم 3 أشهر إلى حين رحيله من دار الفناء من هذه الدنيا بعد عودته من الحج ومن غدير خم، لم تطل الفترة، يعني توفي صلوات الله عليه وعلى آله على اختلاف الروايات في آخر شهر صفر أو بداية شهر ربيع العام الذي يليه، يعني عاد في شهر ذي الحجة وبقي إلى شهر محرم وشهر صفر.

0: طيب طبعا الحديث كثير لكن ما حنتكلمش احنا، اسمعوا الكلام مش من علماء، يعني ما بتعجبنيش لما أقول شيعة وسنة، لأن هذا والله العظيم أنه خلاف من أجل أن نبقى مختلفين، لكن الحق الحق والباطل. خلونا نسمع ناس من علماء السعودية، عالم سعودي هذا، يعني هنذكر اسمه، حشوف أنا اسمه، يتحدث معترف بولاية الإمام علي، وحتى يتكلم عن اعتراف عمر بن الخطاب بولاية الإمام علي. هذا أحد علماء السعودية، استمعوا إيش بيقول.
1: جاء عمر رضي الله عنه إلى علي وقال: ليهنك يا ابن أبي طالب أنك أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة. تلاحظ النبي اختار المكان واختار الزمان، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس أوصى فقال: وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله، ثم قال: وعترتي أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. لا أيها الناس، ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى يا رسول الله، لأنت أولى بكل مؤمن من نفسه. فأخذ بيد علي، أخذ بيد علي فأقام وقال: ألا فإن الله مولاي، أنا مولى كل مؤمن، ومن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. جاء عمر رضي الله عنه إلى علي وقال:
0: بعد يا ابن
1: أبي طالب أنك أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة، هنيئا لك أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم ولايتك من ولايته، فولاية النبي صلى الله عليه وسلم موالاته أعظم من موالاة بين المسلمين بعضهم مع بعض، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لعلي هذه الرتبة من الولاية.
0: طبعا هذا اسمه الشيخ عبد الوهاب بن ناصر الطريري، اكتبوا اسمه علشان إذا حتبحثوا عن هذا المقطع، عبد الوهاب، الشيخ عبد الوهاب، عبد الوهاب بن ناصر الطريري، عالم مسلم سعودي، داعية، خطيب، وأستاذ جامعي. هذا بيتكلم عن غدير خم وعن حديث الولاية، وأيضا بيتكلم وذكرنا بهذا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. هذا اعتراف من هذا العالم المحسوب على السعودية، هو سعودي طبعا، وهو يتحدث بفكر من نقول عنهم أهل السنة. قال: ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي آل بيت أهل بيتي. نبأني العلي القدير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا حديث عن الرسول وموجود في كل المذاهب، وعترتي آل بيتي، البعض حاولوا يحرفوه وسنتي، ما استطاعوا. طبعا جلسوا يكثفوا لنا في الإعلام، لأن الإعلام كان كله رايح باتجاه إرضاء السعودية وإرضاء الوهابية، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، ودرج على الناس في الفترة الأخيرة في 20 أو 40 سنة بعد أنه كتاب الله وسنتي. بينما عندما تجي ترجع للمراجع، موجود حتى في الصحاح: كتاب الله وعترتي أهل بيتي. نبأني العلي القدير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. طيب، وفي القرآن الكريم التأكيد على ولاية الإمام علي، عندما يقول: لن تضلوا بعدي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، أليس هذا إقران وتلازم؟ تلازم يجب أن يكون مع القرآن، ملازم له من يقدمه ومن يحافظ الله سبحانه وتعالى من خلاله على هذا الدين. لن تضل، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هنا العترة ليس فقط الإمام علي ولا الحسن والحسين فقط، وإنما والقرآن الكريم ليس لتلك الفترة فقط، عندما قال قل لا أسألكم أجرا عليه استغفر الله إلا المودة في القربى. من هم المودة في القربى؟ يعني رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. إذن المسألة ما هيش بس أنه محبة وما بش كده، كيف محبة ولن تضلوا بعدي أبدا، يعني إذا ما حبيتش فقط يعني أنا عاد أعيش في ضلال، أم إذا لم أتمسك به واليا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فهذا كلام كما قلنا داعية سعودي اسمه عبد الوهاب الطريري، تمام، تابعوا فيديوهاته. نشوف سعودي آخر وهو يعني ناشط ومثقف من هذا، علشان بعضهم يقول لك هذا، نستمع إلى هذا السعودي الآخر الذي يتحدث أيضا عن ولاية الإمام علي، وهو والمتحدث هذا طبعا سعودي بيتكلم يقول إلى ربعي وجماعتي أهل السنة، إلى ربعي وجماعتي أهل السنة. نستمع لهذا الناشط السعودي إيش بيقول.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نقترب من ذكرى الولاية أو ذكرى غدير خم. هذه الذكرى يا ناس مهمة جدا، هو حديث يشرح ما حصل في هذا المكان في غدير خم الواقع شمال مكة المكرمة، ما بين مكة والمدينة تقريبا يبعد 120 كيلو، يعني تقريبا يبدو لي انه هو يعني بعد رابغ، يعني منطقة ما بين جدة عفوا مكة والمدينة. هذا الحديث يعني ماني عارف قديش اقول لكم مهم جدا، لانه يحدد مصيرك في هذه الحياة. هذا الحدث يحدد مصيرك في هذه الحياة، مهم جدا جدا. أنا ما كنت أتوقع قد إيش مهم هذا الحدث المذكور في حديث، وهذا الحديث هو متفق عليه من جميع الطوائف الإسلامية، الكل متفق على هذا الحديث. أنا ماني عارف ليش حصل اختلاف، وليش المسلمين مثلا اختلفوا، مع أنه حديث واضح وضوح الشمس، وما ذكر فيه واضح وضوح الشمس. فعندما خرج الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من مكة ذاهبا إلى المدينة، وقف المسلمين، استوقفهم في هذا المكان، وطلب منهم بناء منبر، يعني مكان يكون الكل يشوفه، لأنه كان في إعلان مهم جدا للمسلمين. صحيح أنه ما كانوا كل الناس في الحج، يعني ما أعلن هذا الإعلان في الحج، ولكن يبدو أنه في أمر مهم أو هدف معين من ذكر هذا الأمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا المكان اسمه غدير خم، فاجتمع فيه سووا له المنبر، وزهم علي بن أبي طالب قال له تعال، فمسك يده كذا، يعني شخص ماسك يد الثاني، فقال بمعنى الحديث باختصار شديد: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاده. حدث مهم جدا، ولماذا في هذا المكان، ولماذا بهذا، يعني كأنه أمر طارئ جدا. وهذا الحدث حصل بعد حجة الوداع. مهم جدا نفهم إيش معنى هذا الكلام. هل هو بس فقط إنه أقول لهم مثلا منزلة علي عندي بس،

تقدر عنا. طيب عندما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله، ولاحظوا أن احنا حتى الآن بنتكلم حول ما هو متفق عليه. الحديث حديث الغدير غدير خم هو متفق عليه عند أهل السنة والجماعة والشيعة وكل الطوائف والمذاهب، فقط أنهم بيقولوا أنه الموالاة يعني المحبة. طيب أنت بدون أن تشعر أقريت بصدقية الحديث أنه حديث صحيح، اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، بتتوقف هنا بدون أن تشعر. لكن الرسول الذي أنت معترف به أن الرسول قال اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، أنتم معترفين بهذا الكلام أنه بقية الحديث. طيب كيف ستكون الموالاة يعني المحبة فقط؟ كان الرسول ما يقولش عادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، يعني هناك معاداة وهناك نصرة، وهناك ناس نصرة يعني إيش؟ نصرة في صراع، في صراع علي، الإمام علي سيدخل في صراع، علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار، وهذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله، وأنتم تعترفوا به أنه حديث صحيح. إذن ما دام علي مع الحق وأنتم معترفين به، معناه عندما يقول الرسول وانصر والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، أي أن هناك صراع سيقوم ضد الإمام علي، والإمام علي سيواجه صراع. إذن عندما يواجه، لما تقول وانصر من نصره كيف انصره؟ يعني كيف تأتي نصرة الإمام علي إلا الوقوف معه ضد الباطل، لأن علي مع الحق والحق مع علي، إذن أنا أقف مع علي ومع الحق ضد الباطل. إذن هذه مش محبة فقط، مش حب محبة زي ما ود زي ما تقولوا، بل وقوف معه ضد الباطل. اللهم والي من والاه وعادي من عاده وانصر من نصره واخذل من خذله. لكن من يقولون بهذا الأمر هم من وقفوا مع معاوية، ومن يدافعون اليوم عن من وقفوا مع معاوية، لأن من وقف مع معاوية هو وقف مع الباطل بصحة الحديث اللي أنتم معترفين به، واللي أنتم بتدافعوا كذبا عن أحقية معاوية بالولاية لأنه قوي فقط، لأنه قوي خلاص نختار مع القوي. فأنت خالفت حديث رسول الله وانصر من نصره واخذل من خذله، أنت خذلت الإمام علي. والرسول يتحدث عن عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية، عمار بن ياسر كان يقف يقاتل مع الإمام علي وقتله معاوية وجيش معاوية، إذن هذه هي الفئة الباغية. طيب هذه حكاية أنه المحبة وما محبة، ما هيش بس محبة وإنما موالاة، أي اتباع. الله سبحانه وتعالى ما يقولش إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، علشان تحبوا الله، ما معنى حبك لله؟ أليس أن أتبع أوامره وأجتنب نواهيه؟ لأننا إذا لأنك إذا قلت لابنك مثلا ولا لصاحبك أنه بيحبك، أو إذا قاله أنه بيحبك وأمرته أمر وما نفذش، هذا ما هيش محبة، ومنعته عن نواهي وما امتنعش، هذه مش محبة. إذن كيف تقول محبة وأنت تخالف أوامر الله؟ فالله سبحانه وتعالى ما يقولش هكذا إلا إذا كان فيها اتباع. الموالاة يعني الحب والاتباع، أن تتبع. طيب هذا ولا أنكروا، يعني مش أنكروا، خالفوا الحديث اللي هم مقرن به، اللهم والي من والاه وعادي من عاده وانصر من نصره واخذل من خذله، وقفتم مع معاوية ومع أحقية معاوية، ثم بعد ذلك وقفتم مع التوريث، بعد معاوية جاء يزيد وجاءت ما تسمى الدولة الأموية، وضاع الإسلام بالاجتهاد،
بالاجتهاد، لأنه قالوا يوم السقيفة المؤمنين اجتهدوا، يوم السقيفة بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، والشهيد القائد رضوان الله عليه يتحدث عن هذه المسألة ويقول مسألة حساسة، ولكن قال ما معنى كلامه رضوان الله عليه؟ ما ضاعت الأمة إلا لأن احنا جالسين نستحي ونتحرج من من ذكر المواضيع الحساسة، وهذه مواضيع فيها حساسية والناس بيتحسسوا منها، إلا اذكر يوم السقيفة أنه تمت مخالفة الله سبحانه وتعالى ومخالفة القرآن من يوم السقيفة. هذا الحق لا نستحي. الرسول بيموت قالوا أعطوني ورقة وقلما، قال عمر بن الخطاب دعوه فإنه يهجر. الرسول يهجر يعني بيهذي قبل ما يموت. تصور أن اللي الله سبحانه وتعالى بيقول عنه ما ينطق عن الهوى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، دعوه فإنه يهجر، ما يشتوش يسمعوا يعني طلب الرسول الأخير. لكن قد غدير خم وضح وراحوا اجتمعوا في السقف، وأحاديث الرسول كلها عن الإمام علي وأحقية الإمام علي، اجتمعوا في السقيفة، ومن هذاك اليوم ضاعت الأمة، ومن هذاك اليوم احنا جالسين مختلفين، ولازم ما نتحرجش من ذكر هذا الأشياء، لأنه من يوم السقيفة ضاعت الأمة. الله سبحانه وتعالى عندما قال، البعض يقول لك ليش ما ذكر الإمام علي في القرآن وليش؟ الله سبحانه وتعالى يعني أنا أقول وهذه وأنا مقتنع بها، خطيئتين مصيريتين في حياة البشرية. الخطيئة الأولى خطيئة أبونا آدم عندما صدق إبليس، وأمنا حواء عندما صدقوا إبليس، والخطيئة الثانية هي يوم السقيفة. ليش أبونا آدم أخرجنا من الجنة؟ طيب ايش قال له الله سبحانه وتعالى؟ هل قال له وعيجي لك ابليس ولا تصدقهش، عايقول لك لا تاكلش من هذه يعني كل من هذه الشجره ولا تصدقهش، عايجي لك ابليس؟ لا، الله سبحانه وتعالى قال لابونا ادم وامنا حواء لا تاكلا من هذه الشجره، وقال لهم وقال لابونا عن ابليس هذا عدو لي ولك فاحذر، يعني بمعنى الآية مذكورة بالنص، تمام لا تأكلش من الشجرة وإبليس عدو لي ولك. طيب ما قال له شنو إبليس عيجي يغويك ويقول لك تعال كل من الشجرة وبهل تصدق؟ الله كان قادر أنه يقول له هكذا، لكن الله سبحانه وتعالى يلزم الناس الحجة، ما عيجيش الله يقريك في كل حاجة، لازم أنت وهديناه النجدين وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أنا بين أوضح لك وأنت أخطأ، أنت حر، لأنه في الأخير إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالأمة أخطأت خطيئتين، خطيئة أبونا آدم وعفى الله عنه بعدين لكن أخرجنا من الجنة، والخطيئة الثانية يوم السقيفة. ولا نتحرج أن نتكلم بهذا الأمر، لأنه منذ ذلك اليوم حدث التغيير، وكما قلنا الله سبحانه وتعالى يوضح لنا في القرآن. وبعدين يعني أنت أخبر بروحك، لأن أنا شدي لك في الأخير جنة ولا شدي لك نار؟ أما أن أنا أجلس أقريك على كل حاجة، يا عبدي افعل هذه، يا عبدي لا تفعلش هذه، يا مؤمنين خلاص مات الرسول ينزل الله وينزل وحي جديد يقول يا مؤمنين أنا قد أمرتكم بأن يكون علي ولي عليكم، يلا ما بالله علي ولي عليكم. قد الله سبحانه ادى كل شيء في القرآن خلاص، وانتم معترفين ومقرين، بخن لك يا ابن أبي طالب صرت ولي وولي كل مؤمن. لكن ايش ايضا الله سبحانه وتعالى يقول، شوفوا هذه ايتين واضحتين في سوره القصص، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انك لا تهدي من احببت، ما الهدايه مش بالله على ما نشتي احنا، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. داري انه هذا يهتدي ولا ما يهتديش، اللهم انه بيلزمها الحجه، حتى العاصي بيلزمها الحجه. شوف الآية اللي بعدها، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. شوف
لو نصدقك ما عاد تصبر لناش حياة. إحنا نشتي نفتهن، نشتي الخيول، نشتي البيوت، نشتي السيارات، نشتي ما نجلس محاربين طول عمرنا. لو نتبع هداك نتخطف من أرضنا. عتش قابنا يا رسول الله، وعتش جوب المؤمنين عايش قوبنا، يعني تشتونا نتبع الهدى؟ الهدى موجع. أيوه الهدى موجع، لأنه في خاتمة اسمها جنة. الخاتمة إما جنة لمن صبر على البلاء، وإما نار للي يشتي يفتهن، ما يشتيش يتخطف من أرضه. وقالوا إن نتبع الهدى إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. الله الله، الله بيرد عليهم. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. احنا انتهينا لكم كل حاجة، وجاء فتح مكة وقعت مكة تحت أيديكم، وكل الجبايات حقها لا عندكم وانتم مفتهنين. والرسول لما دخل مكة ودى غنائم بعد حنين، ادى الغنائم، يعني غنائم ادى لأبو سفيان على أساس أنه حديث عهد بالإسلام، أداله علشان مدري ويصبر وما قطعش فيه. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله ما لهم علم، وحندي لهم قال الله وقال الله وقال رسول الله، ما بش يشتو ما يتخطفش من، لا نتخطفش من أرضنا، نشتي حياة رغيدة، يشتو حياة رغيدة ويشتو آخرة هنية. أنا ما نداري كيف. في خاتمة جنة يعني فيها كل الأوصاف ما عاد عنوصفش لمن صبر في الدنيا وعانى، ونار للي يشتي جنتها الدنيا، للي يشتي جنتها الدنيا، اللي ما يشتيش يتخطف من أرضه. ف هذه مسألة، وهذه قلنا مسائل حساسة، لكن لا نتحرج من ذكرها، لا نتحرج من ذكرها. أبو سفيان نزلت فيه آية صريحة أنه كان يعني خطط يقتل الرسول، لأنه قالوا أبو سفيان آمن وحسن إيمانه، وابنه معاوية كاتب الوحي آمن وحسن إيمانه، هكذا بيتكلموا. لا ما آمنش ولا حسن إيمان، أسلم أبو سفيان، أسلم بقول الله سبحانه وتعالى. أدي لكم الآية، شوف في سورة التوبة نزلت هذه الآية في أبو سفيان طبعا، وهذا موجود في الأثر كله، دوروا في أي مراجع، حتى في المراجع السنية ستجدوا أن أبا سفيان قبل غزوة حنين أو أثناء الإعداد لغزوة حنين هم في نفسه أنه لو جمع للرسول لمحمد أنه يتغلب عليه ويقتله. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الرسول، أيش أوحى له؟ شوف ما قال الله، يحلفون بالله، طبعا جاء الرسول الله عنده ودقه على صدره، قال إذن يخزك الله يا أبا سفيان، إذن يخزك الله يا أبا سفيان، هكذا بالحرف إذن ما خلينا نقول لكم الآية وبعدين نقول لكم إيش معنى إذن. قال تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، ما قالش بعد إيمانهم. في آيات أخرى عن بعضهم كفر بعد إيمانه، أن تزل قدم بعد ثبوتها، هذا اللي كفر بعد إيمانه. لكن أبو سفيان عاد ما قد آمنش، عاد أسلم. ما معنى أسلم؟ يعني شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، وعاد ما قد كان شهد أن محمد رسول الله لو ما جاء له الرسول. أكمل لكم الآية، وقالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، مرتين ذكر الله الكفر، قالوا الكلمة أنه يقتل الرسول وكفر بعد إسلامه، وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. طيب هموا بما لم ينالوا لأن الله فضحه وأوحى إلى رسوله بأن أبو سفيان بتأمر عليك، راح لا عند طبعا أش قال، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، هذا جزاتنا حق ما أدينا لك من غنائم مكة وفتح مكة علشان
مدري ويحسن إسلامك ويكون فيك خير. وبعض المؤمنين زعلوا ليش الرسول بيدي لأبو سفيان على أساس ما قطعش فيه، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فقال الله وكفروا بعد إسلامهم، لأنه ما قد كانش آمن، عدو كان قال وقالها كذبا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد. لأنه عندما جاء إليه الرسول وضرب بين كتفيه وقال له فإذن فليخزك الله يا أبا سفيان، هنا بعدين قال أبو سفيان أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله، والله ما قلتها لأحد، ولكنني علمت أن الله قد أخبرك، لأنني ما قلت بها لأحد، أضمرت فيها بنفسي، كنت اشتكت لك بيني وبين نفسي، ما قلتش لحد، إذن الله أخبرك. قالوا بعد هذه اعترفوا أن أبو سفيان قال هكذا، وكان كان ناوي يقتل الرسول، اعترفوا الوهابية بهذه، لكن قالوا بعد ذلك حسن إسلامه، حسن إسلامه. كيف طيب يحسن إسلامه؟ والله ذكر الكفر مرتين في كلامه، وقال بعد أن أسلموا، والرسول قال له إذن يعني إيش معنى إذن؟ يا عبد الله وشلي افعل كذا كذا، طيب حاضر تمام، ما عملش عبد الله وشلي، يا عبد الله وشلي سوي على ما، طيب تمام وما عملش، يا وشلي إذن يا وشلي ما بش فائدة، صح ولا؟ هذا الكلام هو الذي إذن جاء يعني معروفة في اللغة أنه ما عاد بش بعد هذا القول قول آخر، إذن فليخزك الله يا أبا سفيان، يعني أنت مخزي من ذا الحين لو ما تموت ويوم القيامة، إذن ما بش فليخزك الله في هذه اللحظة بس، ما يقولش الرسول إذن، لكن هنا إذن فليخزك الله. ولذلك فقئت واحدة من عينيه في حنين، وفقأت عينها الثانية، وشوف ايش قال الله بعدها، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. ما تبش لأن الله أخبر رسوله، والرسول مريع عيجي حاكيني عيتوب عيتراجع، ما بش فائدة. ليش قال له الرسول إذن؟ لأنه كان منتظر توبته، جاء وما بش منه فائدة، قال له إذن فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، هذا إلزام الحجة، معك فرصة تتوب، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما فإن في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ولذلك عذبها الله في الدنيا بعد أن كان سيد قومه، وبعد أن كان والرسول أداله وجهها وأداله من الغنائم علشان يكون له مكانه، وكان بيميزه على أساس مدري ويصبر، إلزام الحجة وما سبرش. ولذلك فقئت إحدى عينيه في حنين، وفقئت العين الثانية في معركة أخرى في عهد عمر بن الخطاب، وجلس بقية حياتها عمى، ولا وزي فقراء اليهود، لا خمر في الدنيا ولا جنة في الآخرة، وجلس وعذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. بقي هناك زي الكلب، ومات في المدينة وحيدا ولا حد معبر له، ولا عد لقي ولي ولا نصير. هذا يعني تأكيد لكلام الله ولوعود الله الحق، وعوده لأصحاب الحق بالنصر، ووعوده لأصحاب الباطل بالخزي في الدنيا والآخرة. وهذا الكلام موجود في الأحاديث وفي السير وفي كل موجود، حتى عند أصحاب السنة، لكن ما بيتكلموش ولا بيذكروه في الإعلام، وأصبح كل هذا التاريخ مغيب علينا ومحرجين. لا نتكلمش في هذه النقطة حساسة، لكن أبو طالب مات على الكفر، أبو طالب مات على الكفر، وأبو سفيان مات على الإسلام. لا إله إلا الله. ليش؟ لأنه جاء الصحابة إلى الرسول وقالوا له عمك أبو طالب توفى وقد نطق شهادتين، قال لم أسمعها، وأكدوا أنه أبو طالب مات كافرا، اللي حمى رسول الله في مكة، واللي قاتل دفاعا عن رسول الله، وستة أشهر وهم محاصرين في شعب أبي طالب، كم 3 سنوات في شعب أبي طالب وهو يقاتل، يعني يدافع عن رسول الله ويذود عنه، وقت ما رسول الله وحيد ما قد معه إلا 10 أنفار أو أقل في مكة، ويدافع عنه عمه أبو طالب، قالوا أبو طالب مات على الكفر،
وهذا اللي كان يشتيه قتل الرسول مات على الإيمان. هذا كلام وده لنا في المدارس وده لنا في الجوامع وده وإحنا جلسنا نصدقه يعني متحرجين ما نذكر الأشياء هذه. لا ما يحرج أن يقول أبو طالب كافر ويحرج أن يقول أبو سفيان كان يقتل الرسول والله فضحه وهو كافر، هذا تحرجوا منه. معاوية قاتل الإمام علي والله سبحانه، معاوية قال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قال عن معاوية لا أشبع الله له بطنا، دعا على معاوية لا أشبع الله له بطنا، ويقول لك كاتب الوحي ومات على الإيمان. هذه النقاط اللي بتقولوا عنها حساسة هم لم يتحرجوا من أن يتحدثوا عن التشكيك في أحقية الإمام علي، وهم لم يتحرجوا عندما قالوا سيدنا أبو طالب أنه مات على الكفر، وهم لم يتحرجوا ولم يتحرجوا عندما بيقولوا أن الشيعة بيتزوجوا زواج المتعة والرجال والنسوان يختلطوا مع بعض من اللي في مراه يمسي معاها، ما يتحرجوش عندما يقولوا هذا الكلام وانتوا تصوا احنا نصدقه. لكن عندما نقول بكلام الله وبالقرآن الكريم وبأحاديث الرسول هذه مواضيع حساسة ما يصبرش نتحاكم منها. هذا الذي أضاعنا وأضاع الأمة وأضاع الدين من يوم السقيفة، ولذلك نحن في معركة إلى اليوم إن شاء الله، لكن سيحق الله الحق. لا نتحرج ما دمت تتكلم بكتاب الله وبالمتفق عليه، ما نقول لكمش وبأحاديث الرسول اللي احنا مؤمنين بها، بس بما اتفق عليه من أحاديث الرسول. هيا ما رأيكم؟ حتى اللي هم مقرين بها بنكلمكم بما أقروا به الكتب الصحاح والسيرة النبوية والسلف الصالح على قولتهم. فكيف نتحرج من ذكر هذه الأشياء ولا يتحرجون من تكفيرنا ولا يتحرجون من التشكيك مش من التشكيك بالحديث عنا بهذه البشاعة، زواج المتعة والرافضية وال وقيل في أهل بيت رسول الله ما لم يقل عن في اليهود، ونتقبل هذا الكلام. ولما نجي نقول أبو سفيان مات على الكفر ومعاوية ناصب العداء لأهل البيت، هذا كلام حساس ما يصبرش نتحاكى. الله الله مع الحق، علي مع الحق، والحق مع علي. اللهم انصر من نصره، واخذل من خذله، ووالي من والاه، وعادي من عاداه. سلام الله على آل بيت رسول الله.

حديث الولاية ميز الخير والشر، وحب الوصي فطره وميزه فالاخيار. تربى على يد الرسول المطهر وآمن وعاد الكل في الكل كفار. وفي مكة استغفر وسبح وكبر وعاد العرب تحمد تماثيل وأحجار. علي ذي فدا طه في اليوم الأغبر، لقد في فراشه لجل الإسلام في الغار. علي ذي طرح في بدر كم من غضنفر، ورد التحالف يوم الأحزاب منهار. علي ذي رفع راس النبي يوم خيبر، قفى ما جنودي قبل الذل والعار. علي موقف إيمان في كل منبر، علي يوم عجات الوقا سيف بتار. علي انتصر ما ضر وانكر ما فر، يبرك رقاب الخوف ويصد الأخطار. علي لا ظهر يصنع رجل مثل طومر، يفضل بديهيات ويرد الأقدار.

علي لا ظهر يصنع رجل مثل طومر يفض البديهيات ويرد الأقدام. رفع كفها المختار في خم واظهر كنين الرسالة والخفايا والأسرار، وبلغ على مسمع 100,000 وأكثر، وبلغ على مسمع 100,000 وأكثر، وعم الخبر كل النواحي والأقطار، ويشهدها المنذر وطلحة وأبو ذر وعثمان والحارث وعقبة وبشار على أنها الأولى والأنسب والأجدر من الخلافة، لكن الوقت غدار وما حد في الأمر الإلهي مخير ولا أمرهم شورى والله يختار، وما حد في الأمر الإلهي مخير ولا أمرهم شورى والله يختار. الآيات تذكر بها من تذكر، والأحداث تحكي كيف كنا وما صار. الإسلام من عالي شموخه تحدر، وشدت على حلق الزنانين والأحبار، وطحنا كما طاح الأوغس وقيصر، وضعنا بغرناطة وضيعنا الأمصار، وكان الخليفة دي قامل ونسكر في أسواق قرطاجة، وحانات عشتار، وتاريخنا المكتوب بالدم الأحمر طمس، وانتهت ذات المعالم ولا ثار، ولا اعتزت الأمة ولا الدين سيطر، ولا عشدوني في أوراق آدار، لأن الوسادة ما تساوت الحيدر، هزمنا وقادوا ناس عاليك وشرار، قول لي علي مطلوب من أجل ننصر ولو ما ورد.

طبعا هذا هو الإمام علي، هذا هو علي بن أبي طالب. والإمام علي هناك إجماع إجماع إجماع حتى عند المبغضين له والمبغضين لنا، إجماع عند الكل أنه يعني باب مدينة علم رسول الله، وأن علي مني بمنزلة هارون من موسى، وأن علي أمير المؤمنين، وأن الإمام علي هو إمام المؤمنين. كلهم عارفين من هو علي ومكانة علي وأحقية علي. نجي نقول لكم من هو معاوية، ومن التاريخ ما عندي لكمش، بس لاحظوا وهذه الأشياء. ولن يجدوا في علي مع اللي نقولها الآن عن معاوية، وماذا ومع ذلك يغالطون وينسوا حديث الرسول لا أشبع الله له بطنا، ويقول لك هو كاتب الوحي. كاتب الوحي هو اللي كان يعرف يقرأ ويكتب، وإحنا دارين أنه شوفوا هذا مثلا لو تذكروا أنه هذا الأيام اللي معاهم زلط، لو تذكروا أو في بداية القراية والكتابة، أنه اللي كان معه زلط ومريش كان يشلع عليه يقرأوا، تمام، والمؤمنين كانوا مستضعفين. فهذا لأنه كان يقرأ كان يعني كان الرسول قال له يجي يكتب الوحي، لكنه ليس مش معناه أنه كاتب الوحي أنه هذه شهادة له أنه مؤمن. هو كاتب لأنه يعرف يقرأ ويكتب، المؤمنين مستضعفين ما كانوا يقرأوا ولا يكتبوا. المهم لا أشبع الله له بطنا قال عنه. طيب من هو معاوية بن أبي سفيان؟ البرنامج الانتخابي لمعاوية بن أبي سفيان. معاوية وهذا بالتاريخ مش من عندنا، هو من قاتل الإمام علي وقتل الإمام علي، هذا معترفين، وهو من أرسل ابن ملجم لقتل الإمام علي، والكل معترفين بالتاريخ. هذا معاوية. من هو أبوه؟ أبوه هو أبو سفيان ابن حرب، اسمها يمكن طلحة مش عارف. المهم أبو سفيان ابن حرب الذي ناصب العداء لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من يوم الرسالة، من يوم ما قال في مكة أنا رسول الله إلى فتح مكة، طوال 13 سنة وهو معادي للرسول، ومن أول يوم معادي له، حتى في أول غزوة غزوة بدر هو اللي مول المشركين بالسلاح والمال والجواري وكل شيء والأكل علشان يقاتلوا الرسول، من أول الرسالة إلى فتح مكة. وبعد فتح مكة كان ناوي يقتله لو بعدين فضحها الله. إذن هو من ناصب العداء لرسول الله من يوم الرسالة إلى بعد فتح مكة إلى أن فضحه الله، وقال لها الرسول فليخزك الله ما بش من أبوك فايدة، فليخزك الله ومن يومها أنت ذقهانك. هذا أبو سفيان. أبو معاوية. من هي أم معاوية؟ أم معاوية هي هند بنت عتبة، هند بنت عتبة التي بعد غزوة أحد ذهبت وبحثت عن سيدنا حمزة وشقت بطنه وأخرجت كبده وأكلت كبد سيدنا حمزة نية. هذه هند بنت عتبة أم معاوية. طيب من هي عمة معاوية أخت أبو سفيان؟ هي أروى بنت حرب، هي أم جميل، زوجة أبو لهب اللي في جيدها حبل من مسد، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذه عمة معاوية أخت أبو سفيان بن حرب، هذا هو نسب معاوية. هل بالله عليكم هو أحق بأن نسميه بأن يكون هو الخليفة أحق من الإمام علي؟ وبعدين زاد ورث، لما اللي بيقولوا شوفوا أيضا المتناقضات، كيف تشتوا يا شيعة تورثوا بعد الرسول علي بن أبي طالب وبعدين نسل علي الحسن والحسين وبعدين التوريث هذا ما يصلح، أنتوا بدأتوا التوريث أنتوا. إذا كان هذا توريث فهو بأمر باصطفاء من الله سبحانه وتعالى، وأيضا ومنهم سابق بالخيرات، من هو سابق بالخيرات، حتى توريث الله للكتاب لمن هم سابقين بالخيرات مش للمتزندقين. أنتوا جيتوا تورثوا للزنادقة. يزيد بن معاوية زنديق بشهادة الكل حتى بشهادة أهل السنة،
وهشام بن عبد الملك وبعده هشام اللي سب القرآن ورمى على القرآن بالسهم. فعندما تتكلموا عن توريث آل البيت أنتوا اللي ورثتوا أولا. إحنا إذا بنتكلم عن توريث آل البيت فهو اصطفاء للسابقين بالخيرات، لكن أنتوا جيتوا تورثوا لبني أمية للزنادقة ابتداء من يزيد. ولا تزعلوا من الحق، إحنا بنتكلم تاريخ تاريخ. هذا هو معاوية بن أبي سفيان وهذا هو علي بن أبي طالب. فعندما يقول الرسول لا أشبع الله له بطنا، ويقول علي مني وأنا من علي، علي مع الحق والحق مع علي، كيف تطرح هذه الأمرين في مقارنة؟ نستغرب. وأنتوا رجحتوا كفت لا أشبع الله له بطنا إنه هذا صاحب الحق في الولاية، وورثتوا من بعده يزيد وبني أمية كلهم، وضاع الدين، ضاع الدين، لأننا لم نتبع الحق. ولا نكون نشتي، نقول لكم حاجة، لا نكون نكابر. لا تذكروا أنه تخطف من أرضنا. والله لو أقول هكذا مدري، كلامك صح، كلامكم صح، لكن احنا طول عمرنا واحنا نعرف هذا الشيء، طول عمرك وانت مغشوش، هذا ما وجدنا عليه آباءنا. عتجيلي عتتكلم كلام الجاهلية، هذا ما وجدنا عليه آباءنا. الدين حرف، والتاريخ بيأكد لنا. ولكن نقول، وانت انتبه في الأخير، والله وهديناه النجدين، وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله بيهدي، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مش يجي لك الرسول ويجي لك، احنا الآن بننقل ما قال الله وما قال رسوله، احنا بمثابة من بيقدم الدين الحق. إذا كان إن شاء الله ان احنا نقوم بهذا، لازم تعرف، مش تتمترس خلف هذا ما وجدنا عليه آباءنا، تتمترس خلف انه انا مش انا هاشمي ولا انا من الشيعة ما يسبرش. لا تتمترس مع الباطل. شوفوا هذاك السعودي اللي يتكلم، قال ربعي، أنا أشتي أكلم ربعي، قال عندنا أهل السنة. يعني لا تتمترس خلف الباطل عندما تعرف أنه باطل وتوقف ضد الحق. لا تكابر، لأنه ما ينفعك في الأخير إلا عملك. لكن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب هنا الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لاحظوا احنا أمة الإسلام اللي احنا بعد 1447 سنة، وين الرسول اللي احنا هذه الأيام؟ وين الرسول؟ الرسول محمد مات بعد السنة 11 مدير الثانية عشرة للهجرة، بعد السنة 12 للهجرة مات وانتهى ورحله. يعني هل أنت مراعي أن الله يبعث في كل قرن رسول، ولا في كل جيل رسول؟ ولا خلاص ما بش بعد رسول الله رسول، ما بش دين بعد الإسلام. إذن كيف حتى نبعث رسولا؟ حتى يأتي امتداد هذا الرسول إلى يوم القيامة. هذا الامتداد وهذا الحديث من داخل القرآن ومن قال الله. لا تكونش تكابروا وانت بتسمعني وتكابر تقول انتو شيعة متطرفين. والله ما احنا متطرفين، انا بالذات ما انا متطرف ولا بنت مترس، ان انا بنقول قال الله. واذا جئتنا بكلام عن الله سبحانه وتعالى او يعني من القرآن الكريم او بحديث عن الرسول ليس في القرآن ما يخالفه، ليس في القرآن ما يخالفه، واقنعتني بهذا الحديث، انا قاعد اقتنع. لكن تجي تقول لي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي بالله، وتشيني أقتنع أن هذا حديث عن الرسول، وأشياء كثيرة من الافتراءات على الرسول، وتقول أنتو يا شيعة ما بتآمنوش بالأحاديث، ما بتآمنوا إلا بالقرآن. نحن نؤمن ليش؟ وما أتاكم الرسول فخذوه، الله سبحانه وتعالى، ما إحنا بنؤمن في القرآن. شوف التناقض، بس إذا إحنا بنؤمن بالقرآن، الله سبحانه وتعالى قال لنا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
إذا لو ما أخذناش بأحاديث الرسول معناها أننا كفرنا بالقرآن. إذا ما هي أحاديث الرسول التي تؤمن بها؟ قال صلوات الله عليه وعلى آله: إذا سمعتم بما معنى حديثه ما يقال عني فاعرضوه على القرآن، فإن كان في القرآن ما يخالفه فليس مني، وإن لم يكن في القرآن ما يخالفه فهو مني. يعني به أحاديث عن الرسول نحن نؤمن بها ونؤكدها، لكن أن تأتيني بحديث به نص قرآني مخالف له أقول لك هذا مش حديث الرسول. هل أنا كفرت بالسنة؟ كفرت بما أتاكم الرسول؟ طبعا لا، لكن هذا الكلام مخالف في قال الله في آية الآية الفلانية كذا كذا، وهذه الآية تخالف هذا الكلام، هذا ما هوش كلام رسول الله. فهذا هو يعني شوفوا كيف بيلعبوا بالألفاظ. أنتم بتسبوا الصحابة، أنتم بتسبوا عائشة، احنا ما بنسبش، نحن نتحدث عن وقائع في التاريخ، تمام، وقائع في التاريخ، وما بنسب أحد. الوقاعة تقول 1 2 3. فيدخلوا في المناطق الحساسة علشان يخلونا نتكلم فيها، علشان الناس يعني ايش اقول لك ينفروا مننا. انتوا بتسبوا الصحابة وبتسبوا زوجات الرسول، ما بنسبش زوجات الرسول ولا بنسب الصحابة. عندما نتحدث عن الصحابي فلان ولا عن امرأة من نساء الرسول وليس من زوجات الرسول، الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، وقال في آية ثانية: يا نساء النبي لستنك أحد من النساء. وهنا فرق بين، طبعا النساء جمع امرأة، وهناك فرق بين الامرأة والزوجة والصاحبة، ما نشيش ندخل بهذا التفاصيل، عاد ارجع لك ادخل لها في حلقة ثانية. ولكن عندما نتحدث عن حقائق في التاريخ فنحن لا نسب أحد. أنتوا قد سبيتوا الإمام علي وسبيتونا يعني كلنا، وسبيتوا سيدنا أبو طالب، وإحنا ما سبينا، إحنا بنذكر وقائع في التاريخ. فلا تكونوا تتمترسوا خلف الباطل، وإحنا قد بندي لكم آيات الله وهدي رسوله صلوات الله عليه وعلى آله.

يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا

الشاهد منهم يعني الحاضر الغائب من لم يحضروا، ليصل هذا البلاء إلى كل المسلمين. ما بعد هذه الخطبة وما بعد نزول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من على إكتاب الإبل واستقراره في الموضع نفسه، نزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من المعلوم أنه لا يمكن أن نقول أن هذه الآية المباركة قد نزلت ما قبل قوله عن ذلك الأمر المهم: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني لا يستقيم بأي حال أن يكون قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم نزل في موضع آخر قبل أن يبلغ النبي ما أمره الله بإبلاغه، والذي قال عنه الله إن لم تفعل فما بلغت رسالته. كيف يمكن كمال الدين وهناك نقص له هذه الأهمية في البلاغ والتبليغ؟

الله عندما قال لرسوله صلوات الله عليه وعلى آله والله يعصمك من الناس أعطاه دفعة مهمة وطمأنة بالتأييد له في هذا البلاء وفي أن لا يكون هناك ردة فعل ذات تأثير خطير في ما بعد إعلان هذا البلاء الله يعصمك من الناس. فهو سيحظى بالتأييد في عملية التبليغ لهذا البلاء. وهذا الموضوع سيتضح لنا من خلال النص النبوي ما هو، ويتضح لنا أيضا كم هو حساس في واقع البشر عبر الأجيال وفي كل زمان ومكان. ودائما الموضوع الأكثر حساسية بين الناس بمختلف فئاتهم، يعني موضوع ولاية الأمر وموضوع الولاية والموضوع الأكثر حساسية عند أي قوم بكل فئاتهم، يعني عند السياسيين منهم، عند الثقافيين، عند من يتحركون بصفة أهل علم، من يتحركون بصفة اجتماعية، الكل بالنسبة لهم هذا الموضوع هو الأكثر حساسية، وردود الفعل فيه والتعامل معه والتشدد فيه هو أكثر من أي موضوع آخر. هذه مسألة معروفة بشكل واضح في واقع الناس. ما هو هذا البلاغ؟ ما هو هذا المحتوى؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك. في آخر حياة النبي صلوات الله عليه وعلى آله الذي قد بلغ القرآن، بلغ الشرائع، بلغ العقائد، بلغ المواقف، بلغ معظم الدين، لم يكن هناك استثناءات في بعض التفاصيل والله أعلم البسيطة جدا يعني مقارنة بغيرها.

0: أرجع مستمعين الأعزاء وأذكركم بالآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا جماعة، أنت مش أنت داري أنه أنت مهدي، أنت الله هداك ولا ما هداكش، إلى أن تسمع كلام الله. فإن اتفقت مع كلام الله وقلت فعلا هذا الكلام صحيح، فهذا معناه أن الله هداك. إذا قمت تكابر وتعارض كلام الله وإحنا بندي لك قرآن، هذا الله أعلم ربما أنه الله ما يهديكش. فانتبه لنفسك، انتبه لنفسك، لعل فيك خير الحقه، وربما يعني لعد تكون من الذي يعني من اللي حبطت أعمالهم. فالله سبحانه وتعالى يقول الآيات اللي قبلها، بس أرويكم، أعوذ بالله من الشيطان، في سورة القصص، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. طبعا الآية اللي قبلها: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. لأنه قالوا هذا يعني اليهود قالوا هذا الكتاب يعني ما عجبناش، تمام، يشتوا كتاب مثل ما أوتي موسى، وهم كانوا كفروا. الله سبحانه وتعالى قال: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. بس هي أعذار وحجج. في الآية اللي بعدها قال: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذا ما سمعتش القرآن وقلت هذا مطيع بزايد، هذا بيشعب، هذا وكذا، ولا يعني أنت بتتبع هواك، لأن احنا بنقول لك قال الله. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وصلنا، شوف كيف اختار الله الفعل، ولقد وصلنا، يعني وصل إليك، لكن أنت اللي جالس تكابر. ولقد وصلنا إلي وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. لاحظوا كيف الذين اللي آمنوا بالكتاب بالتوراة اللي هو التوراة اللي بين يدي القرآن، وآمنوا بالقرآن إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. شوف أدالك الفريقين، الأولين اللي ظلوا فإن لم يستجيبوا، والثانيين اللي قالوا إن كنا من قبله مسلمين. بعدين يقول: إنك لا تهدي من أحببت. هولك فهموا إن القرآن هو كلام الله وكتاب الله، أو هول الأخيرين، وأسلموا، وهولك لم يستجيبوا. تمام، قال الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا: إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هذا شوف يعني أيش معنى الكلام، أنه قدم مقرين أنه هدى، أنه صح. الكارثة أنه مقر أنه صح، بس ما نشتيش نتبع الهدى، نشتي نفتهن ونشتي نكيف ونشتي مغانم الدنيا. لأنه لو اتبعنا الهدى عن جعجع وعن اتبع هذا نتخطف من أرضنا. بالرغم أن الله ما قال لهمش أنه الإسلام والإيمان جعجعه. أولم، شوف، نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. اتهنا لكم الرزق، لا تكذبوش، ما تتخطفش من أرضك. أنت عتتخطف من أرضك إذا خفت من غير الله، عيجي غير الله يخطفك من أرضك، لكن إذا خفت الله ما عتتخطفش من أرضك. ربما يكون سبب فقرك، سبب جعجعتك، سبب أنك خايف من القوي غير الله، من الأقوياء، أقوياء البشر، ومنتش خايف من الأقوى، ربما هذا يكون سبب. فقرك وسبب، لأن الله بيقول إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال الله أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. رزقكم الله، لا تقولش إنه المؤمن دائما فقير ومجعجع. لكن اللي يخاف أقوياء البشر وما يخافش القوي العزيز هو اللي يجلس مجعجع ويخشى أن يتخطف من أرضه. ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذه المسألة مهمة. عموما خلونا في حديث الولاية، نرجع لحديث الولاية وما بنتكلمش، لاحظوا حتى الآن ما اديناش ولا واحد من فئتنا اللي وأنا ما بتعجبنيش لكن أنا مضطر أقول واحد من الشيعة يتكلم. عاد إحنا عند الوهابية سمعناكم السعوديين، الآن نسمع أصحاب الأزهر أهل السنة والجماعة. أنتوا بتقولوا بكلام أهل السنة والجماعة، نسمع شيخ في الأزهر من أهل السنة والجماعة ماذا يقول عن ولاية الإمام علي عليه السلام. بس خلوني يعني أتذكر اسمه، أهل السنة والجماعة، والله ما أدري إذا هو حيبان الاسم. لحظة يا ابن حسين، بس أنت تطلع حتطلع لي بصوته المصري، هذا أزهري بس أشتي أعرف اسمه علشان أدي لكم اسمه على طول. لا مش هل له اسمه عندك يا ابن حسين؟ أي اسمه؟ ها؟ أحمد البصيلي، هذا الشيخ أحمد البصيلي أحد علماء الأزهر. تعالوا نسمع ما بيقول عن حديث الولاية عند السنة والجماعة، نسمع.
1: وحديث الغدير بضاعتنا نحن أهل السنة ولا نحمله فوق ما يحتمل، وآل البيت هم أولى بنا ونحن أولى به، والطرق الصوفية على امتدادها وعلى اتساعها وانتشارها وتفرعها كلها من آل البيت ولآل البيت. وهذا الحديث الذي يقول فيه سيدنا محمد اللهم صل عليه في صحيح الإمام مسلم: أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسل ربي فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، لكن أرى أنها الثقلين لأن رسول الله جمع آل البيت مع القرآن، والقرآن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إذن هذا قول ثقيل وهذا أيضا تكليف ثقيل، تكليفنا بمحبة آل البيت. تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعطرتي أهل بيتي ولن يفترق حتى يرد علي الحوض. فرسول الله كان إذا كلمنا عن القرآن كلمنا عن آل البيت، وكان إذا كلمنا عن آل البيت كلمنا عن القرآن. فكأن الحبيب العدنان اللهم صل عليه يريد أن يقول للأمة: إذا أردتم أن تنظروا إلى كتاب الله كمنهج حركي تطبيقي أمامكم فما عليكم إلا أن تنظروا إلى آل بيتي، فآل بيتي كانوا كجدهم قرآنا يمشي على الأرض. والقرآن إذا أردتم أن تنظروا إلى آل البيت كدستور نظري مكتوب فما عليكم إلا أن تقرأوا في القرآن، ستجد القرآن من ألفه إلى يائه ما نقل إلينا إلا بآل البيت، وسندنا متوقف على أسيادنا آل البيت، وكل سلمة في سلم الارتقاء إلى علام الغيوب إنما الذي أخذ بأيدينا هم أسيادنا آل البيت رضي الله عنهم.

0: وما زلنا عند أهل السنة والجماعة. عند أهل السنة والجماعة، لاحظوا ما قد دخلناش عند أصحابنا، عاد احنا عند أهل السنة والجماعة. وشوفوا كيف بيتكلموا عن الإمام علي وولاية الإمام علي. أول سمعنا الشيخ هذا، الشيخ الأزهر، نستمع الآن شيخ مصري ثاني وهو سلفي، وهو هو الشيخ طارق يوسف المصري. هو سني سلفي سني. تعالوا نسمع كيف بيتكلم، طبعا وربما أنه مختلف معانا مع الشيعة، لكن في مسألة ولاية الإمام علي ما بش جدال، ما بش جدال، يعني لدرجة أنه قال يعني الإمام علي وليك وولي أبوك وولي مش عارف إيش، رضيت ولا ما رضيت. أنت عاوز تصف مع الصحابة براحتك، يعني تشتي تصف مع الصحابة إيش معناه، أنه تشتي توقف مع اللي يجلسوا في السقيفة براحتك. لكن من هو الإمام علي؟ خلونا نسمع هذا الشيخ السني لنستمع. الشيخ من؟ طارق يوسف، الشيخ طارق يوسف المصري. مشكلة الأمة تجاه الإمام علي، نستمع.
1: الأصل إنها سنية، الشيعة دولت يعني جيب. طيب الجماعة السنة دولت اللي هم قومي عندهم مشكلة مع الإمام علي بن أبي طالب، هذه الحقيقة، هذه الحقيقة. الإمام علي بن أبي طالب مش ملك الشيعة، لا هو ملك السنة أولا، لكن المهم إزاي نتعامل مع الإمام علي. الإمام علي يا حبيبي هو سيدك وسيد أبوك وقائدك ومديره ووليك، سواء عجبك أو مش عجبك. الصحابة ما عجبهمش، أنت عايز تتضاف معاهم؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وبصراحة لما اشتكوا عليا وغضبوا قال لهم ماذا تريدون من علي؟ علي مني وأنا من، وهو وليكم من بعدي، وهو ولي كل مؤمن من بعد. إذن خلاص أنت دي في الترمذي، ارجع لها، حسن صحيح، ارجع يا سني وتعلم. ما تزعلش إن الإمام علي يبقى وليك، لا تخاصمه، لا تخاصمه بدون داعي، لا تكون ناصبيا ولا تدعي الحب. واترك الشيعة، اعتبر الشيعة كفار ومشركين ومن أهل جهنم، ولكن ده لن يعفيك، أنت مسؤول أمام الله.
0: شوف شوف شوف، حتى ما قال في الأخير، قال يا أخي اعتبر أن الشيعة هؤلاء كفار، اعتبرهم من أهل جهنم، اعتبرهم كيف ما تشتي، لكن لن يعفيك أنك ما تواليش الإمام علي. لو تقول على الشيعة ما قلت، يعني مو عد فيها، لكن أنك لا توالي الإمام علي فأنت يعني في الموقف الخطأ، لا يعفيك. علي وليك ووليها أبوك، رضيت ولا ما رضيت؟ علي ده بتاعنا إحنا أهل السنة وإحنا أحق به، هكذا قال، مش ملك الشيعة وحدهم. هذا الكلام العاقل، ولذلك غلط عندما نقول خلاف سني شيعي وأقومة مترس في عداوة الإمام علي ورفض ولاية الإمام علي. هذا الكلام من كلام من يعني علماء وخطباء محسوبين على السنة والجماعة.

0: طبعا السعوديين مثلما أخفوا كل المعالم الإسلامية المرتبطة بالرسول وبالمؤمنين، أيضا أخفوا معلم الغدير، غدير خم، المكان الذي ألقى فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله حديث الولاية. طبعا أرسل لي الأخ العزيز والمستمع الأخ العزيز عبد الغني الموشكي فيديو يوضح أنه غدير خم أصبح يعني بنوا عليه فوق المكان الذي ارتقى فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، بنوا فوقه سكة حديد، يعني سكة القطار تمشي، المفروض أنه قادرين أنه تميل شوية 10 متر هكذا ولا هكذا، لكن تعمدوا أن تمر سكة الحديد من فوق المكان اللي ارتقى فيه رسول الله في غدير خم، وعملوا تحته زي السائلة أو يعني علشان يوقع مكان للأذى عزكم الله. تمام، الفيديو هذا نستمع.
1: هذا غدير خم، هذا في الأمام سكة القطار يأتي فوق الغدير مباشرة، وهذا هو الغدير في هذا المكان حيث نصب النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين في هذا المكان المبارك الذي نصب فيه الأمير سلام الله عليه في غدير خم في هذا المكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الثابتين على ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا المكان هو موقع غدير خم.
0: طبعا السكة الحديد ماشية من فوق المكان ارتقاء الرسول، وبقية المكان خبت على ما هو بدون أي حتى علامات أو إشارات أنه غدير خم منطقة سياحية، المكان الذي يعني قال فيه الرسول حديث الولاية، ولا حاجة. سكة الحديد من فوقه والمكان الباقي كله خبت، طبعا خبت مفتوح لاختار الرسول المكان بعناية، فالخبت مفتوح ومكان وقوف الرسول طالعة سكة الحديد، ومن تحتها عملوا زي ما قلنا لكم زي السائلة وفتحات كذا علشان يتلوث المكان بالأذى والعياذ بالله، لكن الله سبحانه وتعالى حافظ لدينه من فوق 7 سماوات.

0: نواصل إياكم مستمعينا من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام وبرنامج يمن الصمود، وما زلنا نحتفل بعيد يوم الولاية عيد الغدير. ونشتي نذكركم، أنا تكلمت في بداية الحلقة لكن اللي انضموا لنا من ذا الحين من بعيد من بعدين وما سمعوش البداية، إحنا زمان كنا نحتفل بعيد الغدير بس لأن عاد كنا إحنا صغار ما إحناش دارين ما هو كيف وكيف تعرف. كنا نأجز في عيد رمضان 5 أيام فقط، اليوم اللي قبل العيد و4 أيام العيد فقط. كنا نعيد العيد الكبير وناخذ الإجازة 10 أيام، ال10 أيام نبدأ من يوم عرفة، من تاريخ 9 تبدأ الإجازة، هكذا من تاريخ 9 يوم عرفة إلى تاريخ 18، من 9 ذي الحجة إلى 18 ذي الحجة. طيب ليش 10 أيام إذا كان هذا عيد عادي وهذاك عيد 4 أيام أو 5 أيام زي العيد الصغير؟ وإنما كنا نحتفل إلى يوم 18، ونحتفل يوم 18 بعيد الغدير. 18 ذي الحجة كان آخر يوم إجازة رسمية، كانت إجازة رسمية 18 ذي الحجة وكان يوم الغدير. لكن احنا كنا أطفال ما احناش دارين ما هو يوم الغدير وليش بنحتفل إلى أن كبرنا دخلت علينا الوهابية ودخلت في المناهج وطمسوا حاجة اسمها الغدير وطمسوا ورجع حتى رجعت الإجازة إلى 5 أيام زي ما في عيد الفطر. وكنا في عيد الأضحى من زمان 10 أيام نعيد، وبعدين رجعت 5 أيام وضيعوا لنا عيد الولاية وعيد الغدير، وما عد بنسمعش حاجة اسمها الغدير، ودخل لنا التلويث الثقافة لدرجة أنهم فجعونا من حاجة اسمها الغدير. عيد الغدير يعني هذا العيد حق اللي يجتمعوا الرجال والنسوان وكل واحد يلقف له مرافق الظلمي ويرقد معها، هكذا فهمونا الغدير، هكذا إلى هذا الحد منتهى النجاسة والوساخة. بينما عيد الغدير هو يوم ولاية الإمام علي عندما ولاه الرسول بعد حجة الوداع، وموجود في لما ترجع تدور موجود في كل المذاهب وفي كل الكتب حتى عند أهل السنة، ولكن حدث التلويث وحدث ما حدث. عموما سننتقل الآن ونذهب إلى التقارير. وطبعا البعض بيقول لي اشتي أخبار سياسية واشتي كذا، احنا معيدين، احنا معيدين، ومع ذلك في السياسة ما فيش أي جديد. أمريكا جالسة تماطل وتشتي يدخل كأس العالم، كأس العالم ذا حين في التاريخ 13 هتبدأ أول مباراة، ما يضربش على إيران قبل كأس العالم، تمام؟ هذا إذا هو يضرب، أنا أدي لكم تحليلات تحليل من ذا الحين، إذا به ضربة ما بش قبل كأس العالم، قبل ما يكمل كأس العالم، وشلوا لكم شهر ونص، ومن ذا الحين نص شهر شلوا شهرين، ترامب ما يضربش، ويظلوا الإخوة الإيرانيين محاصرين للسفن الأمريكية، ومحاصرين للأعداء. وبالنسبة لبيروت والضاحية الجنوبية وجنوب لبنان، تأكد للجميع أنها مرتبطة بمفاوضات إيران، وأن قرار العدوان على لبنان مرتبط بالمفاوضات الأمريكية مع إيران، وكل معترفين بس بيكابروا. حتى قناة الجزيرة هذه الفترة مكثفة قوي عن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، مفاوضات لبنانية إسرائيلية، مفاوضة يشتوا يقنعونا أنه قرار جنوب لبنان في يد اللبنانيين، والله ما في يده، يمكن علاقية طماطيس ولا أو طاسة، حتى طاسة عصيت على ما قال ابن حسين، ولا في يده أمر فيما يخص جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، كله في يد حزب الله، ولأننا كلنا جبهة واحدة ووحدة الساحات، القرار الأمريكي في لبنان مرتبط بالقرار الأمريكي بالمفاوضات مع الإخوة في إيران. هذه هي الخلاصة، ما بش أي جديد، ويعني راعوا لبعد كأس العالم. عن روح لكم بتقرير يرجع بنا إلى العام 1433، إحنا ذا الحين 1447 يعني قبل 14 سنة. قبل 14 سنة احتفلوا طبعا بعيد الغدير، حتى إحنا ما قد كناش احتفلنا، احتفلوا بعيد الغدير أعتقد في منطقة في إحدى مناطق صعدة، وهناك إطلالة للسيد القائد بين الجماهير. لنستمع إلى هذا التقرير.
1: تهيئا للذكرى السنوية ليوم عيد الولاية، ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، خرج أبناء محافظة صعدة في مسيرات جماهيرية حاشدة ابتهاجا بهذه الذكرى، وتكاثرت مواكب وجموع المواطنين إلى منطقة الاحتفال التي كانت على موعد غير متوقع لإطلالة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي تحدث في المناسبة عن أهمية عيد الولاية والعديد من المواضيع المتعلقة بقضايا الأمة والشعب اليمني على وجه الخصوص.
2: ما إن وصل عقرب الساعة إلى مستقره عند الساعة 7 مساء يوم السبت، حتى انطلقت الألعاب النارية لتغطي سماء صعدة بأنوار الولاية، مزيحة ظلمة ليل بهيم، ومعلنة أن في الأرض نجوما يهتدي بها الناس، وبالغدير هم يفرحون. هكذا لم تبدو ليلة 18 من شهر ذي الحجة عادية بكل المقاييس، وما إن بزغت شمس صباح يوم الولاية حتى أعلن الجميع النفير، فقد حل عليهم الغدير، أعظم أعياد الأمة، يوم الولاية، يوم إكمال الدين وإتمام النعمة.
3: هذا كنا نحيي كل سنة، كل سنة في جبل نحمد الله ونشكره، ويتجمع والناس بالبرع والفرحة والسرور والنشور، الحمد لله رب العالمين.
4: نحن إلى هنا لنعلن مع الألوف من المؤمنين أننا نتولى من والله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غدير خم، وأننا لن نقبل بأي ولاية أخرى غير ولاية الإمام علي رضي الله عنه.
2: في الجانب الآخر، حيث تجري الاستعدادات لاستقبال الجماهير المحتفلة بالمناسبة،
5: الاستعدادات والترتيبات كانت منذ ما يقارب أسبوع من جميع النواحي الأمنية والصحية، ومن ناحية تأمين الممتلكات الخاصة بالحضور.
2: الجميع هنا اتفقوا على نسيان همومهم ووضعها مع بقية حاجاتهم من أسلحة وغيرها في مخيمات خصصت لها. مظاهر الفرح والابتهاج بهذه الذكرى رافقت وفود الجماهير الذين تجمعوا في ساحة كبيرة، لكن المفاجأة كانت أكبر، فمن حيث لم يحتسبوا أطل عليهم حفيد الإمام علي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والذي ألقى فيهم كلمة تحدث فيها عن أهمية إحياء هذا اليوم، والذي تأتي أهميته من أهمية أمر الولاية. وبهذا يكون السيد بإطلالته قد أكمل فرحة الجماهير، ووضع لهم النقاط على شغاف قلوبهم ليملأها بصيرة ووعيا في يوم الغدير.
4: تتجاوز ذكرى الغدير كل الأزمنة، وتعبر كل الحدود والأمكنة، كأنما هي جينات وراثية تتناقل في دماء الأجيال، أجيال لا يخالط يقينها شك بأن الحاضر والمستقبل مرهون بإحياء هذا اليوم.

الغاية هو الهدف الذي من أجله أتحرك. أنا أتحرك في سبيل الله، وأن التحرك في هذا الميدان هو يتطلب مني أن أصل إلى استعداد لأن أبذل نفسي ومالي. أنا أتحرك في هذا الميدان لأحقق النصر لدين الله والعمل لإعلاء كلمته، وإن كان ذلك بماذا؟ ببذل نفسي.

نواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء. بين أيدينا قصيدة أو زامل وكتبه طبعا الشاعر المجاهد هادي حسين الرزامي، وتم تلحينه وإنشاده. طبعا يقول، هي قصيدة طويلة. يقول الشاعر هادي حسين ملفي الرزامي: يالله يالله واليناك يا والي، ومن رضيته لنا مولى تولينا، رسولنا المصطفى والمرتضى والي، بولايته في غدير الخم راضينا، مع ابن ابي طالب الكرار طوالي، على السفينة ولا عنها تخلينا، مع هداة البشر نتسلح الآلي، في برها والبحر بخلاص ما شينا، على هدى الله متولين للآلي، ومن يعادي علم منهم يعادينا، على هدى الله متولين للآلي، ومن يعادي علم منهم يعادينا، دروعهم والسند في كل الأحوال، إبليس يعجز يميل بينا ويغوينا، وقت الرخاء والشدايد سلم وقتالي، في ركبهم لو تمزقنا السكاكينا، وقت الرخاء والشدايد سلم وقتالي، في ركبهم لو تمزقنا السكاكينا، هذه عقيدة لأولنا وللتالي، هذه عقيدة لأولنا وللتالي، محبة الآل تجري في الشرايين، معمده بدمة في سهل وجبالي، بعنا من الله واصبحنا مضحينا، ما خاب من باع روحه وارخص الغالي، وصار قربان في ذاته لبارينا. هذه خلاصة خبرنا، وين مرسالي يشل باقتنا وأزكى تهانينا، إلى ابن طه مع شدوي وموالي، عبد الملك قايد الأمة وحامينا، بصدق تعابير قيفاني بجوالي، في خير مولى خليفة للنبي فينا، ليخصها الله واختاره لنا والي، وتنزلت بيعته في الذكر تهدينا، ليخصها الله واختاره لنا والي، وتنزلت بيعته في الذكر تهدينا، وارسل بها الله جبرائيل طوالي، عاجل في المائدة بولايته دينا، وارسل بها الله جبرائيل طوالي، عاجل في المائدة بولايته دينا، وكلفه دونهم بحمول الأثقال، وبخبخوا له وقالوا له تهانينا، بخن بخن لك يا ابن أبي طالب، هذا عمر بن الخطاب قال له بخن بخن لك، وكلفه دونهم بحمول الأثقال، وبخبخوا له وقالوا له تهانينا، ما بين كاره علي أو ممتثل سالي، انفضوا الناس مؤمنهم وعاصينا، وقال فيهنما يتلو بها التالي: وليكم ربنا الرحمن هادينا، ثم الرسول بهذا الحصر متوالي، ولينا والذين آمنوا فينا، والحصر والقصر عن شبهاتنا خالي، نزداد إيمان في أمره وتطمينا، والحصر والقصر عن شبهاتنا خالي، نزداد إيمان في أمره وتطمينا، ولاية المرتضى تشريف وكمالي، لرسالة المصطفى عزة وتمكينا، ولاية المرتضى تشريف وكمالي، لرسالة المصطفى عزة وتمكينا، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، صدق رسول الله. الشاعر هادي حسين الرزامي، السبت 30 مايو 2026، 13 من ذي الحجة 1447. نسمعها بالزامل، يعني زوملوا بها وأرسلها لنا صوت نسمع بها، لأن عادي الطازجة عادوا قبل يعني الأسبوع الماضي ونحنوها، نسمع كيف لحنوها.

لرسالة المصطفى ولاية المرتضى تشريف كمالي لرسالة المصطفى عزة وتمكينه، والله ونعم بك. الشاعر هادي حسين الرزامي، وأيضا للمزومل المنشد أبو مهدي الوائلي، ويعني طازجة السبت الماضي كتبها ولحنوها وسجلوها، وربما إذاعة صنعاء أول إذاعة تبث الزامل هذا. كل التحية للشاعر المجاهد هادي حسين الرزامي، وأيضا للمنشد أبو مهدي الوائلي. القصيدة كتبت يوم السبت 30 مايو 2026، 13 من ذي الحجة 1447. شكرا جزيلا للشاعر هادي حسين الرزامي.

ونواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام وبرنامج يمن الصمود وحلقة خاصة عن عيد الولاية. وبين أيدينا مادة تحليلية كتبها الدكتور سمير العفيف الزميل المخرج الكبير في التلفزيون في قناة اليمن وقنوات أخرى والحاصل على الدكتوراه في الإخراج السينمائي. كتب مادة عن الإمام علي، مادة تحليلية وربطها بالكيمياء، ما شاء الله على الدكتور سمير العفيف. يقول الدكتور سمير العفيف: الصراع بين الحق والباطل من السنن الكونية والتاريخية الثابتة التي رافقت البشرية منذ بدايتها ومستمرة معها إلى قيام الساعة، ورغم ما قد يبدو في بعض الفترات من انتفاش للباطل وقوته، إلا أن السنن الكونية تؤكد أن العاقبة الأخلاقية في النهاية تكون للحق، لأن الباطل يحمل في بذور نفسه عوامل فنائه. الباطل قد يدوم لكن الحق لا يموت، والصراع بينهما هو المحرك الذي يصقل وعي البشرية ويقودها نحو النضج. علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار. يقول الدكتور سمير العفيف: هذا الحديث النبوي الشريف هو بمثابة الوثيقة الإلهية التي توجت بها مسيرة الإمام علي عليه السلام، وهو يعد من أعمق الأحاديث الدالة على العصمة الفكرية والأخلاقية والمنهجية للإمام علي عليه السلام. الإمام علي هو المقياس الكيميائي للحق في العلوم عندما نريد معرفة طبيعة مادة. معذرة، الإمام علي هو المقياس الكيميائي للحق في العلوم عندما نريد معرفة طبيعة مادة ما، هل هي حمض أو قاعدة، نستخدم مادة كاشفة يتغير لونها فورا لتكشف لنا الحقيقة. وفي فوضى الصراعات والفتن التي تموج بالأمة، جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شخص الإمام علي ومواقفه ومنهجه العامل الكاشف والمقياس الثابت. فالحق ليس شيئا هلاميا ضائعا، بل هو حيثما يكون علي بن أبي طالب. إن اختلطت عليك الأمور فانظر أين يقف علي لتعرف أين يقع الحق. ويواصل الدكتور سمير العفيف: التلازم المطلق يدور معه حيثما دار. الحديث لم يكتفي بقول علي مع الحق، بل أتبعها ب والحق مع علي، وهذا يسمى في المنطق بالتلازم المطلق. علي مع الحق تعني أن عليا في كل سلوكه وقراراته وسياساته وزهده وحروبه تابع للحق وممتثل له، لا يحيد عنه شعرة من أجل مصلحة أو هوى. الحق مع علي تعني أن الحق يتجسد في أفعال علي، فكأن الحق نفسه يدور في فلك الإمام علي ويبحث عنه ليكون ملازما له. لماذا أثار هذا الحديث حقد المنافقين؟ يقول الدكتور سمير العفيف: هذا الحديث بالذات كان ثقيلا على المنافقين، لأنه أغلق الباب أمام أي محاولة لتبرير محاربة الإمام علي أو التشكيك في شرعيته.

الإعلامي. الغدير رسالة حب. يختتم الدكتور سمير العفيف بالقول: القرآن الكريم جعل مودة أهل البيت فريضة على كل مسلم في آية المودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. الحب الحقيقي هو الذي يجمع ويؤلف حبا يتسع للجميع، فمحبة أهل البيت ليست حكرا على فئة أو مذهب، بل هي فضاء مفتوح لكل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تحليل كتبه الدكتور سمير العفيف.

علي كلما رددت ذكره أرى أني أقيم بخير حضره، أرى لغتي تهيم به حديثا وتكتب في الحياة أجل فقره، أرى شعبا يمانيا عظيما وحب علي الكرار فخره، أرى معنى علي في وجوه، أرى معنى علي في وجوه تعبر أن في الأحشاء جمره،

نبع الغدير بكل عام أرى شلاله الصافي ونهره أرى عيد الغدير يلوح نصرا مبينا عانق اليمني فجره أطل مهنئا يمنا جديدا تحرر من عداه وفك أسره وشد السير منطلقا بعزم قوي مشعلا في الجور ثورة يجسد ضرب حيدرة ببدر ويرسم من حسين السبط نصرة يجسد ضرب حيدرة ببدر ويرسم من حسين السبط صبرة أتى عيد الغدير وفيه نحيي ولاية حيدر ونخوض بحره نعظم من به المختار أوصى ونرفع من أجل الله قدره ونأخذ من معاركه حساما ونقطف من رياض العلم زهرة ومهما أبدع الفصحاء فيه فحاشا يبلغوا للفضل حصرة ويكفينا حديث غدير خم وتسليم النبي إليه أمره وضربته لعمر حين نادى ألا هل بينكم رجل بغيرة وعفته على من فر ذلا وقد نزع اللباس وصار عورة ترعرع ناشئا في حجر طه فصار يجله ويجيد بره وآخاه النبي فصار صنوا وزوجه البتول فصار صهرة عجبت لمن تجاهل فضل هذا وحاول محوه وأراد نكره ألم يعلم بأن المسك إما تعمد حرقه سيزيد نشره وأن الشمس ما إن يدن منها ليطفئ نورها سيذوق حره يبدع في الولاية وهي أمر ضروري لكل الناس فطرة فإما الله من ترضاه مولا أو الشيطان فيك يبث مكره وإما ترتضي طه نبيا أو الطاغي أبا لهب وكفره وإما أن تكون مع علي أو الطاغي معاوية وغدره وإما أن توالي آل طه وإلا فاليهود أشر زمرة وفي التاريخ والأحداث درس عن الأمرين للإنسان عبرة تولينا عليا فانتصرنا وهم بهزيمة عادوا وحسرة حملنا ذا الفقار معدلات تلين لبأسها المقذوف صخرة وأطلقنا صواريخ المنايا على الغازي بإتقان وخبرة نكر كحيدر فإذا رأونا تولوا إذ أدار الكل ظهره ونهتف بالبراءة كل حين كما هتف الإمام علي جهره

ونهتف بالبراءة كل حين كما هتف الإمام علي جهرة. علي علي جاءنا بلباس عز وليس بلحية حمراء وغترة. علي لم يزل نهجا قويما وفي كل الأمور رؤى وفكرة. علي علي العصر يا أنصار فينا، علي العصر يا أنصار فينا، ألا لا تملأوا بالقيح صدره، وكونوا أشتريين التولي، وزوروا جرف مرانا ومطره. علي لم يزل فينا أميرا، ومن علم الهدى نشتم عطره، لأن لكل قوم جاء هاد يجسده لهم ويقيم دوره. على طه صلاة الله تترى وعترته أولئك خير عترة، وعترته أولئك خير عترة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي.

طبعا مستمعينا بين أيدينا مجموعة رسائل كثيرة، ونحاول أن احنا من الآن نقرأ ونشوف ما استطعنا أن نقرأ منها. الرسالة الأولى من الأخ عبد الغني الموشكي، قال: كل عام أنتم بخير. قالوا الغدير بدعة، فرد عليهم الشاعر البردوني وقال: دعونا في ضلالتنا وخلوا بنا الإسلام ينقص أو يزيد، وكفوا عن فتاواكم فإنا نرى الإرشاد منكم لا يفيد، ونكره دعوة التوحيد منكم وسادتكم لأمريكا عبيد، فلا تتشدقوا بالدين زورا ودين محمد عنكم بعيد. الله عليك يا عبد الغني الموشكي، هذا الاختيار الموفق بالفعل. البردوني بنفسه، حتى البردوني طبعا هو متشيع بحب آل البيت وهو مش من الشيعة بالعكس، لكن يعني كتب قصائد كثيرة. يقول البردوني: دعونا في ضلالتنا وخلوا، لأنهم بيقولوا الغدير بدعة وانتوا في ضلالة، دعونا في ضلالتكم وخلوا بنا الإسلام ينقص أو يزيد، وكفوا عن فتاواكم فإنا نرى الإرشاد منكم لا يفيد، ونكره دعوة التوحيد منكم وسادتكم لأمريكا عبيد، فلا تتشدقوا بالدين زورا ودين محمد عنكم بعيد. الله عليك يا عبد الغني الموشكي، والله على الشاعر البردوني. الشاعر البردوني ذكرني به الأخ عبد الغني الموشكي، معه قصيدة كتبها مدري متى، قبل 30 سنة أو 40 سنة أو، وبيتكلم عن كلاب الحوأب. يعني ما هي قصة كلاب الحوأب؟ خلونا بس ألقاها. هي قصيدة لآل سعود ومكرهم وموالاتهم لأمريكا، فيقول في أحد الأبيات: أترى كلاب الحوأب أترى كلاب الحوأب مش عارف ايش، او الجمت عن نبح من مروا، اترى كلاب الحوأب انتبهت تقريبا، او الجمت عن نبح من مروا. ما هي كلاب الحوأب؟ ومن هم هؤلاء الذي مروا؟ كلاب الحوأب، الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله يقول لإحدى نسائه، يقول: كيف بك وأنت تنبحك كلاب الحوأب؟ يقول لعائشة، عائشة التي هي ضمن آية: يا نساء النبي لستن كأي من النساء. قال لها: كيف بك وأنت تنبحك كلاب الحوأب؟ ففي معركة الجمل عندما خرجت عائشة لمواجهة الإمام علي، وصلت إلى منطقة وكانت تسمع نباح الكلاب بشدة، كلاب تنبح بشدة، على طول قالت: هل نحن في الحوأب؟ نبعوا لها المتجملين، طلحة بن عبيد الله ومش عارف من الثاني، الزبير تقريبا، قالوا لها: ما احناش في الحوأب، الحوأب بعيدة مننا، لأنهم يعرفون حديث النبي لها عندما قال لها: كيف بك وأنت تنبحك كلاب الحوأب؟ يعني أن أنت خاطئة في غلط، أنت في الطريق الغلط. هل نحن في الحوأب؟ قالوا: ما حناش في الحوأب، الحوأب بعيدة مننا. واصلت، بدل ما تقول احنا في الحوأب ما تسألش، تقول احنا في الحوأب يلا رجعوا، إذا كانت فعلا تآمن بكلام الرسول. قالت: هل نحن في الحوأب؟ قالوا: ماشي. وواصلت. البردوني يوثق هذه الحالة: أترى كلاب الحوأب انتبهت أم ألجمت عن نبح من مروا، أم ألجمت، يعني ليش مكتمين على هذا الحادثة، أنه عندما خرجت عائشة لمقاتلة الإمام علي في
موقعة الجمل، مرت على منطقة الحوأب ونبحتها الكلاب، كان مفروض ترجعي. نبهها الرسول أن أنت في المكان الخطأ، عتكوني في المكان الخطأ، وما ينطق عن الهوى. لكن ذكرني بهذا بس الأخ عبد الغني الموشكي، هذه واحدة من إبداعات الرائع المرحوم عبد الله البردوني، يوثق هذا الكلام. رسالة أخرى من الأخ زكريا الديلمي، يقول زكريا الديلمي: إن التولي لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لا ينتهي بانتهاء فعاليات الساحات، ولا يقتصر على إشعال الشعلة وترديد الهتافات. الولاية الحقيقية هي التي تتحول في واقعكم إلى أمانة ونزاهة في إدارتكم، وعدل وإنصاف في معاملاتكم، وسعي مستمر لإصلاح ما أفسده تيار الغفلة والفساد الإداري والمالي. كونوا علويين في نزاهتكم وعطائكم ليلمس المجتمع بركة هذا الهدى في تفاصيل حياته اليومية. زكريا الديلمي، شكرا جزيلا يا زكريا الديلمي. وأيضا الكلام مهم ومهم، مش بس نحتفل ونقول يوم الولاية والإمام علي ونحتفل وإحنا في سلوكنا الإداري ماشيين غلط. ما يعني هل نشتي الله ينزل يقول لنا يا آدم عيجي إبليس يغويك ويقول لك كل من هذه الشجرة وانت لا تأكلش؟ لا، قد الله قال لنا وأوضحنا، وهديناه النجدين وهديناه السبيل، ودى لنا كل شيء، ودى لنا السيد عبد الملك قرأ يعني محاضرات عهد الإمام علي لمالك الأشتر، وقرأ وحدثنا بمحاضرات وصايا الإمام علي لابنه الحسن. المفروض أن احنا نمشي على المنهج، مش بس نحتفل ونقرح وإحنا ماشيين غلط. لا، هكذا ربما تأخذ علينا حجة. الأخ وليد المطري الزميل في قناة اليمن الفضائية يرسل التحية، شكرا جزيلا لوليد المطري. عبد العزيز أو أبو عمر الفرح، أبو عمر الفرح أرسل أكثر من رسالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام أنتم بخير. للعلم انقطع البث في مدينة إب، صوت الإذاعة انقطع الساعة كم هذه؟ الساعة 12 بالضبط. طيب بعدين أرسل، ربما أنه رجع البث. بعدين أرسل أبو عمر الفرح يقول: يوم الولاية خص به أمير المؤمنين وآله الأخيار في كل الوجود، كان في غدير خم. يا الرجال الصادقين، ها ربما أني قصيدة هكذا، إلا والله أني قصيدة يا مطيع، الله يسامحك. قال: يوم الولاية خص أمير المؤمنين وآله الأخيار في كل الوجود، كان في غدير خم. يا الرجال الصادقين تدعوا لنا بالارتباط من أجل نسود بال النبي عترة رسول الله الأمين، صلوات ربي والسلام دايم بجود على النبي والآل في كل السنين، وإحنا تولينا علي في كل حين، من مثل علي ما ينكره إلا جحود، عالم فقيه كرار حاكم فطين، الحيدرة وقت الوغى ليث الأسود، من حبها الله والنبي دنيا ودين، وحب ربه والرسول والكل شهود، أكبر وسام نال الوصي هذا يقين، إحنا نحبك يا أمير المؤمنين، ونحب آل البيت وعنهم باندود، من هد خيبر واليهود يا مسلمين، هل غير علي سيف النبي خير الجنود، سلام ربي يوصله في كل حين لما نلاقيهم على الحوض الورود، سلام ربي يوصله في كل حين لما نلاقيهم على الحوض الورود. كل عام واليمن ومحور المقاومة في عزة وشموخ وسلامتكم. أخوكم السجين الراجي فرج ربه ونصره، أبو عمر الفرح. هذا أبو عمر الفرح بيكتب لنا وهو سجين وهو في السجن، لكن ما يفلتش القيام بما استطعتم وأعدوا لهم ما استطعتم، وهو مسجون بيشارك
بيشارك في معظم يعني الفترات بالنسبة ليوم الجمعة، بيقوم بواجبه وهو سجين، ما بيقول أنا سجين ما به علي يلا يعينني، ما لا بيقوم بواجبه. الشاعر هادي الرزامي طبعا أرسل القصيدة الرائعة وهي مزوملة. الأخ عبد الرحمن نجاد يقول، عبد الرحمن نجاد: للعلم عندما تولى الإمام علي قال، عندما تولى وقع أمير المؤمنين قال: لا بد من عزل معاوية، فقيل له: سيعرضك ذلك لمتاعب، فقال: ولن أتخذ المضلين عضدا. لذا حدث ما حدث منه ومن ولده يزيد لعنهم الله أبدا. شكرا جزيلا لعبد الرحمن نجاد. وبالفعل عندما أراد الإمام علي أن يعزل معاوية قام وناصبه العداء وحدث ما حدث. قال أبو نبهان، أبو نبهان أرسل مجموعة رسائل وإن شاء الله نقرأها كلها ولا يهمك. قال: عمار تقتله الفئة الباغية وحرفوها وجعلوها يقتل في الفئة الباغية، يعني أيوه، لأنه قالوا، شوف خبث عمرو بن العاص عندما قالوا له هكذا ويشتي يقنع معاوية قال: قتلته الفئة التي أخرجته يقاتل. شوف على يحرفوا الحديث، تقتله عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية، قال اللي خرجته يقاتل هي اللي قتلته، هذه ما هي ملعانة. يواصل أبو نبهان: لو حسن إسلامه فلماذا أنزل الله الآية حسن إسلام أبو سفيان، فهو آية تتلى مثل ما أبو لهب وامرأة أبو لهب أختها اللي هي أخت أبو سفيان. هل سمعت في آل سعود اسم علي؟ هذا يقول أبو نبهان: فعلا ما بش في أمراء آل سعود واحد اسمه علي، عد مين عند عبد العزيز ومحمد بن سعود، بينهم محمد لأنه فعلا ما، لكن هل بينهم علي ولا أمير؟ شل من آل سعود كلهم على كم عددهم؟ 100 يمكن أو أكثر، ما بش واحد اسمه علي. هل سمعت في آل سعود اسم علي؟ هل سمعت في الخليج أمير اسمه علي؟ هل سمعت في الإخوان اسم علي؟ مدري هذه الله أعلم، لكن ممكن. هل يوجد بيت أو قرية، يعني السؤال المعاكس، هل يوجد بيت أو قرية أو حارة أو محافظة في اليمن لا يوجد فيها اسم علي؟ من هنا تعرف من هم متوليين علي ومن هم متوليين أبو سفيان وذريته. الله عليك يا أبو نبهان، والله إنك رائع. طبعا قال العفو على كثرة الرسائل: أليس اليوم من يسمونهم شيعة هم أنصار علي أو أتباعه أو شيعته؟ هم الوحيدين من ناصروا وأيدوا ودعموا إخواننا في غزة. بلى يا أخ أبو نبهان، شكرا جزيلا لك وشكرا على وعيك أيضا، ما شاء الله عليك. تعبت يا وليد، خلاص كملنا. أبو عبد السلام الأسدي يقول بعد التحية: في يوم الولاية إن عليا كرم الله وجهه هو حي على خير العمل، فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وهنا أقول: سيظل علي شوكة في حلوق وعيون المنافقين واليهود حتى قيام الساعة، ولم أجد علي سوى في شخصية السيد القائد والتصنيع الحربي. شكرا جزيلا لك يا أبو عبد السلام الأسدي. أخيرا العميد عبد اللطيف الغرسي، عبد اللطيف الغرسي يطلب طلب وإحنا نلبي له سهل. الشيخ المصري، الشيخ يوسف المصري اللي طلعنا هو عيده مرة ثانية، طلب طبعا، قال عبد اللطيف الغرسي: إعادة الشيخ المصري وما قاله نحو مولانا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وأعادنا الله وإياكم من العائدين السالمين الغانمين المنتصرين إن شاء الله.
احنا هنسمعك واحد مصري بيتكلم اكثر 16 دقيقة او 17 دقيقة، موجود عندك ابن حسين، نسمعه كامل الان ان شاء الله. الاخ عبد الوهاب الشرفي يقول، عبد الوهاب الشرفي نصيحة مهمة بعد انتهاء إجازة العيد إلى من يهمه الأمر، بما أننا جربنا كل النظريات الإدارية ولم نفلح إلا في تنمية الأكراش الإدارية المنفوخة والفساد برعاية معاقين وطنيا وروحيا، فقد حان وقت الحل. ما هو هذا؟ يعني بيدور حل سحري زي ما بيقول. الهم من هذا كله يعني اشتينا نكون مثل الصينيين. الصينيون يعملون بصمت، لا يفهمون وساطة، ولا ينفعهم وينفع معهم مجاملة، ولا مر علينا بكرة. والأجمل لو قصر مسؤول هناك لن ينقل إلى منصب أعلى مكافأة لفساده أو فشله، بل سيختفي في ظروف غامضة لتتحول إلى طاقة شمسية. عموما مهم جدا، مهم جدا الحديث أيضا، ونحن نتحدث عن في يوم الولاية للإمام علي، أن تكون الولاية قولا وعملا، وأن نكون مثل ما يريدنا الرسول صلى الله عليه مثل ما يريدنا الله ويريدنا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ومثل ما يريدنا الإمام علي، ومثل ما يريدنا السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي لا يبخل علينا بلحظة من وقته، كل وقته وهو يفكر كيف تصلح هذه الأمة. إنما الله سبحانه وتعالى يقول إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. السيد عبد الملك أرسله الله لنا هاديا بالقرآن وبالسنة، ما جاش هادي يعني بدين جديد، وإنما امتثالا لأوامر الله. إنما أنت منذر، يقول لرسوله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. فالسيد يشتينا كما يريدنا الله، ويشتي علشان مصلحتنا احنا، ولا ما يجلس يدي محاضرات ويتحدث في أدق التفاصيل ويحدثنا كيف يجب أن نكون مؤمنين يعني مهديين بهدى الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر مهم. أيضا أم القاهر الحسني تقول، أم القاهر الحسني السلام عليكم، الولاية ليست مظاهر ولا شعارات، وإنما تجسيد لقيم الإسلام ومبادئه، رحمة وإحسانا وتواضعا وإنصافا وورعا ونزاهة وإصلاحا لذات البين وتعاونا على البر والتقوى ورفعا للظلم عن الناس وانتصارا للمظلومين وعزة على الكافرين. وأنا أزيد أقول وصرف المصرف في وقته، ما تجلس تأجل وتجي لك زلطنا وتأكلها، تجي لك زلطنا من الجهات باسمنا وتأكلها، هذه ما هي ولاية أو ماشي يا شباب. عموما تواصل أم القاهر الحسني، وعلى رأس ذلك كله إقامة القسط والعدل، أما النفوس الخبيثة هي تلك النفوس التي مردت على اللؤم ولم تعد تتأثر بما يقدم إليها من الهدى من الحق، ولا تنتفع بما تسمع من الهدى، بل تتمادى في غيها وضلالها وطغيانها حتى تعمى وتلعن وتستقر في الخزي المؤبد والشقاء المبين. نستمع إلى محاضرات السيد القائد ثم لا نقوم بأي شيء مما ذكر. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، طبعا هي أم شهيد، اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وشاف جرحانا وفرج عن أسرانا وانصر المجاهدين بنصرك يا أرحم الراحمين. حفظ الله اليمن وحفظ الله السيد القائد، معكم أم القاهر الحسني.

0: الآن حنستمع أيضا إلى أحد مشايخ الأزهر. خلوني بس أقول لكم من هو حتى علماء. الدكتور أحمد الأزهري، دكتور في الأزهر، يتكلم عن آل البيت بين السنة وبين ما يسمى السنة والشيعة. وهذا طبعا أزهري، وكما يعني كما بنقول يعني سني. نستمع إلى هذا الكلام طبعا مدته 16 أو 17 دقيقة، وهو سيكون الختام بإذن الله تعالى. وقبل أن نستمع إليه نرجو أن نكون قد وفقنا في كل ما طرحناه. في الختام هذه تحيات طاقم البرنامج: عبد الله حسين الوشلي، عبد الرحمن الحمران، أحمد الوتاري، عبد الكريم العوام، والتحية من الرائع دوما محمد عبد الكريم الوشلي. تحياتي مطيع حسين الفقيه، دمتم في أمان الله. ونستمع إلى هذا الخطيب المصري:
1: آل البيت هم أشراف الخلق، هم سادة الدنيا، هم سادة الكون، والسادات تخدمهم، وعبد عبدهم في الناس سلطان. أما قال رسول الله، اللهم صل عليه، عن السيدة فاطمة عليها السلام أنها سيدة نساء أهل الجنة. ألم تسمع قوله عليه الصلاة والسلام عن سيدنا الحسن وسيدنا الحسين عليهما سلام الله أنهما سيدا شباب أهل الجنة؟ أما تسمع قوله عليه الصلاة والسلام: فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها، من أرضاها فقد أرضاني، ومن أسخطها فقد أسخطني؟ أما رأيت هذا المشهد حينما دخل رسول الله المصطفى محمد على مجتمع الصحابة وهو يحمل الحسن على كتفه الأيمن والحسين على كتفه الأيسر، والصحابة يسألون سيدنا محمد: أتحبهما يا رسول الله؟ قال: إني أحبهما وأحب من يحبهما. من أحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي في الجنة. أما سمعت قوله عليه الصلاة والسلام: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط، حسين مني نسلا ونسبا، وأنا من حسين مكانة وحسبا. فمن أراد أن يتربع في قلب سيدنا محمد فليقصد سيدنا محمدا من طريق سيدنا أبي عبد الله الحسين. حب الحسين وسيلة السعداء، وضياؤه قد عم في الأرجاء، سبط تفرع منه نسل المصطفى، وأضاء مصر بوجهه الوضاء. فهو الكريم بن الكريم، وجده خير الأنام وسيد الشفعاء. من حق طيبة أن تتيه على الورى بمقام خير الخلق مولانا النبي، ولمصر حق أن تتيها بدورها بأنوار الإمام الحسين وزينبي. لآل البيت عز لا يزول، وفخر لا تحيط به العقول. كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول. أبوكم فارس الهيجة علي، وأمكم المطهرة البتول. فآل البيت هم أشراف الناس، هم سادة الخلق. ألم تسمع قول رسول الله المصطفى محمد لسيدنا الإمام علي وهو يقول له: يا علي، أنت مني وأنا منك، وفي رواية: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ألم تقرأ ما أخرجه ابن عدي والديلمي بسندهما عن الإمام علي كرم الله وجهه عن سيدنا النبي أنه قال عليه الصلاة والسلام: أثبتكم على الصراط أشدكم حبا لآل بيتي. ألم تسمع ما أخرجه أئمتنا في الصحاح غير واحد من غير طريق أن سيدنا المصطفى محمد أعلنها مدوية وأقسم أنه لو صفن رجل بين الركن والمقام، صفن يعني اعتكف لله ولم يقترف ذنبا واحدا في حياته، لو أن رجلا انقطع لله صفن بين الركن والمقام ثم لقي الله وهو مبغض لآل محمد إلا أكبه الله في النار. لا يحبنا آل البيت إلا مؤمن ولا يبغضنا إلا منافق. من القائل؟ إنه رسول الله. حينما أتاه العباس عمه قال له: يا رسول الله أشكو إليك جفوة بعض قريش، فقال له رسول الله: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن حتى يحبوكم لله ولقرابتي. ولذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يقول: والله لقرابة رسول الله أحب إلي من أن أصل قرابتي. وسيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما تقابل مع العباس عم سيدنا النبي العباس بن عبد المطلب قال له: يا عم رسول الله، والله إن إسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، اللي هو أبوه. لما أعلم أن إسلامك كان أحب إلى قلب رسول الله من إسلام الخطاب. سيدنا زيد بن ثابت حينما كان في صلاة الجنازة بعدما فرغ منها إذا بعبد الله بن عباس بن عم حضرة النبي يمسك خطام الناقة ليثبتها له، فقال له: خل عنك يا ابن عم رسول الله. قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فانكب زيد بن ثابت على يد عبد الله بن عباس يقبلها وهو يقول: هكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا عليهم سلام الله. آل البيت لا أقول إن محبتهم من كمالات الإيمان، بل إني أقول أجمعت الأمة كلها، لا أقول أهل السنة بل أقول بالفم المليء، إن الأمة كلها قد أجمعت على أن محبتكم يا آل بيت رسول الله من أصول الإيمان، من حقيقة الإيمان، من صلب الإيمان، ولا يتحقق الإيمان إلا بمحبتكم يا آل البيت. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. حينما سأل الصحابة سيدنا رسول الله: عرفنا كيف نسلم عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله هنيهة ثم قال لهم: قولوا: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. آل سيدنا محمد هم فروعه عليه الصلاة والسلام، وآل سيدنا إبراهيم هم أصوله عليه السلام، هم أصول المصطفى من لدن إسماعيل إلى أن ولدته أمه السيدة آمنة. ولذلك قال رسول الله: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى بني كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من بني كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. آل إبراهيم هم أصول النبي. ولذلك تجد في القرآن العظيم ملمحا عجيبا غريبا شريدا فريدا وحيدا. الله سبحانه حينما يكلمنا في القرآن عن آل الأنبياء قبل سيدنا محمد اللهم صل عليه، في عادة القرآن في طول القرآن وعرضه إذا تكلم عن آل عن ذرية نبي من الأنبياء كان يصنفهم صنفين: صنف مؤمن ومهتد، وصنف فاسق وحاد عن الصراط. لما تقرأ في سورة الصافات: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، في سورة العنكبوت: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. لما تقرأ في سورة هود على لسان سيدنا نوح: ربي إن ابني من أهلي، قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إلا أن القرآن حينما يكلمنا ويقص علينا خبر ذرية سيدنا إسماعيل يسوقها في معرض المدح، لا يغمزها لا يلمزها لا يصنفها، مع أن من ذرية إسماعيل قريش، وفي قريش من آمن ومن كفر. إلا أن القرآن يتحاشى أن يذكر ذرية سيدنا إسماعيل بأي كلمة ولو بطريق الإشارة، لأن منها سيدنا محمد اللهم صل عليه. الذرية الوحيدة اللي ربنا لما يكلمنا عنها في القرآن يكلمنا عنها في معرض الكمال والجمال والجلال والدلال هي ذرية إبراهيم من إسماعيل. ولذلك في أواخر سورة إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل.